في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس. موطن كرة القدم العالمية يزداد ثراء مع المزيد من البطولات الكبرى. هذا الموسم تابعوا مباشرة وحصريا أفضل ما في كرة القدم التركية على بي ان سبورتس.

0: الدوري الإسباني. الأحد حصريا على بي إن سبورتس 3. الاثنين حصريا على قنوات بي إن سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مشاهدي بين سبورتس. نشاهد وإياكم صور لوصول مدربي الفرق التي ستلعب لقاءاتها في الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. إنزو ماريسكا، ماركو روز، هويسلر وأوناي إيمري. ويظهر هويسلر مدرب برايتون بنيو لوك، بزراعة شعر جديدة، لربما طموحات أيضا جديدة، لربما قد يكون على الصعيد النفسي جاهز لملاقاة أستون فيلا الذي خسر العديد من اللاعبين. من جهة أخرى مانشستر سيتي يظهر في ظهوره الأول بدون المدرب بيب غوارديولا الذي قاد الفريق لأفضل مراحله وحقبته. أيضا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز سيواجه فريق بورموث الذي رحل عنه إيراولا، الذي سيلعب اليوم في ملعب سان جيمس بارك أمام نيوكاسل في أولى لقاءاتهم أيضا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء وأسعد الله مساكم بكل خير، نحييكم في التغطية المتواصلة للدوري الإنجليزي الممتاز، ونواصل وإياكم هذه التغطية للجولة الافتتاحية، الجولة الأولى في لقاءات مهمة أخرى ستلعب في هذا اليوم. قبل الخوض في تفاصيل هذه اللقاءات، اسمحوا لي جميعا أن أرحب بمحللي بي إن سبورتس كابتن محمد أبو تريكة وكابتن حاتم الطرابلسي. مساء الخير لكم. حياكم الله جميعا. إذن سيلعب لقاء مانشستر سيتي الأول أمام بورنموث في هذا اللقاء المنتظر في ملعب الاتحاد دون بيب غوارديولا الذي قاد الفريق للعديد من السنوات والمواسم. نذكركم بمواعيد هذه اللقاءات، مانشستر سيتي سيلعب أمام بورنموث، برايتون سيلعب أمام أستون فيلا، ونيوكاسل أمام ليفربول في الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نذكركم بأن لقاءات مانشستر سيتي بورنموث برايتون أستون فيلا في نفس توقيت بعضهم البعض في الساعة 4:00 بتوقيت مكة المكرمة. مشاهدينا الأعزاء، إذن هذه اللقاءات مهمة لمانشستر سيتي الذي خسر الدرع الخيرية أمام أرسنال، سيلعب في لقاء افتتاحي أمام بورنموث. هذا اللقاء سيعني الكثير، سيعني كيف سيتدارك إنزو ماريسكا ما حصل في لقاء الدرع الخيرية مشاهدينا الأعزاء أمام أرسنال. لقاء يعني الكثير كابتن محمد للفريق، لبداية موفقة، لبداية جيدة، يجب أن يكون فريق مانشستر سيتي حاضر بشكل كبير.
1: مانشستر سيتي بدون ميسي المدربين غوارديولا حقبة جديدة، أعتقد أن هي هتبقى صعبة، لأن ما فيش أي حد قادر الآن في المدربين على ملء الفراغ الذي سوف يتركه غوارديولا. بداية محبطة في الدرع الخيرية، إنما الفريق عنده القوام وعنده محتاج الوقت والصبر عشان يقدر يستعيد توازنه مرة أخرى ويقدر ينافس على بطولة الدوري. فالبدايات تبقى مهمة قوي. هو طبعا ماريسكا أحد المساعدين بتاع غوارديولا، هو تلميذ غوارديولا. المهمة بتاعت ماريسكا كانت مع غوارديولا هو مراقبة الخصوم والمنافسين والتعامل إزاي يبقى يلعب فرق غوارديولا مع المنافسين. 188 مباراة، 114 تعادل، 30 خسر، 44 له 403 هدف عليه 209، نسبة الفوز بتاعته 60%، عدد الألقاب 4 بطولات أو 4 ألقاب. فهو كبداية لي وتجربته مع تشيلسي كانت تجربة مميزة، خليته يبقى للإدارة وملاك مانشستر سيتي يبقى له الأولوية عشان يختصروا الوقت، لأن هو درب في فرق الشباب بتاع النادي.
0: سؤال تكرر كثيرا كابتن محمد، هل هو الأنسب، هل هو الخيار الأفضل بين مدربي العالم لمانشستر سيتي
1: بالنسبة للإدارة؟ بالنسبة لي إنريكي، هو لويس إنريكي، بس إنريكي موجود مع باريس، إنما للإدارة هو ده الأنسب، هو ده عشان يختصروا الوقت لأنه عارف بيئة النادي.
0: أنت تقول لويس إنريكي لأنه يتماشى مع نهج بيب غوارديولا.
1: أحسن مدرب حاليا في العالم هو لويس إنريكي، بما إن أنا قلت غوارديولا قاعد في البيت. فالبداية بتاعته كانت نوعا ما محبطة في الدرع الخيري، فده يطمع المنافسين فيه، يطمع المنافسين فيه. وأنا قلت الحقبة بتاع غوارديولا بعدها المنافسين هيبقوا طمعين فيك، فلازم البدايات بتاعتك تبقى قوية وتدي رسائل هو بيغير في اللاعبين. فأنت لما تيجي تغير مدرب وتغير لاعبين لنادي محتاج وقت وصبر، وهو هيلاقي الوقت والصبر لأن ملاك النادي ما بيحبوش يغيروا المدربين، وشفناهم مع غوارديولا. فممكن عنده الخبرات، عنده اللاعبين القوام بتاعه الأساسي ممكن ينافس على لقب بطولة الدوري.
0: دعونا نلتقي مشاهدين الأعزاء الآن بمراسل القنوات بين سبورتس ضياء الفاتح للحديث أكثر حول هذا اللقاء المنتظر لمانشستر سيتي في حقبة جديدة مع إنزو ماريسكا. ضياء أهلا وسهلا بك، كل موسم وأنت بخير، بداية موفقة إن شاء الله في تغطية الدوري الإنجليزي الممتاز. نشاهد عملية الإحماء من خلفك، ونشاهد أيضا بأن تغييرات كثيرة، إنزو ماريسكا بعد بيب غوارديولا، حتى هالاند غير الستايل الخاص فيه كما يقال أيضا لبداية هذا الموسم.
2: تحية لك عبد العزيز، وتحية للزملاء في الاستوديو وللمشاهدين الأعزاء، ونتمنى أن يكون موسما أكثر إثارة من الموسم السابق. إذن كما ذكرت وتحدثت، العنوان الأبرز لحقبة المدرب الجديد إنزو ماريسكا تبدو في كل شيء، حتى في حلاقة إيرلينغ هالاند، ولكن ينظر إلى هذه الحقبة من قبل بعض أنصار مانشستر سيتي ببعض الشك، كذلك الشك في قدرة الفريق على تعويض رحيل لاعبين مخضرمين ومهمين عبد العزيز، كانوا جزءا أساسيا من تاريخ وإنجازات هذا النادي، وكذلك قدرة المدرب إنزو ماريسكا نفسه في فرض أسلوبه والحفاظ على إنجازات سلفه بيب غوارديولا. نعم، مانشستر سيتي في الموسم السابق استطاع أن يفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد، ولكن لموسمين متتاليين لم يتمكن من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وهذه هي مهمة المدرب إنزو ماريسكا الصعبة والعسيرة، إعادة الفريق إلى لقب الدوري الإنجليزي أو إعادة اللقب لمانشستر سيتي. تراجع وفشل أمام أرسنال الصاعد بقوة، وكذلك كرر ذات الفشل قبل أسبوع حينما خسر كأس الدرع الخيرية. اليوم سيواجه بورموث برفقة المدرب الألماني الجديد ماركو روز، الذي درب من قبل كما نعلم جميعا فريقي لايبزيغ ودورتموند، وهو يتسلم فريق بروح معنوية عالية، يتحلى بروح معنوية عالية وبصلابة كبيرة جدا. بورموث قدم موسما تاريخيا عبد العزيز الموسم السابق، أنهاء في المركز السادس، وبالتالي يتطلع ليحقق الكثير في هذا الموسم. أعتقد بأن ستكون مباراة مثيرة، ويتطلع إنزو ماريسكا بكل تأكيد ليفوز في أول مباراة له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هنا على ملعب الاتحاد. عودة إليك عبد العزيز.
0: شكرا لضياء الفاتح من ملعب الاتحاد تحضيرا للقاء مانشستر سيتي وبورنموث. كما شاهدنا في هذه الصور لعمليات الإحماء لمانشستر سيتي ظهور إيرلينغ هالاند بشكله الجديد، دعونا نشاهد هذا المقطع الذي كان فيه إيرلينغ هالاند مع زملائه من خلال اتصال هاتفي بالفيديو، وصدمة كانت كبيرة بالنسبة لزملائي إيرلينغ هالاند بظهوره بهذا الشكل الجديد والغريب.
3: واو،
4: كده
5: baby assassin, just call me that.
6: Oh my god, darling.
7: Go on. Okay. No way.
5: Went bald.
7: Block me and erase my number. My wife says you're crazy.
8: She looks like me again, yeah? Maybe I've got the long one now.
7: No. You are lucky you have her. I would love to have you.
9: So you like it?
7: Yeah, it's okay. Okay. If you, listen, if you don't like it, he'll grow up. Exactly. So don't worry.
9: Thank you so much.
7: I love you.
9: See you. Bye.
6: Bye. Bye.
0: شاهدنا هذا المقطع، زلاتان قال لإيرلينغ هالاند امسح رقمي بعد الستايل الجديد. هو غريب، لكن ممكن أن يظهر بوجه جديد، بحلة جديدة، بحقبة جديدة مختلفة. كابتن حاتم،
10: هو مع الحقبة الجديدة بداية موسم كذلك جديد، غير من اللوك أكيد أنه جيد. نتعرف أن النجوم دائما يقوم بتغييرات فيها العديد من الإيجابيات بالنسبة للنجوم دخول الموسم. على فكرة احنا لما نشاهد بالشعر الطويل الآن تشعر أنه أصبح أصغر سنا بالنسبة لهالاند. على كل حال هو ما يهم بالنسبة لهالاند.
0: لا صار يشبه أبوه أكثر على فكرة.
10: أبوه كان لاعب وروي كين كان سبب رئيسي في
0: إنهاء مسيرة.
10: يعني تدميره على المستوى الكروي لأنه تعرض لإصابة كبيرة. على كل حال نتكلموا على هداف نتكلموا على لاعب استثنائي. فاليوم سيتي ينطلق في حقبة جديدة بمدرب جديد بأهداف كذلك لا تختلف على الماضي لكن بنوعية لاعبين مغايرة. وكذلك أنه لا ننسى أن سيتي خسر مباراة درع الخيرية نوعا ما المحير بالنسبة لجماهير السيتي ليست الخسارة في حد ذاتها بل الأداء الذي كان محير بالنسبة لسيتي. كذلك الانتدابات لغاية الآن الفريق فرط في العديد من اللاعبين الأساسيين والركائز الأساسية ولا تم تعويضهم فقط لأنه أندرسون لما تكلموا هذا اللاعب يمكن يحتاج إلى بعض الوقت كي يدخل في خطط الفريق. في أخبار على لاعبين كذلك لانتدابهم ماريسكا. أنا دائما مع فكرة أن المدرب لابد أن يحمل أفكار جديدة وقطعا أنه ماريسكا هو كان من أحد المساعدين لجوارديولا لكن يحمل كذلك أنه أفكار مغايرة على جوارديولا ولا عيب أنك تتطور وتتحسن وتذهب بالأمام وهذاك أثبت نفسه مع ليستر مع تشيلسي كذلك على مستوى الفترة الوجيزة الذي قضاها كمدرب خارج أسوار سيتي. الذهاب بالنسبة لإدارة سيتي لماريسكا إيمانا منهم أن هذا المدرب قادر أن يكمل الفترة الوردية والجيدة والإيجابية لجوارديولا. المرحلة الانتقالية يا عبد العزيز ومحمد يعرف المرحلة الانتقالية لأي نادي تحتاج إلى بعض الصبر. وإن كان ستقول لي أن سيتي متعود على الألقاب نعم والجماهير ستطالب بالألقاب سيتي سيكون منافس سيتي سيحاول الحصول على الألقاب لكن فترة انتقالية تتكلم على أفكار وتتكلم على انتدابات لاعبين جدد ولا نتكلم على لاعب سنتكلم على 3 و4 لاعبين. وهناك أخبار أنه مرموش سيغادر وسافينو سيغادر ويمكن أن يتنوري الآن لا يدخل في خطة المدرب. العديد من اللاعبين يمكن سنشاهد في الفترة الوجيزة منهم سينتقل ومنهم سيحاول في الانتقالات الشتوية. لذلك لابد أن نقول على الصبر الوجيز لكن هذا المدرب قطعا سيحقق الإنجازات. اليوم نتكلم على أرسنال كينو الأرسنال لا يمر بفترة انتقالية. السيتي من الصعب أن يقضي فترة كما قضاتها يونايتد وقضاء أرسنال لأن يعني يونايتد لاحب من سير أليكس فيرغسون لغاية الآن محقق الدوري. أرسنال من فترة أرسن فينجر الموسم الماضي. سيتي لن يبقى هذه الفترة. السيتي جهز نفسه بشكل جيد على مستوى الانتدابات الإدارة الكفء الجيدة التي تتعامل مع جميع الظروف بالشكل الإيجابي. أصبح السيتي الكل يتمنى أن يلعب في هذا الفريق ولذلك أرسنال اليوم نتكلم عليه وهو يستحق الإشادة. على فكرة احنا لا نتكلم بمعنى أرسنال يستحق الإشادة لكن كم اليوم أرتيتا لديه مع الفريق لديه فترة طويلة من 2019
0: تقريبا ست سنوات ونصف
10: إلى غاية تحقيق اللقب وخسر دوريين وكان قريب من تحقيقهم ثم خسر نهائي الشامبيونز ليج. الفريق الآن في مستوى معين. أكيد سيتي سيريد اللحاق. أنا لا أظن ولا أشك أن سيتي حتى إذا هذا الموسم لم يستطع تحقيق الدوري الموسم القادم سيكون قادر على تحقيق الدوري لكن لابد من دعم هذا المدرب والإدارة ستدعم المدرب بقوة على في السوق الحالية وكذلك إذا استحت الفريق احتاج في الانتقالات الشتوية.
0: ليس فقط مانشستر سيتي يمر بفترة ومرحلة انتقالية بل أيضا بورنموث من جهة أخرى رحل عنه أبرز مدربي البريمير ليج في المواسم الماضية إيراولا والآن ذهب لليفربول. بورنموث كان في حقبة مميزة مع إيراولا. هل ماركو روز قادر على استكمال ما حدث مع إيراولا برأيك يا محمد؟
1: هو قريب اسلوب لعب قريب او الهوية الفنية بتاعته قريبة من إيراولا. خلي بالك الثلاث مواسم دول بتوع إيراولا مع بورنموث فهم 57 56 48
0: وهي الافضل منذ سنوات وفي نسخ تصاعدي كابتن محمد.
1: المركز السادس الموسم الماضي هيشاركوا في المنافسات الأوروبية اول مرة في تاريخ النادي. فدي مشكلة أو معضلة بالنسبة للفريق هذا الموسم أنه هيلعب دوري وهيلعب منافسات أوروبية. فهل عنده الاسكواد الكبير أنه يعمل روتيشن؟ أشك. أي فريق في الدوري الإنجليزي خارج الستة الكبار بتوع الدوري يشارك في المنافسات الأوروبية بيرجع على الأقل 4-5 مراكز
0: يجد صعوبة.
1: الموسم اللي بيشارك فيه يرجع 4-5 مراكز.
0: كان نيوكاسل أكبر مثال وأستون فيلا خسر العديد من النقاط أيضا.
1: يعني النهاردة هو كان المركز السادس الموسم الماضي يبقى ممكن يبقى العاشر أو الحداشر. ده اللي الأرقام بتقوله آخر المواسم الأندية اللي خارج الستة الكبار. إنما هو أنا قلت عبد العزيز أسلوب لعبه مناسب لأسلوب لعب إيراولا. الكرة السريعة الكرة الإيجابية الريتم السريع استرجاع الكرة بسرعة الضغط العكسي. فدي كلها حاجات مناسبه في على الورق اختياره، انما حته بقى الفريق، لان هو الفريق دايما مع ايراولا كان هو النجم، ايراولا هو النجم.
3: اتفضل كابتن حاتم.
1: يشكل الفريق ككل. هنيجي للتشكيله بتاع الفرق، ال 4 2 3 1 نظام اللعب، بيتروفيتش حارس المرمى، سميث وسيلفا وهيل وتروفرت الاثنين الاربعه اللي موجودين، الاثنين اللي موجودين في نص الملعب دول دورهم مهم، وخاصه سكوت ده من اللاعبين المميزين،
3: قدم مستوى استثنائي الموسم الماضي،
1: من نجوم الفرقه، يعرف امتى يسرع الريتم، امتى يتحكم في الريتم، فالاثنين دول دورهم مهم في عمليه التوازن، ده في الثبات قدام المدافعين، ده في الحركه وتدوير اللعب وبناء اللعب وربط خط الوسط بالمهاجمين. الثلاثه دول مع فينيلسون الاربعه خطرين وسراع وبيعرفوا يتحركوا مع بعض ويغيروا مراكزهم مع بعض، سواء كولفرت او رايان او تيفرنير موجودين، الرباعي الموجود، التوازن هتلاقيه موجود، اللعب السريع هتلاقيه موجود بالنسبه للفريق. انا في ظني على الورق الفرق ما بين الفرقتين اللعيب ده سكوت، النوعيه دي مش موجوده هنا، مش موجوده في السيتي، وده اللي هيعاني منه السيتي مع ماريسكا، مفيش حد يتحكم في الريتم، سواء اندرسون سواء انزو لو هتجيبه من تشيلسي هتبقى فيه مشكله هنا، طق طق طق، هيبقى كله لعب تنس.
3: وسابقا كان رودري.
1: ايوه ايوه سلام عليك، يتحكم في الريتم، فده دور كبير للفرقه. كابتن حاتم هيدي التشكيله ووجهه نظره مين اللي يقدر يتحكم في ريتم السيتي في المباريات.
3: اتفضل كابتن.
10: هو هذه المشكله، وانا اتفق مع محمد على المستوى ما يعاني منه سيتي، دوناروما في حراسه كده، الحارس الاساسي عوده جي للتشكيله الذي غاب معنا في المباراه الاولى، غفارديول ودياز وخوسانوف. انا ارى ان خوسانوف يعني كما انه لاعب سريع ولاعب على مستوى قلب الدفاع قدم اضافه، لكن كظهير ايمن يقوم بالعديد من الاخطاء. احنا نتكلم على ظهير لابد ان يكون مرن في عمليه في الرقابه، ولذلك يختلف ما بين ظهير ايمن وبين قلب دفاع في عمليه الرقابه، وشاهدنا الاخطاء اللي وقع فيها في
3: الدرع الخيريه. انت لم تقتنع بخوسانوف في مركز
10: ظهير، لا اقتنع به كظهير ايمن، وواضح انه المدرب غير مقتنع كذلك بنونس كظهير ايمن، لانه موجود كظهير ايمن، كذلك لويس الذي نشاهده كان في الاساس كان ظهير ايمن، فاعتقد ان ستكون هنالك معضله، وبالرغم انه هو لاعب سريع في الواحد ضد واحد قوي، لكن كلمه على جزئيات لما تتحرك الكره هذا اللاعب في بعض الاحيان ينسى نفسه وينسى اين الكره ينسى اين اللاعب، وهذا قادر يستغل الخصم دائما على مستوى التمركز. على مستوى وسط الميدان يكون شاهد اثنين او ثلاثه، يمكن لويس يكون في وسط الميدان وفودن 4-3-3 ومع الحريه الحركه الحريه التي يمنحها، لكن اندرسون وريلي وانا هذا كان موجود في الدرع الخيريه انه اللاعبين ليس هنالك من يتحكم في رتم المباراه، ليس هنالك من يهدي المباراه، هل اوريلي لديه القدره بمعنى ان يتحكم؟ شاهد الويسكيلي مثلا في الارسنال، يعني الويسكيلي يقوم بهذا الدور، يمكن اوريلي يكون قادرا ومارسكا ان يعطيه هذا الدور ان يقوم به، لانه اندرسون هو مشابه لطبيعه لعب دوبراين، هو ليس نفس المكان لكن نوعية اللعب دائما يحاول أن يستغل المساحة والعرضيات والتسديد وهو جيد، لكن غير قادر بمعنى أن يتحكم في رتم المباراة. فودن أنا إلى غاية الآن يعني النسخة التي يمكن شاهدناها لفودن من سنتين أو ثلاث سنوات إلى غاية الآن بعيدة كل البعض، لأن واضح أنه ماريسكا سيعطيه فرصة كاملة، لكن هل هو قادر أن يستعيد عافيته؟ أتمنى ذلك. سمينو إلى غاية الآن يعني أكيد أنه انتداب جيد، وهلاند في الهجوم، لكن إلى غاية الآن سيتي كبدايات يحتاج إلى صفقات، يحتاج أن يتحسن مستوى الفريق وإلى الحركة ومن يتحكم في وسط الميدان اللي عودنا، لكن مع هذا أنه ماريسكا لابد أن لا نقيم ماريسكا بجوارديولا، بمعنى أنه يريد أن يلعب بمستوى جوارديولا، قادر أنه هو يريد أن يلعب بمستوى مغاير على ما كان عليه جوارديولا، فلابد أن ننتظر إلى غاية أن نشاهد الانتدابات تكتمل الانتدابات ثم نشاهد أسلوب هذا المدرب.
3: هذه هي تشكيلة إذا مانشستر سيتي وبورنموث. تفضل كابتن حاتم.
10: شكرا.
3: قبل لقاء مانشستر سيتي وبورنموث في ملعب الاتحاد، المزيد مشاهدين الأعزاء حول هذه اللقاءات بعد فاصل قصير، ابقى معنا.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: خذ ليكس ميكر. أحسن
4: أحسن
5: خير سيب وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
6: ها مرات

0: احنا وقفنا ليه؟ ايه؟
1: ليه ايه؟ انت تعبان؟ لا تعبان. هو تعبان؟
2: يا ابني انت ايه اللي موقفك؟
3: الحر؟
2: انضف لك الازاز؟ الكاوتش نايم؟
3: او الساعة؟
0: هو ما بيمشيش ليه؟ ممكن تقوله انه يمشي؟
1: يا احمد
0: نعم
1: خد لك سنيكرز.
0: ليه؟
1: عشان انت شخص تاني وانت جوعان. احسن؟
4: احسن.
5: انت مش انت وانت جوعان.
3: ما احب اسافر في الصيف.
6: بس جدر غير
3: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
2: ها براد
3: براد
2: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
3: يا عيال هادي اعلن عليك في العالم
2: يبا
3: عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
7: أنا زي
8: أهلاً أهلاً
7: أخبار خمسة أربعة جاي جاي أهو
9: كسب والله بروح لك أفضل حاجة
10: إيه جاي كمان
11: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
12: وصلنا القرار السفر الجاي آخر لحظة صحيح؟
13: صحيح القرار تأخر لكن حجز
14: أخذت. وكيف رتبت الطيران والفندق بهالسرعة؟
13: لا بلاها صح كل شيء تطبيق المطار
10: يعني ما كانت صفقة صعبة؟
13: بالعكس كان من ضغطة وانحسمت الأمور.
15: أستاذ إيش
16: أستاذ أستاذ طيب أستاذ وش خطتك الموسم الجاي؟
13: نفس الخطة بس الوجه ثاني.
11: مع تطبيق المطار احسم انتقالك طيرانك وفندقك في مكان واحد.

0: أذكركم مشاهدين الأعزاء بأبرز لقاءات الجولة الأولى في هذه الأمسية. نيوكاسل يونايتد يلعب على ملعبه سان جيمس بارك أمام ليفربول الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم مرة أخرى. دعونا ننتقل للزميل زياد منصور المتواجد في ملعب سان جيمس بارك قبل لقاء نيوكاسل وليفربول الافتتاحي.
1: نعم مساء الخير ملعب سان جيمس بارك. إن كان لدى زميل الضياء مدربان

0: لاعبا مع ليفربول، لاعبا مع نيوكاسل، ومدرب ايضا مع نيوكاسل، وهو اسهم في تغيير هذه شكل سان جيمس بارك وبناء المدرجات الجديده، وجعل نيوكاسل فريق منافس على الالقاب، كما ذكرت حقق الالقاب ايضا مع ليفربول. سيكون هناك تكريم خاص بالنسبه لكيفن كيغن من قبل جماهير الفريقين مشاركه في مباراه اليوم. ستشاهدون اسمه، ستشاهدون الرقم 7 الذي حمله مع كلا الناديين، وسيكون طبعا يوم حافل بالمشاعر بالنسبه لجميع من ارتبط اسم كيفن كيغن فيه، سواء مع ليفربول أو مع نيوكاسل. بالحديث طبعا عن ليفربول، سيكون تركيز كبير على المدرب الجديد أندوني إيرايولا، الذي كان أيضا مع فريق بورنموث الذي يخوض مباراة اليوم. ما يجعل جماهير ليفربول تحبه حتى قبل أن تشاهد مباراة في الدوري الممتاز معه، لربما مباراة تحضيرية، بأنه يعيد أسلوب الكرة الهجومية والكرة الضغط العالي الذي عرف به ليفربول في زمن يورغن كلوب، وهذا أمر دائما ما تريده جماهير ليفربول من فريقها، وحتى اللاعبين يبدو سعداء بهذا الأسلوب، عليهم تطبيقه في مباراة اليوم. مباراة خاصة بالنسبة لألكسندر إيزاك الذي يخوض أول مباراة له أمام نيوكاسل، الفريق الذي طبعا لعب معه وحقق معه لقب كأس الرابطة من قبل. سيكون هناك استقبال ساخن جدا بالنسبة للمهاجم السويدي بسبب الأسلوب الذي غادر فيه فريق نيوكاسل وانتقل إلى فريق ليفربول.
1: شكرا لزياد. ويلكم باك إنزو. يرحبون جماهير مانشستر سيتي بإنزو ماريسكا مرة أخرى، الذي عمل في الكادر الفني الخاص بسيد بيب غوارديولا. هل أنت مقتنع بشكل كبير بالأسماء التي اختارها إنزو ماريسكا كابتن محمد؟
2: في بداية الموسم المدرب يختار الأجهز مش الأفضل. مورينيو اختار امبارح الأجهز مش الأفضل. فبداية الموسم مش كل اللاعبين جاهزين، فالمدرب يشوف الأجهز فبيبدأ بيه. إنما التشكيلة اللي احنا عرضناها وكابتن حاتم عرضها، وخاصة في نص الملعب، لا يستحمل نص الملعب أوريلي ولا فودن ولا إندرسو. التشكيلة والثلاثة دول لازم يبقوا مختلفين، يبقى فيهم شركة أو نقطة وأول السطر، لأن ده لعيب هيقدر يتحكم لك في الريتم، لأن اللي حواليه صراع صراع، فلازم حد يبقى فيه فرامل. مين الفرامل؟ شركة. هل هو ماريسكا مقتنع بشركة؟ دي نقطة احنا ناقشناها أنا وكابتن حاتم بره الهوا. هو ما بيحبش النوعية 10 قوي، هو في وجهة نظري، إنما في تشيلسي كان بالمر، فلازم يلعب، فلازم شركي في التدريبات، وهو ما بيتمرنش كويس، لازم يقول له أنا لازم ألعب، لازم ألعب، لأن الفرقة في احتياجه، أسلوب الفرقة في احتياجه. ماريسكا ما بيحبش التحكم قوي، جوارديولا مهووس بالتحكم، هو لا، هو عاوز الريتم سريع، واللعيبة اللي في نص الملعب بوكس تو بوكس، واسترجاع الكرة بسرعة، والريتم السرعة في بعض الأحيان يخلي فرقتك عرضة للهجمات المرتدة كتير، وعرضة للأخطاء وفقدان الكرة كتير. فالنوعية دي وخاصة قدام الفرق الكبيرة هتعاني. هو عنده الخبرة والمقدرة، فالمدرب محتاج وقت، محتاج صفقات، محتاج اللعيبة الأفضل تجهز عشان يبدأ بداية قوية، لأنه هيلعب فرقة شفناها الموسم الماضي على الورق فرقة رتمها سريع وبتضغط وبتحاول تعمل هجمات مرتدة سريعة.
1: لقاء الافتتاحي لمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، سيواجه بورنموث في هذه الأمسية. دعونا نشاهد دخول كلا الفريقين.

0: جوزيه ماريسكا في الظهور الأول يبدو بأن التشكيلة غير مقنعة بالنسبة للجميع بسبب جاهزية اللاعبين كابتن حاتم.
1: كذلك كانوا في نوعا ما تأخر على مستوى الانتدابات لأن الفريق فرط في بعض اللاعبين ولم يدعم الفريق، ولذلك احنا نتكلم على الجاهزية. فأكيد المدرب يبحث عن جاهزية الفريق وأكيد سيصحح بعض الأمور، لكن في حاجة إلى ظهير أيمن الفريق، في حاجة إلى ظهير أيمن، انتداب ظهير أيمن. يمكن أنا أتكلم عن تشكيل ممكن شاهدنا ريكو لويس على مستوى الظهير أيمن يبدأ به على مستوى التشكيل ويضع خوسانوف بمعنى كقلب دفاع، فارديو يمكن نشاهد هذه.

0: يمكن.
1: لا جيهي لكن لا تغيرت لا كثيرا. جيهي لويس أصبح ظهير أيمن.
2: لا المشكلة أنه وجيهي في خط الوسط كلاعب ارتكاز لا أعتقد أنه جيهي يكون جهاز.
1: من جهة أخرى على مستوى خط الهجوم رايان الذي أثبت بشكل كبير تواجده مع الفريق يعتبر من نقاط القوة، كلويفرت والعديد من الأسماء ومنهم سكوت أيضا على مستوى خط الوسط.
3: هم عندهم تنوع، الأجنب هتلاقيهم يشتغلوا منهم كويس لما بقاش في ضغط، بيطلعوا بالكرة على الجناب كويس والصراع في عملية التحولات الهجومية، وعندهم لعيبة أنا قلت على سكوت يقدر يتحكم في الريتم، هم بيضغطوا كويس، التمريرة الأولى اللي بعد الضغط مهمة اللي بيقوم بيها كوك أو سكوت، فلازم الضغط العكسي يبقى فعال بالنسبة للسيتي عشان يتجنب الهجمات المرتدة، ومش هيقدر يتحكم في الريتم. ده توظيفه في المنتخب الإنجليزي مختلف عن النادي، ده مش ستة، مش ستة بيور، لأن ستة ما فيش ستة ريتمه ده، فده لازم يلعب تمانية، لازم يلعب تمانية. الدور اللي بيقوم بيه شفناه في الدرع الخيرية هو دور لا يناسبه في بعض الأحيان، لأن فرقة الأرسنال بيعرفوا يفضوا المساحات لبعض كويس والاختراقات هتبقى في العمق، حصل زي ما شفنا لويس سكيني مع كالافيوري، فالنهاردة النقاط دي هيقدر يعالجها لأنه هو عينيه كويس. وميزة تانية ليه أو مش عيب، مش ميزة أو أنا بوجه نظري عيب، الفرقة الكبيرة مدربها لما يبص للمنافسين كتير بتبقى نقطة سلبية، هو بيبص للمنافسين كتير.
1: شكرا لكابتن محمد وكابتن حاتم. دعونا مشاهدين الأعزاء ننتقل الآن لنشاهد وإياكم هذا اللقاء من الجولة الافتتاحية، ونذكركم باللقاء الآخر أيضا بين برايتون وأستون فيلا بعد قليل، الزميل خليل البلوشي على لقاء مانشستر سيتي وبرنتفورد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، في هذه اللحظات بكل تأكيد يودع جمهور مانشستر سيتي أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية كيفن كيغان، الرجل الذي لعب كثيرا لمنتخب إنجلترا ودرب مانشستر سيتي لأربع سنوات من عام 2001 حتى عام 2005، والرجل الذي كان حاضرا بالعديد من الإنجازات والأرقام، الذي ودع الدنيا قبل شهر من الآن تقريبا في يوم 20 من شهر يوليو الماضي. واليوم أيضا جماهير مانشستر سيتي تستقبل إيرلينغ هالاند بحلة جديدة، الرجل الذي ارتأى بأن يكون هذا اللوك هو بداية مشوار مع مدرب جديد هنا في هذا الملعب، ملعب الاتحاد، الذي يعود أيضا هو الآخر بحلة جديدة بعد التوسعة، وصار يستقبل 61,000 متفرج كسادس أكبر ملاعب إنجلترا. صافرة البداية، ولأول مرة منذ 10 سنوات يلعب مانشستر سيتي مباراة هنا في الدوري الإنجليزي بغياب بيبي غوارديولا، الرجل الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي وترك إرثا كبيرا جدا في مدينة مانشستر وفي كرة القدم الإنجليزية. لأول مرة يعود جمهور مانشستر بعد 10 سنوات عاش فيها الحلم والأمنيات والكثير من المستحيل الذي تحقق في أرضية هذا الميدان، حقبة كانت هي الأروع في تاريخ هذا النادي الكبير، صنعت الكثير من الإعجاز والمتعة والإثارة والتشويق، وجعلت من مانشستر سيتي دائما وأبدا كبيرا وفي قمة هرم كرة القدم الإنجليزية والعالمية لسنوات، مع رجل حقق العديد من الإنجازات وسطر الكثير من الأرقام وصنع المجد في 20 بطولة خلال السنوات الماضية. اليوم بإطلالة جديدة مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي يعلم تماما بأن المهمة صعبة وأن الإرث كبير جدا وأن المسؤولية ليست سهلة أبدا لعودة مانشستر بعد غياب سنتين عن بطولة الدوري. بدأ الموسم بصورة لم تكن إيجابية بخسارة بطولة الدرع الخيرية أمام الأرسنال بثلاثية، واليوم يسعى لأن يكون الحضور أمام الأنصار مثاليا في مواجهات فريق يقدم أداء رائعا جدا في الفترة الماضية، لكن هو الآخر أيضا فقد مدربه اللائع والكبير أيضا إيراولا مع بداية هذا الموسم. انطلاقة المواجهة، بداية المباراة، موسم جديد آخر ينطلق. ومعكم دائما وأبدا عبر قنوات بي إن سبورتس نجدد التحية والاحترام والتقدير لكل المشاهدين في كل مكان. محاولة أولى، بداية أولى، انطلاقة أولى، وصافرة أولى تأتي من الحكم الأسترالي جاري جيلت، الذي يعلن عن وجود خطأ لمصلحة فريق بورنموث. بورنموث مع المدرب الألماني ماركو روز، يبدأ اليوم بالحارس الصربي بيتروفيتش أمام جيمس هيل، أنطونيو سيلفا الوافد الجديد البرتغالي القادم مع بداية هذا الموسم من نادي بنفيكا، يبدأ أساسيا بجوار هيل. في الجهة اليمنى هنالك القائد آدم سميث، وفي الجهة اليسرى أدريان تروفير هو من يلعب في مركز الظهير الأيسر على مستوى تشكيلة المدرب الألماني ماركو أوروز. في المنتصف أليكس سكوت ولويس كوك، أمامهم ماركو سترافينير، جاستن كلويفرت والبرازيلي ريان، وفي المقدمة مواطنة إيفانيلسون. ينطلق الآن بسرعة أكبر، يبدأ الآن بكرة في الجهة، الله الله الله الله الله الله الله على كرة في غاية الروعة، كانت عن طريق الحاضر أمامنا الآن وبطريقة مثالية جدا. المحاولة الماضية التمريرة الماضية وصلت بأقدام فيل فودن والنهاية لم تكن إلا بتألق من الحارس بيتروفيتش والتصدي من أمام ريكو لويس لأول المحاولات وأخطر المحاولات لمانشستر سيتي مع بداية أحداث هذا اللقاء. تأخرت تشكيلة السيتي والحديث طبعا كان عن البداية التي سجلت حضورا متميزا مع انطلاقة هذا الموسم والمتجدد والجديد فيما يتعلق بالفريقين، ركنية عرضية رأسية إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. تشكيلة السيتي دوناروما الإيطالي للموسم الثاني على التوالي في حراسة المرمى أمام المدافع ماركيهي وبجواره القائد رومين دياش. خوسانوف يبدأ في الجهة اليمنى وكفارديول في الجهة اليسرى أمامهم ريكو لويس وإليوت أندرسون الوافد الجديد أيضا هو الآخر القادم مع بداية الموسم من فريق نوتنغهام فورست، واحد أغلى الصفقات مانشستر سيتي تاريخيا هو الآخر يبدأ اليوم، وأمامهم يأتي فيل فودن وأوريلي واللاعب أنطوان سيمينيو وفي المقدمة إيرلينغ هالاند بحلة جديدة بتسريحة شعر أو بقصة شعر جديدة مع مانشستر سيتي، مع حقبة جديدة، تغير المدرب، توسع الملعب، انتداب وحيد حاضر أساسيا على مستوى أحداث هذا اللقاء. والحديث عن اللاعب أندرسون لاعب المنتخب الإنجليزي الرجل الذي قدم مونديالا رائعا جدا مع إنجلترا في نهائيات كأس العالم الأخيرة مع توماس توخيل الذي أنهاها في المركز الثالث على حساب فرنسا في مباراة كبيرة جدا في تحديد المركز الثالث. كرة بانطلاقة تأتي عن طريق سيمينيو، تدخل وصافرة موجودة وخطأ على القائد آدم سميث، هنا حكم المباراة الدولي الأسترالي جاريد جيلت الرجل الذي يتواجد في البريمير ليج حاضرا مرة أخرى صاحب 39 سنة من جديد يأتي ليتواجد في البريمير ليج حكما للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أسترالية الجنسية، نعم، لكنه فضل بعد ذلك التواجد في البريمير ليج والحضور بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية. يبدأ هذا الموسم في ملعب الاتحاد هنا في مباراة مانشستر سيتي مع نادي بورنموث في افتتاح وانطلاق مباريات الفريقين على مستوى بطولة الدوري. سنتحدث عن ما حدث في اليومين الماضيين، لكن هنا محاولة وإبعاد في التوقيت المناسب، تعود من جديد خوسانوف يتدخل يلعبها في الجهة اليسرى تصل إلى سيمينيو مرة أخرى تأتي عن طريق خوسانوف، لمسة في الجهة اليمنى، محاولة بأقدام اللاعب أوريلي، عودة بعد ذلك إلى اللاعب الدولي الأوزبكي خوسانوف، لمسة إلى القائد روبن أتياش اللاعب الذي يحمل شارة القيادة في هذا الموسم ومن خلال أحداث هذا اللقاء العديد من الأسماء رحلت بكل تأكيد عن طريق مانشستر سيتي وعن تشكيلة الفريق الذي شكل حقبة رائعة جدا هي الأفضل في تاريخ النادي مع بيب غوارديولا في السنوات العشر الماضية، ويأتي اليوم الاعتماد على مجموعة من الأسماء التي قد ترسم الكثير من الملامح في المواسم القادمة، ربما مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا ثاني مدرب إيطالي في تاريخ مانشستر سيتي. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، العوبة تأتي تسديد ولكن أيضا أبعدت في التوقيت المناسب، بداية جيدة في الدقائق الأولى لمانشستر سيتي بكل تأكيد يبحث عن عودة للفوز بلقب بطولة الدوري، هي حقبة جديدة لكن ماريسكا مطالب بتحقيق الانتصارات، مطالب بتحقيق البطولات، مطالب بالفوز بلقب بطولة الدوري بعد سنتين متتاليتين فشل فيها نادي مانشستر سيتي من الفوز بلقب الدوري أمام ليفربول في مرة وأرسنال في الموسم الماضي، وهذا أمر غير معتاد، خصوصا وأن الفريق كان قبل ذلك قد حقق لقب الدوري لأربع سنوات متتالية وفاز بستة ألقاب في ثماني سنوات مع المدرب بيب غوارديولا، واليوم يعود مرة أخرى ليبحث عن لقب جديد وإنجاز آخر يضاف إلى سلسلة نجاحات السنوات الأخيرة. انطلاقة بعودة ومرتدة لمصلحة بورنموث الآن، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عند حارس المرمى الإيطالي دوناروما، وبعد ذلك كرة تصل عن طريق ماركوس ترافينيير، تعود الكرة والمحاولة بأقدام ريكو لويس، يبحث عن التقدم، يسقط في أرضية الميدان، جاري جيلت يشير إلى الاستمرارية، لا وجود للخطأ في اللقطة، والكرة والمحاولات الماضية تعود من جديد لمصلحة بورنموث في مواجهة رقم 18 أو 19 مع فريق مانشستر سيتي في بطولة الدوري. المواجهة بالمناسبة الموسم رقم 10 لبورنموث تاريخيا في بطولة الدوري. الظهور الأول كان موسم 2015-2016 واستمر لخمس سنوات متتالية، ثم بعد ذلك هبط إلى أندية الشامبيونشيب وعاد في موسم 22-23، وحاليا مع المدرب الإنجليزي أونيل الذي يتواجد حاليا على مستوى كرة القدم الإنجليزية مع فريق إبسويتش تاون. جاري أونيل هو من أعاد بورنموث إلى أندية البريمير ليج، وثم ثلاث مواسم متتالية مع المدرب الإسباني إيراولا، وحاليا هذا الموسم الخامس على التوالي يأتي بقيادة المدرب الألماني ماركو روس الذي يعود أو يأتي إلى البريمير ليج مدربا لفريق بورنموث، ويعلم تماما بأن المسؤولية كبيرة جدا بعد موسم تاريخي الموسم الماضي مع الإسباني إيراولا، أنهى فيه الدوري سادسا وتأهل للمنافسات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي. إذن هذا الموسم العاشر، وبالتالي في المواسم التسعة الماضية واجه مانشستر سيتي 18 مرة، انتصر في لقاء وحيد فقط كان عام 2024 هنالك على أرضية ميدانه بهدفين سجل سيمينيو في ذلك اللقاء وإيفانيلسون وغفارديول، هدف مانشستر سيتي الوحيد، مباراة انتهت 2-1 لبورنموث، سجلت الانتصار الوحيد لبورنموث أمام مانشستر سيتي، وفي 18 مباراة تعادل تعادلا وحيدا أيضا فقط كان ذلك في الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة، التعادل الذي أكد رسميا انتصار وفوز أرسنال بلقب بطولة الدوري، مباراة انتهت 1-1، كروبي سجل وعادل هالاند في الدقائق الأخيرة من المباراة، بينما نجح مانشستر سيتي في الفوز في 16 من أصل 18 مباراة جمعته مع بورنموث، وبالتالي هو علو كعب لا مثيل له في مواجهات بورنموث مع بقية أندية البريمير ليج الحاضرة في هذا الموسم والمواسم الماضية. مانشستر سيتي يسجل عدد انتصارات كبير جدا في مواجهات أمام بورنموث، فهل ينجح في ذلك من خلال لقاء اليوم في مباراة اليوم؟ كرة بمحاولة وتغيير لاتجاه اللعب، أبعدت في التوقيت المناسب، يأتي التدخل الآن، عادت بعد ذلك إلى البرتغالي أنطونيو سيلفا صاحب 22 سنة الرجل الدولي أيضا مع منتخب بلاد البرتغال واللاعب القادم الوافد الجديد من نادي بنفيكا، أحد الانتدابات الجديدة بالنسبة لفريق نادي بورنموث ب 25 مليون، نعم 25 مليون من بنفيكا دفعها، الآن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن التصدي يأتي من حارس المرمى دوناروما. دوناروما في التوقيت المناسب يتدخل في اللقطة والكرة والمحاولة الماضية ويبعد الخطر لتعود لمصلحة فريق مانشستر سيتي. الآن نيكو أوريلي حضور رائع أيضا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، عرضية من أوريلي هالاند وأول المحاولات الضائعة، نعم أول المحاولات الضائعة في اللقطة الماضية، الكرة الماضية عرضية مثالية جدا، لكن بعد ذلك يأتي هالاند لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب لتضيع محاولة أخرى لمصلحة فريق مانشستر سيتي هنا على أرضية ميدانه ما بين جماهيره. بعد التوسعات الجديدة كما ذكرت الملعب صار يشيل 61,000. شوف النقلة الكبيرة في ظل حقبة الاستثمار الإماراتي لنادي مانشستر سيتي. الأمر لا يتعلق فقط على مستوى الإنجازات والألقاب وحضور السيتيزن الكبير، بل ازدادت الجماهيرية. تم توسعة الملعب من 47,000 الساعة الأصلية لسيتي أوف مانشستر ستاديوم إلى الآن الوصول إلى 61,000 كسادس أكبر ملاعب إنجلترا. نعم، سادس أكبر ملاعب إنجلترا هو ملعب مانشستر سيتي، يأتي الآن في هذا الموسم بحضور 61,000. كرة لبورنموث عرضية خطيرة جدا وتسديدة يتصدى لها دوناروما. دوناروما يبعد كرة ريان اللاعب البرازيلي صاحب 20 سنة القادم، أيضا هو الآخر من مشاركة مخيبة نعم للآمال مع منتخب بلاد البرازيل في نهائيات كأس العالم الأخيرة والخروج من دور 16 أمام المنتخب النرويجي. إيرلينغ هالاند وبقية الزملاء هم من أقصوا البرازيل، وكارلو أنشيلوتي في مشاركة هي الأسوأ للبرازيل منذ سنوات طويلة جدا جدا على مستوى نهائيات كأس العالم. لكن اليوم موسم جديد مع فريق بورنموث وحضور آخر أيضا يبحث من خلاله بكل تأكيد عن تسجيل حضورا رائع مع مواطنة إيفانيلسون هنا في هذا الموسم. كرة بمحاولة أمامية لكن طالت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى عند دوناروما. هذا إيرلينغ هالاند فاجأ الزملاء بفيديو قصة الشعر. نعم، فاجأ الزملاء، شاهدنا ذلك من خلال الاستوديو التحليلي بالنسبة لإيرلينغ هالاند. بداية جديدة، حقبة جديدة لمانشستر سيتي من غير غوارديولا، يفضل أن يبدأها إيرلينغ هالاند أيضا بقصة شعر جديدة. رجل الذي تألق بشكل رائع جدا أيضا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، هذا إيرلينغ هالاند بالمناسبة يخوض اليوم مباراة رقم 200 مع فريق مانشستر سيتي. المباراة رقم 200 مع مانشستر سيتي، 199 مباراة سابقة حقق فيها 126 انتصار، سجل فيها 162 هدف. هذه المباراة رقم 133 في بطولة الدوري، يبحث عن تسجيل هدف رقم 113. يا لها من أرقام كبيرة جدا رائعة جدا بالنسبة لإيرلينغ هالاند، أحد أبرز الأسماء التاريخية بكل تأكيد مع فريق مانشستر سيتي. كرة بانطلاقة في الجهات اليمنى، إبعاد يأتي في التوقيت المناسب، لا زالت مستمرة وقائمة. نعلم تماما أيضا بأن هذا هو الموسم الخامس بالنسبة لإيرلينغ هالاند مع فريق مانشستر سيتي. يبدأ هنا في هذا اللقاء مباراة رقم 123 في بطولة الدوري، 200 في كل البطولات بقميص مانشستر سيتي. كرة في الجهة اليسرى، يعني عنده معدل تقريبا 50 مباراة في الموسم الواحد من خلال المواسم الأربعة الماضية، أيضا رقم كبير جدا بالنسبة لإيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي، دلالة على حضوره المستمر خلال السنوات الماضية. كرة في الجهات اليمنى الآن عن طريق فيل فودن يلعبها، لكن أدريان تروفير يتدخل المدافع والظهير الفرنسي، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى السربي بيتروفيتش. هذه الكرة، هذه المحاولة فيل فودن، وبعد ذلك التدخل يأتي عن طريق تروفير، وكرة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى. لمصلحة مانشستر سيتي. بداية جيدة للسيتيزن على أرضية ميدانهم، فرصتين كان بالإمكان أن نتحدث عن 2-0 حتى هذه اللحظة، لكن حتى الآن الأمور لا زالت مستمرة بالتعادل السلبي، ولا زال بورنموث محافظا على شباكه من خلال أحداث هذا اللقاء. هل يستمر في ذلك؟ ننتظر لنتعرف في لحظات قادمة. ملعوبة المحاولة داخل المنطقة، أبعدت، تحولت بعد ذلك، صافرة موجودة، خطأ يأتي على ريكو لويس، خطأ على هذا اللاعب الحاضر أمامنا الآن. والحديث عن ريكو لويس، يبدأ أساسيا في تشكيلة ماريسكا، صاحب 21 سنة، اللاعب الإنجليزي ابن مانشستر سيتي ولاعبي منتخب إنجلترا في 5 مباريات دولية سابقة، هنا يبحث بكل تأكيد عن حضور مستمر وعن تواجد قائم أيضا على مستوى تشكيلة فريق مانشستر سيتي مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا. كرة إلى رمية التماس عند تروفير، يلعبها تصل إلى أليكس سكوت، عودة بعد ذلك إلى حارس المرمى بيتروفيتش، أمامية ملعوبة عن طريق السربي، إبعاد في التوقيت المناسب، تصل لمصلحة كفارتيول، لازالت مستمرة وقائمة الآن، محاولة في الجهة اليمنى، التقدم يأتي عن طريق خوسانوف، لمسة تصل إلى فيل فودن، اشتاق جمهور مانشستر سيتي لذلك الإصدار الرائع جدا من فيل فودن اللي كان في الموسم قبل الماضي، لتلك الفورمة اللي عاش بطريقة رائعة جدا، جعلت من فيل فودن أحد أبرز وأهم الأسماء الموسم قبل الماضي أيضا مع مانشستر سيتي. كرة بانطلاقة ومحاولة أمامية، لكن أيضا التدخل والإبعاد يأتي في التوقيت المناسب، تعود من جديد، كرة في وسط الميدان الآن، تغيير الاتجاه اللعب، طالت على فودن، تحولت إلى خارج، الأقدم لاعب في تشكيلة السيتيزن بالمناسبة في الفودن من الأسماء اللي موجودة حاليا في أرضية الميدان. الإنجليزي صاحب 26 سنة، هو أقدم لاعب في تشكيلة مانشستر سيتي، بدأ مع السيتيزن موسم 2017 بعد ما فاز بكأس العالم وحقق لقب بطولة كأس العالم للناشئين مع منتخب بلاده منتخب إنجلترا، وفاز في ذلك التوقيت بجاهزة الكرة الذهبية في بطولة كأس العالم، نعم في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، جاء ووجد بيب غوارديولا في الانتظار ومباشرة دخل مع الفريق الأول وكان حاضرا مع فريق مانشستر سيتي منذ ذلك التوقيت، وساهم بكل تأكيد في تحقيق الانتصارات الكبيرة في حقبة بيب غوارديولا، منها الألقاب الخاصة بلقب الدوري، 6 ألقاب بطولة دوري كانت في السنوات الماضية للاعب اللي هو فيل فودن، وبالتالي أمام ربما حضور رائع في السنوات القادمة، لا زال ب26 سنة وبالإمكان أن يلعب لي 8-9 سنوات أخرى بقميص مانشستر سيتي ويسجل نفسه كأحد أبرز وأهم وأكبر أسماء البريمير ليج إذا ما نجح بكل تأكيد في تحقيق بطولة الدوري في السنوات القادمة 5-6 مرات. كرة إلى محاولة ملعوبة أمامية، لكن أيضا أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، هذا في الفودن من كنا نتحدث عنه في اللحظات القليلة الماضية، بينما بطل العالم في آخر نسخة بطولة كأس العالم للأندية إنزو ماريسكا مع مانشستر سيتي، وبداية جديدة كثاني مدرب إنجليزي في تاريخ النادي، نعلم تماما من هو الأول وندرك تماما من هو المدرب الأول، ونعلم أيضا ما حقق روبرتو مانشيني مع فريق مانشستر سيتي في السنوات الثلاثة التي درب فيها السيتيزن وحقق 3 ألقاب أهمها بكل تأكيد ذلك اللقب الذي أعاد الفريق للفوز بلقب بطولة الدوري بعد سنوات كبيرة من الغياب، نعم تحقق الأمر مع فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإيطالي لروبرتو مانشيني، ثم بعد ذلك نعلم تماما جاء لقبا آخر في عام 2014 بقيادة بيليغريني، ثم جاءت حقبة غوارديولا. كرة بانطلاقة لبورنموث الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى لمصلحة مانشستر سيتي. انتصف شوط المباراة الأول هنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس في تغطية جديدة، موسم آخر يبدأ مع البريمير ليج، أحد أهم بطولات الدنيا في عالم كرة القدم، إن لم تكن البطولة الأهم والأكبر على مستوى الدوريات في العالم. نعم، الدوري الإنجليزي الممتاز، وموسم آخر يكتب عبر صفحات بي إن سبورتس في تغطيتها الحصرية لكرة القدم الإنجليزية، لتواصل إمبراطورية الإعلام الرياضي حضورها الكبير على مستوى تغطياتها الحصرية لكرة القدم وبقية الرياضات، ولتؤكد مكانتها العالمية الكبيرة ما بين القنوات العالم الرياضية. كرة تصل إلى غوارديول، اللاعب الكرواتي صاحب 24 سنة، والرجل الذي يواصل أيضا هو الآخر حضوره بقميص مانشستر سيتي بعد نهائيات كأس العالم في قطر 2022، جاء هذا الرجل لأن يكون حاضرا بقميص السيتيزن ويواصل حضوره الآن. كرة فيها محاولة تقدم عن طريق سيمينيو، لكن أيضا يبدو بأنها طالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى كما يشير جيلت في هذه الأثناء من خلال هذه الكرة، بينما يطالب جمهور مانشستر سيتي بوجود ما فيها شيء أبدا. تدخل البرازيلي، هي فيها ركنية عفوا، لا والله فيها ركنية، نعم هي فيها ركنية، ولكن يبدو كذلك الأمر بالنسبة لمطالبات جماهيري مانشستر سيتي بأن الفريق يستحق الحصول على ركلة ركنية. في اللقطة الماضية كرة اصطدمت في البرازيلي رايان وتحولت إلى خارج الملعب، ركنية حكم المباراة يرى بأنها كانت ركلة مرمى عند الحارس بيتروفيتش. تلعب الكرة، تعود إلى رمي التماس. الموسم الماضي في هذا الملعب انتصر مانشستر سيتي بثلاثية عن طريق هالاند هدفين، وأوريلي سجل في ذلك اللقاء، بينما تايلر آدمز اللاعب الغائب عن أحداث هذه المواجهة ومن سجل هدف فريق نادي بورنموث. ونذكر أيضا بأن مباراة الإياب ما بين الفريقين انتهت بنتيجة التعادل على أرضية ميدان فريق بورنموث، وهو التعادل الوحيد في تاريخ لقاءات الفريقين في بطولة الدوري، والتعادل الذي أكد رسميا فوز أرسنال 1-1. عرضية الآن خطيرة الآن، الله الله الله الله الله الله, الله, الله, الله. ترافينيير يفتتح التسجيل في ملعب الاتحاد ويؤكد رسميا بأن الحقبة القادمة لن تكون بحلاوة ما مضى. يأتي ترافينيير، يسجل ترافينيير ويضع الكرة في الشباك ويعلن عن أول الأهداف هنا في ملعب الاتحاد هذا الموسم. ترافينيير يضع الكرة في المرمى ويتقدم بهدف مقابل لا شيء. يأتي الآن هذه الكرة، هذه المحاولة، هنا اللقطة، هنا الانطلاقة، جاءت لمصلحة بورنموث ومن الجهة اليمنى عرضية مثالية جدا. ترافينيير بعيدا جدا عن الرقابة يضع الكرة في الشباك ويتقدم بأول الأهداف، يتقدم بأول الأهداف، عرضية من إيفان يلسون ونهاية عن طريق ترافينيير. يأتي هدف في المباراة الأول، يسجل ترافينيير ويضع الكرة في الشباك، فرحة ماركو روز وكأن بلسان حاله يقول أنا هنا من أجل استمرار حقبتي أرايلا، من أجل استمرار حقبتي أرايلا. نعم، يأتي ترافينيير ويسجل ويتقدم، يتقدم الآن بعد أفضلية كبيرة لمانشستر سيتي في الدقائق 26 الأولى. يأتي هدف المباراة الأول لمصلحة بورنموث. السيتي يبحث عن الرد، يبحث عن الرد. سيمينيو يحاول الانطلاقة، القادم من بورنموث في الموسم الماضي. سيمينيو في بداية عام 2026، جاء في يناير، في يناير من عام 2026 قادما من بورنموث بعد نصف موسم رائع جدا إلى تشكيلة مانشستر سيتي، ويواصل الآن حضوره مع السيتيزن. يتقدم ويطالب بخطأ، يطالب بخطأ. هذه اللقطة، هنا تدخل من آدم سميث، هنا التدخل من آدم سميث أمام اللاعب اللي هو أنتوان سيمينيو، وبعد ذلك قرار حكم المباراة جاري جيليت يأتي بالاستمرارية. لا وجود للخطأ، ركلة مرمى لمصلحة فريق بورنموث، لقطة مرمى أو ركلة مرمى لبورنموث. تعود الكرة عن طريق تا فيرنير، لمسة في الجهة اليسرى، عادت من جديد لصاحبي هدف في المباراة الوحيد، رجل صاحب 27 سنة، من يسجل هنا في أرضية ملعب الاتحاد ويعلن عن تقدم بورنموث بأول أهداف اللقاء، ليؤكد الفريق حضوره واستمراريته على ما كان عليه في الموسم الماضي، ونواياه أيضا من أجل تحسين مركزه الذي تحقق في الموسم الماضي. المركز اللي تحقق في الموسم الماضي كان هو مركز سادس، والمركز السادس هو أفضل مركز في تاريخ بورنموث على مستوى البريمير ليج. نعم، المركز السادس هو أفضل مركز حقق بورنموث تاريخيا في بطولة الدوري، الأمر الذي فتح الطريق للمشاركة الأوروبية للمرة الأولى. نعم، للمرة الأولى في تاريخ النادي، هو جاء مباشرة في المراكز السادس الخلفة المراكز الخمسة المؤهلة إلى دوري الأبطال، جاء في أول مركز مؤدي لمنافسات الدوري الأوروبي. ونعلم تماما بأن أندية إنجلترا كانت قد حققت لقب بطولة الدوري الأوروبي وكأس المؤتمر أو دوري المؤتمر في النسختين الماضيتين من منافسات بطولة الدوريات الأوروبية أو المنافسات الأوروبية، بينما حرم باريس سان جيرمان أندية الإنجليزية مرتين، أو عفوا مرة من لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين من السوبر الأوروبي، أستون فيلا وتوتنهام في النسختين الماضيتين. نعم، كرة فيها محاولة مرور، صافرة موجودة وخطأ لأليكس سكوت. كثير من الحديث كان عن أليكس سكوت قبل بداية المواجهة، وأن من نوعية اللاعبين اللي يفتقدهم مانشستر سيتي، بينما يتواجدون في الجانب الآخر الأمر اللي ممكن أن يشكل حضور رائع، أفضلية لبورنموث ربما في وسط الميدان. شوف هذا أليكس سكوت، شوف يعود إلى حارس المرمى بيتروفيتش من أجل أن يفتح العديد من خيارات التمرير، وبالتالي ينقل الكرة من الناحية الدفاعية أو الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. كرة تعود إلى أوريلي في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك تصل عن طريق خوسانوف، محاولة لتغيير اتجاه اللعب في الجهة اليسرى، الآن يبحث عن التقدم سيمينيو، لكن هنالك كلويفرت والقائد آدم سميث. عودة إلى كفارتيول، مارك جيهي إلى اللاعب الأوزبكي خوسانوف، لمسة تصل إلى روبن دياش، تغيير مثالي جدا. بعد ذلك عن طريق فيل فودن عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد، أبعدت الكرة في التوقيت المناسب. عادت المحاولة من جديد لمصلحة مانشستر سيتي، لمسة تصل إلى روبن دياس، موسم السابع مع فريق مانشستر سيتي. نعلم تماما الرجل صاحب 29 سنة أصبح بكل تأكيد هو قائد السيتيزن الأول على مستوى منافسات بطولة الدوري وبقية المنافسات في هذا الموسم بعد 6 مواسم متتالية. هذا هو الموسم السابع لروبن دياس قادما من فريق بنفيكا. تدخل في التوقيت المناسب، إبعاد الكرة الماضية، مرتدة سريعة الآن، انطلاقة لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى إليوت أندرسون، لمسة تصل إلى فيل فودن، عودة بعد ذلك بكرة إلى روبن دياس، في الجهة اليسرى إلى أنتوان سيمينيو. سيمينيو يبحث عن التقدم وبعدة المحاولة تحولت مرتدة لمصلحة بورموث. الكرة أمامية ملعوبة لكن أيضا هنالك روبن دياش في التوقيت المناسب يتدخل ويعيد الكرة من جديد لمصلحة مانشستر سيتي في وسط الميدان. الآن إليوت أندرسون، أندرسون يلعبها في الجهة اليمنى إلى فيل فودن من جديد أمامية لكن أبعدت عن طريق المدافع جيمس هيل. تحولت الكرة والمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء. الكرة بأقدام ريكو لويس لازالت مستمرة وقائمة. عادت الآن بتسديدة بأقدام اللاعب والمهاجم إيرلينغ هالاند لكن أيضا التغطية والإبعاد. انطلاقة عن طريق تافيرنير لكن كوسانوف يتدخل يعيد لمصلحة مانشستر سيتي. أمامية تصل أو في وسط الميدان مارك جيهي. جيهي إلى ريكو لويس. فيل فودن بداية أعطتنا انطباع بأن مانشستر سيتي في طريقة ربما لتحقيق انتصار سهل في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، لكن الدقائق القليلة الماضية عادت مرة أخرى لتؤكد بأن بورموث 33 دقيقة في شوط المباراة الأول في هذا الموسم ليس إلا استمرارية لتلك الحقبة الجميلة في السنوات الثلاث الماضية مع المدرب الإسباني إيراولا، الرجل الذي انتقل لتدريب فريق ليفربول. مدربين جدد هذا الموسم بالمناسبة 10 أندية هذا الموسم غيرت مدربيها ما فيهم السيتي وبورنموث الحاضرين أمامنا الآن. 10 أندية غيرت مدربيها في هذا الموسم من أندية البريمير ليج اللي كانت موجودة في الموسم الماضي، واليوم تتواجد هذه الأندية بمدربين جدد. أيضا في مدربين جدد انضموا إلى القائمة هنا في البريمير ليج. الغريب أيضا أو الجديد أن هذا الموسم ينطلق بأربعة مدربين ألمان، أربعة مدربين ألمان على مستوى الدوري الإنجليزي. الأمر ربما لم نشاهده في السنوات الماضية، ولربما تاريخيا يحدث ذلك للمرة الأولى بأن نشاهد أربعة مدربين ألمان يتواجدون في بطولة الدوري. يايتسلي المنضم حديثا لتدريب نيوكاسل، وماركو روز المنضم حديثا لتدريب فريق بورنموث، وبالإضافة إلى هورست زايلر مدرب برايتون، ودانيال فاركي مدرب فريق نادي ليدز. هذول المدربين الألمان الأربعة الموجودين في البريمير ليج. 2 طليان، 5 مدربين أسبان، 5 مدربين أسبان حاضرين في بطولة الدوري، والدوري من 20 نادي 3 إنجليز فقط، 3 إنجليز. كارك مع اليونايتد وشكله ما راح يطول، لامبارد مع الكوفنتري سيتي وشكله ما راح يطول، وغاري أونييل مع إبسويتش تاون وشكله ما راح يطول. ممكن أن نصل إلى مرحلة في الدوري من دون أي مدرب إنجليزي. عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت الكرة والمحاولات الماضية أو طالت، عادت مرة أخرى لازالت مستمرة وقائمة. تحولت إلى خارج أرضية الميدان. شاهدنا قبل لحظات قائمة بودلاء فريق نادي مانشستر سيتي، فيها الوافد الجديد حارس المرمى الأرجنتيني رولي، وفيها آية نوري ونونيز وكوفاجيتش وريان شرقي وغونزاليس والعائد بعد فترة الإعارة غريليتش، بالإضافة إلى الدولي المصري عمر مرموش. هذه الأسماء الحاضرة على مقاعد بدلاء فريق نادي مانشستر سيتي، بالإضافة طبعا إلى كما ذكرت اللاعب نيكو غونزاليس. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة البرازيلي إيفانيلسون، رجل الذي سجل في شباك مانشستر سيتي في هذا الملعب في الموسم الماضي، المباراة التي خسرها بورنموث بثلاثية مقابل هدف. تعود المحاولة من جديد، أبعدت لمصلحة السيتيزن الآن عن طريق اللاعب إيرلينغ هالاند. تصل إلى غوارديول، غوارديول إلى سيمينيو، انطلاقة من الجهة اليسرى لمانشستر سيتي الآن من جديد عن طريق كفارتيول، يلعبها تصل لمصلحة أوريلي، عودة بعد ذلك عند المدافع البرتغالي روبين دياش. دياش بكرة إلى إليوت أندرسون، تغيير في الجهات اليمنى عن طريق فيل فودن، عودة بالمحاولة لمصلحة الأوزبكي خوسانوف، لمسة من جديد لازالت مستمرة وقائمة سيتيزن بالسيطرة أكبر، لكن ما يحسب لبورنموث أيضا أنه بعد الهدف غابت المحاولات الخطيرة باتجاه الحارس الصربي بيتروفيتش. نعم في سيطرة واستحواذ، لكن ما في محاولات خطيرة على المرمى، ما في محاولات خطيرة على مرمى الحارس بيتروفيتش. دقائق الأولى شهدت بعض المحاولات، شهدنا فرصة كانت لأليكس سكوت أو عفوا لريكو لويس، وفرصة أيضا بعد ذلك كانت عن طريق اللاعب اللي هو النرويجي والمهاجم إيرلينغ هالاند. كرة إلى خارج أرضية الميدان، محاولة تصل إلى رمية تماس سبع دقائق أخيرة قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، والأمور لا زالت مستمرة بهدف مقابل لا شيء. انطلاقة من الجهة اليسرى الآن، مارك غويهي يبحث عن التقدم والمرور، يضطر بعد ذلك إلى أن يعود من جديد على مشارف منطقة الجزاء، محاولة رأسية خطيرة، وهو بيتروفيتش. بيتروفيتش، هكذا هي الأمور في الكرات الرأسية الماضية، وبعد ذلك التألق يأتي من بيتروفيتش وإلى خارج أرضية الميدان تحولت إلى ركلة ركنية. يتصدى بيتروفيتش، يبعد الخطر الحارس الصربي، كرة إلى ركلة ركنية ملعوبة داخل المنطقة، إبعاد في التوقيت المناسب، عادت بانطلاقة تأتي عن طريق جاستن كلويفرت، يبحث عن المرور، ينجح في المرور كلويفرت، انطلاقة بمحاولة لتغيير الله الله على التمريرة، رائعة جدا، ذكية جدا، والله عينك على تمريرة كلويفرت، ذكية جدا يا كلويفرت، ذكية جدا، رائعة جدا، وتسديد بعد ذلك عن طريق تافيرنيير. من جديد يأتي تافيرنيير ويسدد بكرة مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. بورنموث رايح في مباراة اليوم، رايح في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، انطلاقة بمحاولة أمامية وابعدت في التوقيت المناسب، عادت بلمسة يد أشار فيها جيليتي للاستمرارية، ووصلت عن طريق جاستن كلويفرت، عودة بعد ذلك إلى أنطونيو سيلفا، لمسة في وسط الميدان بأقدام لويس كوك، تغيير في الجهات اليمنى إلى القائد آدم سميث، انطلاقة تأتي بأقدام البرازيلي ريان، 4-4 جوستو دوناروما يتصدى، دوناروما يتصدى، وبورنموث هو من يتسيد اللحظات الماضية ويقدم أداء رائعا جدا ويضيع الفرص. نعم بورنموث هو اللي يضيع الفرص، وهو من يصل وهو الأخطر، ودوناروما يتصدى ويتألق لمحاولة كلويفرت في كرة خطيرة جدا من داخل منطقة الجزاء، لعبها وتصدى لها دوناروما. هذه كرة كلويفر أولى بتمريرة رائعة جدا، وشوف شوف كرة ريان، شوف كرة البرازيلي ريان، الله على تمريرة ريان، وبعد ذلك لمسة جاءت عن طريق كلويفر تصدى لها الحارس الإيطالي جان لويجي دوناروما. دوناروما يبقي الأمور في شوط المباراة بفارق هدف، كان بالإمكان نعم أن يسجل مانشستر سيتي هدف أو هدفين، لكن في الجانب المقابل أيضا بورنموث سجل هدف وأضاع فرصة أيضا كان بالإمكان أن يسجل من خلالها في الشوط أول، رائع ما بين الفريقين، فرص كبيرة حاضرة، وشاهدنا العديد من المحاولات. نعم 1-0، لكن كان بالإمكان أن نشاهد 1-1، 2-1، ربما 2-2. كرة تصل إلى أنتوان، أنتوان سيمينيو يتقدم، يدخل إلى منطقة الجزاء، وبعدت كرة اللاعب الغاني سيمينيو، غاب بكل تأكيد مع منتخب بلاده عن نهائيات كأس العالم. نعم اللاعب صاحب 26 سنة. بالمناسبة فريق نادي مانشستر سيتي يدخل مباراة اليوم بمعدل أعمار هو الأصغر منذ 17 سنة تقريبا، 18 سنة، منذ موسم 2008-2009. معدل أعمار تشكيلة السيتي اليوم 25 سنة وشهر، 25 سنة 29-28 يوم. هو الأصغر من 18 سنة، لذلك نتحدث اليوم عن حقبة جديدة لمشوار ربما سنوات قادمة بالنسبة لمانشستر سيتي على مستوى منافسات بطولة الدوري مع الأسماء الحاضرة في أرضية الميدان، والحديث ريكو لويس، نيكو أوريلي، إليوت أندرسون، خوسانوف، كفارديول، كلها أسماء، وكل التشكيلة، كل التشكيلة اللي موجودة في أرضية الميدان بكل تأكيد أكبرهم هو البرتغالي روبن دياش ب 29 سنة. بعد ذلك تأتي الأعمار 25 26 24 23. كرة داخل منطقة الجزاء وبعدت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية الآن، هذا تروفير هو اللي خلص الكرة، والمحاولات الماضية الفرنسي أدريان تروفير أبعدها إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى بيتروفيتش. محاولة أخرى للسيتيزن من أجل العودة بنتيجة التعادل، ركلة ركنية ملعوبة، أركيه الآن رأسية لازالت مستمرة وقائمة، وتدخل وإبعاد وكرة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة مرمى. نعم يأتي قرار حكم المباراة الأسترالي جاري جينيت بوجود ركلة مرمى لمصلحة فريق بورنموث. هذه الكرة، هذه المحاولة، هنا التدخل، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. هذا نيو فيرجن، نيو فيرجن إيرلينغ، هذا الموسم نيو فيرجن مباراة رقم 200 حب أن يظهر فيها بصورة جديدة. نتمنى ويتمنى مشجع مانشستر سيتي أن لا يتحسر على أيام هالاند بالشعر. نعم هالاند من نوعية المهاجمين اللي يعني ما يحسسك بأنه قادر على التسجيل، لكن فجأة قد ينهي المباراة بهدفين بهاتريك، وبالتالي لا عليك من كل ما تم تقديمه في شوط المباراة الأول من إيرلينغ هالاند، قادر في أي لحظة بأن يسجل، وهو من المميزين جدا، رائعين جدا، أحد الأسماء التي نافست حتى قبل خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم الأخيرة على حساب المنتخب أو من أمام منتخب إنجلترا، بعد مسيرة رائعة جدا حققها إيرلينغ هالاند معه، قاد فيها سفينة الفايكنج إلى الدور ربع النهائي. مشوار جميل كان لمنتخب النرويج. دقيقة وحيدة يضيف حكم المباراة جيلت على أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بورنموث يتقدم بهدف عن طريق تافيرنيير، سجل ذلك في هذا الشوط وحافظ عليه وصولا إلى لحظات الوقت بدل الضايع من شوط المباراة الأول. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ. آخر محاولات مانشستر سيتي ربما للعودة بنتيجة هذه المواجهة، الأمور بهدف مقابل لا شيء. لمسة في آخر محاولات مانشستر سيتي الآن، أمامية تصل إلى أريكو لويس، عرضية داخل منطقة الجزاء لازالت مستمرة وقائمة، تأتي عن طريق روبن دياش وبعدت سهلة، وصلت عند حارس المرمى بيتروفيتش. كانت آخر محاولات مانشستر سيتي على أرضية ميدانه في شوط المباراة الأول أمام أنصاره هنا في ملعب الاتحاد، وأمام حضور تاريخي 61,000 متفرج، هو الأعلى بعد التوسعة الأخيرة لملعب الاتحاد. كرة تعود من جديد الآن، تصل إلى مارك غويهي، لمسة في الجهة اليسرى، يتقدم أنتوان سيمينيو، لا زالت مستمرة وقائمة عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية خطيرة جدا، لكن بعد ذلك يأتي القرار بالاستمرارية. لا وجود للخطأ، جاري جيليت يعلن استمرارية اللعب ويعلن الآن عن وجود خطأ، سيتأكد من اللقطة وبعدها سينهي شوط المباراة الأول. هذه اللقطة اللي كان يطالب فيها لاعبو مانشستر سيتي بوجود ركلة جزاء، هذه الكرة والاصطدام اللي كان ما بين يبدو المدافع وريكي لويس. ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم السيتيزن بهدف مقابل لا شيء. نلتقي مع بداية الثاني، إلى اللقاء.
1: شكرا للزميل خليل البلوشي. هذا اللقاء في الشوط الأول يشهد تقدم بورنموث بهدف دون مقابل، حيث كان اللقاء الأول الافتتاحي في الشوط الأول صعب للغاية لمانشستر سيتي على مستوى الاندماج والانسجام أكثر بين بعضهم البعض. من جهة أخرى في لقاء برايتون وأستون فيلا شهد 4 أهداف في شباك أستون فيلا دون مقابل، مع إقصاء أيضا لجواو غوميز لاعبي أستون فيلا. المزيد حول هذه اللقاءات بعد فاصل قصير. القواعد

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي اهو
3: كسبوا بروح لك نقل هاي ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: وصلنا قرار السفر كان اخر لحظه صحيح
6: صحيح القرار ترخب لكن الحجز ما اخذ وقت
7: وكيف رتبت الطيران والفندق بهالسرعه
6: لا بها صح كل شيء تطبيق المطار
8: يعني ما كانت صدقه صعبه
6: بالعكس كم من ضغطه وانحسمت الامور
9: استاذ ايش كانت تحركات
5: استاذ طيب استاذ وش خطتك للموسم الجاي
6: نفس الخطه بس الوجهه ثانيه
4: مع تطبيق المطار احسم انتقالك طيرانك وفندقك في مكان واحد.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
4: نذكركم مشاهدين الأعزاء بأبرز اللقاء.

0: لتقدم بورنموث على أرضية ملعب مانشستر سيتي ملعب الاتحاد.
1: هو كشف عيوب سيتي وخاصة في أول 45 دقيقة في الناحية الدفاعية. الفريق متباعد الخطوط فبيأثر على شكل الضغط. حتة إن المساعدين بتاع جوارديولا يورثوا منه الحاجة الوحشة والحاجة الحلوة إنه يلاعب جيه في نص الملعب ده مأثر على شكل الفرقة على إيقاع الفرقة. هنا عملية الكرة المباشرة تروح على الجناب لويس طبعا زي الأخطاء السنة المواسم اللي قبل كده التغطية العكسية مش موجودة. فرقة بتلعب بسرعة تعرف تلعب تحت الضغط بتطلع بالكرة كويس قوي عندهم محطات أساسية في الناحية اليمين رايان أو ترافور موجود ناحية الشمال وعنده لعيب كونفيرت بيتحرك كويس مع إيفانيلسون شكل الفريق فعال. فدي المنظومة الدفاعية اللي متباعدة الخطوط بورمس بيعرف يشتغل كويس قوي طالما انت مش ما بتضغطش وخطوطك مش قريبة من بعض بتسهل المأمورية ان بورمس يطلع بالكرة وخاصة على الاطراف. الاطراف هنا مكشوفة قوي في مساحات كتير.
0: كابتن حاتم حذر من الجهة اليمنى
1: حتى الجهة الشمال الاثنين الجبهتين عبد العزيز مفتوحين فيهم مساحات. اللعيبة المهارية والسرعه بيشتغلوا فيهم كويس قوي بيعرفوا يطلعوا بالكرة. وخلي بالك التشكيله بتاع السيتي فيها 6 مدافعين مش عارفين يدافعوا. هنا بص جيهي اهو موجود بعيد قوي بعيد هو مش مسؤول منه انه يضغط بس هو بعيد في حضن خوسانوف ودياز فمأثر على شكل الفريق مأثر على شكل الخطوط. الخطوط بعيده لو شوف المساحه اللي ما بين هالاند والمدافعين هتلاقيها كبيره. فاللعيبه المهاريه والسرعة زي رايان وكوليفرت هيعرفوا يشتغلوا كويس فيها قوي وبيعرفوا يغيروا اللعب من الشمال لليمين. فاعتقد انه الهدف وبيضيعوا فرصتين ثلاثه. فانا اشوف ان الفريق هجوميا بيوصل للسيتي انما عنده مشكله في الجوانب الدفاعيه وخاصه في عمليه المساحات ما بين الخطوط والخروج بالكره من على الاطراف بالنسبه لبورت.
0: ما الفكره وراء وجود جيهي كابتن حاتم في خط الوسط برايك؟
2: هو الفكره انا لا ادري لكن من الواضح ان المدرب غير مقتنع ببعض اللاعبين. كوفاسيتش اللي كان سيء في مباراه الدرع الخيرية لكن مع هذا ليس هنالك داعي بأن يبدأ بجيه كلاعب ارتكاز. الإشكال أنه جيه لم يكن سيء بمعنى السيء الذي كان حاول خلف ركل الجزاء وخلف تمرير الهاتف لكن في الأخير لم يقدم شيء. وأنا أتكلم بمعنى ما دور لاعب وسط الميدان ولاعب الارتكاز. هو دوره أكيدا يحمي قلبي الدفاع ومع هذا له دور هجومي خاصة لما نتكلم على الكرة العصرية ونتكلم على مان سيتي في حد ذاته. لما نأتي أضع أوريلي كذلك أنه لاعب البلاي ميكر خلف هالاند هنا في إشكال. يعني أوريلي هو لاعب ظهير أيسر يأتي من الخلف يدخل عمق الملعب وقوته لما يأتي في المساحة التي يصنعها هالاند ولما يغيب نفسه في المباراة ويغيب نفسه على الدفاع. لما أضعه كبلاي ميكر هو كان جيد يعني في الشوط الأول وقام بأسيست الهالاند لكن سنفتقد اللمسة البلاي ميكر لأنه هو في الأساس ليس لاعب وسط ميدان خلف المهاجم. فهنا نتكلم على توظيف اللاعبين ونتكلم على الجودة الموجودة. هل سيتي كان سيء في الشوط الأول؟ سنفس لا. لكن هل جودة اللاعبين الذي وضعهم ريك لويس سأعطيك ريك لويس ظهير أيمن ويدخل عمق الملعب ويريد أن يصنع التفوق العددي ويدخل في العمق ويحاول أن يلعب ويحاول أن لكن بالنسبة أتكلم على نفسي رأيي الشخصي لم يقم ولا شيء. يعني وأنا إلى غاية الآن أنا مندهش لماذا هذا يمكن لأنه من أبناء النادي لا تتوفر فيه الإمكانيات الكبيرة لكن في الأخير هو يشارك وغوارديولا معناها دائما يشيد بهذا اللاعب لكن أنا لا أرى فيه مواصفات كبيرة جدا. على كل حال لما يأتي هذا الظهير وليس المرة الأولى يلعب كظهير ويتكرر الخطأ في كل مباريات التي يلعب فيها يتكرر هذه الأخطاء
0: نفس الأخطاء
2: بمعنى أنه ينسى نفسه أنه ظهير أيمن
0: معناته لويس يجلس على مقعد البدلاء
2: بالأصل أنك تبدأ نونس. أنا ضد فكرة أنه يأتي مدرب ويريد تغيير العديد من الأشياء بمعنى أنه نونس كان أساسي يضع عدكة الاحتياط يعني شرقي أنه يستحق يضع عدكة الاحتياط. يعني في الأخير أنت في حاجة لكسب نقاط في حاجة الانتصار. سيتي قادر على العودة في الشوط الثاني
0: ربما لا يريد إنزو ماريسكا أن يكون بمثابة فقط المنفذ وليس صاحب البصمة
2: ساعتك
0: يعني ربما أرني سلوت
1: البصمة بعزيز تبقى في حدود ومعقولة لما تلعب جيه في نص الملعب ماشي انت بتجرب وكل حاجة، بس هي

0: حاتم قال لك ما اضافش حاجة، بس هو ما اثر على شكل الضغط بتاع الفريق. لما يبقى لعيب نص الملعب ستة الاساسي بتاعك المنوط بيه ان هو لازم يبقى قريب في هيئة الضغط، هات لنا الهدف الاول يا سامر بعد اذنك، هات لنا الهدف الاول اللي بتاع بورموس.
1: هناك تقارير تشير بان ايوب بوعدي نجم المنتخب المغربي هو على مقربة من القدوم لمانشستر
2: سيتي.
0: بص بص عبد العزيز،
1: نعم.
0: انا عايز المسافة اللي ما بين اول لعيب
2: هالاند
0: للسيتي واخر لعيب هتبقى مسافة حوالي 40-50 متر، ده اللي انا بقول لك عليه ترابط ترابط الخطوط.
1: وكم المسافة الطبيعية؟
0: مش لا لازم
1: أو تبقى اقرب
0: المسافة التلات خطوط قريبين. وبعدين هتم الاول معلش من الاول، بس هقول لك ليه الضغط مش كويس والخطوط بعيده، لان ستة بتاعك في حضن الاثنين مدافعين، فالاثنين تمانية سواء اندرسون او اوريلي لازم يروحوا، لازم يروح فين ستة؟ ستة ما ظهرش. بص بص جه فين؟ صحيح. مش مع لعيبه نص الملعب ولا مع اندرسون ولا مع اوريلي.
2: تستطيع كذلك اليوم ان تتحمل مسؤوليه ديه لانه هو بالاساس ليس لاعب ارتكاز.
0: ايوه ما انا بقول لك كده حاجه، هو ليه المشاهد دي هيقول لك ما هو بيلعب يا عم
2: صحيح.
0: ما عملش حاجه غلط، لا
2: لكن في الاخير لم يقدم شيء.
0: ايوه وبعدين ما حافظش على هيكل الضغط، المساحات اللي موجوده ما بين الثلاث خطوط كبيره وانتشارهم سيء في الضغط، عشان كده الضغط مش فعال وعشان كده مكشوفين على الاطراف وعلى الجناب.
2: هو لو بدا اوريلي مثلا اوريلي هو اندرسون ووضع شركه كلاعب لكن شكل الفريق افضل والجوده تتغير. انا لما اتي اللاعب المعروف كرقم 10 اضعه في مكانه سيعطيني الاضافه المطلوبه.
1: مزيد مشاهدينا الاعزاء بعد فاصل قصير. الله

0: هذا شغف الكرة يجمعنا دائما على بيئن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
4: أنا وقفنا ليه؟ إيه؟
5: في إيه؟ أنت تعبان؟
6: لا تعبان. هو تعبان؟
5: يا ابني أنت إيه اللي موقفك؟
7: الحر؟
5: أنا أضف لك الإزاز؟ الكاوتش نايم؟
7: أو الساعة؟
4: هو ما بيمشيش ليه؟ ممكن تقول له إنه يمشي؟
8: يا أحمد.
5: نعم.
8: خد لك سنيكرز.
4: ليه؟
8: عشان أنت شخص ثاني وأنت جوعان. أحسن؟
9: أحسن.
10: أنت مش أنت وأنت جوعان.
7: ما أحب أسافر في الصيف.
11: بس جدا غير.
5: خير سيبه تحت الشمس واشرب كرك عاد.
12: ها براي.
7: براي.
13: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
14: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
15: يبا.
16: عادي نمدد يومين.
17: بنمدد أسبوع.
18: وصلنا القرار السفر كان آخر لحظة صحيح؟
19: صحيح القرار تأخر لكن الحجز ما أخذ وقت.
20: وكيف رتبت الطيران الفندق بهالسرعة؟
19: لا بقى صح كل شيء تطبيق المطار.
21: يعني ما كانت صفقة صعبة؟
19: بالعكس كم من ضغطة وانحسمت الأمور.
22: أستاذ إيش لازم
23: تحلق أستاذ؟ طيب أستاذ وش خطتك الموسم الجاي؟
19: نفس الخطة بس الوجه ثاني.
0: مع تطبيق المطار احسم انتقالك طيرانك وفندقك في مكان واحد.
24: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. طبعا في لقاء برايتون وأستون فيلا هناك نتيجة كبيرة، ويبدأ أستون فيلا كما بدأ الموسم الماضي بنتائج كارثية ثم العودة مرة أخرى، لكن يبدو بأن العودة لأستون فيلا وأوناي إيمري ستكون صعبة للغاية في هذا الموسم مع خروج العديد من اللاعبين. عود مرة أخرى للقاء مانشستر سيتي وبورموث والشوط الثاني من هذا اللقاء، وعودة مرة أخرى لخليل البلوشي.

شكرا للزميل عبد العزيز النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم، وعودة مجددة تجمعنا واياكم هنا في الجولة الاولى من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز. جولة انطلقت بكل تأكيد بانتصار كبير للفريق الذي حقق لقب النسخة الماضية أرسنال، عندما نجح في أول مبارياته وفي افتتاح الموسم من هزيمة لامبارد والوافد الجديد كوفنتري بثلاثية. جولة شهدت ليلة البارحة سقوطا كبيرا لمانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير خارج الديار. جولة تشهد الآن سقوطا مدويا أيضا في شوط أول لأستون فيلا ومانشستر سيتي حتى هذه اللحظة على أرضية ميدانه أمام بورنموث بهدف مقابل لا شيء عن طريق تافيرنير. ينطلق شوط المباراة الثاني بصافرة جيلت صاحب 39 سنة، الرجل الذي يعلن بداية الأحداث هنا في هذا اللقاء على أرضية ملعب الاتحاد السيتيزن في الجهة اليمنى، والأسماء لم تتغير، لازال إنزو ماريسكا يواصل بنفس الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول بوجود دوناروما في حراسة المرمى، روبن دياش وبجواره كفارديول في الجهة اليسرى، هنالك ريكو وفي الجهة اليمنى خوسانوف، بينما يتقدم مارك وي ليلعب بجوار إليوت أندرسون كلاعبي ارتكاز أمامهم فوتين وأوريلي وسيمينيو، وفي المقدمة الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند في مباراته رقم 200 بقميص مانشستر سيتي. المدرب الآخر الجديد أيضا الألماني ماركو روز هو من يقود فريق نادي بورنموث في هذا الموسم، يبدأ ببيتروفيتش، أنطونيو سيلفا، جيمس هيل، وفي الجهة اليمنى القائد سميث، في الجهة اليسرى تروفير، أليكس سكوت ولويس كوك كلاعبي ارتكاز، أمامهم كلويفرت وريان وتافيرنير صاحب هدف في المباراة الوحيدة، في المقدمة البرازيلي إيفان إيلسون من صنع هدف المباراة لمصلحة ماركوس تافيرنير. هكذا هي تشكيلة الفريقين إذن من دون أي تغيير على الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول. ماذا يفكر ماريسكا من خلال أحداث هذا اللقاء؟ بمناسبة سيتيزن آخر 15 مباراة افتتاحية الفريق لم يخسر إلا مرة واحدة، كانت أمام فريق نادي توتنهام قبل 5-6 سنوات من الآن، كانت الخسارة الوحيدة فقط في مباراة الافتتاحية آخر 15 موسم بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد سيتي عفوا. واليوم حتى هذه اللحظة يتأخر بنتيجة اللقاء على أرضية ميدانه أمام نادي بورنموث بهدف مقابل لا شيء. كرة عن طريق كفارديول، عودة إلى حارس المرمى دوناروما، لمسة بعد ذلك عند القائد روبن دياس. في الجهة اليسرى سيمينيو يبحث عن التقدم والمرور، يسقط في أرضية الميدان، صافرة من حكم المواجهة تعلن عن وجود خطأ لمصلحة مانشستر سيتي. عادت من جديد عن طريق سيمينيو، لمسة بعد ذلك إلى كفارديول، حاول لتغيير اتجاه اللعب، لكن هنالك ايضا ادريان تروفير، هذا تروفيرت اللاعب الفرنسي صاحب 24 سنة، يترك الكرة الى خارج ارضية الميدان، بينما هنا المدرب ماريسكا الرجل الذي اعاد مانشستر او عفوا اعاد ليستر سيتي الى الشامبيون من الشامبيون شيب الى البريمير ليج، وانتقل بعد ذلك ليكون مدربا مع تشيلسي في الموسمين الماضيين، حقق لقب دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، واليوم يأتي لأن يكون بديلا لمن عمل معه في فترة ماضية بيب غوارديولا بعد 10 سنوات غوارديولا قضاها مع فريق مانشستر سيتي. 20 لقب في السنوات العشر الماضية، في 7 بطولات مختلفة، دوري انجليزي، كأس الرابطة، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. هكذا كانت الألقاب التي حققها مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا،
والإنجاز الكبير حقيقة، 20 لقب في آخر 10 سنوات، رقم كبير جدا حقيقة لفريق لم يكن قد اعتاد على هذه الألقاب. الحقبة تغيرت، الأمور تبدلت، اليوم الوضعية اختلفت، أيضا الجماهيرية ازدادت، لذلك مانشستر سيتي بات من الأندية الجماهيرية التي تنتظر جماهيرها تحقيق الألقاب دائما والانتصارات. يا إنزو يا ماريسكا، كرة إلى خارج أرضية الملعب، الرمية التماس، مجموعة من الأسماء أو كل البدلاء ربما باستثناء حارسي المرمى يجرون عمليات الإحماء الآن استعدادا للنزول في اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذا اللقاء. ونتحدث عن أبرز الأسماء المرشحة، ربما مرموش، شرقي، كوفازيتش للدخول إلى أرضية الملعب. كرة عن طريق إيكويه، يلعبها في الجهة اليسرى، سيمينيو الآن لا زالت مستمرة وقائمة، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى، هنا التدخل من القائد آدم سميث، وكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية على يمين الحارس بيتروفيتش. إليوت أندرسون هو من سيقوم بتنفيذ الركلة الركنية القادمة لمصلحة مانشستر سيتي. 5 دقائق ولا مرت مع بداية شوط المباراة الثاني. كرة رأسية، الله على الكرة المافية، مارك ويهي يلعب الرأسية التي مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. شوف الكرة، شوف المحاولة، شوف العرضية مثالية جدا، رائعة جدا، مرت بجوار القائم تحولت إلى خارج أرضية الميدان، كرة تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، كرة المدافع أو لاعب خط الوسط في مباراة اليوم مارك جيه، رجل أعتقد من وجهة نظر شخصية بأنه لم يعتد على هذا المركز، نعم لم يعتد على هذا المركز، اللاعب الوافد مع بداية هذا العام من كريستال بالاس. كرة تصل إلى سيمينيو الآن، سيمينيو يبحث عن التقدم، يعيد المحاولة إلى كفارديول، تمريرة أمامية طالت على أنتوان سيمينيو وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى، الكرة والمحاولة المافية عند الحارس الصربي بيتروفيتش، هذه الكرة، هذه الرأسية التي كانت عن طريق كوي للمرة الأولى نشاهد ربما في هذا المركز، لا مع كريستال بالاس، لا مع أيضا مانشستر سيتي، ولا مع منتخب إنجلترا شاهدناه في هذا المكان. اليوم ماريسكا يأتي بمركز ويخترع مركزا جديدا للمدافع مارك كوي مع مانشستر سيتي، هذا دلالة أخرى أيضا على قيمة اللاعب الذي يجب أن يكون حاضرا في هذا المركز في الأيام القليلة القادمة بالنسبة للسيتيزن. نعم يأتي بوعدي، يأتي إنزو فرنانديز، يأتي أي لاعب آخر، لكن يجب أن يأتي لاعب يعوض رحيل رودري، نعم يجب أن يأتي لاعب يعوض رحيل رودري إلى برشلونة، أحد الأسماء التي غادرت مانشستر سيتي، أحد الأسماء التي غادرت مانشستر سيتي. الحديث عن مجموعة من الأسماء بكل تأكيد، المناسبة 200 مليون دخلت خزينة النادي من الأسماء التي غادرت، بينما صرف الفريق حوالي 173 مليون يورو، ومن السنوات القليلة اللي يكون فيها المداخيل أكثر من المصروفات بالنسبة لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية. أندرسون هو الانتداب الأكبر ب 135، من أصل 170 مليون 135 راحت لأندرسون، إليوت لاعب فريق نوتنغهام فورست، و 25 كانت على لاعب فرنسي شاب قادم من تروا، لاعب المهاجم ديتروبي، و11 مليون كانت على لاعب شاب آخر أيضا مونغا قادما من ليستر سيتي، وبينما دفع الفريق مليونين على حارس المرمى الأرجنتيني رولي الذي يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، لكن جاب 61 من
رحيل رايندرز إلى القادسية، 60 من رحيل رودلي، 46 جابها الحارس الاحتياطي جيمس ترافورد الذي انتقل إلى نادي إليتس، 15 من ما تبقى من صفقة أكانجي الذي واصل حضوره مع إنتر، 9 ملايين كانت من انتقال ناتان آكي إلى تشكيلة فريق فنرباتشا في الدوري التركي. ونعلم تماما بأن برناردو سيلفا انتقل بصفقة مجانية إلى فريق ريال مدريد. رحلت هذه الأسماء عن مانشستر سيتي، ورحل بكل تأكيد العراق الكبير بيبي غوارديولا. كرة بمحاولة أمامية الآن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية التماس، على تنفيذ ريكو ليويس. تعود المحاولة مرة أخرى لمصلحة فريق بورنموث. جيمس هيل إلى الحارس بيتروفيتش، راسية من غوارديولا إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية التماس، سيترك أرضية الملعب اللاعب ريكو لويس. والبديل هو ماتيوس نونيز، هذا أول تبديل رسمي لإنزو ماريسكا مع مانشستر سيتي في بطولة الدوري. اللاعب البرتغالي ماتيوس نونيز يدخل إلى أرضية الميدان، وأريكو هو من يترك الملعب، يعني ربما في طريق العودة إلى تصحيح الأوضاع في أرضية الملعب بالنسبة لفريق مانشستر سيتي من خلال الدقائق المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. يعني تعودنا على أوريلي في مركز الظهير الأيسر، تعودنا على جويهي كقلب دفاع، تعودنا على غوارديولا ربما في مركز الظهير الأيسر أو قلب دفاع، ريكو في وسط الميدان. في شوية أمور تغييرات بالنسبة لإنزو ماريسكا ما كان لها أي داعي حقيقة بالنسبة لبداية التشكيلة التي جاءت في أحداث شوط المباراة الأول وانطلاقة هذه المواجهة وصولا إلى اللحظات الحالية. أيضا بحاجة إلى تعديل بعض الأوضاع في الدقائق القادمة، بحاجة إلى تعديل بعض الأوضاع في أرضية الملعب إنزو ماريسكا. على أرضية ميدانك تبدأ موسم في ظهورك الأول، يجب أن تكون الأمور حاضرة بطريقة مميزة يا إيطالي. نعم يجب أن تكون حاضرة بطريقة مميزة هنا في هذا اللقاء ومن خلال هذه المواجهة وانطلاق مباريات هذا الموسم. نعم انطلاق مباريات هذا الموسم هنا في الجولة الأولى لمانشستر سيتي، المطالب دائما بتحقيق الإنجازات والانتصارات والفوز بالألقاب، وأهمها بكل تأكيد محاولة العودة من جديد إلى لقب بطولة الدوري. لا يتمنى جمهور مانشستر سيتي أن يعيش ذلك الفراغ الذي عاشه اليونايتد بعد رحيل السير أليكس فيرغسون، لأن غوارديولا بالنسبة لمشجعي مانشستر سيتي هو فيرغسون آخر في كرة القدم الإنجليزية. نعم لم يستمر لذلك العمر الكبير ولتلك السنوات الطويلة، لكن على أقل تقدير العشر سنوات التي قضاها مع مانشستر سيتي كانت كفيلة لأن يكتب وبأحرف من ذهب تاريخا كبيرا في كرة القدم الإنجليزية. كرة تصل إلى جيمس هيل، يلعبها عند آدم سميث، عودة بعد ذلك إلى حارس المرمى بيتروفيتش. ربع ساعة أولى مرت على بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني مشاهدينا
متابعينا في كل مكان. ساعة كاملة مع بداية أحداث هذا اللقاء، ولا زال بورنموث يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق ماركوس تافيرنيا. 1-0 إلى الآن في الشوط الثاني، ما في أي بوادر تعطيك ذلك الانطباع على قدرة مانشستر سيتي بالعودة لنتيجة المواجهة وقلب الأمور وتسجيل الانتصار هنا أمام المشجعين والمحبين والأنصار في أرضية ملعب الاتحاد. ما في بوادر مع بداية الشوط الثاني وصولا إلى 15 دقيقة مرت منذ انطلاقة وبداية أحداث هذا اللقاء. ممكن بورنموث في مرتدة، ممكن يعملها في مرتدة، ممكن يعملها في مرتدة. بورنموث أيضا لم يعمل كثيرا على مستوى سوق الانتقالات هذا الموسم، لا نشاهد ربما إلا أنطونيو سيلفا جديد على تشكيلة الفريق طبعا مع المدرب ماركو روز. الفريق أيضا لم يفرط إلا ربما في السينيسي المدافع الأرجنتيني الذي انتهى عقده وانتقل إلى فريق توتنهام، وبالتالي جاء مكان أنطونيو سيلفا لتعويض غياب السينيسي. باستثناء ذلك لا نشاهد أي تغييرات، أي تغييرات. أيضا هنالك المهاجم رودريغيز الأوروغوياني القادم من إلتشي لا يبدأ أساسيا. أليكس خيمينيز أيضا القادم من ميلان لا يبدأ أساسيا. سانشيز القادم من أشبيليا أيضا لا يبدأ أساسيا. هذه المتغيرات التي حصلت للفريق، الأسماء الجديدة التي جاءت إلى فريق بورنموث. وكما ذكرت يعني اللاعب الوحيد اللي رحل ربما هو الأكثر تأثيرا سينسي الذي ذهب بشكل مجاني لتوتنهام، والفريق أيضا باع حامد تراوري لفريق مارسيليا. الآن ريان شرقي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء، وهنالك أيضا يبدو تبديل آخر بالنسبة لمانشستر سيتي. نشاهد كوفاتشيتش يستعد أيضا هو الآخر للدخول فيما تبقى من أحداث في هذه المواجهة. ممكن فيل فودن، ممكن إليوت أندرسون، الاثنين اللي راح يتركون أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء. ننتظر قرارات المدرب إنزو ماريسكا في ما يتعلق بالأسماء المغادرة. إليوت أندرسون إذن بات من المؤكد خروجه من أرضية الميدان لعدم القدرة والإمكانية لمواصلة المشوار. نيكو أوريلي سيترك مكانه لريان شرقي، وكوبازيتش راح ياخذ مكان إليوت أندرسون. هذا كوفاتشيتش اللاعب الكرواتي صاحب 32 سنة، الرجل الذي جاء موسم 23-24 ويستمر للموسم الرابع على التوالي مع مانشستر سيتي. لاعب بالعديد من الأرقام والإنجازات والبطولات في مسيرته خلال السنوات الماضية، واحد أبرز الأسماء أيضا في تاريخ كرة القدم الكرواتية. الحديث بكل تأكيد عن كوفاتشيتش، حضور رائع جدا في سنوات سواء مع ريال مدريد، تشيلسي، ومانشستر سيتي. كرة تصل إلى بيتروفيتش، أنطونيو سيلفا أمامية، لكن أيضا تدخل يأتي عن طريق البديل ماتيوس نونيز. يلعب كرة تصل إلى روبين دياش في الجهات اليسرى، كفارتيول كوسانوف
تعود من مارك قويهي أمامية، لكن أيضا ريان يتدخل ويعيد المحاولة لمصلحة فريق بورنموث. شوط ثاني أقل مما كانت عليه الأمور في شوط المباراة الأول ما بين الفريقين، حتى يمكن الأمر مبرر طبيعي جدا بالنسبة لفريق بورنموث. العودة، التراجع، محاولة التغطية، لعب على التنظيم الدفاعي، أمر ممكن بكل تأكيد مبررا بحكم أن الفريق يتقدم، ونقاط أمام مانشستر سيتي قد تعني الكثير في مشوار فريق قادم على مستوى بطولة الدوري هذا الموسم. لكن في الجانب المقابل ما في ردة فعل بعد 20 دقيقة في شوط المباراة الثاني بالنسبة لمانشستر سيتي، ما في أبدا. برافو برافو ماركو روز، حضوره الأول هذا المدرب الألماني. محاولة عرضية في منطقة الجزاء، سهلة تصل عند حارس المرمى بيتروفيتش. هذه كرة عن طريق إيرلينغ هالاند، تعود من جديد لبورنموث. الآن جولة تستمر، وشاهدنا من خلالها معظم الأندية باستثناء أيضا ليفربول، نيوكاسل، مواجهة كبيرة منتظرة في ما يمكن أن يعتبر قمة مباريات هذه الجولة. بعد نهاية أحداث هذا اللقاء غدا تختتم بظهور آخر أيضا للبلوز تشيلسي في العاصمة لندن أمام فريق فولهام. والانطباع الأكبر حتى هذه اللحظة في الجولة الأولى بأن أرسنال ربما سيكون في طريق مريح للحفاظ على اللقب. كرة بمحاولة وتسديدة، لكن بيتروفيتش في التوقيت المناسب عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة. كوفاتشيتش في الجهات اليسرى، محاولة داخل منطقة الجزاء من جديد بأقدام الكرواتي، لمسة تصل إلى كيه بالجهات اليمنى ماتيوس نونيز، محاولة عن طريق اللاعب اللي هو فيل فودن، تغيير في الجهات الجانب المقابل. الآن كفارديول يعيدها مرة أخرى إلى وسط الميدان عن طريق كوسانوف، لمسة إلى ماتيوس نونيز، محاولة مستمرة والتمريرات حاضرة، لكن صعوبة في مسألة الاقتراب أو الاختراق أو تشكيل الخطأ على مرمى الحارس بيتروفيتش. صعب صعب. بورنموث منظم بطريقة رائعة، لان مارك إجويهي يلعب كرة تصل إلى أريان شرقي، محاولة عن طريق فيل فودن، تسديدة تصطدم وتتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية، ركلة ركنية على يسار حارس المرمى بيتروفيتش. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة، هذه التسديدة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركنية لمصلحة مانشستر سيتي. ريان شرقي على تنفيذ الكرة والمحاولات القادمة. الآن محاولة لمصلحة فريق السيتيزن داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب، لا زالت مستمرة وقائمة، عادت بعد ذلك عن طريق القائد روبن دياش. كرة في الجهات اليمنى، القائد الآخر آدم سميث يبعد الخطر من أمام المرمى، والمحاولة بعد ذلك طالت تحولت إلى خارج الملعب، تصل إلى رمية تماس. تذكر بأن مانشستر سيتي عليه أن يغادر إلى لندن يوم الجمعة القادم لمواجهة فريق صعب آخر، والحديث عن كريستال بالاس، بينما بورنموث على أرضية ميدانه سيستضيف إيفرتون الفائز في المباراة الأولى بهدفين نظيفين. بورنموث ينتصر إلى حد هذه اللحظة، راح يلعب أمام إيفرتون اللي حقق انتصار ليلة البارحة على أرضية

في ميدانه على حساب كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء. إبسويتش تاون الوافد الوحيد الذي انتصر بهدفين على سندر، لا والله هال سيتي، هال سيتي أيضا فريق انتصر على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين. كوفنتري خسر أمام أرسنال. برينتفورد بانتصار كبير على حساب فريق توتنهام هوتسبير الذي جاء بحلة جديدة مع دي سيربي، لكن لم يظهر بالصورة المطلوبة حتى الآن، بانتظار أن يكتمل الفريق بشكل آخر، لأن أعتقد من وجهة نظر شخصية بعيدا عن خسارة المباراة الأولى لا زال توتنهام فريقا بالإمكان أن يقدم موسم رائع. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى محاولة تخلصت الآن. كل المؤشرات والخبراء والمتابعين النقاد يتحدثون عن أن أرسنال في طريقه ربما للحفاظ على لقب بطولة الدوري، هكذا تقول الأمور في بداية الموسم من خلال أو حتى على أقل تقدير بعد مباراتين أولى فاز فيها بالدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي بثلاثية، وبعد ذلك أيضا حقق انتصارا في انطلاق بطولة الدوري على حساب كوفنتري بثلاثية نظيفة. كرة في الجهات اليسرى الآن، عرضية لكن تغطية وإبعاد، المنافسين لم يظهروا بالصورة المطلوبة، لا سيتي لا يونايتد لا توتنهام لا باقي ليفربول وتشيلسي. كرة عن طريق فيل فودن الآن، دخول الى منطقة الجزاء ماتيوس نونيز لازالت مستمرة وقائمة، وكرة بتسديدة لكن علت العارضة تحولت الى خارج ارضية الملعب. ركلة مرمى هذه انطلاقة لمانشستر سيتي وتمريرة من ريان شرقي رائعة جدا للاعب اللي هو إيرلينغ هالاند، لكن بعد ذلك علت العارضة تحولت الى خارج ارضية الملعب. ركلة ركنية بورنموث يستعد لإجراء تبديلاته في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء. غابت كل المحاولات الخطيرة في شوط المباراة الثاني من الجانبين، نعم، لكن كما ذكرت المطالب بشكل أكبر هو مانشستر سيتي من أجل العودة بنتيجة اللقاء وتفادي الخسارة في الجولة الافتتاحية على أقل تقدير. كرة تعود الآن بتمريرة أمامية عن طريق فيل فودن، مرت وتحولت الى الى احضان حارس المرمى بيتروفيتش. هذه اللقطة الماضية تمريرة سهلة عند الحارس الصربي بيتروفيتش. روبن دياس، ماركيهي، لمسة في الجهة اليمنى عن طريق البديل ماتيوس نونيز. كوفاتشيتش محاولة بأقدام ريان شرقي، ماتيوس نونيز
جيهي يبحث عن التقدم والمرور إلى داخل منطقة الجزاء، عرضية محاولة وتسديدة تأتي لكن في أحضان بيتروفيتش، كرة سيطر عليها بيتروفيتش، انطلاقة كانت بشكل رائع جدا عن طريق مارك جيهي، وعرضية واستلام يأتي من إيرلينغ هالاند، لكن أيضا الختام لم يكن بالصورة المطلوبة. بيتروفيتش في التوقيت المناسب، بينما كما ذكرت يستعد بورنموث ومدرب ماركو روز لإجراء التبديلات في هذه الأثناء. إيفانيلسون يترك أرضية الميدان لجيبسون، دانيال جيبسون، إيفانيلسون وكلويفرد ولويس كوك، هذه هي الأسماء الثلاثة اللي تركت أرضية الملعب في هذه الأثناء. البدلاء الكندي جيبسون والمجري أليكس توث، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي تايلر آدمز. هكذا هي تبديلات المدرب في اللحظات القليلة الماضية على مستوى أحداث هذا اللقاء. ثلاث تبديلات أجراها دفعة واحدة المدرب ماركو روز، أدخل تايلر آدمز في وسط الميدان، واللاعب الآخر أليكس توث كان حاضرا في اللحظات الماضية بديلا لجاستن كلويفرت، والاعتماد أيضا على دانيال جيبسون، جيبسون المهاجم الكندي في المقدمة بديلا للاعب إيفانيلسون. إيفانيلسون طلع وجيبسون هو من دخل إلى الملعب. شوف الاستحواذ في الدقائق العشر الأخيرة بنسبة كبيرة جدا، ويعني 83 مقابل 17% من غير ولا حتى خطورة باتجاه مرمى الحارسي. بيتروفيتش بحاجة إلى من يساهم بشكل كبير جدا في إمداد سيمينيو، فودن وإيرلينغ هالاند. الشرقي تأخر في النزول إلى أرضية الميدان، تأخر في النزول نعم إلى الملعب، ولكن أيضا لاعب بالإمكان أن يصنع الكثير خلف المهاجمين وأن يقدم ما يلزم لأن يكون عامل التوصيل الأهم على مستوى تشكيلة فريق مانشستر سيتي. كرة إلى خارج الملعب، ركلة أو رمية تماس. الآن جاك غريليتش لاعب آخر ممكن أن يكون حاضرا يعني لاعب وسط يربط ما بين، بالرغم من أن يميل أكثر إلى أن يكون في مركز الجناح أو على الأطراف، لكن ممكن أن يدخل إلى وسط الميدان بطريقة أو أخرى، يلعب من خلالها تحت المهاجمين. مهارته كبيرة، قدم بداية موسم رائعة جدا مع إيفرتون الموسم الماضي، وجاء مرة أخرى، عاد مرة أخرى لأن يرتدي قميص مانشستر سيتي من خلال هذا الموسم. غريليتش من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة، لاعب جاء إلى مانشستر سيتي في الموسم موسم 21-22 قادما من فريق أستون فيلا، قبل أن يعار في الموسم الماضي إلى تشكيلة إيفرتون، ويعود هذا الموسم من جديد. كرة خطيرة جدا، خطيرة جدا، محاولة كانت عن طريق البديل جيبسون، راسية جيبسون وتألق دوناروما. دوناروما يبقي مانشستر سيتي في الملعب ويمنع بورنموث من هدف آخر، كاد أن يحسم الأمور وينهي هذا اللقاء للفريق الضيف. هل يسجل بورنموث الانتصار الثاني تاريخيا على حساب مانشستر سيتي؟ ننتظر في لحظات قادمة متبقية. ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب الآخر إلى ركنية أخرى لمصلحة فريق بورنموث. 78 دقيقة
تكلم عن 34 دقيقة في شوط المباراة الثاني. المحاولة الخطيرة أو الأخطر جاءت الآن لمصلحة فريق بورموث، بينما كنا ننتظر في الجانب المقابل حضور لمانشستر سيتي. ركنية الآن على يسار دوناروما، محاولة للفريق الضيف وصافرة وخطأ، أو حكم المباراة يوقف اللعب من أجل الحديث أيضا مع لاعبين الفريقين في ما يتعلق بنوعية الالتحامات المسموح فيها والممنوعة على مستوى منطقة الجزاء. 1-0 منذ شوط المباراة الأول، 1-0 منذ هدف ترافينير، 1-0 وإلى الآن ننتظر ما يمكن أن يحدث من تغيير على مستوى الدقائق القادمة هنا في هذا اللقاء. ركلة ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عند حارس المرمى بيتروفيتش. 10 دقائق أخيرة متبقية قبل نهاية شوط المباراة الثاني أو الوقت الأصلي لهذه المواجهة. الأمور في هذا اللقاء لازالت بتقدم الفريق الضيف بورنموث، الذي يبحث عن تحقيق انتصار تاريخي أول على أرضية ملعب الاتحاد وملعب مانشستر سيتي في بطولة الدوري. هو فوز وحيد حققه في 18 مباراة سابقة على مستوى لقاءات الفريقين، هذا الانتصار كان في ميداني أو في ميدانه، نعم الانتصار كان في ميدانه على أرضية ملعبه هنالك في بورنموث بهدف مقابل لا شيء، واليوم أو بهدفين مقابل هدف واحد، واليوم يبحث بكل تأكيد عن تحقيق انتصار آخر أول في أرضية ملعب الاتحاد. كرة أو تبديل الآن، فودن يترك مكانه لجاك غريليتش. فودن يترك مكانه لغريليتش، التبديل الرابع. يعني أول شيء دخل ماتيوس نونيز، وبعدين دخل رايان شرقي وكوفاتشيتش، والآن غريليتش. استنفذ التوقفات الثلاثة إنزو ماريسكا، استنفذ التوقفات الثلاثة المخصصة لإجراء التبديلات، هذا يعني ما في تبديل خامس. نعم لا تبديل خامس لمانشستر سيتي في الدقائق 9 الأخيرة المتبقية قبل نهاية أو 8 قبل نهاية الوقت الأصلي. ننتظر في الجانب الآخر، كرة تصل عن طريق إيرلينغ هالاند، هالاند يتقدم، أبعدت الكرة من أمامه، تحولت في الجانب الآخر، مرتدة لمصلحة بورنموث الآن مستمرة وقائمة هنا في هذا اللقاء. الأمور لا زالت بالهدف الوحيد، لم يسبق وأن نجح بورنموث في تحقيق أي انتصار على ملعب مانشستر سيتي في 13 زيارة سابقة على مستوى جميع البطولات. هنا نجح في تحقيق تعادل وحيد فقط، زمان كان في الفريقين لما كانوا في الشامبيونشيب أو في الدرجة الأولى في ذلك التوقيت، لكن الآن الوضع تغير و الأمور ممكن أن يحدث فيها انتصار تاريخي أول لبورنموث خارج الديار. كرة بمحاولة ملعوبة أبعدت إلى خارج الملعب، ركلة ركنية كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة رأسية وهدف التعادل يأتي عن طريق جيهي.
الحل يأتي نعم عن طريق المدافع الوسط المهاجم. هنا ماركيه يسجل ويعدل النتيجة لمصلحة مانشستر سيتي. يأتي الحل أخيرا في الدقائق الست الأخيرة عن طريق ماركيه المدافع اللي يلعب وسط واللي قام بدور المهاجم. المدافع اللي يلعب وسط في مباراة اليوم واللي قام بدور المهاجم هنا يتقدم ويضرب كرة رأسية تسكن الشباك وتعلن اصطدمت في المدافع وتغير الاتجاه وسكنت الشباك. سكنت الشباك أعلنت عن التعادل بعدما اصطدمت في تروفير ودخلت شباك الحارس بيتروفيتش. يأتي هدف التعادل ويحسب لماركيه يحسب لمارك جيه. الآن دقائق متبقية لمصلحة مانشستر سيتي. الوضع تغير في المدرجات وبكل تأكيد قد يسهم بالتغيير في أرضية الملعب على مستوى أداء الفريق في الدقائق المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. ندخل وأمامنا 6 دقائق على أقل تقدير قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. بطاقة صفراء ظهرت في اللحظات الماضية على مستوى اللاعب والمدافع أنطونيو سيلفا. كرة لمصلحة بورموث الآن على مشارف في منطقة الجزاء لازالت مستمرة وقائمة تصل إلى القائد آدم سميث. أكبر لاعب موجود في أرضية الملعب ما بين لاعبي الفريقين نعم أو ما بين لاعبين الفريقين هو آدم سميث لاعب بورموث ب35 سنة. أكبر لاعب موجود في أرضية الميدان. كرة تعود عن طريق كفارديول. خلص خوسانوف يلعب كرة في الجهة اليمنى تصل إلى أنطونيو سيمينيو. عادت من جديد لمصلحة بورموث رغم غياب الفرص رغم غياب المحاولات رغم غياب الخطورة على أن مانشستر سيتي نجح في العودة بنتيجة هذا اللقاء. سجل هدف رأسية جيهي التي اصطدمت في المدافع تروفير وتحولت إلى الشباك. أعلنت عن التعادل في الدقائق الست الأخيرة لشوط المباراة الثاني. 4 دقائق أو 3 دقائق وشوي بانتظار معرفة لحظات الوقت بدل الضايع. أعتقد بأن هنالك 3-4 دقائق أيضا ممكن أن يضيف حكم المباراة جلت على أحداث هذا اللقاء. وبالتالي لازالت الفرصة مواتية لتسجيل هدف آخر. كرة بمحاولة ملعوبة وتغطية دفاعية وإبعاد تعود عن طريق سيمينيو. راية أو تسلل تسلل على اللاعب الغاني سيمينيو بينما يستعد بورنموث لآخر تبديلاته في هذه الأثناء. هنا في اللحظات المتبقية اللاعب والمهاجم الاسكتلندي جانون دوك هو من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في دقائق أخيرة قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. الرجل الذي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. هذا جانون دوك يأخذ مكان البرازيلي ريان كآخر تبديلات المدرب ماركو روز. قدم مباراة رائعة جدا هنا على أرضية ميدان الاتحاد ونجح إلى لحظات متأخرة من أن يتقدم لكن بعد ذلك يأتي التعادل. الآن يهاجم ويدخل لاعب مهاجم جانون دوك عرضية داخل منطقة الجزاء تصل إلى دوناروما. يعود بالكرة والمحاولة أمامية لمصلحة مانشستر سيتي عن طريق ريان شرقي. ريان يبحث عن مساندة وكرة بتغيير الاتجاه اللعب
جاكي غريليش، طالت على غريليش، طالت على غريليش، كرة مثل هذه مرتدة مثل هذه غريب جدا. أعداد لاعبي مانشستر سيتي المتواجدين للكرة المرتدة الماضية، كرة تصل إلى إيرلينغ هالاند لا يجد المساندة المطلوبة، ثم بعد ذلك يمرر إلى ريان شرقي لا يجد أيضا المساندة المطلوبة، والأمور بعد ذلك فيها رمية تماس، رمية تماس لمصلحة بورموث. جانون دوك ماتيوس نونيز يعيد كرة تصل إلى روبين دياش، انطلاقة تأتي عن طريق كوسانوف، لكن أيضا عودة من ماركوس تافيرنير صاحب هدف بورنموث، الرجل الذي أبعد الكرة والمحاولة الماضية. ندخل في لحظات الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات بي إن سبورتس في كل مكان، 3 دقائق أضاف جلت على أحداث هذا اللقاء، التعادل بهدف لهدف. ننتظر لحظات أخيرة، انطلاقة من سيميليو في الجهة اليمنى، كما ذكرت الجمعة القادم مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، بينما كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، رايا وتسلل على غوارديول، تمريرة من ريان شرقي وصلت إلى غوارديول، ثم بعد ذلك يأتي القرار بوجود التسلل. ننتظر لنتعرف بشكل أكبر، هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التمريرة، هنا التمريرة، هنا التمريرة. سنعود إلى تقنية الفيديو، سنعود من أجل التأكد، لأن هنالك جيمس هيل، هنالك جيمس هيل، الرجل الذي يبدو بأنه غطى على التسلل، وقد يسجل غوارديول، قد يسجل الآن يوشكو غوارديول هدف التقدم لمانشستر سيتي في لحظات الوقت بدل الضايع. سيعتمد جيلت على تقنية الفيديو، وستؤكد تقنية الفيديو هدف التقدم، وسيقلب مانشستر سيتي الأمور في لحظات الوقت بدل الضايع. في الوقت بدل الضايع ريان شرقي مرر وغوارديول سجل سجل سجل سجل. يعود السيتيزن ويقلب الأمور لمصلحته في مباراة اليوم، يسجل والحل بأقدام ورؤوس المدافعين. نعم غوارديول في المرة الثانية، بعد أولى كانت عن طريق اللاعب مارك غويهي، هذه الكرة، هنا التمريرة، هنا التمريرة، هنا التمريرة، الله الله على التمريرة، والله على نهاية، الله الله الله الله الله، تأتي النهاية بأقدام غوارديول ويقلب مانشستر سيتي الأمور في الشوط الثاني. نعم، من غير أي مقدمات ومن غير أي انذار ومن غير أي تهديد، هما فرصتين، الأولى اصطدمت وتغير اتجاهها، والأخرى غطى فيها جيمس هيل وأعلن عن صحة هدف مانشستر سيتي. شوف الفارق الكبير اللي ممكن راح يكون ما بين بداية بتعثر وبداية بانتصار للمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا. ماريسكا إذن الآن يقلب الأمور بأقدام غوارديول ويتقدم بهدفين مقابل هدف واحد على حساب بورموث في افتتاح مباريات الفريقين وفي الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. يأتي هدف التقدم ويأتي الحضور الكبير في اللحظات الأخيرة قبل النهاية ب6 دقائق، سجل التعادل وفي الوقت بدل الضايع قلب الأمور اللاعب الكرواتي يوشكو غوارديول ليعلن عن تقدم مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.
واحد في الجولة الافتتاحية وفي المباراة الافتتاحية يأتي الانتصار للمدرب الجديد لمانشستر سيتي على أرضية ميدانه ما بين جماهيره هنا في ملعب الاتحاد، وكما ذكرت بهذا الحضور القياسي بعد التوسعة التي شهدتها أو شهدها ملعب الاتحاد في السنوات الماضية من 47

0: ينتصر مانشستر سيتي. وعندما تنتصر في أسوأ أحوالك هذا يعني بأن القادم ربما سيكون بشكل أفضل. عندما تكون في الفورمة وتدخل إلى مجريات موسم منتظر يعني يكون كبيرا على مستوى كرة القدم الإنجليزية، صافرة النهاية تعلن البداية الأولى لماريسكا بانتصار على حساب بورنموث هنا في أرضية ملعب الاتحاد. نلتقي في مواجهات قادمة، دمتم بحفظ الله ورعاية. بالصوت والصورة إلى الزميل عبد العزيز النصر وضيوفه، إلى اللقاء.
1: شكرا للزميل خليل البلوشي. انتصار في اللحظات الأخيرة حيث كانت هذه المباراة صعبة على إنزو ماريسكا الذي استطاع في نهاية المطاف حسم الأمور وأخذ النقاط الثلاث على ملعبهم في اللقاء الافتتاحي عن طريق مدافعين، جيهي الذي أضاع فرصة ثمينة برأسية، ومن جهة أخرى غفارديول الذي منح فريقه الأفضلية من خلال هذا اللقاء. لك مانشستر سيتي راغبين وداعمين لإنزو ماريسكا وراغبين بأن يستمر لحصد النقاط والاستمرار ولأخذ الفريق لمكان أفضل خصوصا على المستوى الفني. دعونا نعيش هذه الفترات المميزة الإيجابية بعد انتصار مانشستر سيتي على الضيف بورنموث. مدرب بورنموث روز في حديث جانبي مع غفارديول مسجل هدف الحسم. إنزو ماريسكا أيضا مرة أخرى يعيد بعادات وتقاليد بيب غوارديولا بعد اللقاء، لقطات قد تبدو متكررة لكن مع شخصية مختلفة.
2: تلاميذ غوارديولا بيورثوا فيه الحاجة الحلوة والحاجة الوحشة،
1: لكن هناك شيء مختلف
2: ألا وهو
1: غوارديولا حتى لاعب الخصم يعطينا صايح بعد
2: بس كاريزما تانية، شخصية تانية. أوه الدوري مفتقدة، انما هذا الرجل اول مكسب ليه في الدوري والاداء وحش. من الايجابيات ان انت وحش وتعرف تكسب. اتكلمت على المدافعين اللي كانوا اظهروا الفريق وحش، المدافعين الشوط الثاني هم اللي جابوا له الثلاث نقاط، واحد بكره ثابته مارك جي. على فكره الانجليز على فكره بيفرجوا غلط والله، مدين مان اوف ذا ماتش الجي مع انه مقدم مباراه سيئه، بس حط الكره بدماغه في الجول يلا اديله مان اوف ذا ماتش. انما اعتقد الفريق عنده لسه مشاكل وخاصة من نواحي الدفاعية، حتى في انتشاره في الناحية الهجومية بيخلق فرص، إنما ما فيش ترابط في الخطوط، في تباعد في الخطوط و و و و إنما وانت وحش وانت سلبي بتكسب. ومرموش شوف نفسك الأداء، لما يجي واحد زي جريليش يلعب بهذا المستوى وانت برا، لا فكر في العروض اللي بتجيلك، عاوز تلعب. اللعيب الكرة ما بيضيعش عمره على الدك، فشوف نفسك. انما الفريق زي ما قلت فيه مشاكل كتيره، انما عرف يكسب، كان متاخر في النتيجه، كسب 2-1، فاول مكسب ليه بالنسبه له. الاصابات اللعيبه خاصه اللعيبه الدوليه، اندرسون اصابه في اول ماتش، الدرع الخيريه كانت دوكو اصابه اول ماتش، فبرضه من الحاجات الايجابيه. انما الفريق محتاج شغل كتير وصفقات مختلفه تقدر تنقل الفريق لمرحله، لان مرحله المقارنه هتبقى موجوده، لان انت جاي بعد غوارديولا. فاللعيبة في أول فترات لازم اللعيبة أو الناس تقارن ما بين الأداء اللي كان فين والأداء اللي بتبدأ بيه، إنما وانت وحش وبتكسب من الحاجات الإيجابية.
1: المزيد حول هذا اللقاء ولقاء برايتون أيضا مع أستون فيلا بعد فاصل قصير.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: بس بروح بروح لك كم طلعت
4: اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد
6: وصلنا القرار السفر كان اخر لحظه صحيح
7: القرار تاخر ما كنت حجز ما حضرت
8: وكيف رتبت الطيران الفندق بهالسرعه
7: لا باها صح كل شيء من تطبيق المطار
9: يعني ما كانت صدقه صعبه
7: بالعكس كم من ضغطه وانحسمت الامور
10: استاذ ايش استاذ
6: احنا طيب استاذ وش خطتك الموسم الجاي
7: نفس الخطه بس الوجه ثاني
5: مع تطبيق المطار احسم انتقالك طيرانك وفندقك في مكان واحد
11: انا وقفنا ليه ايه
12: في ايه
13: انت تعبان
12: لا تعبان
13: هو تعبان
12: يا ابني انت ايه اللي موقفك
14: الحر
15: انا اضف لك الازاز الكاوتش نايم
16: او الساعه
11: هو ما بيمشيش ليه ممكن تقول له يمشي
9: يا احمد
15: نعم
9: خد لك سنيكرز
11: ليه
9: عشان انت شخص ثاني وانت جوعان احسن
17: احسن
18: انت مش انت وانت جوعان
19: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء

0: خذ لك سنيكرز.
1: أحسن
2: أحسن.
3: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
4: فصل جديد من المنافسة.
5: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
6: هذا هو السيد أندوني راولا مدرب ليفربول، يأتي في لقاء الافتتاحي في ملعب سان جيمس بارك أمام نيوكاسل يونايتد، الذي أيضا من جهة أخرى غير إيدي هاو، وسيكون إيساك عائد مرة أخرى لسان جيمس بارك في لقاء أول بعد رحيله من نيوكاسل مع ليفربول. سيلعب المرة الأولى مع ليفربول أمام نيوكاسل. مبروك فوز مانشستر سيتي كابتن حاتم. ألف ألف مبروك. لكن هناك شيء غريب، من سجل أهداف مانشستر سيتي؟
7: المدافعين
6: جيهي وغوارديول، بعد برناردو سيلفا، دي بروين، هالاند، دوكو، سيمينو. يعني هناك اختلاف وتغيير ملحوظ على مستوى من يمسك زمام المبادرة، على مستوى التسجيل، على مستوى التقدم، على مستوى منح الفريق الأفضلية.
7: هو أولينا شيء إيجابي أن المدافعين يكون لهم دور في تسجيل الأهداف، هذا مهم جدا بالنسبة للفريق يريد المنافسة على الألقاب. هذا شاهدناه، هذا يمكن الهدف اللي كان فيه مشكلة على مستوى التمركز، مشكلة على بعض الخطوط كانت بعيدة على بعض، واستغلها وظهير أيمن كان له يعني إشكال في التغطية يعتبر أنه يسجل هدف. وحقيقة أن بورموث أضاع فرص، كان قادر أن يسجل هدف ثاني، لكن يعني عدم تسجيل الهدف الثاني ما حسيت الفرصة للعودة. وهذا الهدف على فكرة أنه ليست الفرصة الوحيدة، معنى جيهي كان لديه كذلك أنه فرصة أخرى غريبة، معنى غريبة،
6: لكن هذا الهدف مهم لجيهي،
7: مهم أكيد
6: أن يسجل برأسية، لأن أضاع رأسية مهمة.
7: سأعطيك، لابد أن ماريسكا يعود إلى الثوابت وأن يضع يوظف كل لاعب في مركزه الأساسي. أولا جيهي لابد أن يعود كمدافع، وهو مدافع ممتاز جدا وليس لديه الإمكانيات المطلوبة كما يطلبه من لاعب ارتكاز المدرب مان سيتي أو أي مدرب، لأنه يعني في حاجة إلى لاعب يزيد إلى الهجوم، في حاجة إلى إمكانيات أعلى مما نشاهده الآن. يعني جي كمدافع سوبر، يعني مدافع شاهدناه مع سيتي أو شاهدناه مع المنتخب. ثم لما نأتي للاعب البلاي ميكر، شاهدنا أنه لعب أوريلي في الشوط الأول، وشاهدنا في دقائق معدودة اللي لعب فيها شرقي. يعني نتكلموا على لاعب موهوب، لاعب متمرس في هذا المركز في كيفية التعامل. اولا شفنا التمريرة لهالاند التي اضاعها، ونتكلموا على شرقي، شوف تمركز اللاعب شرقي والتعامل مع المدافعين والهدوء الذي يحظى به، لانه امكانياته تسمح له التمرير، توقيت التمرير. وهذه ليست المرة الأولى، شاهدناه في الموسم الماضي وتأثيره، شاهدناه معناه في العديد من المباريات التي تكون حاسمة، وقدرته على الهدوء وتحت الضغط أن يلعب بهذا بهذا بهذا بهذا الهدوء. هذا غير متوفر في العديد من اللاعبين. هنا المدرب لابد أن يوظف اللاعبين في المراكز التي يجيدوها لكي نشاهد الجودة المطلوبة من اللاعبين.
6: لكن ممكن أن يكون مضطر كابتن حاتم،
7: لكن شرقي موجود مضطر لمانا، احنا نتكلم على شرقي شارك في،
6: لكن لعب بعدد مدافعين، بعدد كبير، 6 لاعبين تقريبا.
7: نعم، لكن هو هنا القراءة بمعنى انك تلعب بجيه كلاعب ارتكاز، انا اراه انه لم يقدم، وان كان اختير لانه سجل الهدف ولانه لكن في الاخير خلينا نقيم لاعب ارتكاز، وما متعود به من سيتي، من رودري ومن برناردو سيلفا ومن دي بروين، من عديد من اللاعبين الإضافة المطلوبة. هو لا يقدمها، لا يعطيك المواصفات المطلوبة من لاعب ارتكاز، أن يزيد التسديد، التمرير ما بين الخطوط، هذه مفقودة كانت موجودة لدى جيهي. وأنا أعذر لأنه لا أستطيع أن أطلب من لاعب قلب دفاع أن يعطيني جودة معينة ما كان يقوم به رودري. هذا أولا. هنا توظيف المدرب للاعبين، نونيز في الأخير، تعرف التغيير هذا؟
6: رأيك في التغييرات؟ نعم؟ تغييرات إنزو ماريسكا كانت إيجابية على الفريق أكثر؟
7: المدرب في نتكلم في الغالب أنه رباعي الدفاع ولاعبين الارتكاز لا يقوم بتغييرهم في المباراة العادية، دائما يتم التدخل في الهجوم. يعني لما تغير ظهير أيمن، دليل أنه المظهر الأيمن كان سيء يعني على مستوى التمركز، على مستوى الإضافة، ولذلك غير نونيز. هنا أنت لماذا تخسر معنا في الأخير تخسر تغيير؟ أنا أعتقد أن المدرب لابد أن يقيم لاعبيه بالشكل المطلوب، ثم الإدارة أن تتعجل. وأعتقد أن بوعدي بنسبة كبيرة ستتم معناها انتداب هذا اللاعب، التعاقد مع بوعدي، لاعب شاب، لاعب شاهدناه مع المنتخب المغربي أو في الدوري الفرنسي، لاعب لديه إمكانية كبيرة وكان قريب من المنتخب الفرنسي. ونحيي المنتخب المغربي الذي استطاع إداريا أن يجلب هذا اللاعب للمنتخب المغربي. أتمنى، لأنه إحنا لا نتكلم بالمواصفات التي لديه، استطاع أن يجلب اهتمام من سيتي الفرق الكبرى، لكن أنا أعتقد لابد أن يتطور كثيرا، لأنه هذا اللاعب يحتاج بمعنى على المستوى البنياني أن يطور من نفسه، أن يكون قوي، أن يكون أكثر شراسة في الهجوم، وأظن أنه قادر أن يتطور. إدارة أكيد أن كان رئيس النادي موجود ويتابع نقائص الفريق، وتمنى إداريا أن يتم تشخيص العديد من الانتدابات وأن تكون بسرعة في هذه الأيام ليكون قادر الفريق أن يوظفهم في المستقبل القريب.
0: إنزو ماريسكا إذن، وثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار. دعونا نذكركم بما حصل في لقاء برايتون مع أستون فيلا، 4 أهداف دون مقابل وإقصاء لجواو غوميز لاعبي أستون فيلا، ويستمر أستون فيلا على مستوى البدايات المخيبة كما حصل الموسم الماضي. كابتن محمد،
8: مباراة كارثية في البداية، خاصة في أول 30 دقيقة من المباراة، الأخطاء الدفاعية، كان الهدف العكسي من ليندلوف، وبعد كده المساحات الموجودة والأخطاء الدفاعية الموجودة استغلها على طول برايتون، أحد برضو نفس الأسلوب اللي كان بيلعب به بورموس، اللعب السريع، اللعب المبني على التحولات السريعة للفريق، دايما المساحات الموجودة على الاطراف. على فكرة أستون فيلا هيعاني هذا الموسم، لأنه مشى العمود الفقري بتاعه أو أهم العناصر الأساسية، سواء كونسا، سواء تيليمانس، سواء لوكاس دين، فالعديد من اللاعبين هيأثروا على شكل الفريق والأخطاء دايما في عملية الضغط وبناء اللعب. فأربع أهداف برايتون ضمن فيها 3 نقاط، وبعد كده الصفقة الجديدة جوميز عملية الطرد، لما أعتقد فوز كبير يعطي دفعة كبيرة بالنسبة لبرايتون. أعتقد برضو طرد مستحق، الصفقة الوحيدة اللي كان لعب بيها من الجداد أستون فيلا، إنما أعتقد أنه هيعاني نتيجة الرحيل لبعض النجوم والعناصر الأساسية، محتاج الفريق التدعيم والهدوء بالنسبة لإمري.
0: دعونا مشاهدين الأعزاء الآن نفتح ملف لقاء مهم في ملعب سان جيمس بارك، حيث نيوكاسل يستضيف ليفربول في اللقاء الافتتاحي لكلا الفريقين. ونذكر بأن هناك رابط مشترك لأحد أبرز نجوم كلا الفريقين، هو كيفن كيغان الذي رحل، وبالتالي يعتبر هذا اللاعب والمدرب السابق لنيوكاسل هو أسطورة لكلا الفريقين، وهو رمز يعتبر لكرة القدم الإنجليزية ولنيوكاسل وليفربول.

0: That's the firm belief of Kevin Keegan that this Newcastle side is the finest the club have ever had. Here's Lee, Asprilla, each time is run, Asprilla, yes! And this astonishing match has swung back Newcastle's way. But here is Collymore! Liverpool have won it! And Keegan just cannot take it in.
1: I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it.
2: Kevin Keegan is back on Tyneside.
3: مع هذه الصور للرابط المشترك بين كلا الفريقين نيوكاسل وليفربول، دعونا نذكر أيضا من جهة أخرى على مستوى المدربين، غير نيوكاسل وليفربول كادره أو كادراهما التدريبية على مستوى تدريب فريقي نيوكاسل وليفربول في بداية حقبة جديدة. نستذكر بأن كيفن كيغان سبق له وأن حلل بعض اللقاءات سابقا مع قنوات بي إن سبورتس، ويعتبر هو رمز من رموز كرة القدم الإنجليزية لنيوكاسل وليفربول. ومثل هذا التكريم يعتبر شيء كبير وشيء ثمين على مستوى التعاضد والتعاطف مع رحيل كيفن كيغان. كابتن محمد،
4: هي لمسة وفاء، ما دائما بيهتموا بالأحاسيس والمشاعر. هو مورينيو الكرة الإنجليزية، هو كان يعرف يتعامل مع النجوم، هو له تصريحات دايما مثيرة للجدل لما كان مدرب. آلان شيرر كان بيتكلم عليه كويس قوي، يقول لك كاريزما، تحب تسمع له وتحب تحترم، ودي يجب عليك احترام. فاعتقد انه هو برضو من اساطير الكرة الانجليزية، ودايما هم دايما بيعرفوا يبروزوا رموزهم واساطيرهم، فلمسة وفاء يشكروا عليها.
3: دعونا ننتقل لزميل زياد منصور متواجد في ملعب سان جيمس بارك للحديث أكثر حول لقاء نيوكاسل وليفربول.
5: نعم، مساء الخير مجددا ملعب جيمس بارك، يسعد لي أن يكون معي طبعا أحد أساطير نادي نيوكاسل فيرديناند.
6: شكرا على التواجد معنا. لنبدأ يجب أن نتحدث عن هذا الشخص، هذا الرجل كيفن كيغان. ماذا يعني بالنسبة لك وبالنسبة لنيوكاسل وكذلك لليفربول؟ بالنسبة لي أعتقد أنه كان نجم كرة القدم الأول الذي تابعته وعجبت به لكل ما فعله وقدمه لكرة القدم. كان لاعب كرة قدم ممتازا وفاز مرتين بالكرة الذهبية، وكذلك نتحدث عما فعله وكذلك الألقاب التي فاز بها، الدوري وكأس أوروبا. وعندما كذلك نتحدث عن فترة نيوكاسل كمدرب، أعتقد أن هذا الرجل له قيمة كبيرة في كل هذا الإقليم، وبالتأكيد هو شخص رائع جدا، كان له دور كبير في كرة القدم، وليس فقط كرة القدم ولكن ما قدمه لكل هذا الإقليم. هذه هي بداية جديدة لكلا الفريقين. ما الذي يمكن أن نتوقعه خاصة من نيوكاسل؟ أعتقد أننا شاهدنا بأن أفضل اللاعبين رحلوا، المدرب كذلك رحل عن الفريق، مدرب جديد جاء ولم يكن يدرب من قبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتى بلاعبين جدد كذلك ليس لديهم خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذن هنالك بالتأكيد بعض التحديات، ولكن نأمل أن اللاعبين الذين أتوا أن يصنعوا الفارق ويحققوا الإضافة لنيوكاسل. في أي مكان ذهبت إليها الجميع كان يحبك، ولكن هنا عندما نشاهد ألكسندر إيزاك وهو لاعب سابق لنيوكاسل يأتي لواجه الفريق، إذن ربما يستقبل أو يحظى باستقبال عدائي. إذن كيف يمكن أن تتحكم في لحظات مثل هذه اللحظات إذا كنت مكانه؟ في الواقع لم ألعب في سيناريو أو في حالة مثل هذه الحالة، ولكن بالتأكيد الملعب سيكون ممتلئا عن آخره، والأمر يعتمد كذلك كيف سيكون الاستقبال. ربما بالفعل سيكون هنالك استقبال عدائي، ولكن سنرى ما سيحدث بالتأكيد، وعليه أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الضغوطات، وإذا علينا أن نرى ذلك. شكرا جزيلا.
5: إذا نتوقع مباراة تكون حماسية بين الفريقين، تابعوا ألكسندر إيزاك لأن نسمع صافرة استهجان منذ أن تم إعلان اسمه هنا في الملعب. أعود إليكم.
3: شكرا لنجم الكرة الإنجليزية سابقا ولاعب نيوكاسل أيضا ليس فيرديناند، وشكرا لزياد منصور. لقاء منتظر افتتاحي على مستوى عالي على المستوى الكبير، ولربما قد يكون هذا الاختبار مغايرة عن بقية اللقاءات الجولة الأولى. نيوكاسل يلعب على ملعبه، الضيف هو ليفربول، تغيير المدربين، إيساك يلعب للمرة الأولى، استقبال مع صافرات استهجان، ومباراة ستكون من نوع مختلف. كابتن حازم،
7: أنا أرى فريق نيوكاسل خسر كثير من النجوم المؤثرين في الفريق، من أعمدة الفريق. أرى كذلك ديهاو قدم يعني قضى فترة كانت إيجابية جدا مع فريق الذي كان يعاني من أجل البقاء إلى فريق يشارك في الشامبيونز ليج ويكون من التوب فور وحق نتائج إيجابية مع الظروف يمكن اللي كانت نوعا ما صعبة قليلا من في حراس المرمى. هون سيكثر ما نتكلم على ديديتش المنتدب كذلك من بنفيكا، رباعي الدفاع، ثم نتكلم على تياو بوتمان وهول في رباعي الدفاع، ثم مايلي وستور منتدب كذلك من اياكس، ايلانجا، ويسا، بارنس، واصوله في الهجوم 4-2-3-1. ارى ان الفريق خسر ركاز، مدرب كذلك انه جديد، مع انه في اشكال اعتقد مادي ان الفريق غير قادر على يمكن الحفاظ على نجومه. هذا قطعا سيؤثر على فريق نيوكاسل للتطور والتحسن والمضي قدما نحو يعني العودة إلى الألقاب، يعني سيعيق الفريق على التطور، لكن نتمنى أن نشاهد فريق جيد هذا الموسم.
3: رأيك كابتن حاتم في وجود يايسلي كمدرب لنيوكاسل بعد إيدي هاو، هل هو الرجل المناسب؟
7: يعني أكيد أنه تعلم جيدا أنه كان في الدوري السعودي، وكذلك أنه نجح مع فريق الأهلي، وأكيد أنه ملاك النادي من السعودية، فأكيد أنه يعرفوه بشكل جيد. ولذلك كذلك أن يدي هاو مع يمكن السياسة كان رافض وكان يريد يمكن انتدابات، مع تغيير السياسة يمكن يدي هاو خير المغادرة، وقطعا أنه ملاك النادي وكذلك الإدارة الرياضية متجهت لتعيين هذا المدرب الذي حقق نجاح كذلك مع الأهلي السعودي. هنا نتكلم على دوري مختلف، نتكلم على ظروف لابد أن تتوفر للمدرب كي يكون قادر على النجاح، الإمكانيات ودكة احتياط جيدة مع ظروف التي كانت عليها الفريق وكان عاجز عن منافسة الكبار. أتمنى أكيد أن نشاهد نيوكاسل لأنه جماهيره كبيرة، فريق كبير، لكن بهذه التغييرات الكثيرة مع ركائز النادي هذا لا يسمح للفريق بالتطور، لكن سنشاهد قدرة الفريق على التأقلم والمدرب كذلك على التأقلم مع فريقه الجديد.
3: أرقام أندوني إيراولا مع بورنموث، هل هذه الأرقام، هذا المدرب يأخذ ليفربول لمرحلة مختلفة عن أرني سلوت كابتن محمد؟
4: المفروض ده كلوب الأسباني. الأرقام اللي جايب لنا سامر هي بتقول إن الراجل ده بيلعب كرة عاملة إزاي، الهجمات المباشرة 252 التالت على ترتيب الدوري، الأهداف من هجمات سريعة 20 التاني، معدل تمريرات الخصم قبل قطع الكرة اللي هو زي مقياس ضغطك يبقى عامل ازاي قبل ما تعمل اكشن دفاعي، الرابع هتتحسن مع النوعيه الموجوده ومع الصفقات اللي هيجيبها، السرعه الهجوميه الاول، لعب سريع، لعب مباشر، لعب ايجابي، افتكاك كره عبر الضغط العالي 2491 الثالث، استرجاع الاستحواذ اللي هو الضغط العكسي او 5559 الاول، استرجاع الكرة في التلت الهجومي، أول ما أنت بتهاجم مثلا والفرقة التانية بتسترجع الكرة أنت السرعة بتاعتك أو الوقتك أو كم مرة، الخامس. عشان كده اللي هيلعب معاه لازم يبقى جاهز، لازم يبقى فت الفت. النظام اللعب اللي احنا هنشرحه دلوقتي على الورق، أليسون، فرومبونج، كيركز ناحية الشمال واليمين، فان دايك وجاكي احد الصفقات الجديده، اثنين في نص الملعب سوبوسلاي وجرافنبرغ، فيرتز وخاكبو وريو الموجودين وايزاك. على الورق اللعيبه الهجوميين معدل ارقامهم في التسجيل والصناعه هتزيد، لان ده بيحب يلعب كره سريعه، كره هجوميه، واسترجاع الكره بسرعه مناسبه للامكانيات الحاليه للعيبه، بس لو جاهزين. على الفترات اللي انا شفتها او الماتشات في فتره الاعداد تقول ان اللعيبه دي هتلعب حوالي 30 دقيقه او 35 دقيقه زي ما عاوز إيراولا، انما هو محتاج صفقات وسرعه واجنحه ذات مواصفات مختلفه مش موجوده في الفرقه الحاليه. عشان كده هيخش على باركولا وهيخش على مينتا، احد الصفقات الجديده بالنسبه لليفربول، انما هو احد المدربين اللي انا عاوز اشوف ليفربول معاه زي ما تشافي الونسو مع تشيلسي.
3: المزيد حول هذا اللقاء بين نيوكاسل وليفربول بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: سنيكرز
4: أحسن
5: أحسن

0: وصلنا لقرار السفر كان آخر لحظة. صحيح
1: صحيح الطباب تأخر لكن حجز ما أخذ وقت.
2: وكيف رتبت الطيران والفندق بهالسرعة؟
1: لا با صح كل شيء من تطبيق المطار.
3: يعني ما كانت صدقة صعبة؟
1: بالعكس كم من ضغطة وانحسمت الأمور.
0: طيب أستاذ وش خطتك الموسم الجاي؟
1: نفس الخطة بس الوجهة ثانية.
4: مع تطبيق المطار احسم انتقالك طيرانك وفندقك في مكان واحد.
5: ما احب اسافر في الصيف
6: بس قدر غير
7: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
8: ها براد
7: براد
8: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
7: يا عيال هذه اعلى تحليل في العالم.
9: يبا عادي نمدد يومين
10: بنمدد اسبوع.
11: أنا وقفنا ليه؟ ليه؟
12: ليه إيه؟
13: أنت تعبان؟
12: لا تعبان هو تعبان؟
13: يا ابني أنت إيه اللي موقفك؟
7: الحر؟
13: أنا أضفلك الإزاز؟ الكاوتش نايم؟
7: أو الساعة؟
11: هو ما بيمشيش ليه؟ ممكن تقوله إنه يمشي؟
3: يا أحمد
7: نعم
3: خد لك سنيكرز.
11: ليه؟
3: عشان أنت شخص ثاني وأنت جوعان. أحسن؟
14: أحسن
15: أنت مش أنت وأنت جوعان.
16: أنا زي
7: أهلا أهلا
16: أخبار خمسة أربعة جاي جاي أهو
3: كرسي بورك بروح لك أخبار خاي جاي كمان.
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

هذا هو تكريم كيفن كيغن مدرب نيوكاسل سابقا ونجم الفريقين نيوكاسل وليفربول في مدرجات سان جيمس بارك.

0: هذه هي الصور لسان جيمس بارك مشاهدين الأعزاء قبل هذا اللقاء بين نيوكاسل وليفربول. هل سينجح يايس لي كمدرب لنيوكاسل كابتن محمد؟
1: والله المهم صعب على عزيز. الاثنين مدربين مصنفين بالمدرسة الهجومية. أي مدرب مدرسة هجومية محتاج وقت عشان يثبت أفكار. قدرة نيوكاسل أو ميزة نيوكاسل المواسم اللي فاتت كانت في نص الملعب، كانت في النوعية الموجودة في نص الملعب. نص الملعب متغير، ستيوار ومايلي مكان
0: تونالي جيماريش
1: وبرونو، الأمور صعبة. الثاني إيراولا مدرب جديد بس عنده خبرة في الدوري الإنجليزي، عنده خبرة في الدوري الإنجليزي وما غيرش في التشكيلة بتاعة الموسم اللي فات كتير. يعني هو جاكيه بس اللي موجود السنتر باك جنب فان دايك، فاهم؟ الأمور ثابتة بالنسبة له واللعيبة عارفاه وهو صاحب خبرة، فالخبرة تختصر لك الوقت. إنما هي مشكلة بس الجاهزية، مدى جاهزية اللاعبين المناسبين لأداء أسلوبه. إنما أتوقع دي القمة المنتظرة في الجولة الأولى. الاثنين مدربين مصنفين مدرب هجوميين، ممكن تبقى المباراة مفتوحة ويا رب نشوف فيها أهداف كتير.
0: سؤال سريع، بدون إيكيتيكي هجوميا ليفربول كيف سيظهر في هذا اللقاء مع وجود إيساك التحاتي؟
2: يعني أكيد بعض النقاص يعني في البداية، لكن الفريق أكيد سيلعب بأسلوب مدربه الذي يبحث عليه. إيراولا معروف أن مدرب ناجح مع بورنموث، مع اختلاف أكيد أنه هذا أول فريق كبير يدرب إيراولا، الضغط سيكون مغاير مقارنة بالليفربول. نيوكاسل ليفربول مطالب أن ينافس على اللقب، نيوكاسل بدرجة أقل مع التغييرات الموجودة، فالضغط على إيراولا سيكون عالي جدا. فأكيد كيفية وقدرته على التأقلم وقدرته على التكيف مع فريق كبير في قيمة فريق ليفربول، أعتقد لديه إمكانيات وفي احتمال دخول في صفقة، لأنه في أخبار وأنباء على باركولا من باريس سان جيرمان. إذا تمت الصفقة سيكون فريق ليفربول هجوميا قوي جدا، وحقيقة فكر المدرب واضح لديه إمكانيات كبيرة.
0: دعونا ننتقل لملعب سان جيمس بارك مشاهدينا الأعزاء لنشاهد وإياكم لقاء نيوكاسل وليفربول في اللقاء الافتتاحي لكل الفريقين في لقاء يعتبر من اللقاءات المهمة على مستوى الجولات الافتتاحية. نذكركم بقية اللقاءات المختلفة عبر قنوات بين سبورتس، ونذهب بصوت وصورة إلى الزميل حبيب دراج. We will once again unite to show our love for Kevin with a period of applause, which will start and end on the referee's whistle.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا لها من تحية فيها الكثير من التقدير، الكثير من الاحترام، الكثير من الوفاء لرجل كبير اسمه كيفن كيغن، لاعب متميز ومدرب متميز وشخصية رحلت البارحة عن عمر ناهز 75 عاما. كيفن كيغن الذي تألق في ليفربول وتألق في هامبورغ في ساوثامبتون في نيوكاسل كلاعب، ثم مدربا لنادي نيوكاسل وفولهام ومانشستر سيتي، لعب مع المنتخب الإنجليزي 63 مباراة سجل 31 هدف، كان واحدا من الأسماء الشهيرة في عالم كرة القدم الإنجليزية والأوروبية وكذلك العالمية. وقف الجميع له دقيقة صمت منذ حين تقديرا لرجل ولاعب وإنسان قدم الكثير للكرة الإنجليزية. نوعد اليوم مع مباراة نيوكاسل ليفربول في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. عادة المباريات هنا وهنالك في الأنفيلد دائما كانت مباريات كبيرة ومثيرة، فيها الكثير من التشويق والكثير من التنافسية والكثير من الإثارة. اليوم نيوكاسل من دون جوردن من دون تونالي من دون جيماريس الثلاثي الذي غادر نادي نيوكاسل، وفي الجهة المقابلة ليفربول من دون محمد صلاح من دون كوناتي من دون كورتيس جونز وكذلك أندرو روبرتسون الرباعي الذي غادر ليفربول مع بداية هذا الموسم. أجواء كبيرة في ملعب ستامفورد بريدج في حضور 60,000 متفرج وأكثر حاضرين هذه المباراة على أمل أن يكسر نيوكاسل هذا النحس الذي يطارده منذ 19 عاما. لم يفز هنا على فريق ليفربول، لم يحقق أي فوز في آخر 19 مواجهة ضد ليفربول في الدوري، مش فقط هنا في ملعب سان جيمس بارك من مدينة نيوكاسل. فريق نيوكاسل بلباسه المعتاد موجود على يمين الشاشة اليوم مع هورني تشيك الحارس التشيكي الجديد الذي انضم من براغا إلى نادي نيوكاسل مقابل 24 مليون يورو. ديديتش موجود على الجهة اليمنى، لويس هول على الجهة اليسرى، ماليك تياو الوافد الجديد من الميلان بشارة قائد الفريق في وسط الدفاع رفقة بوتمان، وسط الميدان شتور مع ميلي وفيسا، وثلاثي الخط الأمامي إيلانغا بانس وويليام أوسولا في الخط الأمامي. أول كورة لفريق ليفربول، الدفاع يسود. ليفربول اليوم بمدرب جديد اسمه أندوني إيراولا يلعب اليوم بأليسون في حراسة المرمى. على الجهة اليمنى موجود يريمي فريمبونغ، على الجهة اليسرى كيركيز، وسط الدفاع فان دايك رفقة جاكي اللاعب الفرنسي القادم من نادي رين، وسط الميدان متكون من رايان خرابنبرخ سوبوتسلاي وفيرتس، وثلاثي الخط الأمامي جودي خاك ورفقة جوموا وألكسندر إيساك اللاعب السابق لنادي نيوكاسل في أول مواجهة ضد فريقه السابق نيوكاسل. حكم هذه المباراة ستيوارت عادفيل. البداية من الإثارة منذ بداية هذه المباراة وأولى الكرات لريو في الجهة اليمنى الذي يأمل عشاق فريق ليفربول أن يكون خليفة النجم محمد صلاح، ولو أنه من الصعب جدا على أي لاعب أن يعوض أي لاعب في أي نادي مهما كان. قلت منذ حين ستامفورد بريدج، نحن في سان جيمس بارك عفوا. هذا ماتياس يايسلي مدرب السابق للأهلي الألماني الذي أيضا يشرف على أول مباراة له مع فريقه نيوكاسل، بينما في الجهة المقابلة الإسباني أندوني إيراولا مدرب السابق لبورنموث كان أدى مشوار رائع جدا مع فريق بورنموث. إيراولا الذي يبقى يحتفظ برقم أطول سلسلة مباريات من دون خسارة لمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يخسر في آخر 18 مباراة أمام نادي بورنموث في الموسم الماضي. استرجعت الكرة في الخلف من جانب لاعبي فريق نيوكاسل مباشرة ناحية فيرجيل فان دايك 35 سنة ما زال يقود في دفاع نادي ليفربول، يقود الدفاع ويلعب أيضا كقائد للفريق. كرة من هنا عن طريق ريو، أرجع للخلف لفريمبونغ، فريمبونغ مع الوافد الجديد جيريمي جاكي،
انتقل بمبلغ كبير جدا لفريق ليفربول من نادي رينس. انطلاقة صعبة وخطيرة لصالح عناصر نادي ليفربول. من هنالك الانطلاقة كانت من قبل خرافنبرغ، ولكن الانطلاقة السريعة مرة أخرى عن طريق أوسولا. أوسولا مازال يلعب على جدولنا خطيرة. انطلاقة من هنالك إيلونغا. إيلونغا إيلونغا جول. أنطونيو إيلونغا جول لنيوكاسل في الدقيقة الخامسة من انطلاقة المباراة. ملعب السين جيمس بارك ينفجر بعد هذا الهدف الأول، أملا في تحقيق أول انتصار على فريق ليفربول منذ 19 موسما. إيلونغا هرب، إيلونغا انطلق، إيلونغا ضرب، وإيلونغا يرقص الآن مسجلا هدف أول لنادي نيوكاسل هذا الموسم. هدف أول لنادي نيوكاسل في أول مباراة وأول خرج أمام ليفربول بعد هذه الكرة وهذه الانطلاقة من هنالك ديديتش. مرة الكرة في الوسط، انطلق أوسولا وراح من هنالك إيلونغا هرب واستلم على الجهة اليمنى. لمسة واحدة وضربة واحدة وفي الجول لعناصر نادي نيوكاسل أمام ليفربول. يا إيلونغا هرب من هنالك على الجهة اليمنى وضربها بيمنى مسجلا الهدف الأول لنادي نيوكاسل. التحول الهجومي السريع كان رائعا عن طريق عناصر لصار عناصر نادي نيوكاسل. ويايسلي يشهد أول أهداف فريق الجديد مع نادي نيوكاسل في حضور جماهيري كبير وكبير جدا. يا سلام على اللعبة، ويا سلام على الهربة، ويا سلام على الجول من هنالك من أنتوني إيلونغا مسجلا أول أهداف نادي نيوكاسل هذا الموسم وأول أهداف نادي نيوكاسل في مواجهة ليفربول في هذه الأمسية. كيركيز كرة في العمق البحث عن وسط ميدان فلوريان فيرتس. الكرة مرت سلامات وراح ضربة مرمى من هنالك لصالح الحارس هورنيتشيك، حارس الحارس التشيكي السابق لنادي براغا البرتغالي. يا أندوني راولا كرة من هنالك. الحكم يقول تماس لصالح عناصر نادي ليفربول. هو ميلوس كيركيس المدافع المجري الأيسر لتشكيلة نادي ليفربول. فان دايك من هنا. جاكي 21 سنة في عمره جاكي، بالإضافة إلى وجود أراوخو المخار معار من برشلونة موجود في كرسي الاحتياط في هذه الأمسية. كرة على الجهة اليسرى من هنالك لصالح عناصر نادي ليفربول مع كيركيز وخرافنبرغ. فيرتس طلب الكرة، رجع كيركيز للخلف اتجاه فان دايك. من هنا على الجهة اليمنى لجاكي. طبعا يوم مشهود بالنسبة لجاكي، أول مباراة في الدوري الإنجليزي وأول مباراة مع فريق ليفربول ليحتل المركز الخامس الموسم الماضي بصعوبة بعد ضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا، في حين نادي نيوكاسل كان في المركز الثاني عشر. سوبوسلاي في وسط الميدان عنده الكرة الآن. ماكاليستير موجود في كرسي الاحتياط. فيرس تلم الكرة، لعبها الجهة اليمنى من هنا. فريمبونغ العرضية خطيرة. والدفاع من هنا لكا إيلونغا يخرجها مرة ثانية، ترجع لجيريمي جاكي. من هنا لفيرس على الجهة اليمنى اللاعب الألماني. المباراة 50 مع فريق ليفربول منذ الموسم الماضي بسجل 7 أهداف. سرجعت الكرة هنا وخطأ من بارنس يصفر حكم المباراة لعناصر ليفربول. دائما هي المواجهات هكذا بين ليفربول ونيوكاسل فيها الكثير من الإثارة، الكثير من الشد، الكثير من الضرب، الكثير من الدفع، الكثير من المخالفات، الكثير من البطاقات الصفراء وحتى الحمراء. هنا التدخل كان من بارنس وخطأ صفر حكم المباراة ستيوارت آدفيل لصالح فيرتس وعناصر فريق ليفربول. 8 دقائق لعب 1-0 لنيوكاسل أمام ليفربول. سوبوتسراي في تنفيذ هذه المخالفة لصالح عناصر ليفربول. البحث عن فيرجيل فان دايك موجود في الكوكبة هنالك. فيرجيل فان دايك رفقة ألكسندر إيساك اللاعب السابق لنادي نيوكاسل. سوبوتسراي سوبوتسراي سوبوتسراي الرأسية مرت سلامات من فان دايك. الحكم يقول أول ركنية لعناصر ليفربول على يمين الحارس هورنيتشيك. لم تكن وضعية التسلل هنا بالنسبة للاعب اللي ضرب الكرة في وجود شونستر لاعب هولندي عمره 18 سنة قادم من أياكس أمستردام في وسط ميدان نادي نيوكاسل لتعويض تونالي الذي انتقل إلى نادي توتنهام. ركلية مرفوعة بعيدة تماما، تغطية دفاعية من هنا. كل عناصر نادي نيوكاسل في منطقتهم. وصولا يدعو زملائه للخروج. كيركيز على الجهة اليمنى من هنالك لسوبوتسلاي مرفوعة مرة ثانية، تغطية أخرى دفاعية خطيرة وتسديد.
رائع السد الدفاعي على الجهة اليمنى من هنالك عن طريق ديديتش لاعب البوسنية السابق في نادي بنفيكا تقل إلى نيوكاسل مقابل 30 مليون يورو. سوبوتسلاي هنا في التوزيع رأسي هنا وخاك بوستلم كرة بيمنى وضربها بيسراه صدها الدفاع وخرجت هنا عن طريق ماليك تياو لاعب الألماني السابق لنادي الميلان. كرة في التماس لصالح عناصر نادي نيوكاسل يقول حكم المباراة بعد مرور 10 دقائق لعب 1-0 في النتيجة لصالح عناصر نادي نيوكاسل. بعيد الكرة الإيلانغا على جهة اليمنى هرب إيلانغا إيلانغا وكيركيز فوق إيلانغا وكيركيز الصراع مازال حكم خلى اللعب ويخطئ إيلانغا هنا أمام أنظار الحكم المساعد الذي يشير برأيته إلى خطأ ارتكبه الأنتوني إيلانغا من هنالك على جهة اليمنى من أمام المجري ميروس كيركيز. وأيضا يقترب من مباراة 50 هذه مباراة رقم 49 مع فريق ليفربول. هاي اللعبة هنا وهاي الانطلاقة من إيلانغا السريع جدا انطلق من هنالك على الجهة اليمنى وتحس وارتكب خطأ من أمام كيركيز. خطأ واضح مرت 10 دقائق الأولى. سلامات على عناصر نادي نيوكاسل التي تبحث عن أول فوز هنا وأول فوز على ليفربول منذ 19 سنة. كرة بعيدة الأمام من عند أليسون بالرأس التغطية من ديديتش في الوسط هنا الارتقاء عن طريق فيسا اللاعب الكونغولي استرجعت لعناصر ليفربول لفترة قصيرة. فيسا مازال يحصل على خطأ يصفر حكم المباراة هنا. 30 سنة بالنسبة للاعب الكونغولي فيسا مهاجم إضافي ممكن يكون دعم لأصوله في الخط الأمامي. وبانس من هنا على الجهة اليسرى بانس استلمها يحاول يمر مازال بانس والهربة من هنا على الجهة اليسرى عن طريق هول والعودة من ريو هول فوق هول ريو معاه مازال هول محاصر بريو هول يرجع بالكرة هيدا ملعبها بممتازة العرضية ممتازة الكرة من بانس ولكن التغطية الدفاعية ترجع لهول مرة ثانية في الخلف. لصالح حارس أورنيتشيك يأخذ وقته على الجهة اليمنى من هنالك ماليك تياو يرسل كرة بعيدة بحتا عن أصولها خروج موفق هنا من قبل أليسون الحكم يقول العب في التماس. خروج موفق من أليسون كرة في الخلف لصالح جاكي يأخذ وقته قولوا عليه عنده موهبة كبيرة وإمكانيات كبيرة جدا ولكن صعب تعويض كوناتي الذي انتقل إلى ريال مدريد وخاض أولى مبارياته البارحة وكان متميزا. فالوسط الكرة من هنالك عن طريق اللاعب خرابنبرغ يستلمها قريب منه خاكبو كيركيز خرابنبرغ يرجع من هنا في اتجاه فان دايك. الكتيبة الهولندية ما زالت موجودة في فريق ليفربول رغم رحيل مدرب ليفربول السابق أرني سلوت. كرة بعيدة وخرجت ضربة مرمى هاي اللعبة اللي بعدها جاء الهدف الأول لصالح عناصر نيوكاسل. من هنا الاسترجاع من ديديتش ومن هنا الانطلاقة من الوسط عن طريق اللاعب الأصول مررها مباشرة لإيلانغا إيلانغا ضربها بيمنى في الزاوية اليمنى لمرمى أليسون وافتتح مجال التسجيل لصالح عناصر نادي نيوكاسل. مرة ثانية استرجعت من أليسون يرسلها بعيدا الأمام لصالح عناصر ليفربول ولكن تسترجع عن طريق ستير في الوسط ما زالت لسوبوتسلاي انطلق من هنا الفريمبونغ مع الريو فريمبونغ الريو طلبها ضاعت الكرة هول استرجعها
وانطلق في هجمة معدسة منذ المقدمات. كرو فر من هنالك عن طريق إيلانغا على الجهة اليمنى يلحقها فاتو إيلانغا وراح التماس لكيركيز المدافع الأيسر لنادي ليفربول. شوف إيلانغا يطلب من زملائه يلا نطرع شوية نخرج شوية نضغط شوية نخلو دفاعنا يتنفس شوية ونخلو الضغط على عناصر ليفربول في الخط الخلفي ونحاول نسجل هدف ثاني في بداية هذه المباراة. كرة في التماس تنفذ بعيدة استرجعت من هنالك عن طريق المدافع ديديتش وراح التماس آخر يحتسب الحكم لصالح عناصر نادي نيوكاسل. شوف الكثافة العددية حول الكرة وين تكون موجودة الكرة تكون كثافة عددية من لاعبي الفريقين. يلا يا ديديتش يطلبها من هنالك ويسا تلعب لويسا حكم يقول العب ليس هناك خطأ. استرجعت من كركيس من أمام أصولة يرسل كرة بعيدة كيركيز للأمام البحث عن ألكسندر إيساك وصلت من هنا الكرة ليفيرس لم يتمكن منها رجعت لهول لعب في الوسط من هنالك مع ستر صغير هولندا هيلة من ستر ولكن بعيدة تماما راحت سهلة لأليسون. هذا هو الهولندي شون ستر 18 سنة قلت. خليفة تونالي في وسط ميدان نادي نيوكاسل. أليسون يرسل الكرة بعيدة للأمام البحث عن إيساك لم يقدر إيساك من أمام بوتمان استرجعت من جانب لاعبي فريق ليفربول عن طريق فيرتس خلاها من هنالك لخاكبو خاكبو ضيع الكرة وانطلق من ستير الذي يستفيد من خطأ لصالح عناصر نيوكاسل. إيلانغا استلم انطلق على جهة اليمنى من هنالك إيلانغا مازال إيلانغا أصولة مازالت عند إيلانغا مرة ثانية يلعبها كرة بينية من هنالك رفقة زميله ميلي رجعت للخلف ملك تياو يستلمها من عند ديديتش تياو من هنا موجود بوتمان مازال تياو يوصلها مباشرة لهول يطلبها بانس يرجع للخلف ناحية بوتمان مع حارسه هورنيتشيك. ملك تياو ديديتش انطلق على الجهة اليمنى ديديتش يوصل ديديتش مازال ديديتش يلعبها ضيعتها استرجعت من هنالك عن طريق خرافنبرغ ينطلق خرافنبرغ من هنا على الجهة اليمنى في اتجاه فريمبونغ فريمبونغ قريب منه سوبوتسلاي فريمبونغ مازال محتفظ بالكرة يلعبها من هنا. لا الأول كان ريو هذا فريمبونغ ومن ريو لفريمبونغ ومن فريمبونغ على الجهة اليمنى لإيساك فريمبونغ سوبوتسلاي يرجع للخلف تماما في اتجاه فوندايك على الجهة اليسرى يستلمها فيرتس رجع للخلف مع كيركيز وقفين مليح لاعبين تاع نيوكاسل. كيركيز مضطر يرجع لأليسون بعد 17 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الأول 1-0. جيريمي جاكي الآن جاكي على الجهة اليمنى ممتازة من جاكي لريو ريو يحاول يمر ريو والتوزيعة بعيدة في القائمة الثانية الرأسية من هنالك عن طريق المدافع ديديتش ما زالت الكرة لصالح إيساك صافرة جماهير نادي نيوكاسل. إيساك حاول يمر إيساك يلونغا معه رجع للخلف إيساك يلعبها مع كيركيز والتوزيعة كيركيز كرة أرضية خطيرة فيرتس تسديدة من فيرتس وسط رائع من لوكاش هورنيتشيك ينقذ نادي نيوكاسل من هدف التعديل. لعبة ولا أروع هنا كرة كيركيز لم تكن موفقة ولكن فيرتس ضربها بيسراه صد الحارس هورنيتشيك بروعة أخرجها ركنية ثانية لعناصر نادي ليفربول منذ انطلاقة الشوط الأول منذ 18 دقيقة لعب. كرة من هنا سوبوتسلاي قائم أول راسية دفاعي الدخل وما زالت الخطورة كيركيز بعيدة تماما هذه الكرة عالية فوق مرمى أورنيتشيك راح ضربة مرمى لصالح فريق نيوكاسل المتفوق ب1-0 لحد الآن.

كورنيتشيك ملك تياو على الجهة اليمنى من أمام فيرتس يرسل بعيدة ملك تياو البحث عن قلب هجوم ويليام أوسولا التغطية من فون دايك يلعب مع أليسون أليسون يا أليسون يرسل بعيدة مرة ثانية سوبوتسلاي لم يقدر استرجعت في الوسط من هنالك عن طريق ستير أرجع للخلف ديديتش ملك تياو لحارسو من جد الفوز بالمباراة الأولى ليس فقط لنيوكاسل ولا ليفربول ولكن لكل الأندية في كل الدوريات. أرسنال فوق على كوفنتري 3-0، مانشستر يونايتد خسر أمام هول سيتي 2-0، توتنهام خسر أمام برينتفورد 3-0، أستون فيلا خسر بالأربعة أمام نادي برايتون، والسيتي فاز في الأنفاس الأخيرة من مباراة الأولى أمام بورنموث 2-1 بعد ما كان خاسر 1-0. هول من هنا في الوسط ضاعت منه الكرة استرجعت عن طريق خرافنبرغ لعبها من هنا لألكسندر إيساك ضيعتها يا إيساك رجعت للخلف تلعب ممتازة من ميلي كيركيز ترجعها وانطلق كيركيز دفاع يخرج هذه الكرة الحكم يقول خطأ لدفاع نادي نيوكاسل عشرون دقيقة لعب 1-0 نيوكاسل ليفربول وكأن الفريقان بدأ الموسم من شهر أو من شهرين إثارة كبيرة في بداية هذه المباراة طبعا الريتم والنسق سيأتي بعد 4-5-6 مباريات سواء بالنسبة للاعبين أو للأندية التي ستجد ظلتها بعد أسابيع كرة من هنالك لديديتش ديديتش مازال يستفيد من تماس الحكم المساعد يشير لفريق نادي نيوكاسل من هنالك لصالح البوسني أمير ديديتش إيلونغا ديديتش مرة ثانية ضاعت منه الكرة استرجعت من جانب لاعبي فريق ليفربول حضور جماهيري نوعي في مباريات أولى لكل الأندية الإنجليزية كل يريد أن يعرف الوجه اللي ممكن يظهر به النادي هذا الموسم هيدا من كيركيز على جهة اليسرى يدخل كيركيز عرضية والحارس مرة ثانية يصدها بروعة يبدو أن أورنيتشيك الحارس السابق لنادي براغا البرتغالي يريد أن يؤكد بأنه يستحق التواجد في حراسة مرمى نادي نيوكاسل ليس فقط في هذا اليوم في الجولة الأولى بل في كل أيام فريق نيوكاسل كرة من هنا ريو لم يمر هول تفوق هول يلعب على الجهة اليسرى مع بانس بانس يرجع لبوتمان يرسل كرة بعيدة للأمام التغطية الدفاعية من جاكي استرجعت عناصر نادي نيوكاسل عن طريق ويسا في محاولة الاعتماد على الهجمات المعاكسة ممتازة من ويسا في الوسط لمايلي يرجع للخلف لتياو تياو قريب منه مايلي يلعب من هنالك مع ستير تياو ستير أورنيتشيك في الخلف لصالح عناصر نادي نيوكاسل مع الهولندي سفين بوتمان بوتمان كرة في الرجل لويسا في الخلف مع مايلي بعيدة تماما لديديتش على الجهة اليمنى يلحق ديديتش هول جول هول جول هول جول هول جول التسديدة والركنية ديديتش البوسني في محاولة المرور من هنالك على الجهة اليمنى التغطية الدفاعية كانت رائعة شوف هنا تغيير الاتجاه الكرة واللعبة ناحية ديديتش على الجهة اليمنى طلبها بعد ما دخل أول إيلانغا في العمق دخل ديديتش وكركز كان في التغطية بروعة ضربت في رجله اليمنى وخرجت ركنية لصالح عناصر نادي نيوكاسل بعد ما لعبنا نصف شوط لحد الآن هدف مبكر منذ الدقيقة الخامسة سجله أنتوني إيلانغا لصالح عناصر نادي نيوكاسل بوتمان في نزاع من أمام جاكي مرفوع الكرة رأسية الدفاع تدخل وخرجها هنا عن طريق اللاعب خرافنبرغ وصلت على الجهة اليسرى في اتجاه بانس يغطي كورتو بانس مازال عنده كرة الآن من أمام فريمبونغ بانس وفريمبونغ تفوق بانس رجع للخلف تلعب الكرة يسار عناصر نادي نيوكاسل محاولة الأمور والمرور والحكم يقول العب وتسترجع مرة ثانية من جانب لاعبي نيوكاسل في الخلف اتجاه الحارس أورنيتشيك بوتمان تشاو من هنالك
تلعب في الوسط لمايلي. بوتمان هول ضغط عالي من جانب ليفربول. بوتمان مرة ثانية يلعبها بروعة لبانس. استرجعت من جانب عناصر ليفربول. من هنا محاولة المرور من إيساك. الحكم يصفر خطأ لإيساك. لا خل العب. ليس هناك خطأ يا إيساك. لا انطلق إيساك كرة ملعوبة. أصولا أوبا بابا أصولا وشكي واليسون في منتهى الروعة. هذه التمريرة من يوان لويسا في اتجاه أصولا خروج.

لفيرجيل فان دايك من هنالك. وانطلق فريمبونغ على الجهه اليمنى. سوبوتسلاي في خطأ من ويسا على سوبوتسلاي، وأول بطاقة صفراء يخرج حكم المباراة ليوان فيسا وليان ويسا. بطاقة مستحقة، كان فيه مسك من الخلف وأمام أنظار حكم المباراة. جماهير نيوكاسل سعيدة بهكذا بداية وبهكذا التفوق لحد الآن 1-0، وتنتظر تحقيق أول فوز على نادي ليفربول هنا في آخر 9 مباريات. وبعدين أول فوز منذ 19 مباراة لم يفوز نيوكاسل على ليفربول، لا هنا ولا هنالك في الأنفيلد. عقدة كبيرة، هل تفك الليلة؟ لا ندري. سوبوتسلاي في المخالفة لصارع عناصر ليفربول من حوالي 27 متر عن مرمى الحارس أورنيتشاك. حكم يأذن، أورنيتشاك أنت متأخر. بلاي تضرب في البانية، ريو موجود من هنا. سوبوتسلاي، ريو، سوبوتسلاي غلقت على نفسك. سوبوتسلاي، ريو، ضاعت الكرة، استرجعت من هنالك. هول يلعب من هنالك. أوسولا، واحد أوسولا، محاصر أوسولا، ثلاثة لاعبين أمامه، أربعة أوسولا، ما زال أوسولا ينتظر مساندة. أوسولا، أوسولا، أوسولا يلعب لويسا، ويسا وأوسولا تلعب لهول على الجهة أو لبانس على الجهة اليسرى. بانس يحاول يمر وتماس لسوبوتسلاي وعناصر ليفربول. قدر أوسولا يحتفظ بالكرة ويلعبها. نقترب من الدقيقة 30، جهد بدني كبير مبذول. فريمبونغ في الوسط لصارع عناصر ليفربول مع خرافنبرغ، ينطلق يواصل خرافنبرغ. غودي خاكبو من هنالك يلعب لفيرتس. خاكبو راح، فيرتس خاكبو راح، وصلته خاكبو، خاكبو دخل، خاكبو التسديدة والدفاع يصد. ترجع لفيرتس مرة ثانية عناصر نادي ليفربول. فيرتس من هنالك على الجهة اليسرى. كيركيس، كيركيس خرج له خاكبو، خاكبو وكيركيس. رجعوا عناصر نيوكاسل. كيركيز، خاكبو مرة ثانية، التوزيع بعيدة في القائمة الثانية. التغطية من هول، وصلت لبانس. فريمبونغ تفوق، فريمبونغ مازال، فريمبونغ وبانس تفوق. اي اي اي كرة بانس لم تصل. سوبوتسلاي تأتي الكرة لنقوموا وتسترجع في الخلف. فيرجيل فان دايك، جاكي من هنا. سوبوتسلاي، فيرتس، سوبوتسلاي، خرافنبرغ. سوبوتسلاي يغير تماما على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه خاكبو، حاول يمر خاكبو، خاكبو مر، خاكبو توزيع المراوغة. مليحة من خاكبو، ولكن مليحة التغطية من هنالك عن طريق إيلونغا. تفوق بهذه الكرة، يصل بعيدة إيلونغا. فان دايك في الرقابة أو في المراقبة، يلعب لكيركيس، كيركيس فان دايك، جاكي، جاكي يتقدم، يرجع لسوبوتسلاي. من هنا ريو، ريو أمام هول جنبه فريمبونغ. ريو مازال، ضاعت الكرة، بوتمان استرجعها، لعب لمايلي في خطأ. الحكم يصفر لعناصر نادي نيوكاسل. والتمادي بالألمانية هي في نفسه موجود في كرسي الاحتياط اليوم رفقة بامبا، ميرفي، رامسي، فابيان شير، سار، توري، ويلوك. كرة انطلاقة من جاكي، لعب على الجهة اليسرى من هنالك لكيركيز. كيركيز وبين أحضان الحارس أورنيتشاك. ثلاثين دقيقة رائعة من أورنيتشاك لحد الآن مع فريق الجديد نيوكاسل. ماليك تياو، ديديتش من هنالك. إيلونغا استلم، كيركيز معاه. إيلونغا غطى كورتو، إيلونغا يستفيد من خطأ يصفر الحكم ضد المجري كيركيز. تعال تعال نعطيك البطاقة أنت كذلك. ميلوس كيركيز يتلقى البطاقة الأولى، الثانية الأولى لعناصر نادي ليفربول.

يعود أحياء من جديد مع فريق نيوكاسل. لما كان في مانشستر يونايتد كان لاعب واعد وانطلق من بانس. بانس مازال بانس يقاوم، بانس عنده الكرة الآن، الحكم يصفر له خطأ. نعم، بعد هذا التدخل من فريمبونغ الذي ينال البطاقة الصفراء بدوره، ثاني بطاقة صفراء لعناصر ليفربول، المدافع الأيمن ثم المدافع الأيسر. من البطاقة وين؟ قاسية شوي. لذلك احتج فريمبونغ واحتج القائد فيرجيل فان دايك على حكم المباراة. دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول، ما زالت النتيجة 1-0 لنيوكاسل أمام ليفربول. كرة في المخالفة لعناصر نادي نيوكاسل. ليستر وأوسولا أمام أليسون. أوسولا في التنفيذ، صعبة هذه المخالفة. أوسولا، أوسولا يا أليسون، صعبة من أوسولا يا أليسون. أوسولا والدفاع يصد، رجعت مرة ثانية يسدد والكرة في الركنية. بس نذكر بغياب جوالينتون بسبب الإصابة من جانب نادي نيوكاسل. نادي لم يكن موفق في مبارياته التحضيرية هذا الموسم، بخمسة لم يفز سوى بواحدة. ليفربول العام اللي فات خسر 9 مباريات خارج قواعده في الدوري. كرة في الركنية من هنالك، هول في التنفيذ، راسية، الدفاع خرجة، رجعت له هول مرة ثانية. هول من أمام ويلونغا، يدخل هول، مازال عنده كرة الآن. الكيركيز تفوق، خرج بالكرة، الحكم ماذا قال؟ مازال انطلق من هنالك من فيرتس، لعبها مباشرة مع خاكبو، راح خاكبو زاد في السرعة، خاكبو مازال، رجع عناصر نادي نيوكاسل تلعب على الجهة اليمنى من هنا في اتجاه فريمبونغ. وينو ريو فريمبونغ، كورتو لم تمر وتسترجع مرة ثانية من مايلي وستر، لعبت من هنا على الجهة اليسرى في اتجاه ويسا. ويسا رجع ليستر، ويسا مرة ثانية في الخلف تلعب مع بوتمان. شونستر ملك تياو، بعيدة من ستر، راح التماس لعناصر نادي ليفربول. ليفيرتس هو كيركيس، ضربة مرمى يا فيرتس. عارفوا بأنه في القانون الجديد الفار يتدخل عندما يحتسب الحكم ركنية ولا تكون ركنية وتكون ضربة مرمى، أما عندما تخرج ضربة مرمى الحكم وهي تكون ركنية فلا يتدخل الفار. أورنيتشيك، بوتمان من هنا على جهة اليسرى يبحث عن زميله هول. هول وبوتمان، لم يمر هول، استرجعها من هنالك اللاعب ريو. ريو يرجع للخلف، يلعب مع وسط ميدان اخرى بن بيرخ، ضاعت الكرة. قوة كبيرة في التدخل من لاعبين نيوكاسل. 4 بطاقات صفراء اليوم اخرجها حكم المباراة لحد الان، نتائج لليفربول، ونفس الشيء بالنسبة لعناصر نيوكاسل. بعد هذا التدخل هنا بهكذا الشكل من لويس مايلي. لويس مايلي وويسا من جانب نادي نيوكاسل، كيركيس وفريمبونغ من جانب عناصر ليفربول. 4 بطاقات صفراء في ظرف 34 دقيقة، لعب شيء كبير، يعني رقم كبير. سوبوسلاي في التنفيذ، قائم أول، راسية، دفاع خرجها، رجعت من هناك لكيركيس، كيركيس يخرج له وويسا، كيركيس مازال، ويسا معاه، كيركيس تماس لنيوكاسل. يريد فريق نيوكاسل اليوم ويصر على الفوز بهذه المباراة.
لأنها مباراة أولى، لأن المنافس ليفربول، لأنه لم يفز منذ 19 سنة، لأنه مدرب جديد اسمه ماتياس يايسلي، درب سالزبورغ، درب الأهلي السعودي من 2023 إلى 2026. يكفي أنه فاز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، وبعدين هو تقريبا أصغر مدرب في البريمير ليج، وواحد من أصغر المدربين في الدوريات الخمس الكبرى، 35 سنة. ويسام الوسط عنده الكرة الآن، من هنا بانس لبها ويسام، مازال الحكم يرجع ويسفر له خطأ بعد هذا التدخل من سوبوسلاي. إذا أعطوك بطاقة أنت يا سوبوسلاي، خلينا عافلين. بوتمان أصولة فان دايك في التغطية، أصولة وفان دايك، فوق فان دايك بروعة أمام أصولة. خرابنبرغ فيرتس يطلبها، يلعب مع جيريمي جاكي من هنا على الجهة اليمنى. جاكي يتقدم، سوبوتسلاي، جاكي يرجع لسوبوتسلاي، ترجع له جاكي على الجهة اليمنى. ريو حاول يمر، ريو يرجع من أمام هول، ريو مازال، توزيع من ريو وسهل الحارس. استقبل الكرة الفرنسية عندما تشوف لاعب من حجم جيريمي جاكي 21 سنة يلعب في ليفربول، تقول بأنه 10 سنوات الجايين بالنسبة للمنتخب الفرنسي الخلف موجود، والأجيال تتعاقب، والمدارس الكروية الفرنسية تكون ويتخرجوا منها سنويا عشرات اللاعبين المتميزين الذين ينتشرون في مختلف الأندية في أوروبا وفي العالم. بعدين واحد مثل جاكي 20 سنة، أول احترف منذ سنتين في نادي ران، يعني وقع أول عقد احترافي قبل موسمين، كان قادة 25 ألف يورو يعني في الشهر، يوم ضرب خمسة حسب آخر التقارير مع فريق ليفربول. هول من هنا على الجهة اليسرى، الانطلاق عن طريق مايلي، مايلي يلعب الكرة ممتازة ناحية بارنس، والحكم يقول ضربة مرمى للحارس أليسون وعناصر نادي ليفربول. 37 دقيقة لعب لحد الآن، 1-0 لنيوكاسل أمام ليفربول في واحدة من قمم بداية هذا الموسم بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز. رجعت من خرابنبرغ وانطلق خرابنبرغ وخاكبو من هنا، مازال يلعب على الجهة اليسرى لكركيز، كركيز يدخل يحاول يمر او فيرتس، فيرتس مازال العرضية من فيرتس وكذا توصل لسوبوتسلاي. استرجعت مرة ثانية في الوسط من هنالك من خرابنبرغ، سوبوتسلاي قريب يلعب مع الكرة، من هنا موجود الكسندر ايساك، رجعت لفريمبونغ، لعبها ناحية ريو، ريو من امام هول يحاول يمر، ريو هول رجع للخلف لفريمبونغ، فريمبونغ والتوزيع على القائمة الاول، تغطية من ديديتش يخرجها ركنية لعناصر ليفربول من هنالك في القائمة الثانية. ركنية لفريق ليفربول بحثا عن تعديل النتيجة. صعود فان دايك قريب من مستغير ستر، هولندي مع هولندي ومع ذلك لازم واحد أطول منك. ركنية تنفذ، الرصي ركنية أخرى مرة ثانية، قوي في الكرات الثابتة فريق ليفربول في وجود فيرجيل فان دايك رغم رحيل كوناتي، ولكن جاكي أيضا عنده قامة طويلة تسمح له بأن يتفوق في الكرات العالية. هنا ركنية أخرى بعدما ضربت في راس بوتمان وخرجت، دائما سوبوتسلاي في التنفيذ، حكم يتابع كما ينبغي كل حركة سوبوتسلاي. شوفوا جاكي، شوفوا جاكي، شوفوا جاكي، رأسية الدفاع الدخل وخرجها، رجعت للخلف لفريمبونغ، من هنا فيرتس على الجهة اليمنى، وينو ريو، فيرتس يلعبها لي في الوسط لخرابنبرغ، البحث عن ريو عن ألكسندر إيساك، الكرة وصلت سهلة للحارس لوكاش أورنيتشيك. أورنيتشيك بعيد الأمام، فان دايك في التغطية بالرأس يرجعها،
تلعب من هنا ناحية ويسا. ويسا يواصل يدخل ويسا لعب على الجهة اليسرى من هنا صعب الرسالة عناصر نادي نيوكاسل ولكن إيلونغا ضيعها وفريمبونغ خرجها ورجعت لإيلونغا مرة ثانية. إيلونغا رجع للخلف من هنا مع مايلي هول هول تماس لليفربول يا هول سوبوتسلاي فيرتس يبحث عن إيساك تغطية من ملك تياو ملك تياو وديديتش يرسلها تياو بعيدا للأمام تروح في التماس لكيركز وعناصر نادي ليفربول بعد 40 دقيقة لعب لحد الآن 1-0 لنيوكاسل على ليفربول هنا في ملعب سان جيمس بارك. جاكي جاكي سوبوتسلاي جاكي مرة ثانية لصالح عناصر ليفربول ضيعتها يا جاكي استرجعت من هنالك عن طريق خرافنبرغ خرافنبرغ بوتمان الهولندي ضربها في الهولندي والتسديدة سدها الدفاع وخرجت من هنالك ضربة مرمى قوية كانت التسديدة من رايان خرافنبرغ اللي سلح تسديدته بشكل رائع. خلنا الخمس دقائق الأخيرة الآن من عمر الشوط الأول من المباراة التفوق مازال نيوكاسل 1-0 على ليفربول عنده معنى كبير فوز فريق نيوكاسل اليوم على ليفربول ليس مجرد فوز بمباراة أولى في الدوري ولكن الفوز على ليفربول وما أدراك في وجود الهولندي الألماني اللي قاد منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم الأخيرة توماس توخيل. وصل معاه للدور النصف النهائي نتيجة لم تكن سيئة بالنسبة لتوماس توخيل ولا للمنتخب الإنجليزي. كرة في الخلف لصالح الهولندي ستير يلعب لديديتش يرجع للخلف ديديتش مع ملك تياو أورني تشيك بوتمان بيساك يجري بوتمان يرجع لأورني تشيك يرسل كرة بعيد للأمام البحث من هنالك عن أصولة تغطية دفاعية استرجعت في الوسط من خرافنبرغ تحس بأن وسط ليفربول يخصه ماكاليستير تشعر هناك خطأ من ويسا حكم ما حب يعطيه البطاقة الصفراء لأن الثانية تعني الطرد. لا لا لا لا لا لا لا لا كانش عنده حركة انت خطأ. سوبوتسلاي جاكي جاكي من هنا في اتجاه ريو ضاعت الكرة استرجعت في وسط الميدان عن طريق مايلي يلعب من هنالك لإيلونغا راح ديديتش إيلونغا العودة الموفقة من هنالك عن طريق اللاعب خاكبو الحكم يصفر خطأ لإيلونغا بل لخرافنبرغ ما خاكو ما عدل جهد بدني كبير بذل خلال هذا الشوط الأول من قبل كل اللاعبين فوق أرضية الميدان هدف مبكر وبعدين دخلنا في حراك وفي شد وفي صراعات ثنائية فرص قليلة ولكن مع ذلك الإثارة كانت حاضرة في هذا الشوط الأول من المباراة بين نيوكاسل وليفربول. بوتمان من هنا من عند ملك تياو سفن بوتمان يأخذ وقته يرجع لتياو تياو ماذا تفعل يا تياو لعب من هنا ناحية مايلي مايلي هول هول في الخلف من هنالك مع ملك تياو لحارس أورنيتشيك أورنيتشيك يفضل الكرة البعيدة لأصولة وكذلك ويسا استرجعت في الوسط مرة ثانية ترسل لإيلونغا مش بتسلل من أمام كيركيز إيلونغا وكيركيز أو ويسا وكيركيز استرجعها إيلونغا مرة ثانية من أمام ويسا مازال إيلونغا إيلونغا إيلونغا إيلونغا رجعت لويسا مرة ثانية من هنالك ديديتش ويسا مرة سلامات هذه الكرة تسديدة مرة سلامات رغم رحيل جيماريز تونالي أنتوني جوردن يبدو لي نيوكاسل في هذا الشوط الأول مش متأثر به رحيل الثلاثي الذي
كان متميزا الموسم الماضي واللي قبله كذلك مع فريق نيوكاسل. هل ليفربول من دون محمد صلاح يبدو غير الأقل في هذا الشوط الأول من عمل المباراة؟ ألكسندر إيساك يستفيد من خطأ بعد التدخل من ملك تياو، صفرت عليه طبعا كل ما يلمس كرة. ملك تياو تدخل بقوة هنا، نعطوله البطاقة ولا لا؟ كرة في المخالفة دائما سوبوتسلاي، التواني الأخيرة، هل هي آخر فرصة؟ يأتي إثر هدف التعديل لسرع عناصر نادي ليفربول في وجود فيرجيل فون دايك وخرافنبرغ وألكسندر إيساك. كرات سوبوتسلاي هائلة، كرات عادة تكون مرفوعة بشكل رائع، هذه قصيرة في القائمة الأول. التغطية الدفاعية رجعته لسوبوتسلاي، وراح التماس مرة ثانية تلعب لكيركيس. 45 دقيقة الأولى انتهت، سوبوتسلاي مرة ثانية يرفع كرة بعيدة الرأسية من هنا، وسهل الكرة هذه تروح مباشرة في اتجاه أورنيتشيك. دقيقة واحدة يحتسبها حكم المباراة من عمر الوقت بدل الضايع لصالح عناصر نادي نيوكاسل متفوقين بواحد صفر. وهذا بوتمان الهولندي اللاعب الدولي سقط على أرضية الميدان بعد هذا التدخل من جودي خاكفو من الخلف.

كرة من هنا على الجهة اليسرى، البحث عن باونس، التغطية الدفاعية من فريمبونغ، يرسلها بعيدة، تروح ليفيرت يلعبها مع ألكسندر إيساك على الجهة اليمنى، بعيدة من إيساك على ريون جوموا، راحت الكرة في التماس، انتهى الوقت الرسمي، انتهى الوقت بدل الضايع. 1-0 لنيوكاسل أمام ليفربول في الشوط الأول من إمضاء اللاعب أنتوني إيلانغا منذ الدقيقة 5 من انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة، كلها إثارة في مستوى فوق المتوسط. تعالوا التقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى.

شكرا للزميل حفيد الدراجي. الشوط الأول ينتهي بتقدم نيوكاسل عن طريق إيلانجا في الدقيقة 5. أوسولا كان قد ساعد إيلانجا في تسجيل الهدف الأول. دخلوا بقوة نيوكاسل مع مدربهم الجديد يايسلي قادما من النادي الأهلي السعودي محققا بطولات كثيرة هناك خصوصا على المستوى الآسيوي. يقود الآن نيوكاسل في اختبار وامتحان جديد على مستوى كرة القدم الإنجليزية. المزيد بعد فاصل قصير. القمان

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: بس والله بروز لك كم هاي
4: ايه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: وصلنا القرار السفر كان آخر لحظة صحيح؟
7: صحيح القرار تأخر لكن الحجز ما أخذ وقت.
8: وكيف رتبت الطيران والفندق بهالسرعة؟
7: لا بلا صح كل شيء تطبيق المطار.
9: يعني ما كانت صفقة صعبة؟
7: بالعكس كم من ضغطة وانحسمت الأمور.
10: أستاذ كيف
6: حالك أستاذ؟ طيب أستاذ وش خطتك الموسم الجاي؟
7: نفس الخطة بس الوجه ثاني.
5: مع تطبيق المطار احسم انتقالك طيرانك وفندقك في مكان واحد. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
11: فصل جديد من المنافسة
12: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
5: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
13: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. نذكر مشاهدينا الأعزاء في اللقاء الذي جمع نيوكاسل وليفربول. سجل نيوكاسل عجز ليفربول عن تسجيل هدف في مرمى نيوكاسل. سجل عن طريق إيلانجا بعد تمريرة زميله أوسولا انطلق من بعيد ليمرر هذه الكرة البينية في الدقيقة الخامسة. يسجل إيلانجا هدف التقدم في مرمى أليسون. لكن من جهة أخرى نجم ليفربول سابقا الإيجيبشن كينج محمد صلاح سجل هدفا في نفس توقيت لقاء نيوكاسل وليفربول ومنح فريقه طرف زون سبور الأفضلية أمام بشك شهير. لكن بشك شهير سجل هدف التعادل. سيناريو غريب كابتن محمد
14: بالنسبة لمين؟ الماتشين ولا لصلاح؟
13: للجميع.
14: يعاني صلاح مع الفرق. أنا كنت متصور أن الفرقة تبقى فنيا أحسن من كده، إنما المباراة الثالثة لي خسروا في بلاي أوف، والنهاردة تاني مباراة في الدوري تعادلوا المباراة الأولى وتعادلوا حتى الآن. إنما كويس إنه يسجل الهدف الأول بالنسبة له وإن شاء الله يبقى.
13: شفت الحارس؟
14: ونان. لا انت هتقول لي على اونانا. اونانا ما احنا مع بعض كنا في الدوري الانجليزي.
13: صح
14: هيعاني بس ربنا سبحانه وتعالى
15: يوفقه. بس في اخبار على الانتدابات
14: يا رب، لانه محتاج انتدابات تساعده. وقف مع المباراه الاخرى يبقى جاهز. بالنسبه للمباراه في لازم المدرب يبقى عارف في انهي فتره بتلعب. لا في انهي فتره انت في بدايه الموسم الريتم اللي بيلعب بيه ليفربول ده بتاع نص موسم، وانا قلت ان ده اسلوبه ونسيت اقول لهم بقى اذكر للساده المشاهد عيوب اسلوبه. العيب هو التعامل مع الهجمات المرتده. العرضه بتاعه الفرقه بتاعته او فرقه دايما عرضه للهجمات المرتده. في اول خمس دقائق هجمه مرتده سريعه هم اسرع طبعا نيوكاسل، فلازم يبقى في المساحات. الاثنين طايرين بتوع النص الملعب بتوع ليفربول طايرين، سواء سوبوسلاي او جرافنبرغ مكشوفين، الاربعه الدفاع مكشوفين. وعاوز بس اقف مع فان دايك في التعامل. هات لنا من الكره من الاول يا سام، لان الاربع مدافعين موجودين معاك ان انتوا مكشوفين ومعاك ان انت المساحات تبقى موجوده قدامكم. انما التعامل ما انت لازم المدافع، وانا مش هقول لك انت فان دايك انت خبره كبيره واسم
13: على فكره كبير. له تصريح قبل المباراه بان محمد صلاح بامكان ليفربول تعويضه بسهوله. يعني
14: سيبك من التعويض هنا. نعم. شوف بص الوقفه بتاعته، ما هو ما فيش حد ناحيه يمينك، في اللي بينطلق ناحيه شمالك هنا. ايوه بص هنا ارجع تاني يا سامي هنا هنا. الكلام ده انت الوضع دي الوضع ده سهل التمريره هنا معانا بعض. ما فيش شمال، يعني شماله اللي هتتلعب ما فيش، او يمينه مش عارف الناحيه دي من ما فيش حد
13: ناحيه اليسار لليفربول،
14: ناحيه فرامبونج ما فيش حد، ناحيه كيركز هو الراجل السريع إيلانجا. فانت تعمل ايه تعطل نفسك او ما تفتحش زاويه التمرير لاسول. انما هو عمل ايه يا عبد عزيز؟
13: مشي فتح زاويه التمرير.
14: مشي راح. ما انت طبعا ما انت سهلت له.
13: بس على فكره هذه الحركه معتاده من فان دايك.
14: ومن كيركس
13: يعني لها اخطاء
14: ومن كيركس
13: هو كان يوجه كيركس في عمليه التغطيه لان كوناتي غاب ذهب لمدريد في السابق كان يوجه كوناتي بشكل
14: انما احنا معانا هو مدافع كبير اسم كبير لازم انت عارف تبقى عارف الكره هتروح فين تقرا اللعب او تقفل زاويه التمرير معاك ان انت مكشوف المساحه قدامك انما لازم تعط وتقفل الزاويه ومفيش حد الناحيه الثانيه فانت لازم تسهل الامور على نفسك انما الايقاع والريتم اللي بيلعبوا بيه احد عيوبه وسلبياته هو التعامل مع الهجمات المرتده بالنسبه له بيبقى تعامل سلبي.
13: هل نجح يايسلي في قياده نيوكاسل في الشوط الاول؟ هل هذا يعطي مؤشر بانه قادر على الانتصار امام ليفربول في الشوط الثاني؟
0: قادر الانتصار او شيء هذا يدخل في عده اعتبارات لكن نقيم ان شاء الله الشوط الاول نلعب شوط اول بذكاء جدا لانه يعلم انه فريق ليفربول على مستوى الامكانيات انه سيستحوذ يعني على مستوى التشكيل واضح للثلاثي او الرباعي الخلف او الثلاثي خلف المهاجم نتكلموا على

0: السرعة لانجا ويسا وكذلك بارس في توازن كبير على المستوى الثلاثي خلف أصولة، بمعنى أنه الفريق لم يفتك الكرة، وجود المتنفس كظهير الأيمن يصعد دائما باستمرار لما يدخل إلى عمق الملعب، إيلانجا الظهير يصعد في توقيت في مناسب. لكن الإشكال لما نشاهد في الهدف أن فريق ليفربول أنت يعني كنت الحال الكرة في حالة هجوم، أين لاعبي الارتكاز؟ يعني خرافنبرغ وكذلك سوبوسلاي في حالة صعود، هنا نتكلم على التوازن، أن الفريق لابد أن يكون نوعا ما متوازن. فقد الكرة كانت في حوز ليفربول، لما فقد الكرة بتمريرة وحيدة لم يوجد ولا لعب، هذه لا تمريرة وحيدة لا يوجد ولا لعب، ولا لعب من لعب الارتكاز. يعني وإن كنت أنا أتفق مع محمد على مستوى توجيه التمرير، لكن كذلك الدفاع يجد نفسه في حيرة. احنا نتكلم على سرعة ونتكلم على كونتر اتاك، لا نتكلم على حالة بمعنى قراءتها تكون سالفة. فهذا خطأ في عملية قراءة من اللاعبين الارتكاز، وانا نتكلم على الخبرة كذلك لإغراب من بارخ وكذلك سبوسلاي في عملية انه لابد ان يكون دائما لاعب موجود، اذا لاعب يصعد بمعنى مع الكرة لاعب يكون يعطي التوازن. هذا واحد. ثانيا انه واضح انه إيلانجا سريع جدا، بمعنى انه كيركز واضح انه اقل سرعة من ثانيا. ساتكلم عن حارس المرمى، يعني وإن كان أنه سددها إيلانجا في الزاوية نوعا ما العكسية، لكن لاحظ أين توجد أليسون. أليسون توجد في القائم الأول، كأنه أنا غير مسؤول على هذه اللعبة أين ستسدد يا أخي. لابد أنا إحنا الحارس لابد أن يكون يجتهد، بمعنى أن تضع لو قام قبل التسديد بخطوة
1: اليمين
0: لكن قادر على أن ينقذ.
1: صحيح. ستكون لها مسافة قريبة.
0: لاحظ هو ذهب إلى يعني سأنقذ الزاوية الأولى هنا، وهذه مسؤوليتي، وكان زاوية غير مسؤوليتي. صحيح. بمعنى إذا سددها بشكل يعني لم تكن فيها قوة، أو ركنها في الزاوية البعيدة
1: وضعها بسهولة.
0: بمعنى أنا دائما وأنا أتكلم على الحراس في الفرق الكبيرة، لو نعود بمعنى يعني كورتوا في فترة فاز مدريد بالشامبيونز ليج متتالسة، كورتوا معنى أنقذ الفريق من هزائم واقعية حقيقية هزائم، بمعنى أنه يستحق مدريد أن يخسر في المباراة.
1: صحيح.
0: يستحق وينقذ في 4 أو 5 كرات بمعنى الكرة. ولذلك أنا أحمل الحارس مسؤولية، ليس بمعنى أنه هو لأنك تلعب في فريق ليفربول واسم كبير لابد أن تكون في حجم هذه المسؤولية.
1: المزيد مشاهدين الأعزاء حول لقاء نيوكاسل وليفربول بعد فاصل قصير، ابقوا.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

0: وصلنا القرار السفر الجهر آخر لحظة صحيح؟
1: صحيح الطباب تأخر لكن الحجز ما أخذ وقت.
2: وكيف رتبت الطيران والفندق بهالسرعة؟
1: لا بلاها صح كل شيء متفق المطار.
3: يعني ما كانت صفقة صعبة؟
1: بالعكس كم من ضغطة وانحسمت الأمور.
4: أستاذ إيش أسلالك تخلطك
0: أستاذ؟ طيب أستاذ وش خطتك الموسم الجاي؟
1: نفس الخطة بس الوجه ثاني.
5: مع تطبيق المطار احسم انتقالك طيرانك وفندقك في مكان واحد.
6: انا وقفنا ليه؟ ايه
7: في ايه؟
8: انت تعبان؟
7: لا تعبان.
8: هو تعبان
7: يا ابني؟ انت ايه اللي موقفك؟
9: الحر.
7: انضف لك الازاز. الكاوتش نايم.
9: عاوز ساعه.
6: هو ما بيمشيش ليه؟ ممكن تقول له انه يمشي
3: يا احمد؟
7: نعم.
3: خد لك سنيكرز.
6: ليه؟
3: عشان انت شخص تاني وانت جوعان. احسن
10: احسن.
11: انت مش انت وانت جوعان.
9: ما احب اسافر في الصيف
12: بس قدر غير
7: خير صيف تحت الشمس واشرب كرك عاد.
13: ها براد
9: براد.
13: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
7: يا عيال هذه اعلى تحليل في العالم.
3: عادي نمدد يومين
7: بنمدد اسبوع.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى، نذكركم بأبرز لقاءات الدوري الفرنسي. الليلة الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة يلتقي رين بباريس سان جيرمان في أحد أبرز لقاءات الدوري الفرنسي. أبرز لقاءات الدوري الإسباني أيضا، إلتشي يواجه برشلونة في الساعة 10:30 مساء. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، يدخل ليفربول بمجريات الشوط الثاني متأخرا بهدف دون مقابل. هل هناك مجال للعودة مرة أخرى؟
1: ممكن تغييرات، ماكاليستر ممكن في نص الملعب، عاوزين نشوف مونييز أحد الصفقات الجديدة، لأن الجناحين بتوع ليفربول ولا واحد عد، سواء أبريو ده صغير ومعزول، إنما خاكو عاوز إيه؟ اللي الجناحين ولا واحد في واحد ضد واحد عمله خطور، اللي بيتحرك نوعا ما فيرتز بس شوية. إزاك طبعا القوة البدنية بتوع المدافعين نيوكاسل متغلبة عليه تماما، التوازن موجود والتعامل مع الهجمات المرتدة، لأن نيوكاسل هيستغل نفس أو سيناريو الشوط الأول في الهجمات المرتدة عشان تبقى خطورة بالنسبة لي، إنه عنده إيلانجا طيارات، عنده أسولة أحد الموجودين، وإذا برضو أحد العناصر الأساسية اللي عاملة خطورة بالنسبة لنيوكاسل.
0: نعود لنشاهد وإياكم لقاء سان جيمس بارك بين نيوكاسل وليفربول. نذكركم بمختلف اللقاءات الدوريات الأوروبية عبر قنوات بي إن سبورتس. وعودة مرة أخرى للزميل حفيظ دراجي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، أهلا وسهلا إلى سان جيمس بارك، مباراة نيوكاسل ليفربول الشوط الثاني. كنا تركنا الشوط الأول 1-0 لصالح نيوكاسل من إمضاء إيلانغا في الدقيقة 5 من انطلاقة الشوط الأول، من دون تغيير على مستوى التشكيلتين. 4 بطاقات صفراء أخرجها حكم المباراة، بطاقتان لليفربول وبطاقتان كذلك لعناصر نادي نيوكاسل. وأول انطلاقة من كيركيز لعناصر ليفربول، محاولة المرور محتفظ بالكرة كيركيز، من هنا يلعبها مع خاكبو على الجهة اليسرى، خاكبو مضطر يرجع من هنا مع خرابنبرخ، وخاكبو خرابنبرخ يطلبها كيركيز، خرابنبرخ لخاكبو، دخل خاكبو العرضية والركنية الأولى. تشكيلة ليفربول في الشوط الأول، أليسون، فريمبون، كيركيز، فان دايك، جاكي، سوبوتلاي، خرابنبرغ، فيرتس، نجوموا، خاكبو وإيساك، بينما فريق نيوكاسل دخل بأورنيتشيك المتميز في حراسة المرمى، ديديتش في الجهة اليمنى، هول على الجهة اليسرى، بوتمان مع تياو في وسط الدفاع، شون ستر رفقة مايلي وويسا ثلاثي وسط الميدان، بانس مع أوسولا وإيلانغا، والركلية تنفذ الرأسي القائمة الثاني، خطيرة والحارس يصد مرة ثانية، الخطورة مازال فيرتس، هربوا عناصر نيوكاسل، هرب من عناصر نيوكاسل من هنالك على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب مايلي، يلعب على الجهة اليسرى، الكرة من إيلانغا، إيلانغا إيلانغا، بينية والدفاع يصد، سرعت شوية يا إيلانغا، الكرة ضاعت واسترجعها من هنالك فيرت على الجهة اليمنى، محاولة الانطلاق لعناصر ليفربول، ينتظر يلعب على الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه خرابنبرغ، يدخل من الوسط، ما زال عنده الكرة الآن، خرابنبرغ يرجع لفيرت، فيرت من أمامه فريم بونغ، فيرتس وصل عليه فريم بونغ العرضية والدفاع يدخل ويخرجها وتروح لي هول بسهولة، يمر هول مازال محاصر من فيرتس، يلعب فيها الوسط مع إيلانغا، يرجع للخلف في الوسط، تلعب الكرة مع ستر، ملك تياو من هنا على الجهة اليمنى، ديديتش جميل في المباراة أنها مفتوحة، ديديتش يلعبها بينية، ويسا هرب، ديديتش طلبها، ويسا هرب على الجهة اليسرى، كرة لأسولة، يلعب على الكرة أسولة مش بتسلل، رجع للخلف عبانس، بانس العرضية من بانس والدفاع، ما زال خطورة، تسديدة مرة سلامات، كرة مايلي عايلية بعيدة تماما فوق المرمى، فوق مرمى الحارس أليسون، ملامح الهدف تظهر في هذه الثواني مع البداية سواء لليفربول أو لنيوكاسل. إيساك في القائمة الثاني كاد يسجل ضد فريقه السابق، هنا الارتقاء والحارس أورنيتشيك ينقذ نادي نيوكاسل من كرة جول لصالح فان دايك، يرسل كرة بعيدة من هنا على الجهة اليسرى ناحية خاكبو، يستفيد من خطأ

كرة في الخلف لجاكي، تدخل هول، تروح تماس لفريق ليفربول مع فريمبونغ وجاكي. جاكي في الوسط لخرافنبرغ، كرة توصل لكركيز على الجهة اليسرى من عند خاكبو. خاكبو كركيز مرة ثانية، يدخل المجاري، كركيز مازال محاصر، كاد يسقط، يلعبها مرة ثانية، تسترجع من مايلي، لعبت في الوسط بين مايلي وستر، والخلف مليك تياو يلعبها من هنا على الجهة اليمنى لويسا. ربي ويسا، راح ويسا، رابا بابا بابا با. مازال ويسا، الحكم خلى اللعب ولعب لعب، يقول حكم المباراة لصالح اللاعب خرافنبرغ في وسط الميدان. نخلي اللعب حكم المباراة، الإثارة تزيد. خرافنبرغ يغير تماما على الجهة اليمنى لفريمبونغ مع ريو، وصلت ريو نجوموا، ريو حاول يدخل، ريو ريو ريو مازال ومعه هول، ريو مضطر يرجع في الوسط ناحية سوبوتسلاي. فون دايك على الجهة اليسرى من هنا بعيدة من فون دايك، راح التماس هاي لويسا، هنا تدخل كان في منتهى الروعة من رايان خرافنبرغ أمام ويسا. ندمت لعبت الكرة، الحكم يقول لك العب. إيلونغا لم يقدر، استرجعت من ذلك من خرافنبرغ من أمام ويسا في صراع خرافنبرغ وويسا. ويسا يتفوق الكرة، الحكم يقول لصالح عناصر نادي نيوكاسل. صراعات ثنائية كبيرة ومنافسة شرسة على الكرة. ديديتش في التماس لعناصر نادي نيوكاسل، بعيد للأمام فيرجيل فون دايك في الوسط، خرافنبرغ مع فيرتس، فيرتس لسوبوتسلاي، سوبوتسلاي لفريمبونغ على الجهة اليمنى، راح الهولندي انطلق فريمبونغ، يواصل فريمبونغ مع ريو، وسطاته ريو، دخل فريمبونغ، ريو لا لا يا ريو، بعيدة كرة ريو نجوموا، واحد من أبناء أكاديمية ليفربول 18 سنة، يوم يخوض مباراته 31 مع فريق ليفربول أمام أندار أندوري إن راولا. كركيز إيلانغا تفوق، أسولا إيلانغا راح الدماس، بداية شوط ثاني قوية ومثيرة. بعد 7 دقائق لعب ما زالت النتيجة منذ الشوط الأول 1-0. على فكرة نادي نيوكاسل ينوي استثمار 260 مليون يورو لإنجاز مركز تدريبي جديد، يقولوا بأنه رح يجهز في موسم 2029-2030، طبعا بفضل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي استحوذ على النادي في 2021 ونقله من موقع لآخر، ويريد أن يحقق معه في السنوات المقبلة نقلة نوعية كبيرة لتجعل من نادي نيوكاسل واحد من أقوى الأندية في إنجلترا. فيرجيل فون دايك، فيرتس عنده الكرة الآن، فيرتس محاصر، انطلق كيركيز، وصلته على الجهة اليسرى، كيركيز يرجع مرة ثانية لخرافنبرغ أو خاكبو، خاكبو ولا رائع الترويض ورائع التسديد من جودي خاكبو، يبحث عن هدفه 51 مع فريق ليفربول، مسجل 50 هدف في 180 مباراة خاضها مع الفريق العريق لحد الآن منذ انضمامه.

جاكي بعد منه الكرة استرجعت من هنالك عن طريق مايلي، لعبت على الجهة اليسرى وراح التماس لعناصر نادي نيوكاسل مرة ثانية. الخاكبو صاحب آخر تسديدة مرة بعيدة فوق المرمى. بوتمان مع حارس ورنيتشك، من هنا ملك تياو، توصلوا تياو، ومن هنا ديديتش، يفضل تياو يتريث، يرجع لأورنيتش مرة ثانية، أورنيتشك مرة ثانية، تلعب من هنالك ناحية بوتمان، يخرج الكرة مليح من الخلف عناصر نادي نيوكاسل، يواصل بوتمان الآن، بوتمان من أمام سوبوتسلاي وريو، سوبوتسلاي يسترجعها من أمام فريمبونغ، سوبوتسلاي يرجع للخلف لحارس أليسون. أليسون مباراة رقم 335 مع فريق ليفربول. كرة من هنا لفيرتس، فيرتس ممتازة لخارها بن بيرخ، عنده الكرة غطاها، يلعب على جاليوم من هنالك، فريمبونغ حق الكرة العرضية، مرة ضاعت هذه الكرة، لم تصل لألكسندر إيساك، يسترجعها جاكي، جاكي مع سوبوتسلاي، سوبوتسلاي يرجع للوسط، خرابن بيرخ ممتازة الكرة، خرابن بابا بابا جول، استلام وترويض ودوران وتسديد وجول، غودي خاكبو خاكبو خاكبو جول في الوقت الذي تحدثت عن مباراة رقم 181 مع فريق ليفربول، هو 50 هدف يسجل هدف 51، خاكبو استلم، خاكبو دار، خاكبو سدد، خاكبو سجل، 1-1 صارت النتيجة. كرة تسديد أرضية زاحفة على يمين الحارس أورنيتشاك الذي لم يتمكن من صد هذه الكرة، كانت قوية وأرضية وزاحفة وخطيرة وجول. ليفربول يعدل النتيجة، وإيرولا يشهد أول أهداف ليفربول ونادي هذا الموسم أمام نيوكاسل هنا في ملعب سان جيمس بارك، وأخيرا عدل ليفربول النتيجة 1-1 صارت بعد أربعة بعد 10 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني. ستير يخرج في هذه اللحظات في أول مباراة يخوضها مع فريقه الجديد القادم من أياكس، وأصولا كذلك يخرج، تغييران في تشكيلة نادي نيوكاسل، أصولا خرج في هذه اللحظات ودخل في مكانه مهاجم آخر. مش بولتيمادي الذي دخل في تشكيلة فريق نيوكاسل في هذا الشوط الثاني من مباراة. جوي لوك دخل، خرج أي أصولة وستر، ودخل في وسط الميدان جوي لوك وكذلك رامسي. هنا أعتقد راح يتقدم ويسا، يصبح قلب هجوم. ياكوب رامسي لاعب سابق لنادي أستون فيلا في وسط الميدان، وجوي لوك كذلك، كرة من هنالك لصالح عناصر نادي ليفربول، تلعب في اتجاه وتسديد، كاد يأتي الهدف الثاني. كرة كانت من الريو، خطيرة الكرة، ما زال ليفربول يريد الثاني في هذه الثواني، ويريد الثاني. حتى تستمر العقدة وتستمر السيطرة ويستمر سيناريو الشبح الأسود ليفربول أمام نادي نيوكاسل. كرة في العمق لفيرتس على الجهة اليمنى، رجع عناصر نادي ليفربول في هذه الأثناء، من هنالك تلعب من فيرتس، رجع للخلف، كرة من ريو، يحاول يدخل ريو، يلعب بينية أنا معه، التسديد مرة ثانية، خرافنبرخ البينية والدفاع يدخل. لحظات حرجة يمر بها دفاع نادي نيوكاسل، وصول انطلاقة من هنالك عن طريق ويسا، راح ويسا، ويسا مازال يواصل، ويسا يلعب على الجهة اليسرى، ويلوك التسديد، ياتي الجول الثاني. جوي لوك، يا لا من لحظات، ويا لا من دقائق، ويا لا من مباراة، هرب من ويسالي جوي لوك، ويلوك من امام الحارس أليسون يسجل في الزاوية البعيدة هدف ثاني لنادي نيوكاسل. لم يفرح ليفربول كثيرا وطويلا بهدف التعديل، الذي سجله خرافنبرخ، وجاء الهدف الثاني هنا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الثاني، يفعلها جوي لوك ويسجل ثاني هدف نيوكاسل مرة
مرة أخرى من هربة في هجمة معاكسة نفس سيناريو الهدف الأول يكرره نادي نيوكاسل. كرة كانت خطيرة ليفربول، هرب من هنالك اللاعب ويفسا، ويسا لويلوك، ويلوك استلم وضربها في الزاوية اليسرى مسجل الهدف الثاني لنيوكاسل. رغم وجود 5 لاعبين من لاعبي فريق ليفربول أمام لاعبين اثنين ويسالي ويلوك، ويلوك في الشباك وهدف ثاني لعناصر نادي نيوكاسل، صارت النتيجة 2-1 وعاد التفوق لأشبال يايسلي ولعناصر نيوكاسل متفوقين بهدفين مقابل 0. يس هدف ثاني من ويلوك مباشرة بعد دخوله أرضية الميدان، دقيقتين بعد دخوله يسجل الهدف الثاني لعناصر نادي نيوكاسل. ربع ساعة لعب الآن، هدفان مقابل هدف ثاني من هدف واحد، شوط ثاني ولا أروع، وانطلق من هنالك عن طريق اللاعب هول، لويس هول يواصل ينطلق، هول مازال يلعب الجهة اليسرى في اتجاه اللاعب بارنز والدفاع يتدخل، مازال هول في صراع يتفوق ريو يستفيد من خطأ جاكوب يلعبها بسرعة في اتجاه اللاعب كرافنبرغ، ينطلق من الوسط يطلبها فيرتس، موجود جودي خاكبو على الجهة اليسرى، فيرتس وخاكبو، خاكبو في الوسط روعة هنا من ديديتش يصد هذه الكرة ويخرجها وتلعب في الوسط من هنالك لصالح رامسي يلعبها لبانس، ضاعت منه سرجعت على الجهة اليمنى لصالح عناصر نادي ليفربول، خرابنبرخ يوصل على ليفيرتس ومجهود خاكبو وسطه خاكبو، هول جول اوي ما زال الكرة الكركيز وخاكبو، كركيز يدخل، كركيز التسديد العرضي الرصي والدفاع ترجع مرة ثانية من هنا التسديد من خاكبو تماما، هذه الكرة من جودي مرت سلامات على مرمى الحارس أورنيتشك، هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة. الرولة يحدث التغييرات، أليكسيس ماكاليستر يدخل بعد شوية في وسط ميدان نادي ليفربول، أجواء كبيرة في مدرجات ملعب سنت جيمس بارك هنا بعد ساعة لعب التفوق، هدفين مقابل هدف واحد لنادي نيوكاسل أمام ليفربول. كرة بعيدا الأمام، البحث عن ويسا الذي تقدم الآن وصار في وضعية قلب هجوم، الحكم يقول الألعاب تسترجع من هنالك عن طريق اللاعب جاكي في صراع، خلى اللاعب الحكم جاكي مازال ويرجع ويصف الخطأ لمدافع ليفربول جاكي ولصالحي سوبوتسلاي. ربع ساعة ولا أروع، ويسا تحول إلى قلب هجوم بعد خروج اللاعب ويليام وصولا، كرة لسوبوتسلاي ضاعت منه سرجعت من جو ويلوك، لعبها لإيلانغا، إيلانغا يلعبها فيها الوسط، هيلة الكرة هذه من جو ويلوك، لعبها للجهة اليسرى لبانس، يدخل بانس، هيلة منه بانس، يلعبها في رام خطيرة كرة إيلانغا، العرضية من إيلانغا ولا واحد في القائمة الثانية، مرة سلامات وراحت لكيركيز من هنا على الجهة اليسرى، يا لا من مباراة في شوطها الثاني، كيركيز يخرج، المجر يواصل، المجر يزيد، مازال كيركيز، من هنا موجود خاكبو خرابنبرغ، خاكبو مرة ثانية، خاكبو قريب منه فيرتس، خرجوك يا فيرتس إلا إذا اعتقد المدرب أنطوني إيراولا لأنه سيكون بحاجة إليه للعودة في النتيجة. خرابنبرغ مرة ثانية، فيرتس يستند على خاكبو، فيرتس إصرار كبير عند عناصر نادي نيوكاسل، لعبت الكرة لإيلانغا من هنا على الجهة اليمنى، إيلانغا إلى الكرة من إيلانغا يلعبها في اتجاه وسط ميدان ومايلي وإيلانغا وفيرتس فان دايك يتمكن من صد هذه الكرة، تلعب من هنالك لفريم بونغ يضغط عليه بانس والكرة تروح تماس. التغييران الآن في تشكيلة فريق ليفربول بعد شوية، يلها من أجواء في المدرجات، خرجوا نقوموا ريو، ندخلوا أليكس ماكاليستر، ويدخل المهاجم فيكتور مينيوز الإسباني القادم من أوساسونا. في أول مباراة يخوضها مع فريق ليفربول كذلك خرجنا فيرتس، هذه
هذا فيكتور مينيوس 23 سنة لاعب سابق لنادي أوساسونا. تغييران في كلا التشكيلتين، مينيوس وماكاليستير من جهة وجايكوب رامسي وجوي لوك في الجهة المقابلة. حكم خلى اللعب بعيدة على ويسا، استرجعت من فريمبونغ على الجهة اليمنى من هنالك، ولكن الكرة تروح تماس لصالح لويس هول. مايا فيرتسا، مباراة الخمسين اليوم كانت مع فريق ليفربول. رامسي، ملك تياو، إيلانغا، ديليتش، ضاعت الكرة، هرب من هنا لعناصر ليفربول، الانطلاقة من خاكبو، عودة موفقة من ديليتش وخطأ. مخالفة تنفذ من مكان وقوعها، يقول حكم المباراة ستيوارت أهدفيل. جاكي فريمبونغ في العمق، إيساك هيلة منه، إيساك خطيرة الكرة هذه، ومينيوس حكم يقول خطأ وبطاقة صفراء يخرجها لمين في اللقطة الأولى، في الكرة الأولى، في اللعبة الأولى مش في الثانية. هنا التدخل والبطاقة الصفراء. ينالها رامسي، ثلاث بطاقات صفراء لعناصر نادي نيوكاسل. مايلي، ويسا، رامسي. كرة في المخالفة لسوبوتسلاي، 20 دقيقة ولا أروع. المباراة نتيجتها لن تتوقف هكذا، لن تنتهي 2-1، هذا توقعي، ليس جزما لكن توقعا. سوبوتسلاي في المخالفة، مرفوعة على القائمة الثانية، هيلة راسية، دفاع صدو ويتمكن منها الحارس أورنيتشيك، يلتقطها فوق الرؤوس وأمام كل اللاعبين. تلعب بعيدة من هنالك ناحية هول على الجهة اليسرى، فات وراح التماس هنا في أنفس في العشرين دقيقة المتبقية. البدني راح يكون له دور كبير جدا في تحديد من يفوز. جاكي، أليسون، فون دايك، كيركيز خرج له ديديتش، هاي للكرة سوبوتسلاي لم يتمكن، ديديتش لم يتمكن، هرب من خاكبو، خاكبو، خاكبو، خاكبو، خاكبو، خاكبو، أبا بابا خاكبو ضيعها. خاكبو عمل الصعب ولم يقدر على السهل. وديديتش مرة ثانية من هنا على الجهة اليمنى، ماذا تفعل يا ديديتش؟ يرسلها بيسرى بعيدة، استرجعت من هنالك من فريمبونغ، عنده الكرة الآن ماكاليستير، وصلها على الجهة اليمنى لمينيوز، مينيوز يدخل، الإسباني يدخل، مينيوز الأرضية من مينيوز، رجعت له مرة ثانية، مينيوز يخرج له هول، مينيوز وهول ما زال عنده الكرة الآن، حاول يمر مينيوز التوزيع، أولالا لم يتمكن منها إيساك، هرب ويسا، راح ويسا، واصل ويسا، هذا غول، هذا غول، ويسا مع إيلونغا على الجهة اليمنى، وصلته إيلونغا، دخل ويسا، راح ويسا يا إيلونغا، إيلونغا يتردد، إيلونغا يحاول يمر، زوج لاعبين أمامه، إيلونغا يرجع، يرجع، يرجع، يلعب في الوسط لرامسي، رامسي من هنالك على الجهة اليسرى ناحية مايلي، مايلي، رامسي، ويلوك، جو ويلوك مسجل الهدف الثاني، ويلوك قريب منه، رامسي يرجع معاه، رامسي من هنا مايلي، لعب مع هول، لويس هول لرامسي، رامسي لهول، عفوا رامسي لمايلي، مايلي المراوغة يلعبها لهول، كرة صعبة، هول العرضية، بابا بابا بابا مازال، وسط إيلونغا من هنا في القائمة الثانية كادية الثالث، إيلونغا عنده كرة الآن من أمام كيركيز، إيلونغا يرجع للخلف لديديتش، ديديتش وإيلونغا، ديديتش يرجع لإيلونغا، إيلونغا يطلبها مايلي في الوسط يستلمها. مايلي محاصر، هيلة منه لإيلونغا، إيلونغا، إيلونغا، أولولو، رائعة
التلتيت ميلي لانجا ورايع السد من هنالك من أليسون. شوف اللعبة هنا في اتجاه هول كم كانت رائعة. والتلتيت ميلي لانجا ورايع السد من هنالك من أليسون. شوف اللعبة هنا في اتجاه هول كم كانت رائعة.

فريمبونغ يرجع للخلف لخرافنبرغ لعبها مع إيساك ألكسندر إيساك وصل لفريمبونغ فريمبونغ مع مينيوس رجعت مرة ثانية لمينيوس في القائمة الثانية بعيدة كثير راسي الدفاع خل الخاكفو تسديد إيساك ألكسندر إيساك كورتو عالية بعيدة تماما فوق المرمى وضاعت فرصة فريق ليفربول للعودة في النتيجة. هذا إيساك بعد هذه يقرر إيراولا أنه يخرج. متى يخرج وننتظر. تقول لي كيف يخرج مهاجم والفريق خاسر 2-1؟ تقول لكم إذا عنده البديل يخرجه. كرة توصل إيلانغا من هنا على جهة اليمنى. إيلانغا يحاول يمر من أمام كيركيز. ما زال إيلانغا بدنيا الفريقان في المستوى. إيلانغا يدخل ما زال يبحث عن المراوغة. إيلانغا يلعب من هنا ناحية جوي لوك والكرة تروح ركنية أخرى التماس آخر لعناصر نادي نيوكاسل بعد التدخل من ماك كاليستير. تغيير آخر في تشكيلة نادي ليفربول. يخرج جاكي ويدخل في مكانه المعار من نادي برشلونة أراوخو. ديديتش في التماس لعناصر نادي نيوكاسل. البوسني القادم من بنفيكا يلعب من هنا مع ويلوك. هيلة منه ويلوك التوزيع من ويلوك خطيرة مرة سلامات ولولو رامسي بيسراه على الطائر مثل ما جات ضربها خرجت برا راحت الكرة من أمام الحارس أليسون. بقت 20 دقيقة على نهاية المباراة 2-1 التفوق لنادي نيوكاسل أمام ليفربول. يا أليسون يا أليسون ماذا فعلت؟ رجع كرة في أكد مكان لرامسي. حسن حظ خرجت برا. مايلي إيلانغا ويسا في صراع من أمام ماكاليستير في خطر ارتكبه ويسا أمام ماكاليستير. إن الخطر ارتكبه لاعب ويلوك. مسجل الهدف الثاني لنادي نيوكاسل. سيكون فوز تاريخي لفريق نيوكاسل إن تحقق. الأول منذ 19 سنة لفريق نيوكاسل على ليفربول إن تحقق. طبعا خرافنبرغ فريمبونغ ماكاليستير فرلونس رجع للخلف أراوخو أليسون فون دايك من هنا يخرج مع أراوخو مرة ثانية لصالة عناصر ليفربول. تلعب على الجهة اليسرى الكرة هذه بعيدة على كيركيس. العد التنازلي لنهاية المباراة 18 دقيقة بقات. ديجيت مع مايلي كرة في التماس لنيوكاسل يقول الحكم وليس لك يا خاكبو. جماهير نيوكاسل قائمة بواجبها وأكثر. رامسي غير تماما لهول على الجهة اليسرى وانطلق لصنع عناصر نيوكاسل يزيد في السرعة. لويس هول يقترب منه رامسي. جيكوب رامسي قريب منه مايلي. مازال رامسي دخول رامسي وكذلك ويلوك غير مجريات المباراة. هيلة من التغطية من الروخ ومن هنالك يلعب مع فريمبونغ يخرج بالكرة. فريمبونغ الضغط عالي من جانب لاعبي فريق نيوكاسل يسترجعوا الكرة ثم الانطلاقة من مينيوز. هاي صعبة لصالح فريق ليفربول. مينيوز يدخل من الوسط يواصل مينيوز مع إيساك. مينيوز من هنا أوه. الحكم خلى اللعب الكرة تلعب لكيركيز العرضية مرت سلامات المجري ميلوس كيركيز كرته بعيدة تماما على ألكسندر إيساك. الحكم خلى الأفضلية في اللعبة هذه لصالحي سوبوتسلاي الذي سقط بعد هذا التدخل. الكرة وصلت لخاكبو لكيركيز. كيركيز بعيدة تماما هذه الكرة راحت ضربة مرمى لصالح الحارس أورنيتشيك.

18 دقيقة فقط. كرة بعيدة من أورنيتشك. فريمبونغ مونيوز خرابنبرغ خرابنبرغ يلعب من هنا على الجهة اليسرى توصل لسوبوتسلاي مع خاكبو. سوبوتسلاي حاول يمر. سوبوتسلاي يهيئ نفسه يحاول التسديد. رجعت لخاكبو وتغطية دفاعية من هنالك عن طريق المدافع هول خرج بعيدة تماما. أروخو رونالد أروخو ساعة تعويض كونات ماكاليستير سوبوتسلاي ماكاليستير فون دايك يلعب من هنالك لرونالد أروخو. أروخو يبحث عن كرة في الرجل. بريمبونغ من هنالك. ما رأيكم لو يسجل أروخو في أول مباراة له مع ليفربول بالرأس؟ أروخو مرة ثانية. أروخو على الجهة اليمنى لبريمبونغ. بريمبونغ لمينيوز. مينيوز يقترب منه خرابنبرغ. مينيوز يرجع. مينيوز ما زال عنده كرة الآن يعتمد على سرعته وخفته. رجع لفريمبونغ. فريمبونغ مع مينيوز وكذلك خرابنبرغ. استلمها خرابنبرغ يوصل على مينيوز. مينيوز والتوزيعة ما زال محتفظ بالكرة يدخل يلعب بينية. اي اي اي بعيد على فريمبونغ يا مينيوز. الكرة راحت ضربة مرمى لصالح الحارس لوكاش أورنيتشك. ميرفي راح يدخل بعد شوية في تشكيلة نادي نيوكاسل. نخرجوا بارنس. كرة لإيلانغا من ويسا على جهة يمنى. ويسا غطاها وفي يستفيد من خطأ ارتكبه في نهاية المطاف اللاعب سوبوتسلاي. هاي الويسا هاي البدنيا وهاي الفنيا وعنده روح عالية وإصرار كبير وقوة بدنية كبيرة ومهارة كذلك صنع بها الفارق في الثنائيات وفي اللعبات وفي الهربات وفي الاستلام والتسليم. إيلانغا يخرج مسجل الهدف الأول. يدخل جيكوب مع ميرفي. ويخرج مايلي يخلي مكانه لألاجي بامبا. أو الحجي بامبا لاعب السابق لنادي موناكو أيضا 20 سنة وافد جديد بالنسبة لتشكيلة نادي نيوكاسل. كرة من هول في القائم الأول تغطية دفاعية خرجت ورجعت مرة ثانية. دائما عناصر نادي نيوكاسل في الخلف. ثنائي وسط الميدان خرج مايلي وستير في تشكيلة نادي نيوكاسل. خدنا ربع ساعة الأخير. كرة بعيدة من عند أورنيتشك للأمام. أروخو بالرأس لم يقدر. ويسا كان في وضع التسلل. تلعب الكرة لفيرجيل فون دايك. من هنا مع كيركيز. مينيوز تحول من هنا. وصلت لأروخو من عند فون دايك. خرابنبرغ أروخو خرابنبرغ مرة ثانية يلحق عليه خاكبو. فريمبونغ خرابنبرغ. خاكبو صار على الجهة اليمنى ومينيوز صار على الجهة اليسرى. خاكبو استلم يستند على ألكسندر إيساك. إيساك يرجع لخرابنبرغ. خرابنبرغ من هنالك فريمبونغ خرابنبرغ خرابنبرغ فريمبونغ فريمبونغ العرضية وهول وفريمبونغ التسديد. تشاو خرج الكرة هذه في التماس لعناصر نادي ليفربول. لن تبقى النتيجة على حالها 2-1. تنتظروا توقعين خليها فقط لن تبقى 2-1. لمسة يد لكن ليس هناك ركلة جزاء. يلا خلينا نقول لكم بأنه أتوقع أن ليفربول يعدي. خرابنبرغ يخرج في هذه اللحظات في تشكيلة نادي ليفربول.
ويخلي مكانه للاعب كوماس. كرة ملعوبة استرجعت من هنا لانطلاقة بهجمة أخرى. ماكاليستير في الاسترجاع وخطأ. كوماس هذا لاعب ويلزي مهاجم يدخله الآن

كان يلعب في نادي هول سيتي. لويس كوماس مخالفة لسوبوتسلاي وعناصر نادي ليفربول بعيدة شوية، ولكن متعود أنه يسجل أهداف من مثل هكذا أماكن، سواء من كرة ثابتة أو من لعبة. سوبوتسلاي يستعد، دومينيك راح يسدد، سوبوتسلاي قوية، الكرة تضرب في الجدار وهذه الخطورة ما زال لعبت مرة ثانية، خرجها دفاع نادي نيوكاسل، ما زالت الخطورة من هنالك. أولولا ماكاليستير الروخ خطيرة، والحكم صفر خطأ لدفاع نادي نيوكاسل، وإلا كان سيكون هدف التعديل. سندخل العشر دقائق الأخيرة الآن مشاهدي الأفاضل من عمر المباراة، 2-1 في النتيجة لنيوكاسل أمام نادي ليفربول.

0: دخلنا 10 دقائق الأخيرة ونيتشك في عادة الكرة لرفقائه في الأمام. النتيجة لن تبقى 2-1. كرة بعيدة من أورنيتشيك، أراوخو بالرأس، استرجعت من هنالك لصالة عناصر نادي نيوكاسل في الوسط عن طريق وسط الميدان رامسي. رجعت الخلف، بعيدة لويسا، هرب على الجهة اليسرى في وضع التسلل، يشير لها الحكم من ويسا. أراوخو، فان دايك أليسون فان دايك مرة ثانية، يلعب لسوبوتسلاي. أراوخو، فان دايك، وجود صعوبة فريق ليفربول. كيركيس في الوسط، يلعب مع خاكبو كيركيس، بعيدة يا خاكبو الكرة دي، راح التماس. لجانب من جماهير ليفربول حاضرة في مدرجات ملعب سين جيمس بارك، حضور جماهيري غفير. كيركيز بالرأس، تغطية من هنا عن طريق وسط الميدان، بامبا لعبت بعيدة تماما، رجعت لأليسون، حكم صفر خطأ لعناصر نادي ليفربول. كيني داكليش، واو، لا ننسى نعيد التذكير بوفاة برحيل كيفن كيغان، واحد من أساطير كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية. تلقى من فريمبونغ على جريمنا من هنالك، فريمبونغ ومينيوز وصلت مينيوز، حاول يمر مينيوز تغطية رائعة من لويس هول، يتفوق على الإسباني فيكتور مينيوز. رائع هول، من اللاعبين الواعدين 22 سنة، مدافع الأيسر في تشكيلة نادي نيوكاسل، لاعب دولي وكذلك. ألان شيرر، واحد أيضا من أساطير نجوم الكرة في إنجلترا في نيوكاسل بالدرجة الأولى، قضى سنوات جميلة مع بلاك بيرن ومع نيوكاسل. كرة بالرأس، كيركيز يرجع للوسط ناحية أراوخو مضطر يرجع لحارس أليسون. 7 دقائق قاطعة على نهاية المباراة، ما زال التفوق لنيوكاسل 2-1، وما زلت أصر على أن النتيجة لن تبقى على حالها. أراوخو يطلع، أراوخو يلعب من هنالك ناحية سوبوتسلاي يبحث على عرضية لكيركيز من هنا مع خاكبو، وصلته خاكبو من عند كيركيز، خاكبو يدخل من العمق، خاكبو محتفظ بالكرة، يرجع لكيركيز، محاصر بزوج لاعبين وثلاثة، ترجع لخاكبو مرة ثانية، رجع للخلف مع فان دايك أراوخو بسرعة لسوبوتسلاي من هنالك على الجهة اليمنى، سوبوتسلاي يطلب من أراوخو يصعد، رجع لأراوخو، سوبوتسلاي حصل بالكرة اللاعبين تاع ليفربول، مضطر يرجع سوبوتسلاي من هنا في اتجاه فان دايك، كل عناصر نيوكاسل في منطقتهم. كيركيز استلم على الجهة اليسرى، كيركيز لخاكبو لفان دايك، فان دايك مع ماكاليستير، فان دايك أراوخو سوبوتسلاي على الجهة اليمنى من هنالك فريمبونغ يبحث عن مينيوز، فريمبونغ وسوبوتسلاي، فريمبونغ مر، فريمبونغ العرضية من فريمبونغ الرأسية، ألكسندر إيساك رأسيته لم تكن موفقة، راحت سهلة للوكاش أورنيتشيك الحارس التشيكي الذي استلم هذه الكرة. قاتلنا 5 دقائق، قولوا لي ما زال هذا حفيد يصر على أن النتيجة لن تبقى عالية على حالها. نعم، كرة بعيدة الأمام، أراوخو بالرأس لم يقتل من أمام ويسا، راح التماس لعناصر ليفربول. أليسون، فان دايك يرسل الكرة بعيدة بحتا عن خاكبو، بعيدة كتير يا فان دايك، كتير هذه الكرة على خاكبو. يا ريوة، صعب جدا عليك تعويض صلاح، بل مستحيل. كرة لويلوك والهربة من ويسا مش بتسلل ويسا راح ويسا هرب ويسا ويسا وبا با با با والحارس يو يو يو يو يو يو يو يو كاد يأتي الثالث من ويسا أمام الحارس أليسون الذي أنقذ مرمى ثم سوبوتسلاي يبحث عن مينيوز مينيوز مينيوز مينيوز وبا با با مينيوز والدفاع ثم ما زالت عنده مينيوس من أمام هول لويس هول ومينيوس هول مينيوس خرجها لعب من هنالك رجعت للخلف تلعب مع ماكاليستير رجعت من هنا ناحية كيركيز وخاكبو كيركيز محتبط بالكرة يطلب على سوبوتسلاي تلعب على الجهة اليمنى من هنالك لفريم بونغ تعب فريم بونغ يطلب على مينيوس وكذلك كوماس رجعت للخلف سوبوتسلاي سوبوتسلاي وفان دايك اطلع يقول له يا فان دايك فان دايك لخاكبو خاكبو خاكبو يمر خاكبو يوزع كرة لكوماس في القائمة الثانية فيه الدفع والحكم يخلي الكرة ويقول ضربة مرمى لصالح عناصر نادي نيوكاسل ولصالح هول والله مجهود بدني كبير والله مصمود بدني كبير من كل اللاعبين فوق أرضية الميدان هل سيكون أول فوز لماتياس يايس للألماني أما أول تعادل لعندني الرعولة ماكاليستير بالرأس من هنالك مينيوس حكم خلى اللعب هول يرسل كرة بعيدة لم تصل ويسا ويسا ماكاليستير ماكاليستير في صراع ترجع له مرة ثانية يرجع لفان دايك فان دايك من هناك كيركيز إصرارهم كبير ولياقتهم كبيرة لاعبي فريق نيوكاسل والانطلاقة من هنا من الوسط لصالح اللاعب كوماس يلعب ممتازة لكيركيز ومالك جاو في التغطية أمام كيركيز كانت من لويس كوماس الويلزي اللي مرر هذه الكرة لكيركيز قاتلنا أقل من 3 دقائق على نهاية الوقت الرسمي زائد 3 مينيموم من الوقت بدل الضايع فوز تاريخي إذا تحقق لعناصر نادي نيوكاسل الأول من نوعه منذ 19 سنة الأول من نوعه على أرضية ملعب سن جيمس بارك في آخر 10 مواجهات يعني آخر 10 مواسم انطلق من هنالك عن طريق اللاعب كوماس كوماس يبحث عن فريمبونغ وهول يتدخل ويتفوق ويخرج هذه الكرة ويلعبها في الوسط مع رامسي بعيدة من بوتمان أراوخو سوبوتسلاي مباراة كبيرة سوبوتسلاي ضيعتها استرجعت من هنالك الانطلاقة من الوسط لصالح ويلوك البحث عن ويسا في وضعية قلب هجوم ويلوك مازال مع فريمبونغ ويلوك يمر ويلوك يلعب في الوسط من هنا لصالح بانس يغير تماما على الجهة اليمنى ناحية ميرفي ميرفي وبانس ميرفي حاول يدخل ميرفي يدخل ميرفي ميرفي العرضية كرة أخرى كرة أخرى عرضية زاحفة صعبة مرة سلامات من أمام اللاعب ياكوب ميرفي هنا أحسن ما فعل ميرفي لم يكن بإمكانه أن يفعل أفضل من هذا ومن هكذا تمريرة عرضية مرت من أمام الأرجل كرة بعيدة في الوسط التغطية دفاعية من بوتمان بوتمان لم يقدر أمام ماكاليستير ويسعك لم يقدر وماكاليستير يلحق على الكرة يرتكب خطأ هنا ماكاليستير الحكم خلى الأفضلية ملك تياو يرجع لحارسو وحارسو يرمي كرة بعيدة للأمام البحث عن ويسا فون دايك بالراس خاكبو غطى كورتو زوج لاعبين امامه ضاعت منه تدخل قوي الحكم خلى الافضليه وانطلق ويلوك ويلوك ويلوك الثالث ويلوك ويلوك ويلوك اي اي اي الخطوره ما زال تلعب لويسا مره ثانيه استرجع حاول يدخل وتغطيه دفاعيه من فيرجيل فون دايك الكره تروح تماس تجاوب وتناغم كبيرين بين يوان نويسا وجماهير نادي نيوكاسل التي تستعد لإطلاق أفراحها بعد فوز تاريخي أمام نادي ليفربول في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم الذي شهد فوز أرسنال وفوز مانشستر سيتي وقد يشهد خسارة فريق ليفربول في هذه الأمسية في انتظار ما سيفعله تشيلسي غدا وخسارة كذلك مانشستر يونايتد أمام هال سيتي الصاعد بهدفين مقابل صفر تغيير آخر، خمس دقائق من الوقت بدل الضايع يحتسبهم حكم المباراة. خمس دقائق ستكون صعبة وشاقة، ستمر بسرعة على عناصر نادي ليفربول، وستمر وكأنها خمس ساعات على فريق نيوكاسل. ميرفي في تنفيذ التماس يسار عناصر نادي نيوكاسل في الأنفاس الأخيرة، يرسل كرة بعيدة، فون دايك بالرأس اللي تلقى بطاقة صفراء منذ حين، ثم الانطلاق من هنا عن طريق كوماس، زاد في السرعة كوماس ومينيوس كوماس مازال كوماس والركنية. أوي الويلزي لم يتمكن من هذه الكرة أمام ديديتش وراحت ركنية. ذكروا لما قلت لكم مش رايكم رونالد الروخو يسجل هدف التعديل؟ هاو سعد الروخو، هاي ركنية لسوبوتسلاي وعناصر ليفربول. وينك يا الروخو؟ دقيقة الأولى مرت، دخلنا الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، سوبوتسلاي في الركنية يبحث عن الروخو، سوبوتسلاي يرفع الكرة، راسية وخروج الحارس، الكرة ما زالت فريمبونغ وعناصر نادي ليفربول، فريمبونغ والدفاع، كل الكرة ضربت في مدافع فريق ليفربول. من هنالك ويلوك من ميرفي أمام الويلوك أمام ميرفي أمام فريمبونغ، والكرة تروح تماس لعناصر نادي ليفربول مرة ثانية. صد رائع كان من الحارس أورنيتشيك. كيركيز، سوبوتسلاي خاكبو صعد من هنالك الروخو، خاكبو يحاول يمر، خاكبو يرجع لسوبوتسلاي، سوبوتسلاي لخاكبو، حاول يمر خاكبو، وخاكبو يوزع كرة الرصية من هنالك، الدفاع صدها، رجعت لها الروخو مرة ثانية، يرجع للخلف مع كيركيز سوبوتسلاي، الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة توصل من هنا لخاكبو، خاكبو يبحث عن هدف التعديل، خاكبو لم يمر، خاكبو يخطئ، خاكبو الحكم يصفر خطأ لدفاع نادي نيوكاسل، بقات ثلاث دقائق على نهاية الوقت بدل الضايع، خاكبو أخطأ، والتفوق كان رائع هنا. التغطية كانت ولا أروع. دقيقتين وشوية على نهاية المباراة، نيوكاسل متقدم على فريق ليفربول رغم غياب جوا لينتون ورغم رحيل جوردن ورحيل تونالي ورحيل جيماريس، نادي نيوكاسل يتوجه نحو افتتاح موسمه بتفوق تاريخي على حساب نادي ليفربول. الروخو يلعب من هنالك لفريمبونغ، فريمبونغ يرجع في الوسط لسوبوتسلاي، سوبوتسلاي بقى دقيقتين على نهاية الشوط الثاني والمباراة، يواصل سوبوتسلاي ليخطو كبيرة سوبوتسلاي في مباراة اليوم، سوبوتسلاي يطلب من هنالك كوماس، يرجع لالروخو، يتخدم الروخو مع فريمبونغ، فريمبونغ من هنالك موجود مينيوس، فريمبونغ يرجع لالروخو مرة ثانية، سوبوتسلاي كيركيز خاكبو من أمام ميرفي، خاكبو يمر، خاكبو يدخل، خاكبو يوزع، الدفاع يصد ويخرج الكرة، الروخو استلم الكرة، الروخو مع فريمبونغ يحاول يمر، فريمبونغ مازال عنده كرة الآن، فريمبونغ يدخل، فريمبونغ يراوغ، فريمبونغ مازال، فريمبونغ ضيعتها ومازال استرجعها مرة ثانية، الحكم يصفر ضد خطأ. يا فريمبونغ ماذا فعلت؟ يا فريمبونغ ماذا فعل؟ ضيعتها بدقيقة واحدة. فرحة العارمة ستكون في نهاية المباراة لجماهير نيوكاسل بتفوقهم التاريخي على فريق ليفربول. نعم، تسع مباريات قبل اليوم خسرها فريق ليفربول، لم يخسرها ليفربول هنا، وتغيير أخير، خروج ويسا الذي لعب مباراة كبيرة اليوم في هذا اللقاء. ندخلوا فابيان شير مدافع، خلاص غلقنا، ولو أنه تأخر هذا التغيير بخروج جويسا ودخول فابيان شير، ماتياس يايس ليتوجه نحو التفوق على أندولي إيراولا، كلاهما يخوض أول مباراة له في البريمير ليج مع نيوكاسل ومع فريق ليفربول، فوز كبير لليفربول، مستحق لنيوكاسل، مستحق ولكنه أيضا تاريخي، عنده دلالات كبيرة جدا بالنسبة لفريق نيوكاسل ولجماهير نيوكاسل، وتعرفوا الحساسية من زمان، وتعرفوا كذلك الندية والإثارة الكبيرة من زمان بين نيوكاسل وليفربول. يبدو أن الأمر قضي والنتيجة بقت على حالها. وليفربول خسر بل نيوكاسل فاز. الكرة الأخيرة من هنالك مينيوز مينيوز مينيوز ركلة جزاء ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة. وكأن القدر يريد أن يقول نيوكاسل لن يفوز على ليفربول بعد 20 سنة. تردد الحكم طويلا. ستيوارت أفيل مينيوز دخل العرقلة وركلة جزاء يحتسب حكم المباراة لمينيوز وليفربول. أولولو لعبت مباراة كبيرة فيها شك فيها شك فيها شك. هذه الكرة مينيوز يسقط الحكم تردد وفي نهاية المطاف أعلن ركلة جزاء لصالح عناصر ليفربول في الوقت بدل الضائع من عمر الوقت بدل الضائع من هذه المباراة المثيرة. نيوكاسل لحد الآن متفوق ب2-1. هل ستحتسب ركلة الجزاء ويعدل فريق ليفربول ويستمر النحس الذي يطارد عناصر نادي نيوكاسل أمام ليفربول؟ يايسلي يقول للحكم لا ليس هناك ركلة الجزاء. والجماعة في الغرفة هم الذين سيشتركون في اتخاذ القرار مع حكم المباراة سينادونه لأن المسؤولية كبيرة في الإقرار بركلة الجزاء أم لا. نعم هول ارتكب خطأ. نعم مينيوز فعلها بهول. وحكم المباراة يحتسب ركلة الجزاء لصالح عناصر فريق ليفربول. هل سيصدق توقعي بأن النتيجة لم ولن تبقى على حالها 2-1 وليفربول سمي سيعدل، أم أن الجماعة سيقولون للحكم بأنه ليس هناك ركلة جزاء، هناك مجرد احتكاك بالفخذ؟ المدافع هول احتك بمينيوز، ركلة جزاء أم لا؟ يبدو أن الحكم قررها ركلة جزاء لصالح عناصر ليفربول في الأنفاس الأخيرة. وليفربول سيعدل والنتيجة لن تبقى على حالها 2-1، والنحس يستمر في مطاردة فريق نيوكاسل في مواجهات أمام فريق ليفربول. والعقدة أيضا تبقى مستمرة. سوبوسلاي هو الذي سيتولى تنفيذ ركلة الجزاء لعناصر ليفربول في الأنفاس الأخيرة في الشوط الثاني. ولا أروع عشناه في هذه المباراة. عدل ليفربول ودقيقة بعد ذلك أضاف نيوكاسل هدف ثاني. وفي الأنفاس الأخيرة سوبوسلاي يتولى تنفيذ ركلة الجزاء وتعديل النتيجة. هل ستستمر العقدة، عقدة نيوكاسل أمام ليفربول الذي لم يفوز عليه على مدى 19 عاما، لم يفوز عليه في 9 مباريات سابقة هنا، هذه المباراة 10. هل يستعد سوبوتسلاي لتنفيذ ركلة الجزاء؟ رجل المباراة سوبوتسلاي إن سجل، نعم إن سجل سينال لقب رجل المباراة لأنه لعب مباراة كبيرة. سوبوتسلاي والمبدع أورنيتشيك. سوبوتسلاي وأورنيتشيك أورنيتشيك با با با با با با با با با با جول. لم يكتفي سوبوتسلاي بتسجيل هدف التعديل بل سجل هدفا في منتهى الروعة في الدقيقة 90 وفي الزاوية 90. أين يسكن الشيطان؟ حط الكرة سوبوتسلاي معدل النتيجة لليفربول أمام نادي نيوكاسل الذي لعب مباراة كبيرة ولكنها لم تكن كافية. التعادل كان سيد الموقف في آيسلي وإيرولا. نعم توقعي صدق والنتيجة لم تبقى 2-1 بقوة في الزاوية اليمنى. عدل سوبوتسلاي وسجل هدفه الأول هذا الموسم، جول لليفربول أمام نيوكاسل، هدفا لمثلهما. ستنتهي هذه المباراة بين إيرولا ويايسلي، بين نيوكاسل وليفربول. أرجو أنكم استمتعتم مشاهدي الأفاضل بهذه المباراة. هول حزين جدا على أنه تسبب في ركلة الجزاء. وصلنا الدقيقة 100 بعدها على طول ستيوارت أتفيل يصفر نهاية هذه المعركة الكروية في شوطها الثاني التي انتهت بالتعادل 2-2. شكرا لكم، ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للزميل حفيظ دراجي. هذا اللقاء المثالي على مستوى الجولة الأولى ولقاءات الجولة الأولى ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين بين نيوكاسل وليفربول. خيبة أمل كبيرة، تعادل بطعم الخسارة لنيوكاسل لأنه كان متقدما على ليفربول في معظم فترات وتوقيت هذا اللقاء. لكن يايسلي في ظهوره الأول مع نيوكاسل في ملعبهم سان جيمس بارك قدم أداء مثاليا وكان حاضرا على مستوى التغييرات، وكان أيضا قد غير في أكثر من مناسبة. ويعاتب الحكم الآن بناء على حساب ركلة الجزاء والتي نفذها بنجاح سوبوسلاي لاعبي ليفربول. خاكبو وليفربول سجلوا لليفربول من خلال هذا اللقاء أمام نيوكاسل. دعونا نعيش هذه الأجواء في ملعب سان جيمس بارك بعد الأداء المثالي لنيوكاسل خصوصا وأيضا لليفربول مع مراحل وتوقيت هذه المباراة في لحظاتها الأخيرة.

0: As always, thank you for your amazing support here at St James's Park. We hope to see you here from...
1: نقطة لكل فريق في هذه الجولة في اللقاء الافتتاحي المسهل لمشوار كلا الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفين لهدفين، ويايسلي يظهر بظهوره الأول بشكل مميز من خلال هذا اللقاء، ويظهر ليفربول أيضا مع إراولة بشكل مختلف، عدل النتيجة وخرج بأقل الأضرار من خلال هذا اللقاء، كان متأخرا في ملعب سان جيمس بارك ملعب نيوكاسل، وأخذ نقطة تعتبر ثمينة خارج الديار من ملعب نيوكاسل. المزيد بعد فاصل قصير.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسه اربعه جاي جاي اهو
3: كسبوا بروح لك الحاجه ايه جايكم انا
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: وصلنا القرار السفر كان اخر لحظه صحيح؟
6: صحيح القرار تاخر لكن الحجز اخذ وقت.
7: وكيف رتبت الطيران والفندق بهالسرعه؟
6: لا لا صح كل شيء تطبيق المطار.
8: يعني ما كانت صفقه صعبه؟
6: بالعكس كم من ضغطه وانحسمت الامور.
5: طيب استاذ وش خطتك للموسم الجاي؟
6: نفس الخطه بس الوجه ثاني.
4: مع تطبيق المطار احسم انتقالك طيرانك وفندقك في مكان واحد.
9: انا وقفنا ليه؟
10: انت تعبان؟
11: لا تعبان.
10: هو تعبان؟
12: يا ابني انت ايه اللي موقفك؟
13: الحر.
12: انضف لك الازاز. الكاوتش نايم.
13: او الساعة.
9: هو ما بيمشيش ليه؟ ممكن تقول له انه يمشي
8: يا احمد؟
13: نعم.
8: خد لك سنيكرز.
9: ليه؟
8: عشان انت شخص ثاني وانت جوعان. احسن
14: احسن.
15: انت مش انت وانت جوعان.
13: خير صيب وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
16: ها براد
13: براد.
8: خذ لك سنيكر. احسن
14: احسن.
4: عاد شغف الكرة يجمعنا دائماً على بيئنا.
17: فصل جديد من المنافسة.
18: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
19: بابا بابا جول.
4: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصرياً. اشترك الآن bn.com/leagues27.
20: نذكركم مشاهدين الأعزاء بأبرز لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين يوم غد، حيث فولهام يلتقي بتشيلسي الساعة 10 مساء من توقيت مكة المكرمة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. تعادل إيجابي بهدفين لهدفين في لقاء سان جيمس بارك بين نيوكاسل والليفربول. عادة من بعيد ليفربول يسجل هدف التعادل في مباراة تعتبر من أفضل وأجمل مباريات الجولة الأولى. كابتن محمد، تهديفيا وأيضا على مستوى الأداء بين كلا الفريقين،
21: هي أفضل مباراة في الجولة الأولى حتى الآن، بما أن في مباراة فولهام وتشيلسي بكرة. ليه؟ لأن كل فريق عاوز يكسب. الريتم والإيقاع سريع، مش ريتم ولا إيقاع بداية موسم. وأربع أهداف. وأنا قلت أنه زي ما كل مدرب متمسك بشخصيته، وممكن الهدف المبكر كان له دور. يعني الهدف الأول في أول خمس دقائق بالنسبة لنيوكاسل، على فكرة دي الهدفين من هجمتين مرتدتين، لأنه عنده طيارات قدام إيلانجا الهدف الأول اللي احنا شرحناه بين الشوطين، وبعد كده نفس الهدف الثاني بالنسبة لنيوكاسل هو. إنما هنا بين الخطوط تمركز خاكبو اللي ما بين الخطوط، تسديدة كويسة قوية سجل الهدف التعادل، وبعد كده نفس المشكلة بتاع الهدف الأول. هنا بقى لازم تعمل عشان تعطل الهجمة المرتدة، تعمل فاول تكتيكي يا نجم، انت وفيرتز انت وسبوسلاي. انما طيبين سابوا حاتم الطرابلسي ويزا يروح مع ويلك ويحط الجول الثاني بمهارة كبيرة من هجمتين مرتدتين مميزين فيها. منيوز احد التغييرات اللي عملها إيراولا وسجل الهدف التعادل بالنسبة لسبوسلاي. حلو قوي تنفيذ ضربة الجزاء ده، يدرس زاويه صعبه على حارس المرمى وقويه وعاليه زي ما بيقول الكتاب. انما انا بقول لك يا عبد العزيز دي هتبقى مفيده قوي خاصه لإيراولا، لان زي ما انت عارف نقاط قوه اسلوبك لازم تعرف نقاط ضعفه، الا وهي الهجمات المرتده. ازاي الفريق هيتعامل مع الهجمات المرتده؟ حتى الان الفريق غير متوازن لانه كله بيروح لقدام، فيرمون يروح ناحيه اليمين قدام سوبوسلاي لقدام جرافنبرغ لقدام كيركز لقدام. انما هنا لازم تتعامل ولازم يبقى فيه ذكاء. ماشي انتوا وضعكم حلو الوضع الدفاعي، انما هنا لعيب يلف ما بين الاثنين. فين الفاولات التكتيكيه؟ فين التعامل مع الموجود مع المدافعين ولا لعيبه نص الملعب؟ فلازم الحاجات دي لازم على طول في بدايه الموسم لازم يعالجها. والفريق مش جاهز قوي لاسلوب اللي عايز يلعب بيه المدرب، مش جاهز قوي، لان زي ما قلت لك في بدايه موسم ولسه الصفقات الجديده هتيجي ولسه لعيبه مش جاهزه ولسه لعيبه كان في كاس العالم و و و. فاعتقد ان دي الحاجات الايجابيه بالنسبه او الحاجات اللي لازم يعالجها إيراولا وبسرعه، ان الفرق الكبيره مش زيها مش زي الفرق اللي ما بين الوسط الجدول. الفرق الصغيره مفيش حد بيصبر عليه، الفرق الكبيره محتاجين بطولات محتاجين فوز. انما اعتقد ان الايقاع والريتم حلو، والاثنين مدربين انا قلت لك الساده المشاهدين اي لقاء للاثنين مدربين اتفرج عليه لان انت هتستمتع بكور. هنا التمركز العكس الشوط الاول اللي ما كانش فيه خاكبه، دايما خاكبه على الخط ودايما ريو على الخط الثاني الناحيه الثانيه، اللي في بدايه الشوط الثاني غير تمركز الجناحين بقى يخش لجوه كتير. ليه يخش لجوه؟ لان دايما الرقابه كانت على فيرتس، فمين اللي هيجي من الحلول اللي ما بين الخطوط؟ واحد من الجناحين. المره دي في الهدف كان هدف بالنسبه لخاكبه يتمركز ما بين الخطوط ويبقى حر هجوميا هيصنعه. النهارده 27 تسديده على المرمى، 27 تسديده على المرمى ليفربول وسجل هدفين. مشكلته وانا في ظني هتبقى في التعامل مع الهجمات المرتده والناحيه الدفاعيه لما جاهزيه الفرقه ومدى الصفقات الجديده بالنسبه للفرقه هيقدر يشتغل عليها. 61% نسب الاستحواذ، 27 تسديده، 7 منها اون تارجت، الاهداف المتوقعه اعلى 2 وحاجه. فدي اعتقد ان هي من الحاجات الايجابيه. اللمسات داخل منطقه جزاء نيوكاسل 36 لمسه، ده عدد كبير. فمن الناحيه الهجوميه هتلاقي الفريق سريع ويصنع فرص ويسجل، انما في الناحيه الدفاعيه نوعا ما مختلف الامور ومحتاج يعالجها وبسرعه. انما ماتش انا استمتعت بيه لان الاثنين مدربين زي ما قلت لك من النواحي الهجوميه مميزين ويعرفوا نقاط او يستغلوا نقاط قوه الاسكواد او قوه الكمانات بالنسبه للاعبين.
20: 39% نسبه استحواذ لنيوكاسل مقابل 61% لليفربول، مع عدد كبير كما شاهدنا منذ قليل كابتن حاتم على مستوى لمسات الكره للاعبين ليفربول. لكن نذكر بأن نيوكاسل حتى الرمق الأخير حتى اللحظات الأخيرة كان متقدم على ليفربول. يعني هذه الإحصائية أيضا لا تعكس مدى وجود أفضلية لنيوكاسل على مستوى النتيجة خلال هذا اللقاء.
0: وعبد العزيز الاستحواذ لا يهم بالنسبة لل يعني لغالب الفرق، لأنه أكيد في فرق تلعب هذا السيستم يعني سيستمها أنه الاستحواذ. لكن أنا طريقتي أنا مثلا نتكلم عن نيوكاسل، العديد من الفرق تتخلى عن الاستحواذ لأنها تلعب إمكانياتها لما يكون لديك السرعة ولديك لاعبين يعني لديهم امكانيات في وسط الميدان، فانت تلعب على التحولات. واعتقد انه نجح في المباراه كان اقرب للانتصار لولا يعني تغيير مينوزي اللي كان يعني نشيط على الطرف، يمكن لما ياخذ الثقه سيكون له دور اكبر مع فريق.
20: لكن تغيير ذكي دخول مونيوز
0: اكيد
20: وجريء ايضا.
0: اي هو لاعب يعني لديه امكانيات وسريع ومهاره، فاستطاع بمعنى انه يكسب ركله الجزاء اللي معناها تعادل منها سوبوسلاي الهدف. فانا اعتقد انه في عيب في ليفربول على مستوى الكونتر اتاك، لانه في غالب الفرق التي ستواجه ليفربول باستثناء بعض الفرق الكبيره التي تلعب ميد للنت ستلعب الكونتر اتاك، فالفريق المساحات موجوده. وهذه من عيوب يعني اكيد احنا لا نقيم بشكل جازم المباراه الاولى، لكن واضح انه الفريق في عدم توازن في الدفاع وفي وسط ميدان. وفريق نيوكاسل استغل هذه النقطة بشكل كبير، وخاصة لما يصل شاهدنا الهدف الأول والهدف الثاني وكان قادر نسوب السلاي واتفق مع محمد أن يقوم بالخطأ التكتيكي. وهنا لابد أن يستعمل الخبرة ويكون لديه الحس أنه الكرة فيها خطورة، وكان قادر أن يتحصل على كارتة ويمكن لا يتحصل على الكارتة يقوم بالخطأ التكتيكي. أنا أرى في ضعف في الظهيرين، في الظهير الأيمن والظهير الأيسر فرومبونغ، وهنا ستظهر هذه مليا في المباريات الكبيرة لما تكون هناك الجودة أعلى لدى الفرق بدون فرومبونغ وكذلك كيركز. وهنا ستستغل هذه النقاط في المباريات الكبيرة. احنا نتكلم على المدرب، أكيد مدرب جديد مع الفريق ومدرب يريد تطوير النادي، أكيد سيتم دعمه في بعض الصفقات والفريق يسعى للقيام بهذا. إضافة أنه إيزاك على مستوى الهجوم بعيد على مستواه اليوم، لو كان إيزاك المستوى الذي عادني عليه خاصة الفترة التي كان فيها في نيوكاسل كان قادر أن يغير من وجه، يا أما كنترول خاطئ يا أما أخذ القرار كذلك الخاطئ على مستوى الكنترول، يسدد على مستوى التسديد يعقوب بالكنترول. هذه قرارات في اللعب، ودائما أنا أرجع وأقول أنه هذه المباراة الأولى، فأنا يعني الكثير سيعذر العديد من إمكانيات، لكن نتكلم على جودة معينة في الفريق. لما تخسر نقاط هذا سيؤثر على مستقبل الفريق. الفريق في حاجة إلى دعم، في حاجة إلى توازن كذلك. لما نشاهدنا أنك تضغط وتصعد والظهير الأيمن يصعد، ولذلك لما نعود ونشاهد في الكونتر اتاك في رتفع الهدف الثاني سجد أن الظهير الأيمن بعيد الذي استغله ويلوك سجل وسجل الهدف. هذه الجزئيات لابد أن يحسنها فريق ليفربول للتطور. على العكس لما نتكلم على نيوكاسل فرت في ركازه الأساسية من لاعبين الجيماريش إلى تونيلي إلى جوردون، تكلموا على لاعبين مؤثرين. فهذا الهدف لاحظ العودة، ما أنا بالنسبة للظهير عودة يعني،
20: لكن بصراحة كان عليك دريبلينج محترم كابتن حاتم، شكرا، قطعت مسافة كبيرة، مجهود جبار في هذا في هذا اللقاء.
0: الهدف يعني ويسة سريعة، ويسة سريعة
20: على فكرة. نوعية الجري بالكرة أو الدريبلينج، لأن كانت الكرة قريبة من ويسة، عملية التمرير مع هذه السرعة أيضا يعتبر ترى أمر صعب، عملية التحكم في الكرة والتمرير بهذه الطريقة ومن ثم تسجيل الهدف يحسب لويزا بشكل كبير،
0: ويحسب كذلك ليو لو كذلك الكنترول والمراوغة والتسديد، أخذ القرار ما بين الكنترول الأول والثاني والتسديد لم يأخذ وقت، ولذلك لم يعطي فرصة لا للمدافع ولا الحارس للتموضع معنا للقيام بردة الفعل. وهذه في الغالب أن نلاحظ الكرة تنبل قائم ثم دخلت، في الغالب لما الحارس والمدافع دائما يحبذ اللاعب الذي بيأخذ، بمعنى أنه وقت للتسديد، لما لا تأخذ وقت فلا تعطيه الفرصة بمعنى لأخذ القرار السليم، وخاصة حارس المرمى. حارس المرمى كل ما يقوم بالتقدم وأنت تقوم بركن الكرة واحد اثنين في الغالب، يعني نتكلم على لاعبين لاحظ لما نعود ميسي مثلا تسجيل كلها ركن الكرة في المرمى، الحارس يلعب على حسب توقع العازب. على كل حال احنا نتكلم على فريق نيوكاسل اللعب على امكانياته، السرعة الموجودة والتحولات واخذ القرار السليم، فكان توفيق كبير جدا وكان قادر أن يضيف هدف اخرى. لما نعود الى فريق ليفربول هذه الحالات ستتكرر في العديد من المباريات، فاذا مسموح لك في المباراة الاولى او الثانية لتحسن بعض الاخطاء، هذه تكلف الفريق دوري لاحد، هذه الأخطاء هذه لابد أن لا تتكرر في المباريات الكبيرة.
20: على فكرة هذه الأخطاء أيضا كانت موجودة على أيام أرني سلوت
0: أكيد،
20: على مستوى التغطية الكونتر أتاك كان يعني شيء سلبي بالنسبة
0: مع أنه اليوم نتكلم على دفاع جديد، يعني جاك هي ثم نتكلم على فان دايك، يعني داخل لاعب جديد معنا في الوقت، ثم موجود أروخو على دكة الاحتياط، قام التغيير يمكن كذلك بإدخال أروخو، يمكن كذلك الجاهزية البدنية في أول مباراة. أنا أعتقد لابد من الاستقرار، يمكن يتم في انتداب على مستوى الدفاع خاصة نتكلموا على الظهير الأيمن، ولا أعتقد ذلك لأنه الميركاتو لم يعد فيه كثير يمكن على مستوى الهجوم من أجل دعم الفريق، لكن عديد تحسين وأن يكون الفريق نوعا ما أكثر توازنا كي يكون قادر على حصد النقاط، لأنه اليوم هذا الاستحواذ ثم تجد نفسك أنك متأخر في النتيجة ورعدت في الدقائق الأخيرة، فهذا مع جودة تصعد مع فرق أكبر يمكن ستعاني، بمعنى ستعاني إلى غاية الآن لما يعني نشخص باستثناء ننتظر مباراة غدا، الفريق الأكثر تماسكا الأكثر استقرارا والأكثر معنى، لما تشاهدوا تشعر فريق حقيقة جيد
20: يعني
0: جدا.
20: أنت الآن من الجولة الأولى ترشح أرسنال للفوز بالدوري.
0: أنا دائما في المباريات الأولى لا تستطيع بمعنى الترشيح بشق قاطع، لكن أنا أستطيع أن أقول أنه فريق الأرسنال الأفضل
20: فارق فنيا عن بقية الأندية،
0: هو الأفضل إذا ولا يزال لديه دكة لن يستعملها بشكل كبير، ويمكن سيدخل في صفقة أخرى.
11: ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء؟
0: سأبدأ مع لأنه في لكن في كل الأحوال هي ركلة جزاء، هي ركلة جزاء، لكن شاهدنا في سيتي كذلك في بعض ركلة جزاء ويعتبرها الحكم سوفت، لكن في الأخير فريق ليفربول يستحق التعادل.
20: لا عندك أنت السؤال. أنا هو سامحني كابتن، أنا وجه
0: لا هو محمد لا يوجد مسك، لكن في الإعاقة بسيطة بالفخذ أظن في الأخير لاحظ
20: لكن هو احتسبه بناء على اليد؟
0: لا لا ركل جزاء
21: ضرب الجزاء
20: او على الرجل
21: ضرب الجزاء
20: او على الفخذ
0: في في في ضرب الفخذ في بالفخذ على الفخذ على وعى الركبه الفخذ الايمن او الايسر لح للمدافع وحرك رجله اليسرى
20: هل
0: حركها رجله
20: على اليسرى. فكره منيوس غير من شكل الفريق
21: هات الزاويه الاولى كابتن سامر اللي بعد اذنك لا. الزاويه الاولى خالص
0: بص لا حرك حرك الجزاء
21: ضرب الجزاء يا كابتن
20: ضرب الجزاء
21: ايوه طبعا مش عارف هل
0: بيعترض على
21: الجزاء لا اللعيب اللي بيعترض بيقول ما فيهاش حاجه حتى الجهاز بتاع نيوكاسل بص يا كابتن ما هو ما رايح بركبته رايح بركبته على رجله الشمال
0: لا ركله جزاء
21: ضرب جزاء طبعا
20: لكن كابتن محمد اللاعب جريء
21: مين
20: اللاعب مونيوز جريء
0: صحيح
21: اتفضل اتفرج على مونيوز ده مع الماتشات الجايه
0: لما ياخد ثقه اكثر
21: لما ياخد ثقه
20: هو دخل كبديل على فكره
21: وده مناسب لامكانيات واسلوب لعب اوراول هو سريع وذكي تكتيكيا ويلعب في نص الملعب ويلعب جناح ناحيه الشمال ويلعب جناح ناحيه اليمين فهيعرف يوظفه كويس وجريء ومباشر
0: صحيح
21: على المرمى
20: تصدق كابتن استذكرت او استرجعت حديثك عن فيرتز عندما كان فيرتز لاعبا جديدا لليفربول تحدث عن فيرتز بنفس الكلام تقريبا او بنفس الوصف بان بامكان فيرتز اللعب على الجهه اليمنى على الجهه اليسرى خلف المهاجمين لكن يبدو بان مونيوز مختلف عن فيرتز وايضا منذ الوهله الاولى منذ الظهور الاول اكتسب الثقه والجرأه بشكل سريع
21: بص الاثنين مختلفين سواء فيرتز او مونيوز فيرتز اقرب لعشرة كلاسيكي انا قلت وهو هيعاني من الريتم والايقاع بتاع الدوري
0: ويعاني.
21: ولو ما خدش باله ممكن يعاني من الاسلوب اللي بيلعب بيه إيراولا إيراولا محتاج اللعيبه اللي بتجري واللعيبه السرعة في عمليه التنفيذ وعمليه الدريبلينج وعمليه فلازم تبقى سريع وتبقى جاهز فت الفت مونيوز هو مناسب ليه الاسلوبه لان هو زي ما قلت لك سريع ومباشر ايقاعه اسرع واشرس ومفيد من الناحيه التكتيكيه تعرف توظفه مش هيبقى عبء يعني مش هيبقى عبء على الفريق لا هيقوم بدوره بكوره وبدون كوره فخلي بالك يا فيرتز في بعض الاحيان المدربين الجداد هو بيبقى صبور في الفتره الاولى النتائج لو عكست وجت سلبيه ما هو لازم يغير فانت دلوقتي هو حتى في البري سيزون هو قال في شعر قال على فيرتز وإيزاك شعر وهو زي ما قلت لك هو من نوعية اللي يقدر يطور اللعيبة من الناحية الهجومية مش كل المدربين عندهم المقدرة انه يطوروا اللعيبة من الناحية الهجومية هو من نوعية جوارديولا مش من نوعية سلوت هو هيضيف للنواحي الهجومية للعيبة بس اللعيبة في أهم حاجة لازم تبقى فت جاهز ليه يا عزيز لو انت جاهز قراراتك في مخك هيبقى قراراتك سليمه وصحيحه وسريعه فهو هيحطك في المناطق او المراكز او المواقف اللي تبرز فيها امكانياتك فلازم انت تستغل الفرصه
20: على عكس يايسلي قرارات سريعه محسوبه كل مركز محسوب تمركز اللاعبين محسوب التبديل بلاعبين في مرتين متتاليتين
21: القراءه الاولى بالنسبه لي ليه اول ماتش متمكن من السكواد ده مش مدرب مسك الفرقة قبلها ب 16 يوم
20: على فكرة هو الأقل أيوة. عدد أيام يعني.
21: أيوة أيوة.
20: من بين التسعة مدربين في الرقم القياسي هو الأقل أيوة. كقضاء يعني فترة مع الفريق 16 يوم تقريبا
21: قعد 55 دقيقة عشان يغير فهم؟ وراح مغير والتغييرات بتاعته جابت مفعولها للفريق
20: هي من بداية الدوري 16 الآن وصل لـ 18 يوم يعني حتى لاعب لقاء ليفربول
21: أنا عايز أنا ارجع تاني بالتغييرات السامر وشوف لي ويلك نزل في الدقيقة كام ويلك نزل في الدقيقة كام تقريبا الدقيقة 55 تقريبا جاب الجول في الدقيقة كام
20: تقريبا 58 أو 57
21: يعني قعد دقيقتين ودخل في الجيل دور المدرب إنه يحضر الفرقة هنا في الدقيقة كام 55 ماشي كان ويلك ورمزي ويلك ورمزي الدقيقة اللي جاب فيها ويلك كان الدقيقة كام حوالي 57 أو 58 فهو معيش مش ال 11 بس
20: لكن كابتن هو غير تقريبا السكواد خط الهجوم كامل
21: أيوة أنا قلت لك
20: لا يعني هل هذه نقطة إيجابية أم سلبية
21: هو متمكن
0: أول مباراة لا تنسى
21: أيوة أول مباراة وهو متمكن يعني هو مثلا هو في الدقيقة 55 اللعيب اللي جاب الهدف الثاني بتاعه في الدقيقة 57 أو 58 فاهم فاللعيب عايش مش دور المدرب بس انه يبدا بال11، لا يجهز الخمس تغييرات، هيبقى 16 لعيب وامتى يستخدمهم؟ ما ممكن واحد يستنى للدقيقه 70 صح؟
20: صحيح.
21: انما هو غير في الدقيقه 55، شاف ان فيه هبوط في المستوى، وخاصه من لعيبه النص الملعب او الاجنحه بتاعته او المهاجم بتاعه اللي تعب، راح منزل لويزا حطه مهاجم وغلى ويلك ناحيه الشمال اروح جاب له جول.
20: على فكره على فكره عندما تلاحظ
0: وليس سهل بأن تفوز للموسم التالي على التوالي بالشامبيونز ليج في آسيا، وتعرف أنت الندية والموجودة والمنافسة الكبيرة بين الفرق الآسيوية وكبرى، بمعنى أن هذا المدرب وإن كان لا نستطيع بمعنى إسقاط هذا بالدوري الإنجليزي، لأن الدوري الإنجليزي فإمكانيات كبيرة، لكن حقيقة للصورة التي شاهدناها وإن كانت المباراة الأولى صورة إيجابية جدا تبشر بالخير لجماهير نيوكاسل، بمعنى نواجه فريق ليفربول إمكانيات أفضل منه، كأسماء لاعبين أفضل منه، إلى غاية الآن دعم فريق نيوكاسل وإدارة نيوكاسل ليس هنالك أسماء كبيرة جدا التي تقول أن هذا الفريق سينافس، وما هذا ظهر بالشكل الإيجابي ولعب على حسب إمكانياته التي هي الكونتر اتاك تضييق المساحات ونجح في ذلك وكان متقدم في النتيجة. في الأخير أنه تحصل أخطاء لأن الفريق لا يزال في بداية الموسم، والتغييرات التي قام بها قطعا من أجل إراحة ومن أجل أن يتعرض بعض لاعبيه للإصابة، كل ما يتم دعم هذا الفريق كل ما سنشاهد نيوكاسل يقدم بشكل أفضل وأسلوبه يتحسن وتطور، لأنه أنا إمكانياتي تسمح أن ألعب ترانزيشن أمام الفرق الكبرى، لما تحسن الإدارة الجودة اللاعبين سنشاهد فريق كذلك منتشر ويستحوذ ويلعب بشكل جيد كما شاهدناه في الدوري السعودي وشاهدناه مع فريق الأهلي السعودي.
20: تعونا نستمع للكابتن حاتم الطرابلسي.

0: نعم،
1: مع النادي الآن كما قلت مدرب جديد إذن، ومتطلعون جدا لبقية الموسم. ما مدى جنون ما قبل الموسم مع مغادرة لاعبين، قدوم لاعبين آخرين، تغيير المدرب كذلك؟ بلا شك هذا ربما أربككم قليلا. نعم بالتأكيد هذه تفاصيل كثيرة جدا، وهذا مهم للموسم بأكمله، للجاهزية الجسدية والحديث مع اللاعبين كذلك، ومحاولة معرفة أخطائنا قبل انطلاق الموسم. نحن لعبنا مباريات واكتشفنا بعض الأخطاء، ولكن بالنسبة للجسد كذلك هذا مهم كي نكون جاهزين للانطلاق في الموسم. لكن كانت التحضيرات جيدة، أظن بأن يجب أن نكون فخورين بهذا الفريق، لأننا لدينا لاعبين شباب صغار في السن كذلك، أول مباراة للكثير من اللاعبين، لذا أنا سعيد. وبالتأكيد لا يمكن أن تقول لا لهذا، ولكن هل إحساسك إيجابي مع المدرب الجديد؟ رأينا بالتأكيد بأنه ربما أبهر اللاعبين في فترته القصيرة رغم ذلك. نعم هو صغير في السن ولديه طاقة كبيرة جدا، وأنا سعيد جدا بتواجده معنا في الحقيقة. أظن أنه كذلك سوف يعطينا ثقة كبيرة للمباريات القادمة. والآن أنا أصبحت أحد من قائدي هذا الفريق، لذلك يجب أن أدعم المدرب، وعلى أرضية الميدان يجب أن أعبر عن فكره وأتأكد بأن اللاعبين جاهزين دائما. أخيرا إذا أخبرنا عن هذا الدور الجديد، وما الذي ينتظره منك المدرب؟ ينتظر كل شيء، أن أكون قائدا، أن أقود المجموعة، وكما رأيتم اليوم استرجاع الكرات، تأكد بأن الكل جاهز مركز تماما، التفكير إلى الأمام دائما، محاولة تسجيل الأهداف، وفي بعض الأحيان أن نكون هادئين وناضجين كذلك، ولكن الكثير من الطاقة، وهذا أمر إيجابي، هو يريد منا أن نكون نشطين، ولهذا أعطاني هذه المسؤولية وأنا سعيد بذلك. خيبة أمل في اللحظات الأخيرة، لكن يوم إيجابي رغم ذلك بالنسبة لكم، وكما قلت أنت رجل المباراة تهنينا. شكرا، هذه الأولى بالنسبة لي. شكرا. حتى في برنتفورد؟ نعم هذه الأولى، شكرا لك.
2: بصراحة جائزة مستحقة، مبروك كابتن حاتم، مبروك، أداء مثالي، أداء رجولي بصراحة مع زملائك في الفريق، وسولا وإيلانجا والعديد من الأسماء المميزة،
3: موسم استثنائي،
2: أصحاب البشرة السمراء السريعين على مستوى خط هجوم نيوكاسل. دعونا نسترجع ما حصل في هذا اليوم من الجولة الأولى في لقاء مانشستر، لكن قبل ذلك دعونا نذكر بإحصائيات كابتن حاتم الطرابلسي، لأن الآن المحور الرئيسي في هذا الاستوديو هو كابتن حاتم الطرابلسي ويزا، الذي قدم الكثير لفريق نيوكاسل بصراحة، أداء رجولي مثالي قادما من برينتفورد، وشكل مع أمبومو في يوم من الأيام ثنائيات جميلة مع توماس فرانك، الآن ينتقل لنيوكاسل بهذه الإحصائيات الكثيرة واللمسات الكثيرة التي وصلت لأربعين لمسة من خلال هذا اللقاء. دعونا نذكر بما حدث في هذا اليوم من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر سيتي يفوز بشق الأنفس على بورنموث. كابتن محمد،
4: عقبة هتبقى صعبة كجوارديولا بعدك عقبة، إنما كانت الهدف الأول حلو، معمول حلو من بورنموث، وبعد كده الهدفين اللي السيتي اللي عاد فيهم الشوط الثاني في آخر 7-8 دقايق، مارك جيه ويزا خد جايزة مستحقة، نجم المباراة مستحق، مع إنه ما سجلش بس صنع. صح
3: صح.
4: التاني عشان حط الكرة بدماغه هو لوحده ادوله الجايزة. الهدف التاني معمولة من شركي على تمريرات شركي وجافارديول، بحطها بالرجل اليمين، وأول 3 نقاط وأول فوز لماريسكا، وحقبة صعبة بعدك يا جوارديول.
2: نتيجة كارثية لأستون فيلا أمام برايتون. كابتن حاتم،
5: يعني البداية لم تكن موافقة بالنسبة لي، فريق أستون فيلا خارج ديارها برايتون، الهدف ليندلوف ضد مرماه في الدقيقة 8، تعلم جيدا لما لا تدخل في المباراة بشكل جيد، التغييرات اللي طرت على الفريق، عدم الانتدابات، يمكن غيابات للإصابة أثر على الفريق، ثم يأتي دقيقة 18 ديكابري يسجل الهدف. حقيقة مستوى دفاعي كان سيء وكارثي، مستوى نوعا ما لم يدخل الفريق بالشكل المطلوب، أكيد هذا محير الأمال بعد أستون فيلا، موسم كان استثنائي الموسم الماضي. الشوط الأول معنا تفنن الفريق، لود سجل في دقيقة 30 و 31، هنشي لود يسجل هدفين بعد أخطاء على المستوى الدفاع، لكن الشوط الثاني استطاع بالرغم أنه كان في إقصاء أستون فيلا كذلك، جوميز تعرض لإقصاء، استطاع أن يحافظ يعني أستون فيلا على الأربع أهداف فقط. الشوط الثاني يمكن تماسك الفريق وبعض التغييرات حسن الفريق نوعا ما، وانتهت بأربع أهداف لصفر، لكن محير هذا الأداء، محير تدخل بأربع أهداف لصفر، فأكيد على المدرب الإدارة التحرك من أجل تحسين أداء الفريق في المستقبل.
2: ذكر بأن محمد صلاح كان

0: حاضر تهديفيا في لقاء طرابزون سبور أمام بشك شهير ومنح فريقه الأفضلية والانتصار. كابتن محمد في هذا اللقاء
1: ليفربول في جناح كويس ناحية اليمين في طرابزون، بصوا عليه سجل جول حلو من متابعة كويسة، وبعد كده هدف التعادل لبشك شهير من ضربة جزاء، ونانا طبعا راح في حتة والكرة راحت في حتة كالمعتاد، وبعد كده الأهداف بتاع ماركة أبو صلاح يروح ناحية اليمين يستقبل يجي للمهاجم ويلعب معاه ويروح له ويحطها في البعيدة، يعني أهداف شفناها كتير. فالحمد لله ما شاء الله ما زال عنده اللمسة وعنده الحس التهديفي بالنسبة لي.
2: نتكلم فيه
1: قال له لا والله محترم، قال له لا فاش حاجة.
0: لكن في ليفربول لو قال لا راح تكون
1: بس هم على طول
0: صحيح.
1: انتهت ولا لسه تتلعب؟
0: انتهت طبعا،
1: انتهت.
2: شوفي مفيش فاول،
0: هذا هدف غير محتسب يعني. لا لكن تألق واضح الإيجيبشن كينج ورايق جدا في هذا اللقاء.
1: لسه نتكلم على إمكانيات الإيجيبشن كينج، كل الأهداف دي ما تحسبتش
0: أهداف غير محتسبة.
2: لا تحسب
0: أو محتسبة، ثلاث أهداف
2: ليش ما تحسبش؟
1: استسلم
0: غير محتسبة حتى احنا بصراحة برافو،
1: طالما هو مبسوط خلاص، والاحتفالات المعتادة عليها الجمهور أول فوز ليهم هذا الموسم بهدفين لصلاح، إن شاء الله المسيرة تنطلق مع التحدي الجديد بالنسبة لهم.

0: أذكركم أيضا بما حدث في الدوري القطري للدرجة الثانية في لقاء جمع الخور والمرخية في افتتاحية، فبمستهل مشوار هذه المسابقة الجديدة المستحدثة لدوري الدرجة الثانية، هذا اللاعب الفذ أحمد تريخة يسجل هدف جميل، حيث المرخية انتصر على الخور بثلاث أهداف دون مقابل. هدف جميل كابتن محمد ما شاء الله.
1: أنا أخلي كابتن حاتم اللي يعلق.
2: هو أكيد أنا أعلق، يعني هدف جميل حقيقة ما شاء الله، إمكانيات خاصة الرؤية والمهارة الفنية يستعمل فيها، فبرا إن شاء الله يستمر على
0: هي طريقة الشب على فكرة اللوب.
2: تعلم من من مين تعلم؟
0: الله أعلم.
2: يعني نتمنى أن يواصل على كل حال.
0: لكن هو من مثل الأعلى أحمد؟
2: محمد الله كده كده أبوه يعني.
0: طيب وسيف؟
1: الله أعلم برضه. يا أحمد أنا زعلان منكم اللي أنتوا جبتوها.
0: إيش بالعكس، هذا هدف افتتاحي في البطولة.
1: يا أخي ما أنتوا ما تجيبوش أهداف الدرجة الثانية كلها. أتمنى له التوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق
1: إن شاء الله.
0: عندك أي تعليق؟ لا. مشاعر، ها المشاعر جياشة.
2: مشاعر الأب.
0: أنا أول
1: أنا في حياتي خجول، يعني ما بحبش
2: إلا في الكورة.
1: لا الملعب غير
2: صحيح،
1: إنما في الحياة الشخصية أنا ما يعني ببقى ما بحبش، وما بكسف أتكلم على أولادي على بيتي كده بس، فبحب الرأي الثاني الآخرين هم اللي يتكلموا بس.
0: لك كامل الحرية. نشكر لك كل شيء كابتن محمد صراحة. نشكر لك هذا الإنتاج الجميل بصراحة أحمد.
2: إن شاء الله يواصل. إن شاء الله يواصل.
0: إن شاء الله يواصل إن شاء الله.
2: أبو 10 أهداف على الأقل
0: إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى له التوفيق. شكرا لكابتن محمد أبو تريكة، شكرا لحاتم الطرابلسي، شكرا لكم جميعا. دعونا مشاهدينا الأعزاء الآن نستقبل الزميل طارق الحماد الذي سيستكمل معنا تغطية بين سبورتس لأهم وأبرز اللقاءات للدوريات الأوروبية عبر بين سبورتس.
1: طارق الحماد ومحمد سعدون جابوني الأرض امبارح.
3: السلام عليكم.
1: سلام لك.
3: صلي على النبي يا كابتن.
1: عليه الصلاة والسلام. ادونا عين امبارح محمد سعدون.
3: ليك.
1: يا عم طارق قال لك مرتبه كبير، خرجت لقيت الجنطين بتوع العربيه مطرقعين.
3: بس على فكره يا كابتن، لما عبد العزيز قبل شويه تكلم عن هدف ابنك، والله العظيم انا شفت مشاعرك قبل ما يعني الهدف وهو بيتلعب. يا ريت كنت اصور في جوالي، شفتك على طول يا كابتن وجهك احمر، حطيت وجهك على يدك على وجهك، وانا بعيد عنك والله العظيم شعر جنبي اقشعر، لانه ما اجمل ان يشاهد الاب ابنه وهو متميز في أي مجال يا كابتن.
1: صح أنت طبعا يا كنتر، الواحد ما يحبش الأفضل منه ولا أحسن منه
3: إلا ابنه. صحيح.
1: صح.
0: الله يوفقك. لكن يقال أحيانا بأن صعب أن يصل الابن لمستوى صحيح. الأب
3: صحيح،
0: لأن الأب وصل لمرحلة ومستوى كبير يجعل العالم. على الابن هناك صعوبة وتحديات للوصول إليه، لكن طبعا الناس تختلف.
3: طبعا
0: الناس تختلف.
3: بس
0: نتمنى التوفيق لاحمد.
3: ما في شك. بس نرجع لموضوع العرقلتين يا كابتن، كم قيمه الواحد؟ انت عربيتك يا كابتن.
1: يا خلاص بقى.
2: هناخد من محمد على طول. هناخد من محمد ومنك تدفع
1: كابتن محمد سعدون.
3: اسمع انا عقله ومحمد سعدون عقله، ايه رايك؟ لانه هو دائما اتهم فلوسك كثير يا كابتن، ايه رايك؟ وعقله مني.
1: انتوا ابعدوا عني، انتوا الجوز.
3: شكرا كابتن، الله يديك
1: حبيبي التوفيق.
3: وحشنا يا كابتن. الله يسلمك.
1: وشك حلو على مورينيو
3: العزيز. الله يعطيك العافيه.
0: مساء الخير طارق.
3: شفت مدريد امس يا كابتن؟
1: وشك حلو على مورينيو عم.
3: حلوه.
1: اه
3: بس هيثم فاروق يقول انه جوزيه مورينيو تخنان شويه، صاير تخين شويه.
1: والله صح، مع كل الانسان كل ما يكبر في السن
0: يتخن شويه.
1: طبعا
0: يتخن كيلو،
1: فقدان الوزن بيبقى صعب.
3: صحيح صحيح.
1: فهو أول مكسب لي.
3: الله يعطيكم الصحة يا رب. شكرا عبد العزيز.
0: شكرا.
3: احنا إن شاء الله تعالى في افتتاحية الدوري الفرنسي وافتتاحية باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي صاحب الثلاثية حتى هذه اللحظة في الموسم الماضي، سيستعدوا في مواجهة مختلفة أيضا هذه المرة من أمام رين بالتأكيد. بعد فصل قصير نلتقي بإذن الله تعالى.

0: الدوري الإنجليزي الممتاز. فولام. تشيلسي. الاثنين الرابع والعشرون من أغسطس حصريا على بي ان سبورتس واحد. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

0: بذكر السادة المشاهدين بأن إلتشي سيلعب أمام برشلونة في الليغا، حيث هذه المواجهة التي سوف تنطلق بتمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم الجديد، حيث التغطية مستمرة عبر قنوات بي إن سبورتس، هذه المرة في الدوري الفرنسي عندما يلعب رين أمام باريس سان جيرمان الذي حقق الثلاثية مع نهاية الموسم الماضي وافتتاحية الموسم الحالي في السوبر الأوروبي. قبل الدخول بتفاصيل هذا الاستوديو، اسمحوا لي أن أعرفكم بمحللي قنوات بي إن سبورتس نجمي كرة القدم العربية كريم حقي وهيثم فاروق. مساء الخير كباتن.
1: مساء الخير،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك. أهلا
0: سعيد بيك. لأن نكون اليوم الثاني مرة أخرى مع بعض.
1: إحنا أسعد.
0: سنناقش أيضا، أنت أسعد ولا هيثم؟
1: أسعد.
0: دعونا نتعرف معكم بالتأكيد على هذه المواجهة التي سوف تنطلق بتمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، رين أمام باريس.

أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نقترب أكثر من هذه المواجهة عندما نتعرف على باريس سان جيرمان الذي يتميز موسما تلو الآخر عبر هذا التقرير.

0: في باريس لم يعد الفوز حدثا استثنائيا بل أصبح عادة، موسم يمضي وآخر يبدأ، وباريس سان جيرمان ما زال فوق العرش، بطل فرنسا وبطل أوروبا للموسم الثاني على التوالي.
1: ارفع الكاس يا ماركينيوس وعلى باريس بطلا لأوروبا.
0: حين تصل إلى القمة مرة يحاول الجميع إسقاطك، أما حين تبقى فوقها فإسقاطك يصبح هدف الجميع، وهنا يبدأ تحدي جديد للرجل الذي صنع هذا الفريق لويس إنريكي. لم يعد مطلوبا منه أن يبني بطلا بل أن يجعل البطل يرفض التراجع، ولكن أفكار المدرب لا ترفع الكؤوس وحدها، فخلف كل فكرة أقدام تحولها إلى حقيقة. ديمبلي دوي، حكيمي فيتينيا، نونو مينديش، جواو نيفيش وأسماء غيرهم حملت بعد باريس أحلام بلادها في كأس العالم، وكان بينهم فابيان رويز ذهب بقميص إسبانيا وعاد إلى باريس بطلا للعالم. أما في سوق الانتقالات لم يحتج باريس إلى إعادة بناء فريق بطل بل إلى تدعيمه. من موناكو وصل ماغنيس أكليوش، ومن أستون فيلا جاء لوكاس دين، ومن برشلونة انضم بطل العالم فيران توريس، ومن أياكس حضر البلجيكي ميكا غوتس. وكما استقبل باريس وجوها جديدة ودع أخرى، كولمواني غادر إلى يوفنتوس، ولي كانغ إن اتجه إلى أتلتيكو مدريد، أما غونزالو راموس فاختار ميلان وجهة جديدة. لم يكن صيف ثورة بل صيفا لتعزيز فريق حقق الكثير ولا ينوي التنازل عن شيء. وقبل أن يبدأ الدوري جاء السوبر الأوروبي، ومرة أخرى كان الموعد مع المنصة، كأس جديدة ورسالة مبكرة، البطل ما زال جائعا. لكن بعد أيام جاء السوبر الفرنسي بوجه مختلف، أمام لانس توقف باريس وجاءت الخسارة لتذكر البطل بأن الفوز لا يأتي دائما، وأن موسم الدفاع عن كل ما حققه لن يكون سهلا. والآن كل ما حدث أصبح خلفه، الألقاب، الانتصارات، وحتى الخسارة الأخيرة. فمن الآن التفكير فيما هو قادم، أول مباراة وأول خطوة في رحلة الدفاع عن كل ما حققه، فكل من سيواجه باريس سيدخل وهو يحلم بإسقاط البطل. فبعد أن فتح لويس إنريكي وباريس أبواب المجد، يبدأ موسم جديد لا للبحث عن العرش بل لإثبات أن العرش ما زال فارسيا.
2: أهلا بحضراتكم من جديد، تعرفنا وياكم على هذا التقرير الباريسي الذي يتحدث عن تميز هذا الفريق مع لويس إنريكي ومع العديد من الامتيازات التي حققها هذا الفريق في الموسم الماضي وفي المواسم أيضا الماضية. في كل موسم نبدأ حديثنا عن باريس سان جيرمان في مباراة الافتتاحية نتحدث عن فريق كل يوم لديه قصة جديدة، لديه عمل جديد أيضا، ولعل النتائج هي من تؤكد هذا العمل الذي يقدمه باريس حتى هذه اللحظة، منذ أن بدأت عملية الإحلال في باريس حتى وصلت إلى اليوم.
3: هو بدون شك أحسن وأفضل فريق في الموسم الفارط، تقريبا فاز بكل الألقاب، فريق قدم كرة قدم مميزة هجومية على المستوى التكتيكي، تقريبا سيطر على كل منافسيه أوروبيين وعلى الدوري الفرنسي. أعتقد أنه يعني السؤال كيف سيحافظ باريس على هذا المستوى في هذا الموسم. بداية الموسم كان مبارتين، المباراة الأولى كانت في السوبر الأوروبي وفوز على أستون فيلا بلقب جديد، ثم مباراة ثانية ضد لانس الفرنسي في السوبر الفرنسي وهزيمة، رغم الأداء المميز ورغم استحواذ ورغم القوة، لكن في بعض الحالات في مرحلة يعني مثل هذا، مثل المرحلة هذه بداية موسم صعب، تأخر في التحضيرات، لاعبين وصلوا يعني متأخرين في التحضيرات، لم نشاهد باريس سان جيرمان في أحسن حالاته. السؤال كيف سيتعامل لويس إنريكي مع هذه الوضعية، كيف سيندمج اللاعبون الجدد في هذه المنظومة. أعتقد أن سيبقى باريس المسيطر في فرنسا، لكن أكيد أن المنافسين وران في مباراة اليوم سيكون منافس صعب الميراث.
2: ميزة باريس بأنه لديه أكثر من 12 أو 13 لاعب يلعبون في القائمة الأساسية، يعني التعاقدات الجديدة التي حدثت في باريس ليست بتلك أو هؤلاء اللاعبين الذين ممكن أن تقول بأنه سيحلون مثلا مكان ديمبلي ولا مكان كفارة ولا غيره. لكن هذا الكلام قيل في الموسم الأول الذي حقق فيه باريس بطولة دوري أبطال أوروبا، قيل كيف ممكن أن يحافظ باريس على هذه النسخة إلى نسخة أخرى وحققها أيضا.
4: فعلا أنا أشوف أن الرباعي اللي دخل على التشكيلة الجديدة لباريس سان جيرمان عندهم القدرة أن هم يلعبوا كأساسيين أو يخلقوا نوع من المنافسة الشرسة، لأن طول ما اللعيب الأساسي مطمن ومستريح لوضعه وحاسس أنه ما فيش حد يقدر يهز مكانته أو يخليه يقلق يقعد بجديل أو يطلع بره التشكيل، مش هيتمرن كويس ومش هيأدي أفضل مستوياته. إنما لازم يكون في حد وراه عامل له إزعاج سواء في التدريبات أو في المباريات، لو أنت مستواك قل أو ما خدتش بالك أو ما ركزتش هتبص تلاقي مكانك تتاخد وجاء واحد مكانه. ولكن أنا عايز أعود لتاريخ 5 يوليو 2023. ليه تحديدا هذا التاريخ؟ لأن ده يوم تولي لويس إريك تدريب الفريق الباريسي، لقطات من مباراة السوبر بتلعبت في النمسا بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، والفوز بهدفين مقابل هدف كفارة تسخيرية وديزيري دوي عشان يحافظ الفريق على لقب السوبر للعام الثاني على التوالي بعد ما فاز السنة اللي فاتت على توتنهام بنتيجة بضربات ترجيح بعد التعادل 2-2. أعود للويس إنريك، التاريخ ده تحديدا كلنا فاكرين أن باريس سان جيرمان كان بيمتلك أقوى فريق في العالم من حيث المهارات الفردية ومن حيث الأفراد، يوم ما كان بيلعب فيه ليونيل ميسي، سيرخيو راموس، نيمار، كيليان مبابي، فيراتي، مجموعة من اللعيبة حدث ولا حرج، ولكن ككرة جماعية ما قدروش ان هم يتخطوا ريال مدريد في الشامبيونز ليج وخسروا ايضا بعض البطولات المحلية. علشان كده الإدارة فكرت لازم مدرب ولازم فريق بيلعب كرة جماعية، وده اللي حصل. وده اللي حصل منذ ان تولت القيادة القطرية مسؤولية فريق باريس سان جيرمان، وفريق يسير بخطى ناجحة بخطى راسخة. وهذا الرجل امامنا السيد ناصر الخليفي، الحقيقة عمل فريق وعمل منظومة
2: نعم
4: من أروع ما يمكن. لويس إنريك 3 مواسم ب13 لقب، منهم لقبين تشامبيونز ليج أنا أشوف إن هما كانوا من أعظم ما يمكن، واحد على حساب الإنتر وواحد على حساب الأرسنال بعد ما كان الفريق بيبحث عن ضلته في تشامبيونز ليج، كل سنة يخسر كل سنة يخسر
2: نعم.
4: مرة وصل النهائي وخسر أمام بايرن ميونخ، ولكن في الفترة الأخيرة أثبت باريس سان جيرمان إن هو مش أحسن فريق فرنسا فقط ولا في أوروبا بل على مستوى العالم.
2: جميل، دعونا نذهب لنتابع معكم هذا التقرير الذي يتحدث عن هذه المواجهة من جهة رين وباريس سان جيرمان.
5: باريس سان جيرمان يدخل المباراة بصفته المرشح الأبرز لمواصلة هيمنته المحلية بعد سلسلة من التتويجات، إلا أن اللعب خارج الديار يشكل اختبارا مبكرا لمدى جاهزيته للموسم الجديد. النادي الباريسي يسعى لتوجيه رسالة واضحة لأنه مستعد لمواصلة هيمنته على المدرب الإسباني الذي قاد الباريسيين لإنجاز تاريخي تمثل في التتويج بدوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين. باريس سان جيرمان الذي خسر تاج الأبطال أمام لونس في ملعب هذا الأخير قبل أيام يريد تفادي عثرة محلية جديدة وتحقيق انطلاقة مثالية في الدوري تعبد له الطريق نحو الاحتفاظ بلقبه في ظل المنافسة التي تبدو شرسة هذا الموسم من قبل عدد من الأندية التي تسعى بدورها للإطاحة بالنادي الباريسي.
6: Quand tu profites de jouer au football de la manière que nous faisons, et pour moi c'est la clé. La clé c'est que jouer au football de la manière que nous cherchons à jouer, c'est attractif, c'est motivant pour les joueurs. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais quand je te demande des choses que tu n'as

0: que toi, l'envie de faire, et ce sont les choses que je te demande, c'est plus facile à convaincre les joueurs.
1: ران من جهته يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب وإثبات قدرته على المنافسة منذ الجولة الأولى في مواجهة يتوقع أن تتسم بالندية والحماسة. نادي لابريطاني بقيادة المدرب المحنك فرانك إس يلعب هذا الموسم على المراكز الأوروبية، هدف يمر عبر تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط في الدار وخارجه مهما كان المنافس. تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيجي قد تعبد له الطريق والآخر نحو هدفه الأوروبي المعلن، خاصة وأن بدايات الموسم كثيرا ما كانت مؤثرة وحاسمة لأندية مثل نادي ران.
2: La difficulté de la tâche. Après, nous, c'est enfin, moi de mon côté, ce qui m'intéresse, c'est essayer d'être le plus performant possible parce que voilà, on sait quel adversaire, champion d'Europe, double champion d'Europe, quel adversaire on rencontre. Donc c'est ça qui nous a animé cette semaine pour bien travailler.
1: هي إذن مباراة بمثابة اختبار مبكر للوقوف على طموحات الفريقين بين رغبة النادي الباريسي لتأكيد قوته من البداية. وسعيران لإحداث مفاجأة أمام العملاق الباريسي.
3: أهلا بحضراتكم الجديد، تعرفنا وياكم على هذا التقرير. نبدأ بالحديث عن فريق رين. كريم، الفريق قبل 5 مواسم كان في المرتبة 4 بسلم الترتيب، ومن ثم أيضا عاد مرة أخرى الموسم الذي يلي 4، ومن ثم 10، 12، 16. هو يحافظ على المناطق الدافئة، وإن كان في موسمين متتاليين قد نزل إلى يعني ترتيب ليس بالترتيب الجيد، يلعب له موسى التعمري اللاعب الأردني المميز. أيضا فريق أكيد لديه رغبة جامحة في من خلال هذه المباراة بأن يحقق نتيجة إيجابية في البداية.
4: هو صحيح، هو تاريخيا ران هو فريق يعني صعب المراس، يعني أنا يعني أضع خلف الكبار في فرنسا يعني المرتبة 6 7، ثم والأهم هو فريق مكون العديد اللاعبين عبر التاريخ، ديمبيلي، دوي، بيتر تشيك لعب في ران، عديد اللاعبين تكونوا في ران وصاروا نجوم. فريق في الموسم الفارط مرتبة 6، ترشح إلى الأوروبا ليج. أعتقد أنه فريق مستقر، فريق لديه يعني فكر واضح، مدرب هيس، مدرب لديه خبرة في البطولة الفرنسية. والملاحظة الكبرى أنه في الموسم الفارط فاز على الكبار الكل في فرنسا، خاصة على ما يلعب على ملعب، فاز على ليون، فاز على باريس، على مارسيليا وعلى موناكو. فريق صعب الميراث، فريق على المستوى الهجومي جيد جدا، ثم قادر أنه ينافس الكبار، وهذا عبر التاريخ. أعتقد أنه مباراة لن تكون سهلة لباريس، فريق مستقر، فريق لديه ثوابت وقادر أنه يقلق باريس.
3: يعد فريق رين الأكثر تحقيقا للفوز على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي خلال القرن 21، والذي فاز من خلاله في 17 مباراة، عدل في 9 منها وخسر ب23 مواجهة. حقق رين انتصارات أكثر من خلال هذه الفترة في دوري الدرجة الأولى، فقط ضد نانت 21 انتصارا، ومن ثم تولوز ب19، ومن ثم مونبلييه ب18 انتصار. في كل موسم يكون هناك فريق على الأقل ينافس باريس في الجزء الأول والثاني من الدوري، حتى يأتي النفس القوي في الثلث الأخير، ومن ثم باريس الذي لديه الإمكانيات والمقومات واللاعبين أيضا ليحقق أيضا الدوري ل5 سنوات متتالية. رين هل هو من هذه الفرق؟
5: قد يكون فعلا، لأنه السنة اللي فاتت عمل مباريات مميزة أمام الكبار، و هيلعب أوروبا ليج هذا الموسم لأنه أنا في المركز السادس بعد ما جمع 59 نقطة، يعني تقريبا فرق 17 نقطة بينه وبين باريس سان جيرمان المتصدر، وقدر إن هو يفوز عليه. الميزة في هذا الفريق إن مديره الفني فرانكيز بيلعب دايما أو بصفة مستمرة أو يحبذ إنه يلعب 3 سنترال باكس، قد تتغير 3-4-3 أو 3-5-2، ولكن هو بيحب يبني من الخلف، وله تجارب عديدة لأنه درب أندية مميزة زي لانس، زي لوريان، زي نيس. وأنا أتذكر الحقيقة نهاية كأس فرنسا 2018-2019 عشان كان بين الفريقين دول، وانتهت المباراة بضربات ترجيح بفوز فريق رين. وقتها كان توماس توخيل المدير الفني الحالي لمنتخب انجلترا هو مدرب باريس سان جيرمان، وكان جونيا ستيفان مدير فني فريق رين.
3: لسه ما بدأت عملية الإحلال
5: لسه. كان الوحيد اللي في باريس سان جيرمان وما زال مستمر ماركينيوس، انما كل الفريق اتغير من وقتها، وكان فريق رين عنده نجوم كبار، حاتم بن عرفة، رامي بن سبعيني، اسماعيل صار، يعني كان فريق تقيل. انا اشوف الحقيقه ان البدايه السنه دي بالنسبه لباريس سان جيرمان، كما نعلم المباراه النهارده كانت المفروض على البارك دي فرانس، ولكن نتيجه لان ارضيه الملعب بيعملها عمليه احتواء وتجديد فلم تم نقلها الى الخارج. مشكله باريس سان جيرمان انه حلها بالصفوه في الاسابيع الاولى من ليج ا، الانديه القويه في فرنسا ومعظمها هيلعبها خارج، يعني هيبدا النهارده برين، رين بيلعب اوروبا ليج، الاسبوع الجاي هيلعب مع ليل خارج ملعبه، بيلعب تشامبيونز ليج، موناكو، بعد كده في البارك دي فرانس، موناكو هيلعب في الكونفرنس، بعد كده هيقابل بريست، وبعد كده هيقابل مارسيليا، مارسيليا اوي. فكل الحاجات دي بقى كلاسيكو الكره الفرنسيه، فكل الحاجات دي لويس انريكي اكيد وضعها في الاعتبار، لان يعني البدايه لازم تبقى مهمه وتبني عليها. لان انت لو تعادلت ماتشين وخسرت ماتش هتبص تلاقي الجاب وسع، وفي انديه مستعده كويس، وفي انديه ابتدت تنتظم مباراه باريس سان جيرمان، لان الفوز على البطل في حد ذاته طارق بطوله صح.
3: طبعا
5: شفنا السنه اللي فاتت الديربي مع باريس، باريس اف سي في الكاس، باريس اف سي اخرج باريس سان جيرمان في الكاس. شفنا السنه دي في السوبر او تروفي دي شامبيون فريق لانس استطاع انه يفوز. فدلوقتي الانديه بتلعب مباراه باريس سان جيرمان عشان تاخد 3 نقاط، وعشان اسمها فازت على بطل اوروبا، وده في حد ذاته لقب غير طبيعي.
3: لكن انت في كل موسم تحقق المنجزات واحده تلو الاخرى وبطولات متنوعه، تزيد عندك المتطلبات الجماهيريه والاعلاميه. يعني اليوم باريس هو عندما كان يحقق الدوري ومن ثم بطولة الكأس ومن ثم بطولة السوبر ثم ذهب إلى بطولة السوبر الأوروبي، بعد ذلك حقق بطولة الشامبيونز ليج، أصبحت البطولات يعني أو الرغبة الخاصة عند اللاعبين وعند الإدارة وعند الإعلام أيضا متطلبات كبيرة وكثيرة. لكن قبل أن نتحدث عن هذه الجزئية دعونا نعيش معكم هذه المباراة مرة أخرى وهذه الأجواء عندما نذهب إلى ملعب المباراة مع محمد الوضاحي مراسل قنوات بي إن سبورتس الذي سيطلعنا أيضا على مزيد من التفاصيل الخاصة حول هذه الأمسية، هذه المباراة افتتاحية باريس. محمد مساء الخير، أهلا بك.
6: مساء الخير، أهلا بكم إلى هذه المباراة الأولى لبطل فرنسا في هذا الموسم على مستوى الدوري. باريس سان جيرمان الذي توج بلقب السوبر الأوروبي وخسر لقب السوبر المحلي يبدأ موسمه إذن وعينه على اللقب والحفاظ عليها أيضا. مباراة تم نقلها وكانت مقررة في ملعب حديقة الأمراء، ولكن أرضية ملعب الحديقة الأميرية لم تكن جاهزة لهذه المواجهة بسبب موجة الحر الكبيرة التي ضربت فرنسا وخصوصا العاصمة الفرنسية باريس، وبالتالي تم نقل هذه المواجهة إلى مدينة ران، وستلعب في أرضية ملعب الفريق الذي كان من المقرر أن يكون ضيفا على حامل اللقب. رغم ذلك مدرجة الملعب ستكون مملوءة عن آخرها، وتذاكر هذه المواجهة رغم ضيق الوقت لم تصمد إلا 3 ساعات وتم بيعها جميعا. باريس سان جيرمان يتنقل بجميع لاعبيه وكوادره ربما عدا المعاقب نونو مينديش، وكذلك اللاعبين الذين تم استخدامهم مؤخرا على رأسهم فيران توريس الذي سيكون حاضرا في كرسي الاحتياط اليوم. المدرب لويس انريكي طبعا سيعتمد على تشكيلته ولاعبيه الجاهزين لهذه المباراة، حتى وإن كانت وإن كان التحضير لهذا الموسم يختلف عما كان عليه بداية الموسم الماضي. الحالة البدنية والذهنية للاعبين الباريسيين تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه بداية الموسم الماضي، وبالتالي فإن الباريسيين يريدون تحقيق مباراة افتتاحية وفوز 6 على التوالي في بداية الموسم أو 9 في المواسم 11 الأخيرة. من جهته ران الذي قام باستخدامات على مستوى خصوصا الخط الخلفي وصرف الكثير خصوصا على المدافع كريسوال من تولوز أكثر من 20 مليون من أجل ربما العمل على تدعيم الخط الخلفي خصوصا على مستوى المحور، حيث سيشكل ثنائيا مع اللاعب أيت بودلال الدولي المغربي، ويعول عليهم كثيرا المدرب فرانك أس في هذه المباراة وهذا الموسم أيضا. إذن مباراة تعد بالكثير من الإثارة والتشويق وبداية يريدها الباريسيون مظفرة، وفريق ران أيضا يريد تحقيق انطلاقة على قدر طموحاته هذا الموسم محليا وقاريا.
3: شكرا محمد على هذه التفاصيل الخاصة من ملعب المباراة الذي سيحتضن هذه المواجهة عندما يلعب رين أمام باريس، ولكن بعد فاصل قصير سنعود لاستكمال الحديث. ابقوا معنا.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كيف سبورت بروح لك نقرا هاي ثانكس جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: نذكركم بأن إلتشي سيلعب أمام برشلونة في الدوري الإسباني بتمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. يسبق ذلك الاستوديو التحليلي والذي سيبدأ تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن باريس ورين في هذه المواجهة، وكنت قد طرحت موضوع يخص عملية المتطلبات الخاصة للأندية والجماهير واللاعبين، أيضا بعد كل منجز يتم تحقيقه تكون المتطلبات أكبر. ماذا ستكون متطلبات الباريسيين هذا الموسم؟
1: مواصلة انتصارات، مواصلة الألقاب، يعني هذا قدر باريس. باريس صار من كبار أوروبا، لما تفوز مرتين على التوالي بالشامبيونز ليج، لما تفوز ببطولة فرنسا لهذه المدة الطويلة ثم تسيطر على الكرة في أوروبا، فأكيد أنه صرت من الكبار، والكبار يلعبون على البطولات. أعتقد أنه الفريق لديه مجموعة مميزة، لديه لاعبين على مستوى عالي، نتكلم على أحسن لاعب في العالم ديمبيلي، نتكلم على دوي من أحسن اللاعبين القادمين على مستوى العالم، كذلك اللاعبين اللي تم انتدابهم لاعبين أكيد مهمين جدا، وأكيد سيدخلون في المنظومة. وفي يعني حوار لويس أريكي تكلم على نوعية اللاعبين ومن اللاعب القادر أن يدخل في تشكيلة أو في سكوير بتاع باريس. ليس كل لاعب، كثير من اللاعبين يريدون المجيء إلى باريس، لكن أعتقد توريس لاعب مهم على مستوى الهجومي، قادر أن يلعب في العمق، قادر أن يلعب على الأطراف، كذلك أليوش لاعب فرنسي صغير يعني السن، وهو قادر أن يلعب بين الخطوط في وسط الملعب، كذلك ديان معوض جيد لمندز، جدس لاعب فنيا مميز جدا، تالنت أعتقد أنه للحاضر والمستقبل قادر أن يفيد باريس، مع الحفاظ على العمود الفقري لباريس، يعني حكيمي وماركينيوس وكذلك ديمبيلي ثم وفيتينيا نيفيز، هذا كل يخلي باريس في كل مباراة لابد أن يكون حاضر. وهذا تبدأ مباراة ران، أعتقد أنه باريس مثلما المنافسين باريس يحضرون بالطريقة مهمة، مثل كان يتكلم كابتن هيثم أنه كل فريق يحضر بطريقة يعني خاصة لباريس، لابد على باريس أن يكون حاضر لكل مباراة، وهذا دور المدير الفني لويس أريكي في تحفيز اللاعبين، في يعني أعطاء نفس جديد للفريق في كل أسبوع، وهذه مهمة ليست بسهلة. يعني بتلعب كل أسبوع أو كل ثلاث أيام ولازمك تحفز، لابد يكون عندك سكوير كبير، لابد يكون عندك لاعبين فنيا وبدنيا قادرين أنهم يصنعوا الفارق، وهذا ما شاهدناه في مباراة لانس الأخيرة. مباراة باريس استحوذ، باريس كان الأقوى، لكن على مستوى التنفيذ وعلى مستوى التهديف كان غايب، وهذا ما يخيفني على باريس في بداية الموسم.
0: هذه جماهير رين التي تحضر في ملعب روازون بارك الذي يحتضن هذه المواجهة، بالتأكيد نحن نتحدث عن رين الذي يقوده فنيا فرانك هايسي، هذا المدرب الذي أشرف على التدريب منذ فبراير الماضي 2026، لديه سلسلة جيدة من 13 مباراة، لديه 8 انتصارات، تعادل واحد، 3 خسائر. كيف ممكن أن يدخل هذه المباراة بقائمته وتشكيلته؟
2: هو عارف ان هو بيلعب اقوى فريق على مستوى اوروبا، فالنهارده هيحاول ان هو ما يسمحلوش ان هو يفرض سيطرته ولا ينفذ طريقته على ارضيه الملعب. لويس انريك عنده اجنحه سريعه جدا وبيستخدم اجزاء عديده من الملعب، وزي ما احنا عارفين مدربين اسبان تكتيكيا عاليين جدا، وهو الحقيقه لويس انريك كمان عنده خط وسط قادر على استحواذ على الكرة وقادر على الضغط على المنافسين. شوفنا تشكيلة نيفيش بإضافة لفيتينيا بإضافة إلى إمري ثلاثي في خط الوسط، ثبات التشكيل في الدفاع على الأقل 3 باتشو ماركينيوس وحكيمي، والظهير الأيسر هو بيتغير من المباراة الثانية، النهاردة بيلعب برنانديز، سافونوفسكا حارس مرمى، فالمقدمة ثنائي أنا بعتبرهم عدائين، يعني لعيبة كرة وعندهم سرعات خارقة سواء ديمبلي أو ديزيري دوي أو كفارة تسكيلي.
0: هيثم سريعا، ما الذي يملكه باريس لا تملكه فرق أوروبا؟
2: سرعات القصوى، لأن باريس سان جيرمان عنده 7-8 لاعبين مش سرعات عادية، سرعات خارقة العادة، لما يكون في لاعب سريع، لما يكون
0: قصدك سرعات اللاعبين ولا نقل الكرة السريعة؟
2: الاثنين، التفكير السريع نقل الكرة بسرعة، والسرعات غير طبيعية. حكيمي عنده سرعات خارقة، نونو مينديش عنده سرعات خارقة، غير النهاردة كفارة تسكريا، عثمان ديمبلي، دوي، اللعيبة دي كلها سرعات غير طبيعية، باركولا، درافو، يعني السبع لعيبة دول ده سرعات غير طبيعيه. الفرق اللي فيها لعيب او اتنين سرعة بيبقى تعمل لهم الف حساب، فما بالك دول 7-8 لاعبين.
0: نريد ان نعيش معكم هذه الاجواء في ملعب لروازون بارك الذي يحتضن هذه المباراه عندما يلعب باريس في افتتاحيه مشواره دفاعه عن القابه المتتاليه في الدوري الفرنسي، مع وجود طموح ليس بالطموح البسيط عند رين وبقيه الانديه الفرنسيه التي تريد ايضا ان تنافس باريس، وان كانت المنافسه قد تكون صعبه بوجود لاعبين مميزين وبشكل كبير جدا لدى فريق باريس سان جيرمان من خلال ما يقدمه هذا الفريق من عطاء كبير ومميز خلال السنوات الماضية. نريد أن نعيش معكم أجواء ملعب المباراة، دخول اللاعبين أيضا بهذه الجماهير الكبيرة والغفيرة وسط ترقب كبير لدى اللاعبين.

0: تابعنا وياكم دخول اللاعبين قبل انطلاقة هذه المباراة، وهذه القائمة النهائية للفريقين سواء كان لرين أو باريس سان جيرمان. تبقى لي نشكر محللي قنوات بين سبورتس هيثم فاروق كريم حقي، شكرا لكم. هذا ودعونا نستمتع معكم بانطلاقة هذه المواجهة عندما أتحول مباشرة إلى عمرو الخضر ليكون معكم بكابينة التعليق لهذه المباراة. بإمكانكم أيضا متابعة بقية الأحداث عبر قنوات بي إن سبورتس. عامر مساء الخير وأهلا بكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأحباء في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم في كل مكان هنا في هذه المباراة وفي هذه المواجهة التي نقلت من ملعب حديقة الأمراء، من ملعب الباركا دي برانس إلى ملعب روازون بارك الملعب الخاص بنادرين، وذلك بسبب عدم جاهزية أرضية ملعب حديقة الأمراء، وبالتالي لكي بذلك تأتي البداية من ملعب نادرين في هذه المباراة التي نتمنى أن نستمتع فيها وإياكم في هذه السهرة الكروية الكبيرة المنتظرة لبطل بطولة الدوري الفرنسي ولبطل بطولة دوري أبطال أوروبا ولواحد من أنجح فرق العالم في المواسم الماضية، إنه نادي باريس سان جيرمان، الفريق الذي يحضر لبداية من هذا الملعب الصعب وفي هذه المباراة التي نرجو ونتمنى أن نستمتع فيها وإياكم هذا المساء من قبل هذا الفريق، طبعا من قبل نادي باريس سان جيرمان في حضرة من تسيد المشهد الكروي في فرنسا لأعوام، وفي حضرة من بسط نفوذ على القارة بأكملها لموسمين متتاليين، في حضرة الفريق الباريسي الكبير الذي تترقبه العيون من كل أنحاء العالم باريس سان جيرمان. في موسمه الأخير كان الحصاد وفيرا وكانت الخزائن مليئة بالألقاب، لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا وكاس فرنسا وسوبر الأوروبي وكاس القارات، واليوم هنا يبدأ مشواره في بطولة الدوري من خلال هذه المباراة. ولكن قبلها بأيام كانت الخسارة في كاس الأبطال من أمام نادي الأنس في بطولة كاس الأبطال الفرنسية أو كما تسمى بالسوبر ألا طبعا الفرنسية. مباراة مشاهدينا متابعينا في كل مكان نرجو ونتمنى أن نستمتع فيها وإياكم هنا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورت. ماتفي سافونو في حراسة المرمى إلى جانب باتشو، ماركينيوس، حكيمي، هرنانديز، نيفيش، فيتينيا، وزاير إيمري، وهناك كفارة بالإضافة إلى عثمان ديمبلي، ولدينا دزري دوي. هذا هو الحال بالنسبة للفريق الضيف نادي باريس سان جيرمان، بينما في الجانب الآخر رين الذي يبدأ بسامبا، بريس سامبا في حراسة المرمى، الحارس الخبير والكبير عمرا وصاحب التدريبة الكبيرة والكبيرة جدا، وواحد من أهم العناصر والركائز التي يستند عليها نادرين وكذلك الحال المدرب فرانك هايس. إذا أبو بكر نديد، هناك أيضا تشارلي كريسويل واحد من الوافدين الجدد، لدينا عبد الحميد بوتلال المدافع المغربي الذي أخذ يأخذ مكانه صاحب 20 سنة، هناك البولندي فرانكوفسكي في اليمين، وهناك أدريان توماس أيضا واحد من الأسماء الجديدة، وهناك فالنتان رونجي، لدينا سيباستيان شيمانسكي بالإضافة إلى عيسى سوماري وستيبان لوبول المهاجم المميز الذكي جدا هنا مع نادرين، بالإضافة إلى موسى التعمري النجم العربي واللاعب الأردني موسى التعمري هنا في هذه البداية وفي هذه المباراة. حلوة البداية، حلوة البداية، حلوة المباراة، حلوة الإثارة، حلوة هذه البداية وهذه المباراة الختامية لمباريات هذه الجولة. موسى التعمري يأتي بأول سهامة وبأول ضربات وبأول تصويبات، ولكن أيضا مرت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. ولو عادت الحياة لملاعب أوروبا، عادت الحياة لملاعب أوروبا، وعادت الحياة لبطولة الدوري الفرنسي، وعادت الحياة هنا بإطلالة بطل بطولة دوري أبطال أوروبا ومن تسيد القارة لموسمين متتاليين في بطولة دوري أبطال أوروبا الباك تو باك، وبالتالي هذا أمر يفخر به نادي باريس سان جيرمان كثيرا هذا الموسم في من خلال ما حصد وما فعل في الموسمين الماضيين. تعود الكرة للأمام، لكن أيضا مرت الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب، لدينا رمية جانبية في الانتظار. الموسم الماضي باريس فريق الذي كان بطلا لبطولة الدوري ب76 نقطة على بعد 7 نقاط بينه وبين نانتي لانس. ليل كان ثالثا، ليون كان رابعا، مارسيليا كان خامسا، رين الحاضر هنا كان سادسا في الموسم الماضي عندما حصد 59 نقطة من 34 جولة. هذه كرة طويلة للأمام وصلت إلى كفارة الآن، بانطلاق لكفارة، كفارة لازال يسير هنا للأمام بكرة، ربما ضربة يأتي بها لكن غير رأيه، تصويبه هنا تأتي ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، وارن زائر إميري في اللقطة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. بداية جميلة دون أي خجل، دون أي جس نبض، مباشرة نادرين بدأ أولا بتصويبة موسى التعمري، وحضر باريس سان جيرمان بتصويبة وارن زائر إميري في الكرة الماضية، وبالتالي هنا تسديدة من كل جانب وكرة من كل فريق هنا في بداية هذه المباراة. سلامات عيسى سوماري لاعب السنغالي الذي يعاني من إصابة في اللقطة الماضية، يطمئن حكم المباراة لإصابة عيسى سوماري الوافد الجديد، واحد من الأسماء التي أتت طبعا لتدعيم نادي رين هذا الموسم والقادم النادي لوهافر الفريق الفرنسي. هذا هو الحال مشاهدينا متابعينا في كل مكان في هذه المواجهة وفي هذه المباراة، طبعا مباراة تأتي في ختام مباريات هذا الأسبوع بعد مجموعة من المباريات، مارسيليا والفوز الكبير على ستراسبور، لدينا لونس والفوز على أوسير، نيس والانتصار على لوريون، بالإضافة إلى تولوز والفوز على طبعا تولوز والخسارة بينما هذه كرة ومحاولة دوي عاد بها للوراء، يلعب الكرة لفيتينيا، فيتينيا والكرة الأمامية، تعود المحاولة في أقصى اليسار لكفارة بكرة تصل ولمحاولة من جديد ولكرة لازالت إذن مستمرة، هذه كرة وصلت ولكن بعد ذلك تعود المحاولة مرة أخرى، تعود الكرة من جديد لمصلحة باريس سان جيرمان، هذه كرة ملعوبة للأمام باريسي عن طريق عثمان لكنها وصلت إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو ديمبلي، عثمان ديمبلي اللاعب والنجم الكبير الذي يعتبر واحد من أهم الأسماء بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان، ومن قدم موسم رائع في الموسم الماضي وموسم استثنائي في الموسم قبل الماضي هنا مع نادي باريس سان جيرمان. تعود المحاولة إذن مرة أخرى للأمام، طبعا هداف الموسم الماضي عثمان ديمبلي ب20 هدف، كفارة ب19 هدف، أتحدث عن كافة المسابقات، دوي إلى جانب برادلي ب13 هدف، ثم غونسالو راموس أيضا ب12 هدف. هذا هو الحال بالنسبة لإحصائيات هذه الأسماء في الموسم الماضي. ماركينيوس يعود بهذه المحاولة للأمام، تعود الكرة مرة أخرى لماتفي سافونوف، يلعب الكرة للأمام، جواو نيفيش الآن يصل بالكرة في وسط الملعب، هذه الكرة الأمامية، هذه الانطلاقة، هناك أيضا بعض الإحصائيات الظاهرة على الشاشة بين الحين والآخر والتي تتحدث عن هذه المباراة، عن هذه المواجهة، أرقام وإحصائيات، الأرقام كثيرة والإحصائيات متنوعة ومتعددة. كفارة يلعب هذه الكرة للأمام، جواو نيفيش، هناك العديد من الأرقام التي تخص هنا طبعا الفريقين. باريس فاز في 9 من آخر 11 مباراة افتتاحية له في بطولة الدوري الفرنسي خلال المواسم الماضية، نسبة انتصاراته في المباراة الأولى بلغت ما يقارب 82%، وبالتالي باريس يعرف جيدا كيف يبدأ موسمه، 9 انتصارات في آخر 11 مباراة افتتاحية له في الموسم، وهذا أعتقد بأن رقم مميز ورقم رائع لهذا الفريق. هذه كرة لدزري دوي، المرور من الأول، الكرة للأمام، لا زالت هنا المحاولة، جواو نيفيش عاد بها للوراء إلى لوكا هيرنانديز، يلعب الكرة في اليسار بانطلاقة باريسية. الدقائق الأولى من زمن هذه المباراة، الكرة وصلت من الجهة اليسرى ولكن أيضا إلى ركلة ركنية لصالح باريس سان جيرمان. ماركي، نجوم اليوم كلها موجودة، الأسماء الكبيرة كلها موجودة، عثمان ديمبلي، دوي، فارا، نيفيش، فيتينيا، زائر إميري، أشرف، باتشو، هناك ماركينيوس وسافونو في الخلف. أعتقد بأن التشكيلة المثالية حضرت اليوم من جانب باريس سان جيرمان. رينا أيضا بعنصر الرائع، بلاعب المميز الذي نتمنى له كل التوفيق، موسى التعمري، اللاعب الأردني الذي يحاول هنا يمضي بهذه الكرة. لازالت المحاولة لموسى بعرضية لكنها تبعد. لاعب مميز، لاعب مشتهد، لاعب مهاري، لاعب نتمنى له كل التوفيق هذا الموسم مع نادرين في بطولة الدوري الفرنسي، ومنها الانتقال إلى محطات أهم، إلى محطات أكبر، إلى خيارات أفضل خلال المواسم القادمة. لما لا، موسى يستاهل. هذه كرة ملعوبة للأمام، تصل كرة من الخلف لجواو نيفيش الآن عن طريق دوزري دوي بكرة ملعوبة أمامية باريسية. دوي يحاول بعرضية لكن أيضا تبعد هذه الكرة. دفاع يتموضع بشكل ممتاز من جانب نادرين. آخر المباريات التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري، آخر انتصار لنادرين هنا في الجولة 22 من بطولة الدوري، يوم أن فاز نادرين على باريس على أرضية ملعبه بالثلاثة الموسم الماضي. هذه كرة، هذه انطلاقة، فار بكرة مر من الأول، يحاول هنا أن يمر وأن يأتي بهذه الكرة ولكن الكرة الأخيرة تبعد من أمام. حاول أن يأتي بهدف لكن هنا انطلاقة، لكن هنا فرصة ومحاولة للأمام. هذه انطلاقة لا زالت الفرصة، ربما لوبول بكرة بضربة، ربما تصويب، الله، جول لأصحاب الدار. ضربة ويا لها من ضربة، كرة ويا لها من كرة. سيباستيان شيمانسكي البولندي الذي أتى أولا بضربة أولى، ويا لها من ضربة، يا الله على الكرة، بل على الروعة، على جمال التصويبة، على الكرة المرتدة الرائعة، النموذجية الرائعة المذهلة، بالرأس مباشرة ثم الوصول والاغتراب ثم نظرة ثم انتظار ثم القليل من الصبر ثم القرار ثم التصويبة مركزة ثم هدف يسجل بمنتهى الروعة. يا استيبانيا لوبال، كرة رائعة من لوبال في اللقطة الماضية إلى توماسو انتظر، لم يستعجل توماسو الوافد الجديد، أتى بهذه التمريرة لسيباستيان شيمانسكي البولندي الذي أتى بهذه الطلقة القوية الصعبة على سافونوف، وبالتالي هدف المباراة الأول، ضربة المباراة الأولى، 1-0 هنا في روازون بارك في ضيافة نادرين، الفريق الذي يتقدم أولا. وردت فعل من قبل السيد لويس إنريكي المدرب الإسباني، نعم هذا الرجل الذي لا تعجب البداية ولا تعجب الدقائق العشر الأولى وما جرى فيها وما دار من خلالها، على اعتبار أن هناك 1-0 لمصلحة رين على حساب باريس سان جيرمان. هذا هو الحال، جماهير، الأصوات هنا مسموعة في ملعب يتسع لحوالي 29,000 متفرج مع تواجد ما يقارب 1,000 مشجع من جانب نادي باريس سان جيرمان. كرة ملعوبة إذن للأمام لكن بالخطأ من جانب أشرف، العودة بعد ذلك مرة أخرى، لكن هنا انطلاقة وهنا كرة للأمام، هنا الفرصة والمحاولة. حكم المباراة تمر بالاستمرار في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية لتعود المحاولة لأدريان والبقية. بداية جيدة لمباراة، خسارة في كأس الأبطال، الخسارة في المباراة الماضية لباريس سان جيرمان، اليوم بداية أولى ومباراة أولى في بداية الموسم، وبالتالي البحث هنا عن بداية جيدة كما هو الحال بالنسبة لنادرين الذي يبحث عن بداية جيدة هو الآخر في هذه المباراة. كرة إذن للأمام، انطلاقة مرة أخرى لمصلحة جواو نيفيش الآن باريسية، هذه الكرة، هذه الانطلاقة لكفارة بعرضية وصلت، ربما التعادل هنا، كاد أن يأتي التعادل ولكن دفاعات نادرين حاضرة تتألق، تتواصل هنا، يتواصل تألقها باستمرار. كرة أولى، هذه كرة ثانية لتعود المحاولة مرة أخرى باريسية، لكن حلوة المباراة، ما يدور وما يحدث في صالح المباراة. الكرة تصل من اليمين مرة أخرى مقطوعة، أبو بكر نديدة قطع الطريق ثم العودة للاعب اللوبول، الكرة طالت وإلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية باريسية، تصويبة دزري دوي، تصويبة الأخيرة ولكن كرة ارتطمت بالدفاع. هذا هو لويس إنريكي المدرب الإسباني الذي يقود هذا الفريق بكل ثبات للحصاد خلال المواسم الماضية

في شباكة في مرمى، لكن الكرة الماضية عدت، الكرة الماضية عدت إلى ركلة ركنية باريسية، ركلة ركنية لباريس سان جيرمان. بالراس تلعب الكرة، تعاد لفيتينيا، انطلاقة من جديد خلف الدفاعات هذه المرة، ولكن أيضا مرت إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نانترين. هذا هو الحال. الموسم الماضي وثلاثية رين في مرمى باريس، موسى التعمري سجل واحد من الأهداف، سيبان ليبول سجل واحد من الأهداف، بريسا إمبولو هو الآخر سجل واحد من الأهداف الثلاثة، بينما هدف نادي باريس كان عن طريق اللاعب عثمان ديمبلي. كرة تعود، انطلاقة للأمام، وصلت الكرة للوبول، يلعب هذه الكرة الأمامية، هنا الفرصة والمساحة والكرة الملعوبة، ربما تأتي الضربة الثانية، ربما موسى في هذه اللحظات تصويبة ولكن ضعيفة، ضعيفة من جانب موسى لتعود الكرة من جديد. مرة أخرى لا زالت هذه المحاولات، لا زالت هنا هذه الكرات، تعود الكرة من الجهة اليسرى لأبو بكر نجيدة، فالنتان رونجي يرسل كرة في اليسار، تعود المحاولة مرة أخرى، هذا هو فيران توريس اللاعب الإسباني والوافد الجديد لنادي باريس سان جيرمان وبطل المونديال مع منتخب بلاده وصاحب هدف الفوز ببطولة كأس العالم، ومن أهدى بلاده لقب المونديال سيذكرك التاريخ كثيرا ولسنوات طويلة قادمة، ولسنوات طويلة قادمة. نعم، بينما ميكا خوتس وديني، هذه الأسماء الباريسية الجديدة التي تتواجد وتنتظر المشاركة خلال اللحظات القادمة، ربما في شوط المباراة الثاني. تتحدث عن فيران توريس، سيذكرك التاريخ طويلا كما يذكر ولا زال يحتفظ بأندرياس إنييستا، من أهدى إسبانيا لقب، لقبها الوحيد في بطولة كأس العالم. هذه كرة إذن لماركينيوس، ماركي بكرة لفيتينيا، يلعب الكرة باريسية، لوكا هيرنانديز من نفس اليسار، هذه الكرة اختبار حقيقي، اختبار حقيقي لكتيبة لويس إنريكي في هذه اللحظات، هل يتمكن من العودة؟ هل هو قادر على العودة؟ في الجانب الآخر نادرين، هل هو قادر على الصمود؟ هل هو قادر على إضافة هدف ثاني؟ هل قادر على الاستفادة من هذه المباراة التي تلعب على أرضية ملعبه؟ كرة إذن لكفارة، كفارة مرعوبة للأمام، وصلت لزائر إميري، يلعب الكرة من جديد، هنا فيتينيا والانطلاقة والكرة والمحاولة، لكنها تبعد من جانب الدفاعات، تغطية ممتازة، تعود الكرة مرة أخرى لمصلحة باريس سان جيرمان، يلعب الكرة لماركينيوس، طبعا هناك غياب لنونو، نونو مينديش، اللاعب الذي يغيب لثلاث مباريات بداع العقاب بعد الطرد في المباراة الماضية، وبعد ذلك تمت يعني صدر قرار، تم إيقافه لثلاث مباريات لما ورد في تقرير حكم المباراة، وبالتالي سيغيب نونو مينديش عن مباراة الليلة ومباراة ليل ومباراة موناكو، هذه المباريات القادمة لفريق نادي باريس سان جيرمان. تصل كرة للأمام، انطلاقة مرة أخرى لفيتينيا، باريسية هنا يريدون الوصول، يبحثون عن ذلك، ولا زالوا هنا ينتظرون الضربة الأولى ويبحثون عن الضربة الأولى لهذا الفريق الذي تعود على السيطرة هنا في فرنسا، على السيطرة، على السيطرة. هذه كرة، كرة لكفارة، لكنها مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية. باريس هذا الموسم يسعى للفوز بلقب السادس على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي، الأمر الذي سيجعل يقترب أكثر فأكثر من رقم نادي ليون القياسي المتمثل في سبعة ألقاب متتالية في بطولة الدوري الفرنسي. هذه الكرة بهذه الطريقة لكنها تبعد مرة أخرى، هذه فرصة باريسية لعثمان من الجهة اليسرى للأمام، الآن هذه انطلاقة وصلت لزائر إميري بكرة ثم طالت وإلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، مباراة فيها من اللمحات، فيها من الحضور الفردي والجماعي، فيها هدف هو الأجمل هو الأروع في هذه المواجهة، تصويبة في منتهى الروعة، احتفالية للاعب البولندي سباستيان شيمانسكي، هناك فرانكوفسكي أيضا الظهير الأيمن البولندي الآخر في صفوف النادرين، الفريق الذي أتى ببعض التعزيزات.

البسيطة بالجانب الآخر باريس سان جيرمان. هناك أيضا بعض التعزيزات أكليوش وكذلك فيران توريس، ديني وميكا خوت. هذه الأسماء التي تتواجد والتي سنشاهدها هذا الموسم مع نادي باريس سان جيرمان. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة باريس، لباريس سان جيرمان. احتاج هذا الفريق على تسيد المشهد هنا في فرنسا، واعتاد أيضا خلال المواسم الماضية ومن خلال ما شاهدناه وما حدث تحديدا في بطولة الكبار، البطولة الأعظم للأندية في بطولة دوري أبطال أوروبا. هذه حقيقة. كرة إذن لمصلحة ماركينيوس. ماركي يلعب الكرة في أقصى اليسار لكفارة في هذه اللقطة، ولكنها أيضا إلى خارج أرضية الملعب من موسى. موسى في المراقبة، موسى في التغطية. كرة إلى ركلة ركنية باريسية لمصلحة باريس سان جيرمان. عثمان ديمبلي هو على المتخصص على أرسال هذه الكرات. هناك ماركي اللاعب الخطير، وهناك لوكا هيرنانديز. هذه الكرة الأمامية ولكن وصلت إلى بريس سامبا الحارس الخبير والكبير عمرا وعطاء أيضا. بريس سامبا اللاعب الذي يبلغ من العمر 32 سنة، في العديد من المحطات، لوهافر، مارسيليا، وكان وكذلك نوتنغهام ونادي لونز في المواسم الماضية. هنا كرة وانطلاقة لمصلحة نادرين لكنها مقطوعة لكفارة ثم ركلة مرمى لباريس سان جيرمان. حلوة البداية، حلوة التنافسية، ما جرى وما حدث في أول 20 دقيقة، تنافسية وأهداف وحضور ورغبة كبيرة إلى حد هذه اللحظة. مرة أخرى إذن من جديد الآن هذه كرة أمامية لمصلحة باريس سان جيرمان. انطلاقة هنا للتعادل، التعادل هنا. الله الله الله على كرة، ولكن دوي في اللقطة الماضية، دوي في الكرة الأخيرة، ولكن حالة تسلل في اللقطة الأخيرة بالفعل كما أشار حكم المباراة في الكرة الماضية. نعم، يبدو أن دوي كان في وضعية تسلل، يبدو أن دوي في وضعية تسلل بالفعل، لكن الاستلام جميل والنهاية رائعة، وحكم المباراة يبدو أن يتأكد هنا الآن من القرار في اللقطة الأخيرة. حكم المباراة هل يأتي بالقرار؟ هل يشير هنا في هذه اللقطة؟ بالفعل يلغى الهدف. تستمر المباراة على حالها، تستمر المباراة. سيد باسيان أشار بالاستمرار في الكرة الأخيرة. تعود المحاولة من جديد، هذه كرة مرة أخرى. من جديد إذن تعود المحاولة من جديد، هذه كرة للأمام مرة أخرى. تعود الكرة إلى خارج أرضية الملعب. إلى رمية جانبية. تعود الكرة من جديد في أقصى اليسار. للأمام. تعود الكرة إلى أقصى الجهة اليمنى. مرة أخرى هنا كرة باريسية في اليسار لفيتينيا.
لمصلحة باتشو هنا. بل هذا عثمان ديمبلي يلعب الكرة الأمامية. تعود المحاولة لباريس، عثمان ديمبلي لكنها وصلت لبريس سامبا في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. 1-0 إلى حد هذه اللحظة في مواجهة هي مباراة الختام لهذه الجولة. الجولة القادمة تعود بعونه تعالى. هذه كرة تحضر من الخلف، لاحظ البناء والتحضير من الخلف بصورة مميزة دون أخطاء حتى مع الضغط في اللقطة الأخيرة. تعود الكرة من جديد، جاهزية كبيرة جدا، ثقة كبيرة أصبح يتعامل بها نادرين. خطأ في هذه الكرة، خطأ في هذه اللقطة في الكرة الماضية. لاحظ هذه الكرة، تدخل من جانب جواو نيفيش، كرة تعود من الخلف، جانب من الحضور بالنسبة لفريق نادي رين. بعض الأسماء المهمة، الخيارات المتاحة للسيد فرانك في الشوط الثاني من المواجهة، لودوفيك بلاس والبقية كذلك لنور الدين، واحد من الخيارات الجديدة. مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب الآن، رمية تماس، هذا هو الحال لما يدور. من جديد إذن، لكن وصلت إلى سافونوف. من الجهة اليمنى للأمام هذه كرة وصلت في اليسار، تعود المحاولة في أقصى الجهة اليسرى لكنها تصل بذلك سهلة للوكا هيرنانديز. هيرنانديز الآن شو ثاني، ربما تتغير من خلال الأمور من جانب الطرفين. ماركينيوس، ماركي للأمام لمصلحة لاعب جواو نيفيش. نيفيش في اليسار يلعب الكرة في الجهة اليسرى إلى دوي. دوي بكرة مرعوبة للأمام لمصلحة ماركينيوس في أقصى اليمين. مرعوبة هذه المحاولة لتصل لعثمان. عثمان بكرة لكنها أيضا تبعد الجهة اليسرى. لا زالت الكرة مرعوبة للأمام لكنها تبعد. دوي يحاول يتقدم بكرة مرعوبة أمامية في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. خطأ إذا لباريس سان جيرمان، نظرات هنا وترقم من جانب السيد لويس إنريكي هنا الحاضر والذي يرى المشهد من هذه الزاوية ومن هذا المكان.

0: ركلة حرة إذن لمصلحة باريس سان جيرمان. لمصلحة باريس سان جيرمان الآن ربما يأتي من خلالها هدف العودة. الضربة التي ستأتي الآن والكرة المنتظرة في هذه اللحظات وفي هذه الكرة القادمة لصالح باريس سان جيرمان. كرة إذن لكفارة، كفارة من هذا المكان يأتي بالكرة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. مرت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب لتذهب إلى ركلة ركنية. نعم كرة ركلة ركنية لباريس بهذا الشكل، لكنها تعود مرة أخرى. لازالت مستمرة هذه الكرة من جديد. ملعوبة إذن لباريس سان جيرمان. العودة في اليسار بتقدم لكفارة. كفارة يعود بهذه الكرة الملعوبة للأمام، لكنها وصلت لمصلحة لوكا. لوكا هنا بكرة خلف الدفاعات، انطلاق لكفارة. يحاول هنا كفارة، يسير يسعى لضربة للتعادل، يبحث عن مساندة. أين المساندة؟ في تينيا. تينيا والكرة داخل منطقة الجزاء. عودة للوراء، لازالت لدى جواو نيفيش. باريس سان جيرمان يبدأ بالضغط، غير من جديته، أصبح يتعامل مع المباراة برغبة كبيرة، خاصة بعد تقدم منافس رين بهدف المباراة الأول. عثمان الآن يمضي بكرة للأمام. هنا الكرة الخطيرة، المحاولة تأتي ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. لاحظوا هذه الكرة، شاهدوا هذه المحاولة، كيف مرت، كيف ذهبت الكرة الماضية والكرة الأخيرة كواحدة من الكرات. هذه كرة أيضا ملعوبة للأمام، تصل هنا من جديد، لكنها وصلت داخل منطقة الجزاء لتصل بذلك فيها صافرة. حكم المباراة السيد باسيان، واحد من الحكام الذين يملكون من الخبرة والتجربة 40 سنة لهذا الحكم. هذه مباراة طبعا الأولى في الموسم الحالي، لكنه أيضا يملك العديد من المباريات. مباراة رقم 98 في بطولة الدوري الفرنسي. أجواء رائعة في ملعب روازون بارك. مباراة كما ذكرت كان من المقرر لها أن تلعب هناك في العاصمة باريس في ملعب حديقة الأمراء، ولكن بسبب الحرارة العالية، موجة الحرارة العالية التي تأثر من خلالها العشب ولم ينجح في الاختبار، وبالتالي تم تغيير مكان هذه المباراة من ملعب باريس سان جيرمان إلى ملعب نادرين، إلى ملعب روازون بارك. من جديد الكرة الملعوبة إذن، انطلاقة للأمام. إذن وصلت المحاولة في الجهة اليمنى لمصلحة دوزري دوي. دوي بكرة من اليمين، لكنها تعود الآن بخطأ، خطأ لدوي، خطأ لباريس. بعد مرور نصف ساعة كاملة، هذا هو دوزري دوي، اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية. اللاعب الذي يعتبر واحد من أهم الأسماء طبعا بالنسبة لباريس، أصبح اليوم واحد من النجوم الكبار. تقدم لبقية الأسماء هنا للمساندة في هذه الكرة القادمة، في هذه المحاولة التي ستلعب من جانب باريس سان جيرمان. فيتينيا بكرة، فيتينيا بمحاولة بضربة راسية، ربما العودة هنا لعثمان ولكنها تبعد لتصل بذلك لزائر أمير. الكرة من اليسار، زائر أمير هنا الآن باريسية لباريس سان جيرمان. العودة للوكا هيرنانديز، يصل بالكرة لحكيمي، حكيمي بكرة أمامية لباريس عن طريق جواو نيفيش في أقصى اليمين. وصلت الكرة إذن باريسية، البحث متواصل، الرغبة متواصلة لباريس سان جيرمان. كما ذكرت اختبار مهم جدا، اختبار يعني من خلال هذه المباراة هدف أول تقريبا في بداية مباراة في هذه المواجهة التي تلعب خارج الديار. باتشو مرة أخرى، باريس أفضل على مستوى الضغط والبحث والانتشار، حتى على مستوى الفرص التي حضرت وتوفرت خلال اللحظات الماضية. تعود الكرة من جديد للأمام الآن لماركينيوس. ماركي بكرة وبانطلاقة في أقصى اليمين. لازالت المحاولة هنا من أقصى الجهة اليمنى، ولكن أيضا ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية، رمية جانبية لباريس سان جيرمان. للأمام تعود الكرة لويليان باتشو. بدا الموسم يا سادة، هذا الموسم الذي ننتظره والكل ينتظر للمتابعة وللاستمتاع بكرة القدم الحقيقية في كل مكان هنا في فرنسا وفي بقية الدوريات هذه كرة أيضا للأمام الآن باريسية. هنا العرضية التي تأتي لكنها تبعد، وبعد ذلك العودة، ثم هنا التصويبة ولكنها تبعد في آخر لحظة. يا لها من كرة ويا لها من محاولة مرت أبعدت بهذا الشكل لتصل بذلك مرة أخرى لمصلحة رين إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية، المحاولة الأخيرة، عثمان حاول في اللقطة الماضية دوي أكثر من محاولة، أكثر من تصويبة كما ذكرت. أفضلية الباريسية واضحة، ولكن هناك أيضا تفاصيل أخرى. تكتل دفاعي من جانب نادرين أحال دون العودة إلى حد هذه اللحظة، بينما من خلال متابعة شوط المباراة الأول يا سيد فرانك نجد أن نادرين تقريبا وصل في كرة واحدة تصويبة من خارج منطقة الجزاء، من خلالها كان هدف المباراة الأول والوحيد إلى حد هذه اللحظة. كرة إذن في اليمين، انطلاقة في الجهة اليمنى، العودة بعد ذلك لفيتينيا. فيتينيا بكرة وصلت في اليسار لمصلحة كفارة. كفارة بكرة يبحث عن مساندة، جواو هو المساند، نيفيش إلى كفارة. كفارة والكرة الباريسية والمحاولة الباريسية التي لازالت مستمرة. باتشو للأمام، العودة في اليمين مرة أخرى، هذه الكرة الملعوبة للأمام، هذه الكرة لمصلحة فيتينيا الآن، طراقة من اليمين في الجهة اليمنى. لازالت هذه المحاولات تصل للوكا هرنانديز، ربما يأتي بالحل. هذه تمريرة، هذه انطلاقة، ثم هنا المحاولة القائمة لكنها تعود ليست لأحد، وصلت إلى ماركي. ماركي لعثمان، عثمان يحضن على كرته، عثمان يحاول، سقط عثمان أرضا. حكم المباراة أشار بالاستمرار. من جديد الجهة اليسرى لأدريان توماسو للأمام الآن، لكن أيضا تغطية وعودة من جانب فيتينيا ورفاقة للعودة مرة أخرى. دقائق العشر الأخيرة لشوط المباراة الأول، هذه كرة وانطلاقة، ولكن أيضا تذهب إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة ركنية لمصلحة نادي باريس سان جيرمان. جانب من الحضور للأسماء المتواجدة، خاصة تلك الصفقات التي تعاقد معها نادي باريس سان جيرمان. هذه الكرة الأمامية الآن لكنها تعود بكرة وصلت في اليسار، المحاولة لكفارة، كفارة بكرة أمامية بانطلاق، ربما عودة كرة للأمام، لكن أيضا حكم المباراة تمر بالاستمرار. كريسويل يلعب هذه الكرة الطويلة. شوط جميل، شوط سريع، شوط رائع بصراحة، فيه من السرعة، فيه من الرغبة الكبيرة، فيه من كرة القدم الحقيقية المقدمة من جانب الطرفين. نعم، شوط أول رغبة موجودة للبداية المثالية، خاصة لفريق بحجم نادي باريس سان جيرمان، الفريق الذي تألق ولا زال كما ذكرت بعد تسيد للمشهد الكروي في فرنسا ولأعوام، وتسيد للقارة لموسمين متتاليين، الباك تو باك. فريق الذي يبحث اليوم عن بداية موسم الحصاد. هنا حكيمي يسير بكرة وبمحاولة، ربما التعادل. ضاعت يا عثمان، مرت يا عثمان اللقطة الماضية، الكرة الماضية، المحاولة الخطيرة الخطيرة الخطيرة، نعم، كاد من خلالها في اللقطة الأخيرة عثمان ديمبلي أن يأتي بضربة، ولكن الكرة مرت. كاد أن يسجل التعادل عثمان ديمبلي، ولكن كرة اعتلت العارضة إلى خارج أرضية الملعب. كما ذكرت باريس أفضل، يصل بشكل متكرر يصل بشكل متنوع. هذا فيران توريس، هذا اللاعب الذي ذكرت بأن من أهدى بلاده لقب المونديال. نعم، النجمة الثانية لإسبانيا، اللاعب الذي يبحث مشاهدينا متابعينا في هذه اللحظات عن بداية جيدة بالنسبة له مع منتخب أو مع نادي باريس سان جيرمان. موسم فيه من الفرصة الشيء الكثير، وبالتالي الكل ينتظر هذه الأسماء وهذه النجوم. بينما هنا المحاولة، الله الله الله، ضربة ثانية وهدف ثاني لمصلحة رين. نعم، هنا من الجهة اليمنى كان الوصول، ضربة رائعة، الكرة من أقصى الجهة اليمنى، الوصول لإستيفان لوبول، لوبول الذي سجل هدف المباراة الثاني لمصلحة نادي رين، والذي يأتي بثاني أهداف الفريق المستضيف. يا لها من كرة طويلة بهذا الشكل، وصلت هنا بهذه الطريقة، وبعد ذلك موسى حظا على كرة موسى، انتظر موسى بالصناعة، موسى بالعرضية الرائعة، موسى، وبعد ذلك النهاية الرائعة لكرة من جانب نادرين، بريأسس لموسى، وبعد ذلك الأسس في الجهة اليمنى للظهير الأيمن فرانكوفسكي البولندي، وصلت بعد ذلك لاستيفان لوبول الذي يسجل هدف المباراة الثاني لرين. وصل في كرتين، سجل هدفين، هذا هو الحال لما يحدث في شوط المباراة الأول في هذه المواجهة في أول 38 دقيقة. جماهير ملعب روزون بارك سعيدة بما يحدث وبما يدور في هذه المباراة لحد هذه اللحظة في هذه المواجهة. هدف أول شيمانسكي، والضربة الثانية عن طريق اللاعب والمهاجم الرائع ستيفان لوبول. لوكا هيرنانديز إذن يلعب هذه الكرة لماركينيو سيلان لباريس سان جيرمان، يرسل كرة للأمام الجهة اليسرى، باتشو، بل هذا هيرنانديز، فيتينيا لباريس سان جيرمان مرة أخرى. إذن أكفارا بكرة تصل، وبمحاولة لمصلحة باريس سان جيرمان، ثنائية لرين على باريس، ثنائية لرين على حساب باريس سان جيرمان، بطل بطولة الدوري والبطل في المواسم الماضية كلها. الحديث عن المواسم الخمس الماضية، هذه انطلاقة، هذه كرة لعثمان، ربما يأتي من خلالها بضربة بعودة، لازالت هنا الفرصة، الله الله الله، سامبا في المكان المناسب، جواو نيفيس في الزاوية البعيدة، اصطاد الزاوية البعيدة، ولكن بريسامبا في الموعد، بريسامبا في الموعد، أبعد الكرة، قضى على خطورة الكرة الأخيرة، وبالتالي تستمر النتيجة مع نتيجة الاثنين صفر. مرة أخرى إذن باريسية، جواو نيفيس الآن عاد بها للوراء، تغطية ممتازة، رين يجيد الدفاع، نادي رين يجيد الدفاع، دفاع محكم، المساحات تقريبا تكاد لا تكون موجودة، تقارب بين الخطوط أيضا، إعادة التموضع السريع الذي يحدث بين الصفوف على مستوى الشق الدفاعي، كلها تجعل من هذا الفريق ويقدم هذه المباراة الكبيرة دفاعيا نتحدث. فيتينيا بكرة للأمام لباريس سان جيرمان عن طريق جواو نيفيس، جواو بكرة لازالت لمصلحة باريس، لباريس، نعم، للأمام،
1: جوزيه مورينيو، وطبعا الفوز بالباريس، فأكيد برشلونة بحاجة حاول انه يدخل الموسم بشكل قوي، بداية تكون قوية، مش بس أداء ونتيجة، خاصة انه بيحاول انه يحافظ للموسم الثالث على التوالي على

0: أجواء جميلة جدا في ملعب إلتشي. إليكم تشكيلة صاحب الأرض.
1: يلعب دائما سلمي بنظام 5-4-1، سيحاول أن يحافظ على التنظيم الدفاعي. ربما أبرز اللاعبين فيلار وأقواد اللي ساهموا بهدف أمام ديبورتيفو لاكرونيا. أيضا تشهد مشاركة اللاعب المغربي علي هواري صاحب 21 عام، يشارك بشكل أساسي في مباراة اليوم مثل ما شارك المباراة الماضية. نتمنى له التوفيق، لكن الأمور ستكون صعبة على فريق إلتشي، لكن سيحاول أن يؤمن بحظوظه ويحاول أن على أقل تقدير يخرج بنتيجة إيجابية.
0: هنا فليك الذي اختار رافينيا قائدا أول للفريق.
2: بيدخل في مباراة اليوم محمد يعني نفس السيستم اللي بيلعب بـ 4-2-3-1، يمكن في بعض الغيابات أبرزهم رودري للإصابة، كان في عنده عملية في ظهره لسه مش جاهز من ناحية البدنية، ولكن معظم اللاعبين اللي كانوا موجودين فيه وشاركوا فيه كأس العالم بيبقى بشكل كبير جدا. طبعا خوان غارسيا في حراس المرمى، مارتن كريستنسن، غارسيا وسبارت في خط الدفاع، جافي وبرنال في وسط الميدان مع أديمي لوبيز يامال، وفي المقدمة رافينيا المهاجم الوهمي. في مرة نشوف رافينيا في مركز رقم 9، في مرة نشوف لوبيز، أيضا يامال وأديمي في حيكون في لا مركزية بالنسبة للخط الهجومي بالنسبة لبرشلونة.
0: بالنسبة لك الأقرب رافينيا في مركز مهاجم ليس أديمي،
2: ورافينيا لعب في المركز ده بشكل كبير الموسم الماضي.
0: ولاحظ الصورة تأتي من ملعب أديمي بمركز المهاجم، رافينيا على الطرف.
2: أنا أشوف إن
0: أديمي لعب على الطرف.
2: أديمي ممكن يكون كجناح أيسر، يمكن في مباريات البري سيزون كلها لعب في الجناح الأيسر، ولكن الأقرب هو رافينيا. ولكن
0: حمد رافينيا لعب مع ليدز مركز مهاجم،
2: لعب في مركز المهاجم ولعب فيه بشكل ممتاز وقدم فيه مباريات ممتازة الموسم الماضي. فأنا أشوف يكون رافينيا في هذا المركز في اللامركزية اللي موجودة في خط هجوم برشلونة زي ما عودنا الموسم الماضي.
0: راضي على شعار جافي كابتن؟ لا هو واحد لو فاز كاس العالم بيصبغ بهذا،
2: هو واحد يكسب كاس العالم بيعمل حاجه غريبه. يمكن كوكوريا عمل تاتو على المدرب ديليفوينتي، وطبعا جافي صبغ شعره
0: بس اللون نقول له هارد لك اتوقع.
2: هارد لك كبير اكيد.
0: شكرا كابتن محمد. شكرا كابتن عبد العزيز. الى ملعب المباراه، مباراه إلتشي برشلونه، بتعليق احمد البوش. احمد تفضل لك الكلمه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة متابعينا في كل مكان عبر بي إن سبورتس، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في أجواء الليغا الإسبانية. اشتقنا لليالي الليغا، اشتقنا لسهراتها، لديربياتها، ولتلك الليالي التي لا تنام فيها كرة القدم. عادت الحياة وعاد الصخب وعادت الليغا لتملأ الليل متعة وإثارة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نحن هنا في إلتشي، فريق إلتشي الذي تعادل في بداية المشوار من أمام لاكرونيا تعادل إيجابي 1-1 من أمام الديبور، هنا في اختبار صعب جدا أمام الضيف الثقيل من أمام حامل اللقب من أمام برشلونة هنا في هذه المواجهة. ملعب مانويل فاليرو، ملعب إلتشي الذي سيحتضن أحداث هذه المواجهة. برشلونة حامل اللقب رقم 29، من يبحث عن البطولة رقم 30 في هذا الموسم بقيادة فليك، يبدأ في هذه المواجهة كالعادة على مستوى حراسة المرمى جوان غارسيا، على اليمين الصغير إسبارت، على اليسار جيرارد مارتن، غارسيا وكريستنسن، بجانب غافي، برنال، لوبيز، فيرمين، بجانبي أيضا البرازيلي رافينيا، لامين يامال، وفي الهجوم من يريد أن يقدم نفسه، من يريد أن يدشن بدايته مع فريق برشلونة، كريم أديمي. فريق إلتشي في هذه المواجهة يبدأ اليوم السيد إنسلمي المدرب الأرجنتيني بيعد ديتورو ماتياس على مستوى حراسة المرمى، يبدأ اليوم بخمسة مدافعين، نعم، سانغاري، شوست، ريدوندو، دافيد النمساوي، بجانبه أيضا خيرماين المغربي، علي حواري، إكوادو، فيلار، مورينتي، بينما في الهجوم نينو. ضربة البداية إذا أعطيت كرة أولى لمصلحة إلتشي في محاولة، في انطلاقة، في لمسة، هنا الكرة تبعد على طول من جانب الدفاع، تعود مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لكريستنسن. تاريخيا برشلونة أفضل برشلونة بثلاثين انتصار مقابل ثمان انتصارات لإلتي وأيضا 12 حالة تعادل. برشلونة الذي يدخل هذا الموسم بعدد أيضا من التعاقدات من التعزيزات على مستوى تشكيلة في هذا الموسم، قدوم طبعا جواو كانسيلو، قدوم أديمي، قدوم أيضا جوردون، قدوم أيضا الرجل البلندوري رودري الذي تأجلت بداية مع فريق برشلونة. وفي برشلونة ينتظرون أرجنتيني، ينتظرون المهاجم الأرجنتيني، خاصة هذا الرجل الذي رفض الحديث طبعا عن مهاجم أتلتيكو مدريد يوم الأمس السيد هانز فليك، الذي بكل تأكيد ينتظر وصول المهاجم الأرجنتيني مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز رفقة فريق برشلونة. ينتظر فليك، ينتظرون جماهير برشلونة، ينتظرون كل من في برشلونة وكل من ينتمي للبارسا بكل تأكيد. ضربة البداية إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا لأحداث هذه المواجهة. البارسا الآن عن طريق كريستنسن يلعب كرته جيتي اليمنى باتجاه غارسيا، لامين يامال هنا في وسط ملعب المباراة. البارسا في أولى مبارياته، بينما أذكر أن إلتشي يلعب ثاني مباريات الموسم، الفريق الذي احتل المركز 15 في الموسم الماضي، من يلعب موسم رقم 26 هنا في بطولة الليغا مع الكبار، ومن يبحث عن الفوز من أمام الكبير وإحداث المفاجأة الكبرى، المفاجأة الأولى على مستوى بطولة الليغا الإسبانية هنا في هذا الموسم. أديمي ظهور أول لكريم، كرة في الجهة اليمنى ترجع مرة أخرى. اليوم أيضا يتواجد عدد من الأسماء الهامة على مقاعد البدلاء، منهم أكيد القادم والوافد الجديد من سان جيمسيس بارك، الحديث عن أنتوني جوردون الذي يتواجد على قائمة البدلاء هنا من خلال هذه المواجهة. كرة إلى التماس هنا لمصلحة برشلونة عن طريق بيرنال، مقطوع الكرة ترجع مرة أخرى لمصلحة فريق إلتشي من الجهة اليمنى. آخر مواجهة جمعة الفريقين كانت في الموسم الماضي، وكانت أيضا على أرضية هذا الملعب، وكانت للبارسا انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف. كرة فيها خروج بشكل ممتاز هنا في الجهة اليمنى، فيها محاولة، فيها سرعة، فيها انطلاقة، فيها هدف أول ربما، لكن أيضا التغطية موجودة من جانب جيرارد مارتن. ترجع الكرة في وسط ملعب المباراة تتيا لمصلحة عناصر فريق إلتشي، يلعب بلا خوف بلا رهبة بكل شجاعة بكل جرأة في ملعبه وأمام جماهير. تحدث مدرب أيضا أنسيلمي أنه لن يغير هويته، قال لن نغير هويتنا في هذه المباراة، لن نغير أسلوبنا، سنلعب بكل شجاعة. ها هو يلعب أيضا المباراة، و في الدقائق الخمس الأولى يهاجم فريق إلتشي أو يهاجم فريق برشلونة هنا في هذه الدقائق واللحظات الخمس الأولى من شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، إلتشي يهاجم، برشلونة يتراجع، إلتشي يبحث عن انتصار الأول في مباراة الثانية هنا في هذا الموسم. ضربة حرة، كرة ثابتة لمصلحة إلتشي هنا في هذه اللحظات، محاولة الوصول، خير ماين يرسل كرة طويلة عالية لكنها بعيدة، مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. برشلونة بطل الليغا الأفضل في إسبانيا من في آخر موسمين، يبحث بكل تأكيد عن الليغا رقم 30، ويبحث عن اللقب الغائب عن الخزائن في السنوات الماضية. لا شك أنه البرشلوني هدف الأسمى غاية الكبرى في هذا الموسم تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال موسم 2026-2027. كرة واصلة هنا باتجاه كريستنسن، دنماركي يلعب كرته إلى غارسيا في الناحية اليمنى، يا سلام على اللمسة، يا سلام على الانطلاقة، هذه خطيرة، لامين، الله على الكرة يا لامين، مرت يا لامين، ضاعت يا لامين، إلى خارج الملعب تحولت ضربة

منع. شوف الانطلاقه الهربه الاولى تاعتنا من الجهه اليمنى لمين يمال وانطلاقتها لمين يمال وتوغلاتها وسرعتها، لكن نهايتها أراد أن تكون بالقوة، أراد أن تكون بوجه القدم، أراد أن تكون عند دقيقة السابعة، ولكنها رفضت يا لمين مرت إلى خارج الملعب. حتى لمين غير ستايل، فينيسيوس غير ستايل في هذا الموسم، لمين أيضا بالستايل الجديد. كرة ترجع مرة أخرى هنا في الجهة اليسرى لمصلحة عناصر فريق إلتشي. ما زالت المحاولة قائمة هنا في وسط ملعب المباراة. تعود بعد ذلك لحارس المرمى ديتورو الأرجنتيني. شوف الضغط العالي، يخرجون بالكرات القصيرة، يستلم على الخروج هنا من الجهة اليسرى، ثم كرة تلعب طويلة للأمام لمصلحة إلتشي، فيها محاولة فيها انطلاقة، ولكنها مرت تحولت من أمام فاريلا إلى خارج الملعب، إلى تماس رمية جانبية هنا لمصلحة برشلونة. أمام خيرمان، هذا هو خيرمان في وسط الملعب. لمين مار، لمين في نص الملعب. الرافينيا أول من سجل أهداف برشلونة في الموسم الماضي من أمام مايوركا. من يسجل هنا في هذه البداية؟ من يسجل في هذه الليلة؟ القائد، من يحمل شارة القيادة مع فريق برشلونة هنا في هذه السهرة. ريال مدريد انتصار صعب من أمام إسبانيول في اللحظات الأخيرة يوم الأمس. برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن اللقب. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، غارسيا يخرج، غارسيا بعد ذلك على طول تحولت الكرة لعرس الفريق إلتشي. برشلونة دفاع المتقدم، أيضا نشاهد خروج كان بشكل ممتاز من جوان غارسيا. كرة مرت إلى خارج الملعب. حديث عن تعزيزات الفريق في هذا الموسم، لكن إلى الآن برشلونة لم يتعاقد مع مدافع. غادر أروخو، ذهب إلى فريق ليفربول بنظام الإعارة، في انتظار أيضا تعاقد آخر على مستوى الدفاع هنا من خلال هذا الموسم. كرة واصلة عن طريق جيرارد مارتن، يلعب كرة باتجاه إسبارت هنا في الجهة اليسرى. بيرنال مرة أخرى، إسبارت يحاول فيها تشافي، يتقدم الآن إسبارت، ينطلق يتوغل يتقدم، لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه، ثم كرة ترجع مرة أخرى بعد ذلك لفريق إلتشي. طويلة الكرة عالية للأمام، التغطية موجودة، كريستنسن يلعب كرة بعد ذلك باتجاه بيرنال. جافي في نص الملعب مرة أخرى، كريم آتيمين في وسط الملعب. في الجهة اليمنى هذه المحاولة عن طريق الناحية اليمنى لمين يامال بلمسة ممتازة إلى بيرنال والانطلاقة، بيرنال واللمسة، جافي والاستلام، جافي والتقدم، ولكن أيضا تغطية على طول موجودة بشكل ممتاز من جانب الدفاع في اللقطة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى هنا واصلة لفريق إلتشي في نص الملعب، محاولة مرور لكن هنالك برنال إلى لامين لكنها لم تصل. عادت الكرة مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، مباراة حلوة، مباراة سريعة. الله على المرور، الله عليك لعيب يا فيلار، رائع يا فيلار في اللقطة الماضية. كرة مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى تماس رمية جانبية. مرور كان جميل. يا جافي، مر من أمام جافي، واحدة من بين القدمين يا جافي، على هذه الصبغة تستاهل يا جافي. كرة في الجهة اليسرى على هذا اللون تستاهل يا جافي. كرة تلعب باتجاه لامين، لامين هنا الكنترول، هنا الاستلام، هنا لامين، هنا اللمسة، هنا رافينيا، لكن أيضا كرة وصلت بعد ذلك سهلة إلى حارس المرمى. سهلة الكرة الماضية وصلت باتجاه حارس المرمى هنا أمامنا ديتورو في وسط ملعب المباراة لعناصر فريق إلتشي. مقطوعة الكرة ترجع مرة أخرى بعد ذلك إلى الخلف، واصل باتجاه حارس المرمى الأرجنتيني ماتياس. شوف الخروج السليم، شوف فيلار هنا لاعب الأسبق لنادي فالنسيا غونزالو فيلار. جابي بعد ذلك عودة
مرة أخرى وصل الكرة هنا باتجاه حارس المرمى ديتورو، يرسل كرة طويلة عالية للأمام من جهة اليسار لكنها تمر إلى خارج الملعب. تعادل سلبي مشاهدين متابعينا في كل مكان هنا مع بداية هذه المواجهة. شوف قائمة البدلاء، شوف النجوم، شوف الأسماء، كوبارسي، بيدري، كوندي، أولمو، غوردون، في انتظار رودري، في انتظار بقية الأسماء. آخر تعادل سلبي مشاهدينا الكرام، بما أن النتيجة سلبية، آخر تعادل سلبي في تاريخ مواجهات الفريقين كان في عام 2014. نعم في عام 2014 يا جافي. كرة ترجع هنا مرة أخرى لجهة اليمنى، محاولة تغطية من تشافي إلى جافي في وسط ملعب المباراة لمصلحة حامل اللقب لأبطال الليغا. في وسط ملعب المباراة جافي تقطع الكرة من أمامه، يخسرها من جديد، كرة واصلة هنا لمصلحة إلتي، ما زالت تغير اتجاه اللعب بعد ذلك إلى الجهة اليمنى، تغطية من جانب غارسيا، خيرمان عودة باتجاه أمامنا، تشوست، كرة في وسط ملعب المباراة تتي هنا بشكل ممتاز عن طريق خيرمان، عودة إلى ريدوندو، يلعب كرة باتجاه ماتياس ديتورو الحارس الأرجنتيني، الآن بلمسة قصيرة في وسط ملعب المباراة تتي، واصلة باتجاه سانغاري، الضغط العالي من جانب عناصر فريق البارسا، واللمسة إلى رافينيا، إلى الله عليك لعيب، الله عليك حريف، الله عليك فنان، الله عليك مذهل، الله عليك رائع، الله عليك برازيلي، برازيلي يا رافينيا، برازيلي الكرة الماضية، المرور الجميل، رافينيا، رافينيا هنا يصنع الفارق، يصنع المتعة ويصنع ركلة جزاء واضحة، عينك واضحة واضحة واضحة على دافيد أفن جروبير النمساوي، ورافينيا الآن يستعد للتسجيل. رافينيا من سجل أول أهداف برشلونة في الموسم الماضي البرازيلي في مواجهة ماتياس ديتورو، رافينيا يستعد، برشلونة يريد أن يفتح أبواب الموسم، يريد أن يشعل أضواء الليغا، يريد أن يشعل أضواء الليغا في الظهور الأول، في اليوم الأول، في الطلة الأولى يا رافينيا، في الطلة الأولى يا رافينيا، البرازيلي في مواجهة الأرجنتيني، ماتياس في مرمى، رافينيا استعد، رافينيا استعد، رافينيا تقدم الآن لمصلحة حامل اللقب، رافينيا، رافينيا، واحد لا شيء لحامل اللقب، واحد لا شيء للبارسا، نعم افتحوا أبواب الموسم، اشعلوا أضواء الليغا، ورحبوا بحامل اللقب، رحبوا بالبارسا هنا في موسم 2026-2027، من سجل لهم في بدايات الموسم الماضي ها هو يعود ليفتتحوا أبواب هذا الموسم، يفتتحوا طريق هذا الموسم، نعم اشعلوا أضواء الليغا، أنيروا أضواء الليغا، افتحوا أبواب الموسم، برشلونة هنا يتقدم، برشلونة يصل، برشلونة يلعب، برشلونة يظهر، برشلونة يتقدم من علامة الجزاء عن طريق قائدة نجمة هداف الكبير من غاب كثيرا في الموسم الماضي، ها هو يفتتح التسجيل في هذا الموسم. البارسا واحد إلتشي لا شيء في ملعبه، إلتشي لا شيء هنا في ملعبه بعد مرور ربع ساعة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، واحد لا شيء عن طريق البرازيلي رافينيا، صنعه وسجل رافينيا بنفسه، كرة من الجهة اليسرى، ترجع المحاولة هنا إسبارت، بعد ذلك بلمسة من جديد في عناصر فريق إلتشي في وسط الملعب، ترسل طويلة، هل من ردة فعل سريعة، هل من عودة لفريق إلتشي هنا من الجهة اليمنى، عودة باتجاه قلب الدفاع، دافيد أفن جروبر النمساوي، ماتياس ديتورو
يلعب كرة في الجهة الثالثة بعد ذلك باتجاه قلب الدفاع المتقدم الآن من اليسار شوست في وسط ملعب المباراة تتهيأ. كرة ما زالت قائمة هنا لعناصر فريق إلتي من الجهة اليسرى. الله على اللمسة. خيرمان والانطلاقة. خيرمان والمحاولة من أقصى جهة اليسار يبحث عن التقدم الآن. كرة فيها مرور فيها بعد ذلك عرضية لكن أيضا تتخلص. ترجع المحاولة لعناصر فريق إلتي. ما زالت الكرة عن طريق هذا هو المغربي الصغير لعب علي هراوي لمثل منتخب المغرب تحت 20 سنة. يحصل الآن على ضربة ركنية أولى. ضربة ركنية أولى لمصلحة إلتي عند الدقيقة 17 من أحداث شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. ضربة زاوية الآن إلتي عن طريق أفيلار. غونزالو فيلار على تنفيذ الضربة الركنية. هل من عودة سريعة؟ هل من ردة فعل؟ هنا عن طريق الكرات الثابتة كرة ترسل عرضية خطيرة بالرأس ولكنها تصل بعد ذلك السهلة عند جوان غارسيا. سهلة الكرة الماضية وصلت باتجاه حارس المرمى. شوف اللقطة هنالك أيضا وصول من جانب جوان غارسيا أحد أكبر مكاسب برشلونة في الموسم الماضي. مكسب الكبير لبرشلونة أكيد القادم من الغريم إسبانيول في نفس المدينة. كرة واصلة هنا في وسط الملعب تتهيأ. مارك برنال لامين يامال. لامين بطل العالم. نحن هنا في دوري أبطال العالم الدوري الإسباني الليغا في هذا الموسم الجديد. كرة واصلة الجهة اليسرى. برنال بلمسة. رافينيا بانطلاقة ثم التمريرة. يا سلام الله على الكرة لكنها أيضا تتخلص. ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة تتهيأ. هذه السريعة مرتدة لفريق إلتي ولكنها لم تكتمل مرة إلى خارج الملعب. ملعب ممتلي تماما. ملعب مارتينيز فاليرول الذي يتسع لـ 31 ألف مشجع. ضيف مهم ضيف ثقيل ضيف يأتي في كل. هنا المحاولة تمريرة ممتازة خطيرة. الكرة باتجاه لامين من الجهة اليمنى. لامين يتوغل. لامين بكرة عرضية الآن لكن أيضا حالة تسلل. يأتي في كل موسم زيارة واحدة في زيارة واحدة بكل تأكيد. الضيف هو ضيف استثنائي بالنسبة لفريق إلتي. هذه الكرة هذا التسلل اللي كان موجود أيضا على لامين يامال في اللقطة الماضية. إلتي اليوم طبعا غياباته في هذه المواجهة يغيب عنا آدم بويار بداع الإصابة وغياب أيضا ياغو سانتياغو أيضا بداع الإصابة. بينما هنا المحاولة كرة فيها توغل فيها مرور فيها بعد ذلك لمسة لكن أيضا التقطيع من غافي. ترجع المحاولة ما زالت لمصلحة إلتي. تبعد الكرة على طول من جانب الدفاع. كرة ملعوبة الآن طويلة هنا في نص الملعب تتيب. غافي بلمسة. فيرمين يحاول فيها. فيرمين بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ. غير رقم فيرمين بالرقم 7 بعد طبعا خروج فيران توريس وذهابه إلى فريق باريس سان جيرمان. كرة ترجع هنا في نص الملعب لجيرارد مارتن. كريستنسن في المنتصف. هذه الكرة عن طريق كريستنسن. مارك برنال. برنال مشى بعد ذلك باتجاه كريم والانطلاقة. كريم يحاول لكن أيضا كرة تصل بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى ثم تعود في وسط الملعب إلى لامين. حولها لكن هنالك أيضا صافرة موجودة. يبدو أن هنالك لمسة يد على مارك برنال. مارك برنال هنا لمسة اليد. اليوم يلعب على حساب من؟ على حساب بيدري يتواجد على قائمة البدلاء. كرة في وسط الملعب. شوف خط الوسط وغيابات خط الوسط. بيدري رودري وأيضا فرينكي ديونغ. كرة في نص الملعب تعود بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ماتياس دي تورو. 20 دقيقة أولى هنا من أحداث شوط المباراة الأول. 1-0 لفريق برشلونة. كرة ترجع هنا مرة أخرى
لكنها بعيدة تمر إلى خارج الملعب إلى تماس. هذا هو أنسيلمي. أنسيلمي في موسم الأول، نعم في المباراة الثانية الأرجنتيني صاحب 41 سنة، من كان مدربا في بورتو البرتغالي، في أيضا نادي بوتافوغو البرازيلي، كروز أوزول في المكسيك. تجربة الأولى له في ملاعب الليغا الإسبانية بالنسبة للسيد مارتن أنسيلمي، صغير في العمر أيضا 41 سنة بالنسبة لمارتن أنسيلمي. كرة واصلة هنا باتجاه غافي، غافي بتمريرة إسبارت إلى كريستنسن في الخلف لمصلحة برشلونة. كرة واصلة باتجاه فيرمين لوبيز، فيرمين إلى رافينيا لكنها لا تصل، كرة على طول فيها تغطية. الفريقين تقريبا بنفس الأسلوب الدفاعي، بالدفاع المتقدم، بالدفاع المتقدم لإلتي وأيضا لفريق برشلونة. كرة ترجع باتجاه، ستشاهد انفرادات كثير اليوم، هربات كثير على مستوى هذه المواجهة بسبب هذا الدفاع العالي من الفريقين. داني أولمو بجانب أيضا بيدري في انتظار، أكيد بيدري وأولمو أيضا في شوط المباراة الثاني. كرة ترجع باتجاه حارس المرمى ماتياس، عودة إلى الخلف لعناصر فريق إلتشي، وصل الكرة إلى ديتورو، ضبط العالي من جانب ياديمي، كرة فيها خروج ممتاز، سانغاري يتقدم من الجهة اليمنى ينطلق، لكن أيضا التغطية موجودة على طول، ثم المحاولة، كرة من الجهة اليمنى، سانغاري راح، سانغاري مرة خطيرة، هنا المحاولة ولكنه غارسيا، يا سلام وصل في الوقت المناسب. نعم إريك غارسيا يتدخل ويبعد كرة في منتهى الخطورة، المحاولة الأخطر بالنسبة لفريق إلتشي هنا في هذه المواجهة. سانغاري من الجهة اليمنى ينطلق، ثم بعد ذلك وصول لإيريك غارسيا حولها إلى خارج الملعب، تحولت مرة الكرة هنا إلى ضربة ركنية، الأولى كانت قريبة من مرمى غارسيا، هذه الضربة الركنية الثانية لفريق إلتشي هنا في شوط المباراة الأول. ليأتي الحال عن طريق الكرات الثابتة، كرة ترسل عرضية، شوست داخل المنطقة بالرأس تخلص، ثم تعود مرة أخرى هنا باتجاه ماتياس ديتورو حارس الأرجنتيني، الآن يرسل كرة طويلة عالية للأمام بالرأس التالية، ثم تعود من وسط ملعب المباراة غافي بيرنال، بعد ذلك أيضا صافرة موجودة وحكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ لمارك بيرنال. نينو، خطأ على نينو، كرة ترجع هنا لعناصر برشلونة، لمسة طويلة باتجاه كريم ديمي، قادم من بروسيا دورتموند الألماني كريم، ألماني آخر مع فريق برشلونة بعد مارك أندري تير شتيغن، يتواجد هنا كريم أديمي. برنال بلمسة ممتازة وصلت إلى فيرمين، فيرمين مار، لكن أيضا تغطية موجودة من أمامه، كرة لعناصر إلتشي، إلتشي والتحولات الهجومية الآن، كرة عن طريق الجهة اليسرى، ترجع بعد ذلك وتعود هنا إلى الخلف باتجاه ريدوندو، طويلة الكرة عالية للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة ممتازة من إسبارت، إسبارت في نص الملعب، إسبارت بلمسة باتجاه رافينيا، لكن أيضا التغطية موجودة. إلتشي يستعيد الكرة بسرعة في اللقطة الأخيرة، غونزالو فيلار في نص الملعب، كرة مقطوعة ترجع مرتدة باتجاه فيرمين، يطلبها رافينيا، وصلت، وصلت إلى رافينيا، خطيرة إلى فيرمين، ما زالت المحاولة، هنا المرور، ولكن بعد ذلك أيضا تغطية موجودة والدفاع يتدخل، والكرة تعود هنا مرة أخرى لعناصر فريق إلتشي في وسط ملعب المباراة لمصلحة برشلونة، ما زالت حائرة
ترجع بيضاء الآن، ترجع لأصحاب الأرض، لأصحاب الدار، لإلتي.

العودة، يريد العودة من أمام برشلونة، كرة في محاولة، لمسة بوجه القدم ممتازة، جميلة الكرة الآن في الجهة اليسرى، وصلت باتجاه خيرمان عرضية، لكن أيضا تغطية موجودة، كرة تبعد إلى تماس. غضب غاضب على يعاتب زملاء غارسيا في اللقطة الأخيرة، بينما كرة الآن ترسل عرضية، ترجع المحاولة باتجاه كريم والسرعة، لكن

هنغاريا مرت إلى خارج الملعب. بطل السوبر الإسباني، بطل الليغا، خسرت بطولة أيضا كأس الملك في الدور نصف النهائي من أمام أتلتيكو مدريد، مغادرة أيضا من أمام أتلتيكو في بطولة دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي في الموسم الماضي. إلتشي شاهد يخاطر في محاولة الخروج بالكرة من الخلف، مصرين على الخروج. الآن ماتياس دي تورو أرسل كرة طويلة لكنها وصلت بعد ذلك سالبة تيتيا غارسيا. تسأل كل برشلوني عن أهم أهداف هذا الموسم على طول يقول لك تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم. كرة واصلة هنا، إسبارك جياتي اليسرى من جديد عن طريق غافي، كريستنسن، فيرمين إلى مارك برنال، برنال بتيجي إلى مين، يظهر لمين، ينطلق لمين، لكن أيضا تغطية موجودة من أمامه وكرة تعدي بعد ذلك إلى خارج الملعب. مرت لمين يامال يريد أن يفتتح أيضا عدادة هنا في هذا الموسم بالنسبة لي بطل العالم لمين بطل أوروبا، لمين بطل العالم، لمين بطل الليغا، لمين في موسم آخر. انتظار متعة روعة تنفيذ الضربة الركنية، ضربة ركنية لمصلحة برشلونة. رافينيا بكرة عرضية في القائمة الثانية تتأيب بالرأس، خطيرة الكرة لكنها تبعد. خطوط كان موجود في اللقطة الماضية في هذا الموسم أيضا، رحل الهداف الكبير في السنوات الماضية لفريق برشلونة، الحديث عن روبرت ليفاندوفسكي، مسيرته مع فريق برشلونة بعد أن انتهى الموسم الماضي. بالنسبة لليفاندوفسكي موجود أيضا وتواجد وصول حمزة عبد الكريم النجم المصري الشاب اللي يتواجد اليوم للمرة الأولى أيضا مع فريق برشلونة الأول على قائمة البدلاء، حمزة عبد الكريم القادم من النادي الأهلي ومن سجل أيضا في مرمى فريق السابق في مباراة الودية في الأسبوع الماضي. كيفن بيك في هذه اللحظات جوا، ما زالت أيضا رطبة حارة هنالك في إسبانيا، زلنا في شهر أغسطس هنا. تعليمات هانز فليك لفريقه،

تأتي لماتياس دي تورو. واحد لا شيء مشاهدين متابعين في كل مكان لبرشلونة من أمام إيلتي الذي يندفع الآن الذي يتقدم في هذه اللحظات من الجهة اليسرى دائما خيرمان بكرة عرضية لكن غارسيا في التغطية تبعد إلى خارج الملعب. تماس رمية جانبية هنا من الجهة اليسرى لعناصر

0: لفريق إيلتشي. كرة ما زالت قائمة. رافينيا في الأدوار الدفاعية، لامين في المرتدة، شد واضح لامين بعد ذلك وخطأ، وبطاقة صفراء أولى في هذه المواجهة. بطاقة صفراء أولى هنا في هذه المباراة. وسلامات رافينيا، سلامات لرافينيا الذي غاب عن أهم منعطفات الموسم، بل أهم مباريات الموسم على مستوى دوري أبطال أوروبا. لا شك أنه غياب كان مؤثر، ومؤثر جدا في مسيرة برشلونة على مستوى دوري أبطال أوروبا. كان موجود أكيد، لا يعني اختلف الوضع. كرة في الجهة اليسرى، إسبارت يلعب كرة باتجاه رافينيا هنا في نص الملعب. عودة مرة أخرى، لامين في الأدوار الدفاعية عن طريق إيغوادو، مرت من إيغوادو لخارج الملعب. واري إذن، علي واري المغربي يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى هنا في شوط المباراة الأول من هذه المواجهة. كرة واصلة باتجاه مارك بيرنال، يلعب كرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى جوان غارسيا. ضغط العالي من جانب إيلتشي، إسبارت إلى كريم، أديمير في وسط الملعب، أديمير تغطية موجودة من أمامه. مهم جدا الظهور الأول بالنسبة لكريم أديمير. كرة واصلة هنا لعناصر إيلتشي خاطئة، كريم يحاول، كريم يخسر كرته. انطباع الأول يا كريم، الانطباع والظهور الأول يا كريم. واصل الكرة هنا الجهة اليمنى باتجاه مورينتي، مورينتي بتمريرة يلعب كرة للأمام غونزالو فيلار، بيني الله على البينية هنا المتابعة، لكنها مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. حلوة كانت فيلار باتجاه المغربي أسد الأطلس، كاد أن يسجل في اللقطة الماضية، لكن تمريرة معلم، تمريرة رائعة رائعة رائعة من فيلار. وبعد ذلك كرة تهواري مرت يا علي، تحولت يا علي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لفريق برشلونة. وعنده بعض المحاولات إيلتشي على فريق برشلونة. كرة في نص الملعب، رافينيا، كريم، أديمي. أكيد في برشلونة ينتظرون غوردون، ينتظرون نجومهم وأسماءهم وأسلحتهم الثقيلة على مستوى خط الوسط. تقريبا بالوسط الاحتياطي اليوم، الوسط البديل، خط المنتصف اللي فيه غابي وفيه بيرنال وفيه أيضا فيرمين لوبيز. كرة في الجهة اليمنى لمصلحة إيلتشي، غونزالو لعيب، غونزالو فنان، غونزالو باتجاه خيرمان والانطلاقة، طلبها في الأمام وجد خلفه خيرمان يحاول فيها، فاريلا في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة لكن أيضا مقطوع الكرة، ترجع باتجاه غافي، واصل بعد ذلك في نص الملعب إلى كريم، كريم تغطية موجودة من أمامه هنا في نص الملعب تتيب. 10 دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول هنا في المواجهة التاريخية رقم 51 ما بين الفريقين على مستوى بطولة الليغا الإسبانية. برشلونة في الإطلالة الأولى، إيلتشي في ثاني مبارياته. كرة فيها كنترول ممتاز هنا من الجهة اليمنى، مورينتي بلمسة، محاولة ما زالت، سانغاري عودة إلى الخلف، فيلار يلعب كرة، فيلار هنا من الناحية اليمنى ما زالت لفريق إيلتشي، لكن أيضا تتخلص، تمر تعدي إلى خارج الملعب. هذا هو جيرارد مارتن، جيرارد في المركز الجديد على مستوى قلب الدفاع في الموسم الماضي. تواجد على مستوى قلب الدفاع، قدم نفسه أيضا وقدم نفسه بشكل جيد على مستوى قلب الدفاع جيرارد مارتن. لكن برشلونة يحتاج مدافع، خاصة بعد مغادرة أراوخو. ضربة حرة، كرة ثابتة، ضربة حرة، كرة ثابتة، إيلتشي يهاجم برشلونة، إيلتشي يريد العودة. برشلونة تراجع كثير بعد الهدف، بارسا يتراجع بعد الهدف الأول، لم نشاهد برشلونة هجوميا بعد الهدف الأول للبرازيلي رافينيا. الآن ضربة حرة، كرة ثابتة، غونزالو بيلار، غونزالو على تنفيذ الكرة ثابتة الآن، يرسل كرة عرضية في القائمة الثانية بالرأس، تتيه هنا المحاولة لكنها تبعد من جانبي كريستنسن، تغطي على طول مثالية، كرة مرت إلى خارج الملعب، يغشل على الطرف المسيطر، المسيطر المستحوذ الذي يهدد مرمى فريق برشلونة في اللحظات الماضية. هل يستثمر هذه اللحظات؟ هل يستغل هذا التوقيت؟ هل يستثمر هذه الفترات التي يهاجم فيها فريق برشلونة؟ كرة فيها الصافرة موجودة، خطأ على جافي، خطأ على جافي، كرة في نص الملعب هنا بلمسة، بعد ذلك عودة، تصل كرة بتيجة مارك كريستنسن، هنا رافينيا القائد، رافينيا إلى لامين، لم تصل العديد من الكرات، كنترول لم يكن بالشكل السليم، مرت الكرة إلى خارج الملعب، تظهرونك يا لامين، عشاق البارسا وعشاق المتعة وعشاق الليكا. كرة ترجع هنا في الجهة اليسرى فيها، بعد ذلك أيضا خطأ على جافي، هذا هو جافي، تدخل كان موجود من جافي في اللقطة الماضية من أمام فيلا، شوط أول رائع جدا يقدم غونزالو فيلار، لاعب خط الوسط الإسباني 28 سنة، نعم بداياته كانت مع نادي فالنسيا، كرة عند حارس المرمى، طويلة من ماتياس تجاه نينو، عالية للأمام تتخلص ثم تعود هنا واصلة باتجاه جوان غارسيا، يلعب كرة جوان غارسيا، بعد ذلك في وسط الملعب، الله على الكنترول، جميلة لكنها تبعد ثم تعود، فيلار بلمسة، إيغوادو عودة إلى الخلف من جانب إيغوادو لعراصر فريق إيلتي، هذه المحاولة ما زالت في وسط ملعب المباراة، تتيا ثم تعود، كرات القصيرة المتبادلة الآن لعناصر إيلتي، برشلونة يتراجع، بينما إيلتي أعتقد أنه الآن السيطرة الاستحواذ تفوق فيها فريق إيلتي، نعم تفوق في بعد مرور 40 دقيقة، أعتقد أنه إيلتي أكثر سيطرة واستحواذا من برشلونة هنا في شوط المباراة الأول، كرة في نص الملعب، دي تورو يلعب كرة باتجاه شوس، طول الكرة عالية، فيها محاولة، فيها انطلاقة، فيها بعد ذلك مرور جميل، الكرة العرضية ترسل، تأتي من كريستنسن، تعود الكرة مرة أخرى إلى صافرة موجودة، حكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ لكريم أديمي، خط وسط برشلونة يحتاج لبيدري، يحتاج إلى بيدري، في انتظار كيف سيصبح وسط برشلونة بعد وصول رودري وبيدري وديونغ، كرة في نص الملعب على طريق رافينيا، اصطدمت في حكم المواجهة، هذا هو الحكم في ثالث مواسمه 33 سنة، من يدير أحداث هذه المباراة، موسم الماضي أدار 19 مباراة، في هذا الموسم يدير المباراة الأولى، بينما هنا جانب من الحضور في هذه المواجهة، ديكو لابورتا أيضا هنالك المسؤولين في إيلتشي، كرة تصل بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى، جيرارد مارتينيلا، جيرارد كريستنسن الدنماركي، واضح انه برشلونة يعاني في مسألة الخروج بالكرة للأمام، صعوبة كبيرة، كرة باتجاه لامين، لامين الآن يحاول فيها لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه، على طول من جانب دفاعات إيلتي، تعود مرة أخرى إلى برنال، طلق برنال، تقدم برنال إلى جافي، لمسة بعد ذلك باتجاه كريم آتيمي، آتيمي والعرضية لكنها مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. ردة فعل كريم آتيمي، عرضية جاءت بعيدة، لم تكن عرضية، لم تكن تصويبة يا كريم، تحولت إلى خارج الملعب. هنا ضربة مرمى لي إلشي. شوف طريقتهم في بناء اللعب، اضطر بعد ذلك شوز ليسال كرة طويلة، ضغط رجل لرجل في اللقطة الماضية، لذلك من الصعب أن تخرج بالكرة، يعني في اللقطة الماضية ما كبر فيها فريق إلشي، على طول أرسل كرة طويلة للأمام، خطأ على مارك بيرنال، شد كان واضح، بيرنال مطالبة ببطاقة صفراء، الصوت يعلو الآن هنا في مدرجات ملعب إلشي، ملعب مانويل فاليرو. كرة تصل باتجاه دي تورو، حاول أن يساهم في بناء اللعب، كرة من دافيد لان، ينطلق يتقدم في الجهة اليمنى، لمسة باتجاه مورينتي، مورينتي والعرضية، العرضية لكنها تبعد إلى ضربة ركنية. أعتقد أنه حان وقت إلشي للعودة. نعم إلشي عليه أن يستغل فترة التراجع في الشوط الثاني. سيدخل بيتي، سيدخل أولمو في الشوط الثاني، سيشارك جوردون، ممكن أيضا جواو كانسيلو. ستزداد المباراة صعوبة على فريق إلشي، لكن الآن وقت إلشي إن أراد العودة عليه أن يستغل ويستثمر هذه الدقائق التي يتراجع فيها فريق برشلونة. إصابة لغافي، تعرض لإصابة غافي، بينما بيدري الآن جوهرة برشلونة. بيدري مكان غافي، التغيير أول اضطراري هنا، غافي يغادر مع بداية هذا الموسم للإصابة، بينما فليك الآن يقوم بإجراء أولى التغييرات. أتمنى لا تكون قوية، لعب مهم أيضا على مستوى خط الوسط. غافي إن شاء الله سليم، غافي غاب طويلا، غاب كثيرا، عانى من الإصابة، تألم من الإصابة، عاد في الموسم الماضي، لكنه الآن يتعرض لإصابة ويغادر أرضية الملعب، بينما بيدري يشارك في هذه اللحظات. ضربة زاوية الآن، هل يفعلها إلشي؟ هل يعود إلشي الآن؟ كرة ملعوبة عرضية لكنها تتخلف ثم تعود مرة أخرى، كرة طويلة عالية إلى المنطقة، تبعد الكرة، ترجع المحاولة هنا لمصلحة إلشي عن طريق مورينتي أو هذا خيرمان بالقدم اليسرى. الآن مورينتي، مورينتي عرضية خطيرة، الله على كرة في منتهى الخطورة لكنها تبعد، ترجع إلى لامين، لامين في نص الملعب، لامين يقود الهجمة، لامين. عودة من جانب بيدري، أربع دقائق وقت بدل ضايع، لا ننسى أنه أيضا برشلونة عنده مواجهة مهمة أمام أتلتيك بلباو في ثاني مباريات على مستوى هذا الموسم، مباراة في هذا الأسبوع، كرة واصلة هنا، غافي يرسل كرة طويلة عالية باتجاه غارسيا، غارسيا مرت يا غارسيا، مازالت في الملعب، لمين يامال، بيدري، بيدري يريد أن يعيد لخط الوسط هويته، شخصيته، اتزانه، كرة في الجهة اليسرى عن طريق إسبارت، لمسة بعد ذلك باتجاه أمامنا رافين يمشاها، برنال غير الاتجاه في اليمين، لمين ينتظرها، وصلت باتجاه لمين، يحاول فيها لمين، بينية جميلة رائعة، كرة العرضية ترسل لكن أيضا تأتي من جانب الدفاع، ترجع المحاولة هنا في وسط الملعب، تتيب بعد ذلك إلى صافرة، خطأ، غضب، احتجاج، مطالبة أيضا باحتساب إخراج البطاقة الصفراء، مطالبة بإخراج البطاقة الصفراء من خلال اللقطة الماضية، هذه اللقطة، هذه الكرة، وهنا أيضا كريستنسن من أمام إيكوادو، خطأ يحتسب لمصلحة إلشي على كريستنسن في اللقطة الماضية. أربع دقائق إذن وقت بدل ضايع هنا على نهاية شوط المباراة الأول، الإطلالة الأولى لفريق برشلونة من أمام إلتشي. كرة عند ماتياس دي تورو. دي تورو يرسل كرة طويلة عالية إلى الأمام، هنا تبعد الكرة من جانب الدفاع ثم تعود مرة أخرى في نص الملعب لكنها بعيدة، مرت إلى خارج الملعب فيها تماس. هذا هو إسبارت، الفرصة اليوم الفرصة التي لا تتاح في كل مرة، لذلك يريد أن يقدم نفسه. بينما هنا رافينيا، هنا رافينيا من أجل الثاني، هنا أديم من أجل الأولى. لم يكتفي بالتعريف عن نفسه بل إنه يدون اسمه في يومه الأول في إطلالته الأولى. كريم أديمي لم يرفض هدية رافينيا، يسجل الهدف الأول. برشلونة يتقدم هنا بهدفين دون مقابل في هذا الشوط الأول. 2-0 بأقل مجهود، 2-0 بأقل مستوى. برشلونة يسجل وأديمي يقدم يعرف عن ذاته هنا في هذه المواجهة. الله على رافينيا، رافينيا فنان، رافينيا معلم، رافينيا قائد حقيقي، رافينيا قائد حقيقي في اللقطة الماضية. نعم، لمسة باتجاه كريم وأديمي هنا يسجل أولى أهدافه، يدشن بدايته مع فريق برشلونة بهدف أول في الليغا هنا في مرمى إلتشي. 2-0 البرسا يقترب من أولى انتصارات الموسم. نعم، أديمي قبل على القميص وفي انتظار نعم السادسة في أوروبا هذا الموسم. أديمي يسجل هنا في إطلالته الأولى في هذه السهرة. بينما لامين حتى الآن لم يظهر، لامين في انتظار لامين، في انتظار لامين يامال، كرة واصلة. إلتشي تخطي أمام برشلونة على طول تدفع الثمن. هناك من لا يسامح، هناك من لا يصدق، على طول استغلها رافينيا في في في كرتين تقريبا. كرة في الجهة اليسرى، فيرمين لوبيز، بعد ذلك صافرة موجودة خطأ. فيرمين لوبيز أيضا هو الآخر من إصابة، فيرمين خطأ لمصلحة فريق برشلونة هنا لفيرمين لوبيز. انتهى الوقت بدل الضايع في انتظار صفرة حكم المواجهة السيد مانويل فاليرو. برشلونة الآن يريد الثالث، يبحث عن الثالث في هذه اللحظات. ضربة حرة، كرة ثابتة، رافينيا على تنفيذ الكرة الثابتة. رجل شوط المباراة الأول، نجم شوط المباراة الأول رافينيا. ضربة حرة الآن، كرة ثابتة، كرة ترسل الآن عرضية إلى داخل المنطقة ولكنها مرت إلى خارج الملعب. في منتهى الخطورة كانت برنالي، سجل في الموسم الماضي، أراد أن يسجل في هذا الموسم، لكن هنا تأتي الصافرة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هدفين برشلونة لا شيء. إلتشي استراحة قصيرة ثم العودة في شوط المباراة الثاني.
1: شكرا لأحمد وأهلا بكم من جديد. شوط أول ينتهي بتقدم برشلونة بهدفين دون مقابل، فيه الكثير من المكاسب، منها صاحب هذه اللقطة أدامي الذي سجل أول أهدافه بشكل رسمي بقميص برشلونة، ثاني أهداف البارسا في هذه المباراة، وبداية ممتازة أكيد برشلونة فيها الكثير من المكاسب باستثناء إصابة غافي الذي خرج من هذه المباراة تاركا مكانه لبيدري الذي أكمل بعد ذلك الدقائق واللحظات الأخيرة من زمن الشوط الأول من هذه المباراة. هدفان دون مقابل لفريق برشلونة في شوط أول يبدو ممتازا للفريق الكتالوني.
2: هدف ثاني ربما مؤلم بالنسبة لكم في اللحظة التي استقبلتم فيها هذا الهدف أيضا. نعم هذا صحيح، ارتكبنا خطأ في الدقائق الأخيرة وكلفنا هذا الهدف الثاني، ولكن ربما النتيجة غير مستحقة وعلينا أن نصح هذه الأخطاء في الشوط الثاني. كنتم تنافسون، كنتم تسيطرون على الكرة، وبالتأكيد كانت عقوبة بالنسبة لكم أن تستقبلوا هذا الهدف. هذا صحيح، لا علينا، لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء أمام برشلونة، ولكن هل تحتاجون ربما اللمسة الأخيرة. كان لنا بالتأكيد بعض الفرص ولكن نحتاج فقط أن نسكن الكرة الشباك. شكرا جزيلا.
1: استمعنا لفيلار متحدثا عن أداء فريقه في الشوط الأول, عن الأخطاء التي ارتكبها الفريق وعن عدم استثمار الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول. فاصل قصير نعود بعده الحديث عن أبرز ما جاء في هذا الشوط وأيضا ما يحدث في بقية الملاعب الأوروبية. قم عليه.

unstoppable.

0: انا زي
1: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
2: كسبوا بروز لك كم حاجة
3: اي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
5: فصل جديد من المنافسة.
6: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
7: بابا بابا جول.
4: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن. bn.com/leagues27
8: اهلا بحضراتكم من جديد. نذكركم بثاني مباريات ريال مدريد هذا الموسم على مستوى الليغا عندما يستضيف في برنابيو فريق ريال سوسيداد. مباراة تلعب الاربعاء عند 10 مساء بتوقيت مكه المكرمه. اهلا بحضراتكم من جديد. برشلونه يسجل هدفين وفيران توريس جانب الاخر يسجل هدفين هو الاخر. اليكم ابرز ما حدث في الشوط الاول. تقدم بهدفين عبد العزيز لبرشلونه
9: باقل مجهود لبرشلونه رغم ان لم تكن هناك فرص كثيره في المباراه، لكن تمكن رافينيا بعد محاوله الضغط على دفاع بيتيس استرداد الكره بسرعه حصل على ركله جزاء. الهدف الثاني تقريبا بنفس القصه، الضغط استرداد الكرة بشكل سريع والذهاب إلى مرمى إلتشي بشكل أسرع، فبالتالي قام رافينيا بصناعة هذا الهدف لهديمي وسجل الهدف الثاني بأقل مجهود لبرشلونة بنسبة استحواذ أقل، لذلك الشوط الثاني من المتوقع أن يكون أفضل.
8: إلى لقاء مهم في الدوري الفرنسي لكرة قدم يشهد الآن تعادلا إيجابيا بهدفين مثلهما بعد أن كان رين متقدما على فريق باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل، تمكن الفريق الباريسي من العودة إلى هذه المباراة. كابتن محمد،
10: يمكن تأخر بهدفين في الشوط الأول محمد، فريق رين بدأ المباراة بشكل ممتاز جدا في الدقيقة 9 تصويبة سيزمينيسكي من خارج منطقة الجزاء تصويبة رائعة، وأيضا في الدقيقة 38 عن طريق لابول قدر أن هو يحرز الهدف الثاني. كانت أخطاء دفاعية كبيرة جدا في دفاع باريس سان جيرمان،
8: ولكن يشرك توريس مع بداية الشوط الثاني،
10: وأيضا فابيان رويس يمكن الاثنين غيروا مجريات اللقاء تماما. أسيست من فابيان رويس لفران توريس اللي أحرز الهدف الأول بطريقة ممتازة. يمكن تغييرات اللي أجراها لويس إنريكي في الشوط الثاني خاصة دخول هذا الثنائي الأسباني كان ضمه بشكل متأخر لباريس طبعا لمشاركتهم في كأس العالم أثر بشكل كبير جدا، وده الهدف الثاني طبعا فابيان رويس، أيضا فران توريس تحرك ممتاز.
8: جمهور برشلونة يقول لك وين الهدف هذه معاك؟
10: تحرك ممتاز. الكابتن عبد العزيز كان بيقول لي مش أهدافه يمكن، ولكن التعامل مع لويس إنريكي حيغير من أدائه بشكل كبير جدا وحيتحسن بشكل أفضل مع باريس سان جيرمان.
8: هذه لقطة تأتيكم الآن على الهواء مباشرة من هذه المباراة التي تلعب الآن في دقيقتها 87 مع التذكير بأن التعادل مستمر بين فريقين بهدفين لمثلهما بعد أن أنهى رين صاحب الأرض الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل. عادة بي اس جي عن طريق فيران توريس في أول مباراة رسمية له على مستوى الدوري بقميص باريس سان جيرمان يسجل هدفين بعد أن جاء بديلا بين شوطي هذه المباراة. إيجابي بالنسبة لبرشلونة وسجل هدفين في الشوط الأول، وبالتالي يعني جمهور برشلونة ما راح يندم على فيران توريس إنه سجل هدفين مع باريس سان جيرمان في الوقت اللي يبحث فيه عن مهاجم اللي راح يسجل هدفين، لكن الفريق يسجل هدفين أحدهما من لاعب جديد.
9: صحيح، هناك الكثير من الإيجابيات. على أقل تقدير لم أشعر بخطورة إلتشي طوال فترة المباراة رغم أنه يقدم كرة قدم جيدة ورغم أن برشلونة كان يحاول أن يضغط في منطقة عالية خصوصا رافينيا بهذا الرتم من الصعب عليه إكمال المباراة خصوصا بأنه دائما يجري بسرعة قصوى لعملية الضغط، فهذه نقطة. النقطة الثانية
8: بأن خيار ممتاز مركز المهاجم وقادر بشكل عادي للعب في هذا المركز إن احتاج الفريق
9: في مثل هذا النوع من المباريات ممكن، لكن في مباريات أخرى قد تحتاج نوعية مختلفة من اللاعبين. لكن ثبات رباعي خط الدفاع وعدم تقدم إسبارت أو غارسيا للمساندة الهجومية جعل الفريق نوعا ما محدود هجوميا، لم يصنع الكثير من الفرص كما هو معتاد من برشلونة بأنه دائما يصنع الكثير من الفرص. أيضا التحكم في وسط الملعب، برنال وغافي لم يكن يتحكمان بالكرة أبدا، فكانت هناك عملية فقدان للكرة بشكل مستمر بشكل أيضا قد يعتبر سهل، لكن أيضا يجب أن نعذر بأن معظم اللاعبين أتوا في فترة متأخرة، بالإضافة إلى مشاركة تسبرت على الظهير الأيسر، لاعب شاب متماسك دفاعيا لكن هجوميا أيضا عندما يمتلك برشلونة الكرة كان يفقد كثير من الكرات. نفس الأمر بالنسبة لياديمي، نفس الأمر بالنسبة لثنائي خط الوسط. برشلونة خطورته كانت عندما تلعب الكرة ليامال أو ياديمي ما بين قلبي الدفاع وما بين الظهيرين، هذه المساحة عند الخماسي الدفاع لإلتشي من الممكن استغلالها لكن لم تلعب كثيرا. وأيضا النقطة الثانية بأن عند استرداد الكرة بسرعة، بعد أن دائما إلتشي يحاول بناء اللعب من الخلف، عند استرداد الكرة بسرعة والذهاب للمرمى إلتشي بشكل سريع من الممكن أن نشاهد خطورة أكبر لبرشلونة. هذه اللقطات اللي شاهدناها كان خطر فيها، لكن بشكل عام شوط كان متوسط من كلا الفرق.
8: الحكم مبكر، لكن نشعر بأن هناك ملامح فريق مختلف هذا الموسم لبرشلونة مقارنة بموسم الماضي. الموسم الماضي كان في ليفا أو فيران في خط الهجوم في نوع من البطء. الآن هناك الكثير من خيارات أصحاب السرعة الكبيرة، سواء جوردون، رافينيا، لامين يامال أو حتى أديمي، وبالتالي قد نشاهد الاعتماد أحيانا على الهجمات المرتدة في بعض الحالات.
10: أتفق تماما معك محمد، خاصة في الهدف الأول. شفنا الهدف الأول السرعة في الأداء، نشوف فيرمين لوبيز عجبني جدا في سرعته في التمرير لرافينيا، طبعا بغض النظر عن المهارة الكبيرة اللي بيتميز بها رافينيا، ولكن السرعة في التمرير، ممكن لاعب تاني خط وسط ممكن ياخد تاتش 2-3، ولكن السرعة وشايف رافينيا لوحده في منطقة الجزاء قدر ان هو بسرعة بباص ان هو يضرب دفاع إليتشي بشكل كبير جدا. طبعا لو جبناها من اول اللقطة، شوف ضغط لاعبي برشلونة بشكل كويس جدا، ولكن الباس من فيرمين لوبيز لرافينيا كان باس ممتاز، وأيضا المهارة الكبيرة اللي بتميز بها رافينيا. أيضا الهدف الثاني يمكن خطأ في التمرير من لاعبي إليتشي، ولكن السرعة وان تاتش بالنسبة هنا الهدف الثاني، سرعة في التمرير وان تاتش، كل وان تاتش وان تاتش قدر برشلونة أنه يوصل لمرمى إليتشي بأقرب وقت ممكن، وقدر أنه يحرز الهدف الثاني. ده طبعا أديمي تكلم أنه يتميز بالقدم اليسرى، ولكن تعامل معها بشكل ممتاز، هدوء ممتاز امام المرمى. فليك عنده فرصه في الشوط الثاني ان هو يريح بعض اللاعبين اللي وصلوا متاخر لفتره الاعداد، ويشارك بعض اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء، عنده حمزه عبد الكريم، عنده انتوني جوردون، كانسيلو ايضا موجود، فعنده فرصه ان هو يغير في بعض المراكز في الشوط الثاني.
8: وما الهدف الثاني؟ اكد جوده تعديمي الذي يلعب تقريبا بنفس الجوده بالقدمين، رجل اليمنى وكذلك اليسرى. فاصل قصير نعود بعده باذن الله تعالى، ابقوا معي.

0: هذا شغف الكرة يجمعنا دائما على بيئة.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: ما أحب أسافر في الصيف.
4: بس جدر غير
5: خير أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
6: ها براد
5: براد
6: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذه أعلى تعليق في العالم.
6: يبا
5: عادي نمدد يومين
6: بنمدد أسبوع.
7: أذكركم بمباراة برشلونة الثانية هذا الموسم على مستوى الليغا عندما يستضيف في كامب نو الخميس عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة فريق أتلتيك بلباو. الشوط الأول إذن بين إلتشي برشلونة ينتهي بهدفين دون مقابل. كان رافينيا قائد الفريق الأول باختيار فليك سجل الهدف الأول واحتفل مباشرة بعد تسجيله هذا الهدف بهدف أول جاء في الدقيقة 15 من زمن المباراة محتفلا أولا مع لامين ثم احتفال آخر هنا بهذه الطريقة بيده. قد يكون هناك ربط بين هذا الاحتفال واحتفالات خوليان ألفاريز الذي يحتفل على شكل عنكبوت كما تذكر دائما بعد تسجيل أهداف. هل كانت هذه الحركة بالصدفة من رافينيا أم يقصد في ذلك رسالة ترحيب ورسالة رغبة في انضمام خوليان ألفاريز لفريق برشلونة بعد أن أثرت هذه الصفقة الكثير من الجدل منذ منتصف كأس العالم وحتى الآن مع الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية. هنا إعادة تؤكد صحة موقف برشلونة في هذا الهدف بين رافينيا وأديمي. لقطة انتهت بهدف أديمي مسجلا الهدف الأول وصحة كذلك موقف لامين يامال في الهدف الأول في صناعة هذه الهجمة التي انتهت الهدف الثاني عن طريق أديمي لمصلحة فريق برشلونة. أشكر الآن محللي بي إن سبورتس كتان عزيز وكابتن أحمد محمدي ومع عودة الفريقين دعونا نعود نحن مرة أخرى إلى ملعب إلتشي وإلى أحمد من جديد. أحمد تفضل.
8: مرة أخرى أيها الأحبة متابعينا في كل مكان عشاق كرة القدم عشاق الليغا الإسبانية أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في ملعب مانويل فاليرو برشلونة وإلتشي. شوط المباراة الثاني سينطلق بعد لحظات. تركنا الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة بهدفين دون مقابل أولا سجل رافينيا في الدقيقة 14 من علامة الجزاء ثم أيضا أضاف الهدف الثاني كريم أديمي في الوقت بدل الضايع من شوط المباراة الأول. حمزة عبد الكريم مصريين وغير المصريين العرب كل العرب أكيد ينتظرون حمزة عبد الكريم. غادر صلاح دوريات الخمس الأوروبية. مصر تقدم ملك آخر شاب آخر نجم آخر لاعب آخر لملاعب كرة القدم الأوروبية. تثبت أم الدنيا تثبت مصر أنها ولادة للاعبين للنجوم للأسماء بعد مونديال كان تاريخي بعد مونديال كان استثنائي بعد مونديال نالت فيه بكل تأكيد مصر على إعجاب وتقدير العالم بيتمع بكل تأكيد بعد مستويات مميزة جدا بالنسبة للمنتخب المصري في المونديال الأخير. في انتظار أيضا حمزة عبد الكريم لاعب المنتخب المصري نجم النادي الأهلي سابقا ونجم برشلونة الشاب الذي تألق أيضا في الفترة التحضيرية لبداية هذا الموسم والذي ينتظر فرصته وينتظر دوره مع فريق برشلونة هنا من خلال هذا الموسم. يبدأ الشوط الثاني بصفرة حكم المواجهة لخاندرو غونزاليس، يعلن عن ضربة البداية للشوط الثاني. برشلونة يريد هدف ثالث للإطمئنان على نتيجة المباراة للفوز الأول في هذا الموسم، هدف ثالث من أجل الضمان، بينما إلتشي يبحث عن العودة، تقليص الفارق، إحياء الأمل هنا في هذه المواجهة هنا على أرضية ملعبه وأمام جماهيره. يبدأ شوط المباراة الثاني بدون أي تغييرات على مستوى تشكيلة الفريقين، تغيير وحيد حدث في الشوط الأول، خروج كافي ودخول بيدري بدع الإصابة. لامين يامال في واحد أيضا من أقل أشواط لامين يامال، كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة تتيع لعناصر إلتي، فيلار شوست بعد ذلك بلمسة أمامية، عودة مرة أخرى لعناصر إلتي في نص الملعب إلى أقصى الجهة اليسرى بالمحاولة، لكن أيضا التقطيع موجودة صافرة وحكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ لإلتي. الجالسية تألم في التدخل الواضح من الجالسية، بينما كرة فيها محاولة تمريرة بينية، كرة العودة ولكن جوان في الموعد، جوان جارسيا في الموعد. إلتي يبادر أيضا مع بداية شوط المباراة الثاني، بينما كرة تصل باتجاه اليمين، الله على اللمسة، هنا الانطلاقة، هنا رافينيا، هنا الثالث، هنا الخلاص، لا الحارس يتصدى، كرة أيضا لم تكن بتلك القوة، لم تملأ قدمه. رافينيا سجل وصنع في هذه المواجهة مرة أخرى، عودة إلى الخلف باتجاه ماتياس دي تورو، يرسل كرة طويلة عالية للأمام، مورينتي في السيطرة، ثم بعد ذلك عودة سانغاري في التمرير، في الجهة اليسرى هذه المحاولة، كرة واصلة هنا لعناصر إلتشي، الضغط من جانب بيرنال، ثم كرة تعديلة خارج الملعب. هذا هو مارك بيرنال الآن في نص الملعب، لمسة إلى كريستنسن باتجاه بيرنال لبرشلونة الآن، غارسيا عودة إلى الخلف، عن طريق الجهة اليسرى باتجاه مباراة جيدة على مستوى الجهة اليسرى إسبارت، كرة باتجاه بيدري بلمسة إلى لامين يامال الآن، لامين بوجه القدم، لكن أيضا التغطية موجودة، ثم تعود مرة أخرى. لامين يامال يلعب على الواقف اليوم، لامين يامال بطل العالم، لامين يامال في 19 من عمره، كرة واصلة هنا عن طريق كريم أديمي، بداية رائعة لأديمي، كرة فيها تمريرة باتجاه كريستنسن الآن تصل إلى غارسيا من الجهة اليمنى، تمريرة بينية، كرة إلى رافينيا، لكن أيضا التغطية على طول موجودة من أمام رافينيا لتعود لعناصر فريق إلتشي من أقصى جهة اليسار، هذه المحاولة كرة في انطلاق الآن من الجهة اليسرى، خيرمان انطلق، خيرمان مرر، لكن جيرارد مارتن على طول في التغطية يبعد الكرة إلى خارج الملعب. ترجع مرة أخرى، علي هواري، غونزالو فيار في نص الملعب، دقائق الخمس الأولى مع بداية شوط المباراة الثاني، كرة ما زالت قائمة هنا، خيرمان للخلف لإلتي من الجهة اليسرى عن طريق خيرمان، ممتازة لكن أيضا مرت إلى خارج الملعب، لا شيء هنا في هذه المواجهة. البارسا في زيارة أخرى على مستوى بطولة الليغا إلى ملعب إلتي، زيارة رقم 26 إلى هذا الملعب. كرة في الجهة اليسرى، هنا فاز في 12 مواجهة، خسر في 8، تعادل في 5. بينما كرة الآن فيها محاولة، فيها اقتراب من الجهة اليسرى، غونزالو عودة إلى هواري بلمسة، مورينتي باستلام الآن، ثم عودة إلى وسط الملعب. شوست سيطرة ما زالت لإلتي مع بداية الشوط الثاني. هنا تمريضة بينية، كرة إلى خيرمان، العائد من الأوفسايد، خيرمان يتقدم، خيرمان بالتمريرة بينية، الله على اللمسة، الله على الدوران، والله عليك، رائع في اللقطة الماضية أيضا قرأها فهمها قلب الدفاع جيرارد مارتن، مرت إلى خارج الملعب. بداية موسم لاعبين لم يصلوا إلى الفورمة المطلوبة، إلى الجاهزية التامة، طبيعي جدا. كرة تصل باتجاه بيدري في الجهة اليمنى، لامين يامال بلمسة عن طريق خيرمان، لكن أيضا التغطية موجودة وكرة تعدي. لمصلحة يلتي هنا عند خيرمان، يلعب كرة طويلة عالية من التماس. شوف يلتي الذي يبادر الآن، يلتي اللي يضيع بعض الفرص في شوط المباراة الأول الذي لم يستثمر، تراجع برشلونة، لم يستغل وضعية برشلونة المتراجعة في الشوط الأول. كرة فيها محاولة خطيرة، تصويبة ولكنها في القائم، يا الله يا الله، كادت يا مورينتي، كادت يا إلتي في اللقطة الأخيرة. هنالك مطالبة بخطأ من جيرارد مارتن، مورينتي يضرب وكرة اصطدمت في القائم، تحولت إلى خارج الملعب. بواتر العودة بدأت تظهر لإلتي، هنا مرور نينو لم يكتمل، ثم كرة تعود الآن باتجاه رافينيا في نص الملعب. أكثر من 30,000 مشجع هنا في ملعب مانويل فاليرو. كرة تصل باتجاه كريستنسن، يلعب كرة هنا إلى أقصى جهة اليسار، إسبارت يتقدم الآن هنا لمصلحة برشلونة، الله على اللمسة، حلوة الانطلاقة، كريم ينطلق يتوغل، كريم إلى رافينيا إلى كريم لمين يطلبها، لمين حطها، لكنها مرت يا لمين، تحولت يا لمين، الأولى ما مشت، الثانية جاءت بعيدة يا لمين إلى خارج الملعب. ضربة مرمى على لامين يامال لمصلحة فريق إلتشي. شو ماشي اليوم يا لامين في كرتين. ضربة مرمى لإلتشي بعد مرور 53 دقيقة لعب هنا في هذا الموسم الجديد. الذي طلق في الأسبوع الماضي على مستوى الليغا 8 من سبتمبر أيضا انطلاق بطولة الجولة الأولى من بطولة أبطال أوروبا. بينما كرة تصل باتجاه رافينيا، عودة مرة أخرى هنا لي إلتي، كريمة جيمي، الخميس القادم ستجرى قرعة دوري أبطال أوروبا، الانطلاقة يوم 8 من الشهر القادم لبطولة دوري أبطال أوروبا. كرة في نص الملعب هنا، واصل الكرة باتجاه كريستنسن، إريك غارسيا هنا يلعب كرة إلى فيرمين في وسط الملعب، تتيا جيرارد مارتن، كريستنسن الآن، إريك غارسيا في نص الملعب، بيدري، لمسة جميلة من بيدري إلى لامين، لمسة غريبة يا لامين في وسط الملعب، تعود مرة أخرى لامين أيضا بعد ذلك، التغطية موجودة من أمامه، كرة هنا في وسط الملعب لمصلحة إلتشيلان، محاولة الخروج بالكرة للأمام، سانغاري خرج، سانغاري مرر في الجهة اليمنى، سانغاري بعد ذلك ينطلق في المساحة، لكنها حكم المواجهة هنا يشير إلى وجود، أعتقد أن هنالك خطأ كان موجود لكريم أديمي، هذا هو كريم، بداية رائعة جدا لأتيمير بتسجيل للهدف الأول. تألق كثيرا في السيجنال إيدونا بارك هناك مع بروسيا دورتموند. هنا حمزة كبار حمزة الذي يستعد أيضا يقوم بإجراء عمليات لحمان خارج أرضية الملعب. حمزة مع بقية اللاعبين مع بقية النجوم، كل التوفيق لحمزة وكل التوفيق لي أيضا نجومنا العرب الموجودين في الدوريات الأوروبية. كرة واصلة باتجاه بيدري، بيدري والمرور، بيدري واللمسة، بيدري والخروج، يلعب كرة باتجاه غارسيا، لمين والانطلاق الآن، لمين يبحث عن التوغل، لمين واحد على واحد، لمين بلمسة باتجاه بيدري مرة أخرى هنا في وسط الملعب. مارك برنال شلونة حتى الآن 56 دقيقة بما قل ودل، قليل من الفرص قليل من المحاولات، لكن حتى الآن بهدفين برشلونة يريد الثالث. لمين كرة مقطوعة من أمامه، خيارات قادمة بالنسبة لفريق إلتشي يا سيد أنسيلمي. مدرب الأرجنتيني الآن يستعد لإجراء تغييرات. كرة تصل باتجاه نينو خيرمان، عودة للخلف شوست، تمريرة بعد ذلك خاطئة لكنها تعود مرة أخرى هنا باتجاه إسبارت، يقود الأجمع يقود المحاولة هنا لمصلحة البارسا من أجل الثالث، من أجل الثالث يتشافي، لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعود هنا طويلة عالية خلف الدفاعات، خروج بعد ذلك من جانب جوان غارسيا. هذه الكرات الدفاع المتقدم اللي عانى منه برشلونة في الموسم الأول وفي الموسم الثاني أيضا استقبل العديد من الأهداف. ممتع لك كمتابع كمشاهد كمحايد شاهد أيضا معظم المنافسين، أغلب المنافسين يخلقون الفرص يسجلون من أمام برشلونة، تشعر أن يعني مباراة برشلونة دائما مباراة مفتوحة، مباراة ممتعة للمتابع وللمشاهد المحايد، لكن مقلقة للمحبين، مزعجة للمحبين بكل تأكيد. فليك أيضا بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، لن يغير شيء بعد أن نجح أو بعد ما نجح مع فريق برشلونة في الفوز بلقب بطولة الليغا في الموسم الماضي. كرة تصل هنا باتجاه كريستنسن، بيدري من اليسار، إسبارت عودة باتجاه بيدري، بيدري الآن يلعب كرة باتجاه غارسيا هنا لمين يمال، لمين عودة للخلف من جانب لمين في وسط ملعب المباراة فيها بيدري والدوران، بيدري بلمسة ممتازة الآن في الجهة اليمنى باتجاه فيرمين لوبيز من أجل الثالث، يريد أن ينهيها برشلونة عند الدقيقة 60 قبل اكتمال الساعة. لمين متسلل، حالة تسلل كانت موجودة على لامين يامال، نعم تسلل كان واضح على لامين يامال، هذه سجل في مرمى إلتش الموسم الماضي، سجل على أرضية هذا الملعب أيضا لمين. كرة ترسل طويلة بعيدة إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس لمصلحة برشلونة في غضب يصرخ في وجه حكم المباراة أم في زميلة نيتو، يستعد الدخول في الدقائق القادمة. مارتين نيتو اللاعب البرتغالي، التبديل الأول سيكون لمارتين أنسيلمي المدرب الأرجنتيني. برشلونة يبحث عن الثالث الآن عن طريق لمين، مر لمين عدى لمين من الجهة اليمنى، مازال لمين واحد على اثنين، لمين يحاول فيها، لمين تغطية موجودة من أمام، الكرة تعود هنا، يعني طالب بخطأ في اللقطة الأخيرة، حكم المباراة أشار على استمرار اللعب في اللقطة الأخيرة، كرة فيها خروج بشكل ممتاز، تصل كرة باتجاه سانغاري، سانغاري إلى مورينتي، مورينتي والكرة العرضية، تأتي العرضية ولكنه جوان غارسيا ممتاز، رائع جوان غارسيا، خروج في توقيت مثالي من جوان. نص ساعة مشاهدين متابعين في كل مكان، كل ما تبقى على نهاية هذه المواجهة هنا، كرة عن طريق رافينيا، موسم فيه الكثير من التحديات، فيه الكثير من الأمنيات لجماهير البارسا، موسم أيضا فيه الكثير من التعاقدات، أبرز أكيد رودري على مستوى خط الوسط، وينتظرون الأبرز، وينتظرون بكل تأكيد مهاجم يعوض رحيل ليفاندوفسكي، بينما هنا كريم، رافينيا فوتها، برنال لا يفوت، بعد ذلك إلى لامين ولكنها لم تصل، لم تصل الكرة الماضية، تغطية موجودة من جانب دفاعات إلتشي، خروج بالكرة فيها مارك برنال الآن في نص الملعب إلى بيدري، لامين يتحرك، تصل كرة باتجاه يامال، يحاول فيها لامين الآن، عودة إلى الخلف، فيرمين، جيأتي على اليمنى، إن شاء الله لامين هذا موسم، أعتقد الموسم الثالث أو الرابع، الرابع موسم الرابع مع فريق برشلونة بالنسبة لي لامين، لم يتجاوز 20 سنة. كرة تصل هنا في الجهة اليسرى باتجاه كريم، آديمي، آديمي مر بالسرعة، مر بالسرعة، عدى آديمي، الله على مروره وروعته في اللقطة الأخيرة، لكنها تبعد، تتخلص الكرة من حارس المرمى، ماتياس يتألق، ينقذ فريقه، يبقي الأمل، لأنه ثلاثة لا شيء تعني الخلاص، ثلاثة لا شيء تعني الخلاص، تأذن لجماهير إلتشي بالخروج بعد ذلك أكيد، لأنه كل شيء بعدها سينتهي لصالح برشلونة. كرة في نص الملعب إلى بيدري، عودة إلى الخلف، واصل الكرة هنا باتجاه لامين، لامين يحاول فيها مرة أخرى هنا من موسم الخامس، نعم موسم الخامس مع برشلونة، بينما كرة من أجل الثالث يا لامين، يحاول لامين، يتقدم لامين هنا في منطقة الجزاء لكنها تبعد على طول من جانب دفاعات إلتشي، بعد ذلك أيضا صافرة موجودة، و هنالك أيضا تغييرات قادمة لعناصر إلتشي في هذه اللحظات. إلتشي لوكاس على يعني نطق المذيع الداخلي ثيبيدا، مكتوب عندي ثيبيدا ولكن تنطق بالإسبانية ثيبيدا، روح مع المذيع ثيبيدا، إذن يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب، إيغوادو يغادر، إيغوادو نيتو يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب، وظهور أول للإنجليزي إلى أرضية الملعب، أنتوني غوردون قادما من نيوكاسل هنا في ظهور رسمي أول مع فريق برشلونة، لي غوردون بدأ مع فريق إيفرتون ثم نيوكاسل الآن مع فريق برشلونة،

شوف اللقطة هنا، الكرة العرضية وغارسيا. كرة ترجع خاطئة لإيلتشي، محاولة العودة ولكن لا عودة حتى الآن. بعيدة جدا مرت الكرة إلى خارج الملعب، يخطي فيها داني أولمو في لمسة الأولى. كرة تمر وتعدي. شوف هذه التفاصيل، إيلتشي لا يستغل ولا يستثمر الكرات التي تتاح له من أمام المرمى. برشلونة حتى الآن 2-0 في هذه الافتتاحية. كرة تعود مرة أخرى هنا، صورة على نجم لامين يامال، لم يفتتح عدادة في هذا الموسم. واضح يعني علامات عدم الرضا واضحة على لامين يامال، لكن كرة من أجل الثالث، من أجل الثالث، من أجل خلاص خلاص خلاص خلاص. فعلى رافينيا، نعم في برشلونة كل الرهانات مخاطرة، إلا الرهان على هذا الرجل، إلا الرهان على هذا البرازيلي، إلا الرهان على هذا القائد، إلا الرهان على هذا المبدع. رافينيا يخلصها، رافينيا يسجلها، رافينيا يضمن النقاط الثلاث وأولى انتصارات الموسم بأقدام البرازيلي. من أوف ذا ماتش، سوبر أوف ذا ماتش، رافينيا يسجل والجماهير الكتالونية تحتفل هنا في إيلتشي. للبلو جرانا، شوف المرتدة، شوف الكرة السريعة التي جاءت هنا من الجهة اليسرى، لمسة أولمو، ثم بعد ذلك صناعة جوردون. جوردون والإطلالة الأولى، جوردون والظهور الأول، جوردون واللمسة الأولى، جوردون يصنع، رافينيا يسجل، برشلونة ينتصر هنا بثلاثية عن طريق نجمة، عن طريق قائدة، عن طريق رافينيا. يا رافينيا، نعم رافينيا، يا رافينيا يسجل هدف ثالث والثنائية في هذه المواجهة، سجل هدفين وصنع هدف هنا في هذه المباراة رافينيا. البرازيلي يضرب لبرشلونة هنا مع بداية المشوار. رافينيا يهدي برشلونة انتصار الأول في هذا الموسم، بينما التغيير الأول لفريق إيلتشي. إيزيكيل بونسي مكان نينو في آخر 22 دقيقة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. مارك بيرنال للأمام، تعود الكرة هنا مرة أخرى، فيها لمسة، فيها تمريرة، فيها محاولة، تصويبة، يا الله. إيلتشي إيلتشي إيلتشي مرة أخرى، كرة تضرب في القائم. نعم ترجع المحاولة هنا، إيلتشي يريد أن يقلص الفار. كرة في نص الملعب، بعد ذلك عودة، يلطف النتيجة أكيد بهدف، يسجل في مرمى برشلونة هنا على أرضية ملعبه. في هذه المواجهة لم يكن أيضا محظوظا، ضرب القائم مرتين. نعم هذه الكرة، هذه التسويبة من فاكوندو، فاكوندو يضرب القائم وكرة تعود وانفراد صريح وكرة العودة، لكن جوان غارسيا قال لا. كرة التقليص، كرة تحيا الأمل، لكن جوان غارسيا يتصدى، غارسيا يتألق، غارسيا حارس كبير. الكرة وصلت إلى الكبير، وصلت إلى رافينيا، رافينيا والهاتريك، رافينيا إلى داني الرابع، ضاع الرابع، نعم ضاع الرابع في اللقطة الماضية. شوف تأثير دخول أولمو، تأثير دخول جوردون، شوف برشلونة أصبح أسرع في التحولات، البارسا أصبح أسرع في الكرات المرتدة. نعم

0: تصل باتجاه برنال، بيدري في نص الملعب، يلعب كرة نحو جيرارد مارتن. كريستنسن هنا مرة أخرى، كريستنسن، إريك غارسيا، عودة للخلف. آخر 20 دقيقة متبقية هنا على نهاية شوط المباراة الثاني. كرة تصل باتجاه بيدري، استلام، مرور، دوران، لمسة بينية إلى كوردون، إلى كوردون، إلى كوردون، إلى كوردون. يا الله، الرابع يا بارسا، روعة يا بارسا، متعة يا بارسا، رباعية يا بارسا، إطلالة أولى يا بارسا، سهرة أولى يا بارسا، يوم أول يا بارسا، رباعية هنا لفريق برشلونة من أمام إلتشي. غوردون يهدي فيرمين، غوردون لم يكن أنانيا، غوردون كان كريما، كان رائعا، كان مذهلا. الإنجليزي يصنع وبرشلونة بعد ذلك يسجل عن طريق فيرمين لوبيز. نعم، رباعية، يا لها من بداية رائعة، يا لها من بداية مميزة، يا لها من بداية مذهلة، يا لها من بداية ساحرة، يا لها من سارة جميلة للبارسا. يضرب بالأربعة هنا في اليوم الأول، هنا في الظهور الأول. غوردون يا غوردون، غوردون يا فنان. ثم بعد ذلك لوبيز يسجل أولى أهداف الموسم العام. شوف الروح، شوف التفاهم، شوف التناغم، شوف غوردون وما يقدمه. غوردون يصنع الأول ويصنع هدف الثاني في انتظار أيضا أن يسجل. شوف الجهة اليسرى أصبحت يعني حية أكثر، أكثر نشاط وأكثر حيوية بعد دخول، بعد دخول على مستوى الجهة اليسرى أنتوني غوردون. نعرف اللاعب، شاهدناه، تابعناه، علقنا عليه كثير في البريمير ليج، لعب مستويات كبيرة، لعب دولي أيضا، كان أساسيا في أغلب مباريات إنجلترا في كأس العالم الماضية. أكيد أنه إضافة على مستوى الجهة اليسرى، قادر على أن يلعب أيضا كمهاجم آخر. أنتوني غوردون احتاج فقط تقريبا إلى 10 دقائق لأن يقدم مساهمات الأولى، مساهمتين هنا في هذه المواجهة بالنسبة لأنتوني غوردون الذي يصنع هدفين لفريق برشلونة في بداية رائعة بالنسبة لغوردون. يوم الجدد يعني بدايته كانت رائعة. أديمي سجل، غوردون سجل، كرة ترجع مرة أخرى هنا لإلتشي، تصويبة من مسافة بعيدة لكنها مرت إلى خارج الملعب. شوف الدفاع المتقدم، الكرة اللي ضرب فيها دفاع برشلونة، لكن أيضا جوان غارسيا وأيضا إريك، إريك من أمام فاكوندو، اصطدمت الكرة في غارسيا أيضا. نقترب من آخر ربع ساعة هنا بداية هذا الموسم. برشلونة يضرب بالرباعية، برشلونة بلا رحمة مع بداية هذا الموسم، بلا هوادة، بكل قسوة. يضرب إلتشي هنا على أرضية ملعبه وأمام جماهير. كرة في نص الملعب ترجع مرة أخرى عن طريق الجهة اليسرى، بعد ذلك عودة من جديد، كرة ترسل للأمام هنا، غارسيا في التغطية، إلتشي، مورينتي، لكن أيضا إسبارت. مباراة رائعة يقدمها إسبارت. الجهة اليسرى عند جو كانسيلو، بجانب أيضا بالدي. كرة في محاولة لمصلحة إلتشي، تقطع الكرة لكنها تعود هنا، مرتدة من أجل الخامس، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، الهاتريك. لا، ضاعت يا رافينيا، أوفسايد على رافينيا، حالة تسلل، لكن شوف حالة التسلل، أوفسايد كان موجود على رافينيا. غريبين نيلتشي غريبين 4-1 مفروض انه انسلمي يقلل النتيجة. انسلمي هناك ربع ساعة وهناك من لا يشبع وهناك من لم يكتفي في برشلونة. سجل الرابع يريد الخامس, سجل الخامس يريد السادس. برشلونة بالعقلية الألمانية أكيد, خاصة مع نزول نجومه وأبرز أسماءه هنا في هذه المواجهة. اسمع تعليمات أنسيلمي.
1: Una cosa quiero decir, quedan 20 minutos. Si jugamos cada uno la suya, nos vamos a comer otra. Sigamos jugando como equipo, mantengamos el doble.
2: César, mira, yo le ayudo al fútbol, ¿eh? Agua, dale.

رباعية لبرشلونة حتى الآن قابلة للزيادة، خاصة مع الطريقة التي يدافع فيها إلتشي. هنا جوردون، هنا رافينيا البرازيلي الذي سجل ثنائية في هذه المواجهة والذي يبحث عن الهاتريك، من افتتح التسجيل لهم في العام الماضي يفتتح التسجيل أيضا في هذا الموسم. رافينيا، جوردون، وبداية رائعة. جوردون، لكن شوف نظرات حمزة، حمزة يريد أن يلعب، وأعتقد مع هذا الدفاع، مع هذه المساحات، حمزة إذا ممكن دخل الأرضية الملعب ممكن يسجل. حمزة يريد أن يسجل، النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، كرة في نص الملعب هنا باتجاه رافينيا، عودة بعد ذلك للخلف، في وسط الملعب تتيا لإلتشي مرة أخرى إلى بيدري، عودة إلى الوراء، بيدري الآن بلمسة ممتازة، جوردون والانطلاقة، جوردون إلى بيدري هنا في نص الملعب، الكرة القصيرة لعناصر برشلونة، انتصار تاريخي سيكون رقم 31 لبرشلونة من أمام إلتشي هنا في الليغا الإسبانية. بينما رافينيا لمسة باتجاه بيدري، تمريرة بعد ذلك إلى تشافي، تشافي الآن بينية جميلة، الله على الاستيل، الله على الدوران، الله على النهاية، الله على روعة فيرمين، على روعة فيرمين، على سحر فيرمين، على كرة فيرمين، وهدف برشلوني خامس. البارسا يضرب بلا رحمة، نعم، بكل قسوة هنا في الإطلالة الأولى، خماسية في مرمى إلتشي، يا لها من بداية رائعة، يا لها من بداية قوية، ويا له من إنذار شديد، ويا له من إنذار شديد اللهجة للجميع، للجميع بلا استثناء، بلا استثناء، نعم، برشلونة يرسل الإنذار في اليوم الأول، ويضرب إلتشي بخماسية هنا على أرضية ملعبه ووسط جماهيره، هنا المرور الرائع، هنا الدوران الجميل، هنا النهاية المذهلة، فيرمين ممتع، فيرمين مبدع، لكن أيضا تمريرة معلم إسبارتي تشافي، رائع يا تشافي، هنا المرور الجميل والهدف الخامس لمصلحة برشلونة. خماسية في اليوم الأول، برشلونة يمتع، يبدع، يتفنن، يتسلطن هنا في ملعب إلتشي، وفيرمين يسجل ثنائية أيضا، ثنائية لفيرمين. خماسية، يا لها من ليلة كوندي مكان بيرنال، رافينيا يغادر، جواو كانسيلو أيضا قادما من نادي الهلال السعودي، مكان بيرنال هنا، كانسيلو، خماسية في هذه المواجهة. بينما ريدوندو يغادر ويصل الآن بيغاس إلى أرضية الملعب. بارسا ممتع كعادته، بارسا جميل، بارسا مذهل منذ اليوم الأول، بارسا يعد بالكثير، بارسا يبحث عن هذه البداية القوية بكل تأكيد، يسجل هنا خماسية ويبحث عن المزيد هنا. على فكرة أكبر انتصار هنا في أكبر فوز لبرشلونة من أمام إلتشي 6-0 كأكبر فوز لبرشلونة في مواجهات إلتشي، نعم، 6-0 في مواجهات إلتشي من خلال السنوات الماضية.
كرة ترجع مرة أخرى. نشاهد الستة أيضا، وقد نشاهد الستة هنا في هذه المواجهة. حالة تسلل موجودة أوفسايد في اللقطة الماضية. ليلة جميلة لعشاق البارسا، ليلة رائعة هنا في ملعب فاليرو بانتظار مباراة القادمة ستكون في ملعب في ملعب الكامب نو من أمام بيلباو يوم الخميس القادم. أولى الاختبارات الصعبة من أمام فريق السان ماميس من أمام أسود الباسك. هنا إنسلمي قال لن نغير أسلوبنا أمام البارسا، كان لابد من تغيير الأسلوب وتغيير الهوية وتغيير الشخصية بكل تأكيد اللي ظهر عليها في المباريات الماضية. برشلونة ليس كأي منافس بكل تأكيد. إنسلمي لعب بنفس الطريقة تقريبا يعني في هذه المواجهة بدفاع متقدم بضغط عالي، أراد أن يجاري فريق من الصعب مجاراته، بل لا يمكن مجاراته، لا يمكن أن تجاري كل هذه الأسماء، كل هؤلاء النجوم، كل هؤلاء اللاعبين المميزين هنا. أعتقد أنه هذا الهدف الأجمل، الأجمل في الدوران، الأجمل في الاستلام، في الدوران، في الإنهاء. رائع، هدف رائع مذهل لفيرمين لوبيز، بينما كرة ترجع باتجاه داني أولمو. برشلونة يبدأ أولى حفلاته في هذا الموسم.

سلام اتجاه حارس المرمى داني اولمو. هنا بارسا يريد السادس، لم يكتفي، لم ينتهي، ما زال يبحث عن المزيد. هنا كرة في الجهة اليمنى، كونتي، عودة للخلف، جواو كانسيلو، هذا رجاء الفاريز مع كل هؤلاء النجوم، مع كل هذه الصفقات، مع جوردون، مع رودري، مع بيدري، مع ديونغ، مع رافينيا، مع لامين. ماذا لو جاء الفاريز؟ ماذا لو جاء المهاجم الذي يحلمون به؟ ماذا لو جاء المهاجم الذي يحلم فيه البارسا؟ الله على اللمسة يا بيدري، رائعة جميلة، واحدة من كرات بيدري، واحدة من لمسات الرائع. هنا مايسترو، هنا القائد على مستوى خط الوسط بيدري. ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، ترجع مرة أخرى في نص الملعب عن طريق بيدري. بيدري بلمسة، جواو محاولة الهروب، لكن أيضا كرة تصل بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى دي ماتياس تيترا، الحارس الأرجنتيني. أعتقد أنه لا يسأل عن الهدف، كل هدف أصعب من الآخر، لا يتحمل اليوم مسؤولية الأهداف، كل الأهداف جاءت صعبة، لكن هذه ممكن تتحملها يا ماتياس. مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى هنا لفريق إلتشي الذي تعادل في المباراة الأولى، هو يخسر في المباراة الثانية. بينما نظرات جافي كوبارسي أيضا الأسماء التي لم تشارك أكيد سيكون أساسيا أمام أتلتيك بيلباو لأفضل مدافع شاب على مستوى العالم كوبارسي. كرة فيها لمسة عن طريق وسط الملعب داني أولمو، تمريرة في الناحية اليمنى، هنا واصل الكرة باتجاه جواو كانسيلو، لكن أيضا تغطية موجودة. كوندي جواو كانسيلو، بعيدة مرة، سهلة تصل الكرة باتجاه حارس المرمى. برشلونة مواجهة صعبة أمام بيلباو، سيلعب أيضا المباراة على أرضية ملعبه وأمام جماهير أولى الاختبارات أمام أتلتيك. كرة في نص الملعب، هنا فيها تقدم ممتاز عن طريق إسبارت مر، إسبارت تحاول فيها جوردون هنا، لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعود إلى صافرة وخطأ. ثاني أكبر انتصار لبرشلونة من أمام إلتشي بعد الفوز بسداسية نظيفة. ثلاث نقاط أولى هنا على مستوى بطولة الدوري، ثالث المواسم لهانز فليك المدرب الألماني، انتظار أن يروض المستعصية في السنوات الماضية. أكثر من 10 سنوات الآن برشلونة منذ آخر مرة في عام 2015، منذ آخر فوز بلقب بطولة الأبطال،

0: كرة في الجهة اليمنى السنغاري، محاولة أخيرة في هذه المواجهة، عرضية الآن إلى منطقة الجزاء، يريد جوان غارسيا أن يخرج بشباك نظيفة في وسط الملعب. تتيا مرة أخرى هنا لمصلحة إلتي، مباراة كانت يعني الشوط الثاني تقريبا من طرف واحد، إلتي كانت عند بعض المحاولات، لكن بعد دخول أولمو بعد دخول بيد أو بعد تواجد أيضا جوردون، برشلونة أصبح والأكثر سيطرة والأكثر استحواذا هنا مع وجود حكم المواجهة. كما ضرب دقيقة افترض دقيقة يعني أو ثلاث دقائق، نعم ثلاث دقائق يضيف حكم المواجهة في وسط الملعب. تتيا لعناصر إلتي، عودة الليغا يا الأحبة، سهرة من سهرات الليغا في انتظار السهرات والليالي القادمة، الديربيات ومباريات القمة وإثارة الليغا الإسبانية هنا في هذا الموسم الجديد، اللي يعني من الواضح أنه الصراع سيكون أيضا بين برشلونة وريال مدريد. أتلتيكو مع سيميوني صعب جدا، الموسم الماضي تراجع بشكل كبير جدا، في هذا الموسم بداية انتصار. كرة في الجهة اليمنى، هنا المحاولة داخل منطقة الجزاء، تعود الكرة هنا من جديد، والتعادل اليوم أيضا أمام فياريال بهدفين مقابل هدفين، بينما كرة واصلة باتجاه أمامنا جواو كانسيلو، كانسيلو المرور جميل، جواو عودة إلى الخلف، بارسا ممتع، بارسا مذهل، بارسا جميل منذ يومه الأول، منذ الإطلالة الأولى يريد السادس. كرة في الجهة اليسرى، فيرمين لوبيز، فيرمين لوبيز هنا بداية قوية في هذا الموسم بنتيجة ثقيلة بأداء مميز رائع، خاصة في شوط المباراة الثاني بالنسبة للبارسا. كرة ترجع هنا باتجاه بيدري، بيدري بعد ذلك بلمسة هنا عن طريق الجهة اليسرى، العودة من جديد إلى وسط الملعب، جيرارد مارتن يبحثون عن هدف خامس. سانغاري شوف الصورة الواضحة على جماهير إلتشي، خسارة هنا هي الخسارة الأولى، يبقى في رصيد إلتشي أيضا نقطة واحدة هنا في بداية الليغا، ما زال مشوار طويل. الأندية التي تنافس من أجل البقاء، التي تصارع من أجل البقاء ومن أجل الحياة هنا على مستوى البقاء لموسم آخر على مستوى الليغا الإسبانية، بينما برشلونة هنا ظهور أول مميز جدا فيه ثلاثية، وفيه يبدو أن هنالك صافرة نهائية. مبروك هذه الليلة الرائعة لعشاق البارسا، ثلاث نقاط، إطلالة مذهلة مع بداية هذا الموسم لبرشلونة. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، مع ختام هذه المواجهة شكرا لكم على حسن المتابعة، السلام عليكم وإلى اللقاء.
1: شكرا لأحمد وأهلا بحضراتكم مرة أخرى. انتصار أول لبرشلونة في مباراته الأولى في لقاء توج فيه رافينيا بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، وهو يعانق من كان كذلك مرشح للفوز بهذه الجائزة، صاحب ثنائية أخرى في هذه المباراة فيرمين لوبيز الذي تألق في الثلث الأخير من هذه المباراة مسجلا ثنائية من أصل 5 أهداف سجلها برشلونة، أكد جاهزيته لهذا الموسم مع لوني الشعر الخاصين بجافي وبيدري، بعد أن وعدا بهذه الألوان بعد فوزه بكأس العالم، وهو حدث بالفعل. جافي خرج مصابا، جاء مكانه بيدري، قدم الإضافة كما كان معتادا دائما. نعيش معكم فرحة لاعبي برشلونة بهذا الانتصار في ملعب إلتشي ب5 أهداف دون مقابل، لتكون الزيارة 12 على التوالي دون الهزيمة في هذا الملعب، ب9 انتصارات و3 تعادلات لبرشلونة.

0: después del esfuerzo. Ya estamos con él, Rafinha, mi goleador. ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
1: Buenas noches, muchas gracias.
0: No digo que haya sido más fácil de
2: lo pero si habéis la أقول بأنها أسهل مما كنتم تتوقعون، ولكن في النهاية الفريق نعرف بأنه في مرحلة بناء فريق. كذلك المنافس عقد عليكم الموسم مباراة الموسم الماضي، ولكن برشلونة كان جيد جدا. أعتقد أن المباراة تكون صعبة أو سهلة، هذا يعتمد علينا أيضا. نحن بدأنا المباراة منذ الدقيقة الأولى بأعلى مستوى، وبالتالي هذا يسهل عليك الأمور. ليس فقط لأن المنافس سهل علينا المباراة، لأن هذا هو ملعب صعب جدا أمام منافس يحب الاستحواذ على الكرة، ولكن نحن منذ بداية المباراة لعبنا على نحو جيد للغاية، وهذا سهل علينا المواجهة. ولكن في نهاية هذه المباراة نتحدث عن أن الموسم الماضي مباراة مايوركا كانت صعبة جدا، ولكن في النهاية نهاية هذه المباراة على وجه الخصوص كانت مختلفة عما حدث في الموسم الماضي. أعتقد أن هذا له علاقة كذلك بالأجواء، وعندما يستحوذ فريق على الكرة أكثر من الآخر فهذا يصعب على المنافس. إذا استحوذوا على الكرة فبالتالي يمكن أن تجد صعوبات، وهذا له علاقة كذلك بحرارة الطقس. ولكن في النهاية هو فريق جيد جدا، منافس جيد جدا. النتيجة ربما لا تعكس تماما طبيعة هذه المباراة. سجلت من ركلة جزاء وكذلك هدف آخر وتمرير حاسمة، فيرمين سجل ثنائية أديمي كذلك. هل برشلونة يحتاج إلى مهاجم صريح؟ أعتقد أنني أترك هذا للرئيس ولديكو وللمدرب. ما يطلبه منا المدرب سننفذه على أرضية الميدان وبإصرار كبير وبعزيمة كبيرة. من يلعب كمهاجم صريح أو حتى جناح أو مهاجم وهمي، أعتقد أن لدينا كل المقدرات من أجل أن نتواجد في أي مركز. وماذا عن الاحتفال بالهدف الأول؟ لا أعرف إذا كنت توجه الرسالة خاصة، هذا لابني لأنه طلب مني أن أنفذ هذا الاحتفال. هو في مثل هذه اللحظات وفي هذا العمر يحب مثل هذه الأشياء، وقال لي أن أحتفل هكذا إذا سجلت هدفا.
0: Con Víctor Chuchestamo, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches.
2: Víctor, مساء الخير. لا أعرف كيف يمكن أن نشرح هذه الهزيمة الثقيلة برغم أن الفريق نافس في الشوط الأول. في النهاية نحن واجهنا فريقا قويا جدا، وفي النهاية تدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبتها في الشوط الأول. في الشوط الثاني حاولنا أن نعود في النتيجة، ولكن أمام هذه الفرق الكبيرة يستغلون المساحات جيدا، وفي النهاية تعاني أمامهم يوم صعب جدا. ولكن في النهاية علينا أن نمضي قدما. المباراة خاصة في منطقة المنافس أيضا لم تتحلوا بالإنسابية، وأيضا هذه الأخطاء التي ارتكبتموهم. نعم، كان علينا ألا نرتكب مثل هذه الأخطاء. نحن في الجولة الثانية، يجب علينا أن نتحسن ونصحح هذه الأخطاء وسنحلل هذه المباراة. وكما أسلفت أمل ألا نرتكب هذه الأخطاء مرة أخرى، وكذلك أن تتحسنوا بدنيا أيضا، لأن الفريق منذ الدقيقة 70 عانى بعض الشيء. هذا صحيح، لأن هذا أثر علينا. نحن في الجولة الثانية، حرارة مرتفعة جدا، حرارة الطقس، وبالتالي علينا أن ربما أن نتحسن ونفكر في مباراة يوم الجمعة. ولكن أن تلعبوا بروح الفريق كما قال المدرب هذا أمر مهم جدا. هذا صحيح، علينا أن نقدم كل شيء مع الجماهير الذين يشجعون على أرضنا وخارج أرضنا. إذن يجب أن نتقدم ونعتذر من الجماهير، هي نتيجة لم يستحقها المباراة الأولى على أرضنا، ولكن علينا أن نواصل بالتأكيد.
3: إليكم أبرز ما حدث في هذه المباراة من الأهداف الخمسة التي سجلها رافينيا أديمي وكذلك فيرمين. سمعنا كذلك لتشوست وأيضا لرافينيا مصرحين بعد نهاية المباراة. سنعود الحديث عن هذه المباراة وأبرز ما جاء فيها، ولكن بعد فاصل قصير. ابقوا معنا.

0: انا زيك.
1: اهلا اهلا
2: الاخبار. خمسة اربعة جاي جاي اهو.
3: كسر والله بروح لك من طلقات. ايه جاي كمان.
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
6: ها براد
5: براد.
4: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بيئن.
7: فصل جديد من المنافسة.
8: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
9: بابا بابا جول.
4: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
10: لكم تذكيرا بآخر مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين فريقي فولام وتشيلسي في ملعب فولام كريفن كوتج عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع مباراة أخيرة في هذه الجولة الأولى من البريمير ليج. أهلا بكم من جديد وطاب مساءكم بكل خير. برشلونة يكشر عن أنيابه في الجولة الأولى ويسجل 5 أهداف في مرمى المستضيف لهذه المباراة إلتشي. 5 أهداف الكثير من الإقناع والكثير من الحلول لبرشلونة في هذه المباراة.
11: بداية ممتازة بالنسبة لبرشلونة. يمكن مباراة كانت سهلة خاصة في الشوط الثاني بعد الشوط الأول الممتاز. كانت المباراة أسهل لبرشلونة خاصة بعد التغييرات وإشراك بعض اللاعبين. يمكن جوردن أثبت اليوم أنه هو صفقة ممتازة بالنسبة لبرشلونة. دي طبعا البداية من رافينيا اللي كان أحد أبرز النجوم في مباراة اليوم. يمكن قائد مثال ممتاز بالنسبة للاعبي برشلونة. أداء داخل الملعب قدر أنه هو يتقدم لبرشلونة بضربة جزاء.
10: تصريحاته بعد المباراة بأنه قادر على اللعب في أي مركز وجاهز لخدمة الفريق في أي مركز.
11: وده محمد يعني النوع المحبب بالنسبة للمدربين إن هو يعتمد عليه في أي مكان. أنت كقائد للفريق تكون موجود كمهاجم صريح أو كلاعب صانع ألعاب أو كجناح دائما متواجد
10: بشكل بعد المشاركة يصنع هدف.
11: يصنع هدف ده رافينيا وإنهاء ممتاز. ولكن الهدف اللي بعديه كان بالنسبه لجوردن. شوف تحرك جوردن محمد. شوف ازاي ان هو قدر يخطف المدافع وتحرك ممتاز. وده بقى النوع اللي يكون محبب لدى اللاعبين. عدم الانانيه.
10: ممكن الفريق.
11: اي لاعب اخر غير جوردن في هذا الموقف كان ممكن ان هو عايز يسجل او
10: مباراه رسميه الاولى في قميص برشلونه
11: رسميه عايز يسجل هدف. ولكن عدم الانانيه. يمكن فريمين كان في مكان افضل قدر ان هو يحرز الهدف ده. وده طبعا مهارة فردية وده كان الفارق في مباراة اليوم. المهارات القدرات الفردية اللي بيتميز بها لاعبي برشلونة في التلت الأخير قدر ان هو يحسم لقافة. بداية ممتازة بالنسبة لفليك ولاعبي برشلونة.
10: كسب كثيرة. السلبية الوحيد يمكن عدم اشراك حمزة. توقع 100 وشوية مليون سبوا فليك اليوم.
12: ما كنا نتوقع مشاركته يعني خصوصا بعد تسجيل الهدف الخامس يعني. لكن في نفس الأمر يجب أن تتفهم بأن كانسيلو لم يلعب أي مباراة منذ بطولة كأس العالم. فتريد إدخال في الأجواء بشكل سريع للغاية. فأعتقد دخول كانسيلو كان بسبب هذا الأمر. ولكن حمزة خصوصا لاعب شاب يلعب أول مباراة بشكل رسمي يعني أعتقد بأن الأمور كانت مهيئة لمشاركته في مباراة اليوم. لكن بشكل عام أعتقد بأن خروج غافي ودخول بيدري في نهاية الشوط الأول ودخول أولمو
10: أربك خيارات يمكن فليك
12: لم يربك خيار. لكن أعطى أفضلية داخل أرضية الملعب. في الشوط الأول الاستحواذ كان لمصلحة تلتشي. فريق قد في الشوط الأول قدم مباراة جيدة خصوصا يلعب كرة قدم جيدة.
10: هذا لقب آخر تغيير وجود حمزة على الدكة يعني كان نتمنى المشاركة.
12: كنا نتمنى مشاركته خصوصا بأن هذه أجواء مثالية لمشاركة لاعب شاب تريد إدخاله خصوصا بأن في هذا المركز ينقصك لاعبين ولا يوجد لاعب الآن في تشكيلة برشلونة يلعب كمهاجم سوى حمزة.
10: وهو أشرك كانسيلو في مركز جناح الأيمن. كان يمكن أن ينقل مثلا فيرمين للجهة اليمنى وأن يشرك حمزة مركز مهاجم على الأقل في آخر 10 دقائق.
12: لكن أيضا هناك حسابات أخرى لدى المدرب. كوندي لاعب أساسي طوال الموسم تريد إدخاله لسامر بالنسبة لي كانسيلو، ربما إصابة جافي. هو جافي يعني في حسابات المدرب لا أعتقد بأنه كان سيكمل 90 دقيقة، كان التغيير سيحدث في الشوط الثاني، لكن عموما كان هناك تحكم أفضل، سيطر على الكرة بشكل أكبر في الشوط الثاني، جعل برشلونة أخطر على المرمى، وأيضا لم يكن هناك تحضير يعني كثير لمحاولة صناعة الفرص.
10: اليوم فريق مباشر أكثر مقارنة بالموسم الماضي،
12: هذه هي النقطة الإيجابية في الشوط الثاني خصوصا أمام هذه الفرق. إلتشي في الشوط الثاني اندفع نوعا ما، محاولة تقليص الفارق، هذا الأمر جعل هناك مساحات أكبر، لذلك أدخل جوردن استغله بشكل جيد. جوردن كمباراة أولى تصنع هدفين أعتقد بداية مثالية، أديمي نفس الأمر سجل هدف، فكانت بداية مثالية للاعبين الجدد الذين دخل، وأن تريد على أقل تقدير في أول مباراة رسمية بأنك تضع بصمة داخل أرضية الملعب من أول مباراة، تريد إثبات نفسك، تريد إثبات حضورك، تريد تثبت بأنك تستحق اللعب لمثل هذا النادي العظيم مثل برشلونة. لكن أيضا رافينيا في رأس الحربة قدم أداء جيد، وطوال فترات المباراة السرعات القصوى اللي كان يقوم بها في عمليات الضغط أو التحرك خلف المدافعين، أعتقد بأن يحتاج برشلونة إلى مثل هذه النوعية، لمين لم يكن يجري كثيرا خلف المدافعين لاستلام الكرة، لكن جوردن عندما دخل كان يقوم بهذا الأمر، وهي أبرز خصائصه كلاعب بأنه دائما يحب الجري في المساحات. فأعتقد أن برشلونة في الشوط الثاني جعل الأمور أسهل، تحكم بالكرة بشكل أكبر، كان هناك مساحات أكبر لأن إلتشي نوعا ما اندفع إلى الأمام. فأعتقد أن بداية مثالية أنك تبدأ الدوري بخماسية وبشباك نظيفة، لا يوجد مدرب لا يحلم بمثل هذه البداية، فكانت بداية جيدة لبرشلونة، لكن النقطة الأبرز هي إدخال اللاعبين في الجاهزية الكاملة للمباريات القادمة، لذلك المداورة، إخراج لامين، إخراج رافينيا، هذه الأمور ستكون مع المباريات القادمة بشكل أفضل، ستبدأ بأفضل 11 لاعب لديك من المباريات القادمة، وسنرى برشلونة بشكل أفضل عكس الصورة نوعا ما اللي كانت متوسطة في الشوط الأول.
10: عبد العزيز ذكر لامين، يمكن مباراة متواضعة لامين، استكمال لأداء في كأس العالم، حتى لقطات جلوسه على الدكة بعد الخروج تشعر بأنه من جانب ربما مستاء من أدائه، من جانب آخر يبدو مرهقا للغاية.
11: هي لقطته أكيد بتلخص اللي حصل في مباراة اليوم، يمكن هو غير راضي عن أدائه تماما، كان أداء إلى حد ما أقل من الجيد، يمكن أنا أعتقد أنه هو من بعد محمد رجوعه من الإصابة
10: ملامح أكيد بس نوع من الاستياء ونوع من الإرهاق،
11: هو غير راضي عن أداء، وهو غير جاهز بدنيا، يمكن هو أتى إلى برشلونة بعد كأس العالم يمكن مش في حالته البدنية الجاهزة، ولكن أيضا في كأس العالم ما كانش في فورمة لامين يامال، أعتقد أن الإصابة أثرت عليه بشكل كبير ورجع بسرعة، فأنا أعتقد أنه هو ما وصلش للحالة البدنية العالية جدا اللي هو توصله لمستواه، وأكيد هتاخد وقت، ويمكن فليك بيحاول أنه هو يدخله في المباريات على مراحل، يمكن لعب في مباراة اليوم ساعة، أعتقد مع قطرة المباريات هيرجع لحالته البدنية، لأن لا خلاف عن الحالة الفنية للامين يامال، وهو لاعب أكيد بكل تأكيد مفيد جدا لبرشلونة وبيعتمد عليه بشكل كبير. ولكن أنا أرجع لنقطة مهمة جدا ذكرتها يمكن في حتة حمزة عبد الكريم، شوفوا يعني مباراة اليوم كانت فرصة بالنسبة له، ولكن مباراة جاله لفترة طويلة، كابتن عبد العزيز ذكر كوندي وكانسيلو لسه منضمين، وهم يعني ممكن يكون الأقدر أن هو يدخلهم في المباريات عشان يوصلوا لفورمة بدنية أعلى، ولكن في بعض الأحيان بعض المدربين خاصة تكلمت معاه في نقطة برا الهواء، نقطة مهمة جدا، أن فليك عنده لاعبين كتير في مراكز كتير في الملعب وعنده مشكلة، بس ولكن مشكلة صحية بالنسبة للمدرب أكيد، ولكن في بعض الأحيان في بعض اللاعبين بيبدأوا ان هم يعملوا مشاكل ان هم ما بيلعبوش بصفة أساسية، خاصة ان هم كانوا لاعبين أساسيين الموسم الماضي، فأنا أشوف ان عدم إشراك حمزة اليوم وإشراك اللاعبين اللي ممكن يسببوا صداع لفليك ان هم ما بيشاركوش بصفة أساسية او حتى من على مقاعد البدلاء، ان حمزة لسه لاعب صغير وعنده الوقت في المستقبل جاي بشكل كبير، فالمان مانجمنت بالنسبة لفليك هو ممتاز في إدارة اللاعبين، هو ممتاز في هذه النقطة، ومدرب يملك شخصية كبيرة، عشان كده تلاقيه ان هو بيسيطر بشكل كويس جدا على المجموعة، وده اللي خلاه ان هو يفوز بالدوري الاسباني الموسمين المتتاليين، فاعتقد انه ادارته للفريق بكل كانت اداره ممتازه، حتى اشراكه لبعض اللاعبين اليوم. بالنسبه لحمزه المستقبل والمباريات القادمه اكيد هيكون ليه فرصه، خاصه المباريات اللي ممكن برشلونه عايز يعتمد على مهاجم واثنين، وهو مهاجم يعني بالنسبه لفليك محتاج عمق هجومي، فاكيد هيشارك حمزه في المباريات القادمه.
10: احنا يمكن اكيد في جانب عاطفي من حديثنا، كنا نتمنى نشاهد حمزة في مباراة اليوم، نشاهد نتمنى نشاهده يسجل هدف رسمي بعد أن سجل في مباراة ودية، لكن أيضا تغيرت منطقية الأسماء التي شاركت في الغالب ستكون أسماء أساسية في هذا الموسم كما كانت في الموسم الماضي، إن كان كوندي أو كانسيلو أو أولمو القادم من كأس العالم أو بيدري، كلها أسماء دائما تكون أساسية، أو جوردن صفقة جديدة للفريق.
12: صحيح، وشاهد الفرق في الشوط الثاني في التحكم بالكرة، نسبة استحواذ أكبر لبرشلونة بسبب إشراكة لبيدري وأولمو في الشوط الثاني، تحكم الكرة، إرهاق الخصم من خلال التمريرات المتواجدة، دائما تشعر بأن أي كرة تخرج من بيدري أو أولمو من الممكن تكون خطرة، خصوصا عندما تذهب إلى الأمام، وأيضا التحركات كانت جيدة لمعظم اللاعبين المتواجدين خصوصا في الشق الهجومي، جوردن يتحرك بشكل جيد، يحتاج إلى اللمسة التي توصله إلى المرمى، حدث هذا الأمر في مرتين تقريبا، وكان سبب في صناعة هدفين. فهي الاعتماد على خصائص اللاعبين في المقام الأول، وأيضا الطريقة التي يلعب بها برشلونة وأسلوب برشلونة في عملية الاستحواذ وعملية الذهاب إلى المرمى بشكل أسرع، وأيضا استغلال حالة الفريق الخصم، عندما تبدأ بالشوط الثاني متقدم بهدفين وانت لم تلعب أفضل أشواطك ولا أفضل مستوى، فهذا يعطي الفريق الثاني شعور بأن بإمكانه أن يصل إلى مرماك لأنه استحوذ على الكرة بشكل أكبر، فهذا يترك مساحات أكبر، وهذه المساحات الأكبر استغلها برشلونة بشكل جيد. عموما هي النقطة الرئيسية إيصال اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة، متى ما وصل اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة سنرى أفضل نسخة من برشلونة في المباريات القادمة. وإذا ما شاهدنا برشلونة بالنتيجة العريضة في مباراة اليوم رغم عدم جاهزيته، تقول بأن برشلونة في المباريات القادمة من الممكن أن يخرج بشكل أفضل، ومن الممكن أيضا أن يسجل نتائج أكبر من اللي شاهدناها في هذه المباراة.
10: كثير من المكاسب في هذه المباراة، رافينيا الذي قدم بطولة كأس عالم متواضع سجل هدفين، أديمي الذي جاء في توقيت مناسب وكان قد ظهر بشكل ملفت مباريات الودية وكذلك قام بفترة تحضير ممتازة مع الفريق، أو جوردن كذلك الذي قدم إضافة، أو فيرمين الذي غاب عن كأس العالم. كثير مكاسب أكيد لبرشلونة في هذه المباراة. دعونا نذكر مباراة أخرى لعبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، انتهت بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما بين فريقي أتلتيكو مدريد وفياريال، بطاقة حمراء الكثير من الإثارة، وتعادل في أول ظهور كابتن محمدي لأتلتيكو.
11: بكل تأكيد محمد، يمكن بعد المباراة الأولى وفوز ريال أتلتيكو مدريد يمكن كانت مباراة صعبة بالنسبة لهم، منافس صعب فياريال، ولكن بعد تقدم فياريال عن طريق ضرب الجزاء للاعب فياريال قدر، ده طبعا الكارت الأحمر
10: رقم حمراء بركلتي جزاء
11: بالضبط، يعني ركلتين جزاء بالنسبه على اتلتيكو مدريد، ده بيبين لك قد ايه ان هو فريق بيعتمد على الخشونه، بيعتمد على الاجريسيف، ولكن يمكن نقطه بالنسبه لاتلتيكو مدريد افضل من الخساره، قدر ان هو يعود عن الهدف الثاني عن طريق سيميوني، فانا اشوف ان نقطه مفيده لاتلتيكو افضل من فياريال، يمكن بيلعب خارج ملعبه قدر ان هو يحصل على نقطه بتقدر ان هي تضيف لثلاث نقاط اللي حصل عليها في المباراه الاولى، بيوصل لاربع نقاط، ولكن اكيد بعد الطرد انك تلعب ناقص لاعب وتحصل على نقطه خارج ملعبك، فدي نقطه مفيده بالنسبه لاتلتيكو مدريد.
10: اربع نقاط اذا لاتلتيكو بعد الفوز على ملقا في المباراه الاولى بهدفين دون مقابل، تعادل اليوم بتسجيل هدفين، لكن ايضا باستقبال هدفين، اربع نقاط، اربع اهداف يسجلها، يستقبل هدفين حتى الان، لكن تبقى القضيه المثيره للجدل قضيه خوليان الفاريز الذي لم يشارك في هذه المباراه، كان موجودا ضمن الفريق على مقاعد البدلاء، لم تتم مشاركته في هذه المباراه، وغادر بعد نهاية المباراة إلى غرف الملابس دون أن يتوجه مع بقية اللاعبين لتحية الجمهور في نهاية المباراة، ثم سئل بعد ذلك سيميوني عن هذه الواقعة، عن عدم ذهب خوليان ألفاريز مع بقية اللاعبين لتحية جماهير متروبوليتانو، ذكر بأن الإدارة طلبت منه ذلك، وكان في ذلك عبد العزيز نوع من تجنب الصدام أو المواجهة بين ألفاريز، كما تلاحظ ذهب إلى غرف ملابس عدم حدوث صدام أو صافرات استهجان من الجمهور على خوليان ألفاريز،
12: يعني في النهاية هو يتحمل
10: خلاص، يقول نادي هو من قرر لا يقترب خوليان من الجماهير،
12: هو في البداية انضم إلى أتلتيكو وهو يعلم بأسلوب أتلتيكو ويعلم بأن لم تكن هناك الكثير من الأندية بإمكانها الدفع ما يقارب 90 مليون لإخراجه من السيتي، لكن الآن معظم الأندية الكبيرة عندما يريد لاعبوها الخروج من النادي، مثل على سبيل المثال آخر حادثة حدثت رودري عندما أراد الخروج احترم قراره، خرج بمبلغ يعني يرضي النادي ويرضي حتى رودري في نفس الوقت. نفس الأمر بالنسبة لخوليان، هو لم تأتيه عروض بمبلغ أقل من اللي دفع أتلتيكو لمانشستر سيتي، وجانا مبلغ أكبر بإمكانه استخراج مبلغ وربح من عملية البيع التي من الممكن أن تحدث، لكن هي وسيلة من وسائل الضغط. ما يقوم بخوليان فارس هو وسيلة من وسائل الضغط.
0: وأيضا أخطأ بالتصريح في منتصف كأس العالم.
12: صحيح، أتفق تماما. يعني هناك دائما عندما يسأل أي لاعب في بطولة مجمعة وبطولة كبيرة، الكل يريد أن يقول أنا أريد أن أركز على بطولة كأس العالم، بعد ذلك سنتحدث عن هذا الأمر. لكن هو خرج بشكل علني، تحدى النادي، تحدى الجمهور، وبالتالي لا أعتقد بأن هذه العلاقة ستستمر لنهاية الموسم، لأن الكثير من صفرات الاستهجان شاهدناها عند مشاركته وبعد نهاية المباراة.
0: موضوع آخر مرتبط كذلك ببرشلونة وموضوع المهاجم يتعلق بمباراة رين وباريس سان جيرمان التي انتهت بهدفين لمثلهما بعد أن سجل فيران توريس هدفين أعادا برشلونة للتعادل. كابتن محمدي في هذه المباراة
11: بعد تقدم رين في الشوط الأول حمد عن طريق هدفين، يمكن التغييرات لويس إنريكي في الشوط الثاني خاصة دخول فابيان لويس وأيضا فران توريس هو اللي غير شكل باريس. كان محتاج لمهاجم وعمق هجومي بالنسبة لباريس، طبعا الاعتماد على ديمبلي كمهاجم مهم في الشوط الأول، فدخل فران توريس وكانت إضافة ممتازة. يمكن الاثنين الأسبان اللي دخلوا عملوا فارق بالنسبة لباريس. الهدف الأول الفيرست تاتش ممتازة والإنهاء أكثر من رائع، يمكن دي تحركات فران المميز فيها خلف المدافعين، وكان المميز في الهدف ده الفيرست تاتش يمكن ساعدته بشكل كبير جدا في الإنهاء. والهدف الثاني التحرك اللي دايما الكابتن عبد العزيز بيتكلم عليه ما كانش بيشوفه مع برشلونة
0: هدف جميل،
11: هدف ممتاز، يمكن تحرك أكثر من رائع، إزاي قدر إن هو يخطف المدافعين وضربة رأس رائعة، قدر إن هو يحصل على التعادل لباريس سان جيرمان في مباراة كانت صعبة مع فريق رين.
0: التذكير بأهم مباراة التي لعبت اليوم نصل إلى ختام هذه التغطية. أشكر محلي بين سبورتس كابتن أحمد محمدي وكابتن عبد العزيز، شكرا لكم.
11: شكرا محمد.
0: شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، لكم تحيات كل الزملاء هنا في بين سبورتس، ونحب أن نلتقي دائما بإذن الله تعالى. تصبحون على خير.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: Welcome to the Undertone Podcast, where we talk about all things creepy. I'm your in-house skeptic, Evie Babich, and I'm joined by my believer co-host, Justin Manuel.
4: You're gonna love this. I got something juicy.
3: Ooh, do tell.
5: We've heard weird stuff before, but this feels different.
3: You believe that?
4: What if it's a warning?
3: There's only one way to find out.
6: We should stop listening.
7: What were you thinking? You shouldn't have listened to all of them.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان في هذه المواجهة هنا حيث يطل عليكم البريمير ليج لموسم آخر، وأسعد أن أكون بصحبتكم لموسم ثالث على التوالي هنا في البريمير ليج، هنا في هذا الموسم الجديد الذي ينطلق في قصة البريمير ليج. هنا القصة ذات الفصول التي لا تنتهي، من أرض عتيقة تنفست كرة القدم ذات يوم، ومن بلاد صنعت للعبة ملامحها الأولى، ومن مدن ما زالت تحفظ جدرانها صدى الحكايات وعبق الذكريات وأبدا عن انتمائها وعشقها للعبة. هنا انجلترا، هنا بلاد الضباب كما يقولون، حيث للضباب حكاية وللشتاء هيبة وللملاعب هنا ذاكرة وقصة. فهناك حيث ملعب يتواجد في الشمال اسمه أنفيلد، لا تزال أصداء الأمجاد تسكن تلك المدرجات، وفي أولد ترافورد حيث تعانقت الأحلام مع المجد، وفي ويمبلي حيث كتبت فصول عديدة في تاريخ اللعبة، ومن ستامفورد بريدج إلى ملعب الإمارات والاتحاد حيث ترافقت الحداثة مع العراقة. وكل ملعب هنا في إنجلترا يحمل في جنباته قصة وذكرى، قصة وملحمة، قصة وحدثا لا ينسى. هنا حيث تحولت المستديرة من مجرد لعبة إلى شغف بات متنفسا للقلوب وفسحة للحياة ومتسعا للأحلام. وما بين كل هذا وذاك تبدأ حكاية جديدة وموسم جديد. فأهلا بكم في البريمير ليج، أهلا بكم في الدوري الذي لا يمنح وقتا لالتقاط الأنفاس، هنا حيث لا مكان للهدوء ولا ضمانات للماضي ولا قيمة للتوقعات.

كما لم يتوقعها أحد. أهلا بكم أيها السيدات والسادة، أهلا بالأحبة مشاهدينا مستمعينا في كل مكان عبر البين سبورتس في هذه التغطية المستمرة في هذا الموسم الجديد الذي يجمعني بكم هنا عبر البنفسجية وتحت أنظار الجميع في هذه المواجهة التي يستضيف فيها النوارس الفيلنز في الأميكس بقيادة فابيان هارتسلر، وفي المقابل أوناي إيمري. مواجهة ما بين مدربين، إنها متجددة في كل عام، متجددة في كل موسم، وبالتأكيد ننتظر في هذا الفصل من الحكاية الكثير من الجانبين. ننتظر المزيد، فهل من مزيد؟ لدينا بالتأكيد كل الأسماء، كل الإمكانيات الممكنة لأن نشاهد مواجهة ممتعة ما بين الطرفين. فهيا بنا نحو 90 دقيقة من الإثارة بقيادة بيتر بانكس حكم هذه المواجهة، ونحن ننتظر معها أستون فيلا، أستون بطل اليوروبا ليج، أستون فيلا البطل الذي عاد مرة أخرى لكي يتربع ويتواجد، لكي يحضر ويقدم الكرة الأجمل. فهيا بنا نحو الكرة الأجمل، هيا بنا نحو البداية الأولى، الضربة الأولى كان موعدها قريب بانطلاقة يان ماتسن الظاهر في الصورة الذي يتقدم خط الدفاع أمام بيزوت حارس المرمى، وإلى جانب فيكتور ليندلوف، باو توريس وماتي كاش رباعي خط الدفاع، أمامهم روز باركلي، إلى جانب يتواجد المميز بوبكار كامارا، أمامهم جواو غوميز وماكين واللاعب هيمينغز، وفي الأمام بوينديا. هكذا هي القائمة باو توريس، هكذا هي القائمة فيكتور ليندلوف، هكذا هي الضربة الأولى ستكون لمن؟ بشعار من؟ بلون من؟ هنا التمرير الأولى ثم التحضير خارج منطقة الجزاء باتجاه ماكين القائد. الكرة تصل على طول في الجهة اليسار، المحاولة موجودة، الانطلاقة لروز باركلي، يان ماتسن إلى الاسكتلندي تحت الضغط، تحت الضغط يحاول الخروج، خرج بنجاح، مقاتل هذا الاسكتلندي أمام دفاعات برايتون التي تبدأ اليوم بفير بروخن في حراسة المرمى، بفيفر في الجهة اليمين، والويدانك في الجهة اليسار، ببوسكالي وفوجكوفيتش في ثنائي خط الدفاع، أمامهم باسكال جروس، ياسين عياري، والحديث عن ماكسيم دي كويبر، هنشل وود، واللاعب المميز في الجهة اليمين الباراغواياني دييغو غوميز، وفي الأمام كالعادة المهاجم الفرنسي جورجينيو روتر. في الصورة يظهر السيد أوناي إيمري، الحديث عن الرجل الذي ظهر وكأنه أتى في اللحظة التي محى فيها عتم الليالي المظلمة، نعم محى فيها عتم الليالي المظلمة على فريق أستون فيلا. إنه أوناي إيمري الذي أشرقت شمس الفيلنز معه من جديد، عادت مرة أخرى لتقدم لنا كرة قدم جميلة. هيا بنا يا باسكال جروس نحو أن ننتظر من النوارس الكثير في هذه المباراة. انطلاقة إلى الأمام، الوافد الجديد جواو غوميز البرازيلي القادم من الولفز إلى ماكين، المحاولة موجودة، الخطأ على ياسين عياري، سويدي قدم مونديال كبير بصراحة ياسين عياري، كذلك هذا الاسكتلندي الذي شارك وتواجد وسجل في المونديال بالنسبة للاعب ماكين. خطأ لمصلحة أستون فيلا في هذا التوقيت مشاهدين الكرام، في مواجهة ننتظر منها الكثير، مواعيد مرتقبة هنا لحسابات بطولة البريمير ليج، مواعيد منتظرة، مباريات فيها الكثير من الإثارة كما تعودنا واعتدتم دوما على المباريات الممتعة. الكرة العرضية تتخلص، تعود، تصويب بوينديا، كرة بعيدة عن المرمى، انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريقي برايتون الذي يحاول في مباراة اليوم تقديم ما يمكن تقديمه في هذه المواجهة مشاهدين الكرام. مواجهة متجددة ما بين الطرفين، للعلم لحسابات مباريات البريمير ليج هذه هي المباراة 15 تاريخيا ما بينهما، وهذه هي المواجهة 11 لأوناي إيمري، لكن الأخطاء والضربة الأولى يا الله، الأخطاء كادت أن تستغل كما يجب، والضربة الأولى كم كانت قريبة يا بوين.

0: آه يا عيار يا الفرصة الأولى كادت أن تكون في المرمى. شوف الخطأ ياسين عياري أتخطئ هنا تحت هذا الضغط تحت ضغط لاعبو أستون فيلا. شوف مرة أخرى بناء الهجمة أفكار السيد فابيان هورتسلر الرجل الذي يستمر بنفس الأفكار بنفس الطريقة بنفس الأسلوب دوما ما يكون واحدا من المدربين المميزين الذين يشار إليهم بالكثير في خواتيم كل موسم. حقيقة دائما ما يقولون فابيان هورتسلر يقدم كرة قدم جميلة. الحال نفس الحال بالنسبة لأوناي إيمري. لذلك ننتظر مواجهة ممتعة ما بين مدربين ممتعين. هنا بالتأكيد تظهر الكرة أطول من اللازم على دييغو غوميز كرة ياسين عياري انتهت إلى ركلة مرمى. شوف اللقطة تمريرة فيربروخن ثم الاستلام عن طريق لوي دانك واللمسة من عياري كانت خاطئة تحت ضغط روز باركلي. لكن لحسن حظ برايتون لحسن حظه أن كرة بويندية مرت سليمة على مرمى فيربروخن. أحذر يا عياري من الكرة القادمة. برايتون مركز ثامن في الموسم الماضي كما يعلم الكل مشاهدين الكرام بعد موسم كبير ونتيجة وخواتيم الموسم كانت هي الأجمل بضمان التأهل والتواجد في دوري المؤتمر. لكن لحساب طبعا مباريات التصفيات أولا لأن برايتون يلعب هناك. بويندية فرصة كبيرة تصويبة أخرى. بويندية هو الخطر بويندية هو الخطر هو من يشكل الخطورة على مرمى فريق برايتون. شوف الاستلام الرائع المرور التصويب لكن الكرة تعتلي العارضة. يا سلام على كنترول على عمل على أداء رائع بالنسبة لهذا اللاعب الظاهر في الصورة. الحديث عن النجم الأرجنتيني في الهجوم إنه بويندية تحت الضغط. عياري يوصل كرة في الجهة اليمين لدى فوتشكوفيتش الكرواتي واصل مباشرة باتجاه لويس دانك. عودة مرة أخرى من لوي إلى عياري. برايتون يريد أن يجد نفسه بالكرة لا يريد أن يعاني تحت الضغط الكبير من الفيلنز في هذه الدقائق الأولى السبع من شوط المباراة الأول. عودة من جديد الكرة تصل مرة أخرى باتجاه فوتشكوفيتش. هذا الحديث عن اللاعب الكرواتي المتواجد في خط الدفاع بالنسبة لفريق برايتون وهو أغلى صفقة في تاريخ النادي بالمناسبة قادما من توتنهام ب 46 مليون باوند. فوتشكوفيتش قلب الدفاع أغلى صفقة في تاريخ برايتون يبدأ اليوم في أول مباراة للفريق في هذا الموسم. عودة إلى رمية التماس لمصلحة يان ماتسن في الجهة اليسار. عودة مرة أخرى إلى الخلف باتجاه اللعب. الله الله الله الله جول أول افتتاحية الموسم لبرايتون افتتاحية الموسم عن طريق الضيف الجديد ماكسيم دي كويبر يسجل الهدف الأول بضربة أولى وإن كانت بالنيران يا فيكتور ليندلوف إلا أن برايتون نجح في اقتناص الفرصة وفي التسجيل وفي ضرب هدف أول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام كورة إلى ماكسيم دي كويبر في المرمى. نعم جول جول لصفقة الصيف الماضي التي تأتي هنا لأن يسجل أول أهدافه في هذا الموسم. انظروا لخطأ الدفاع هذه المرة يستغل بطريقة صحيحة هذه المرة يستغل بطريقة صحيحة. ماكسيم دي كويبر في الموسم الماضي سجل هدفين في هذا الموسم يفتتح الأهداف ويسجل أول أهداف الفريق. آه يا باو توريس أي خطأ كبير من الإسباني أي خطأ كبير يغضب الإسباني على الخط. برايتون يستغلها حينما أتت الفرصة للفيلنز لم تستغل وحينما أتت للنوارس قد انقضوا عليك. عن طريق بلجيكي اسمه ماكسيم دي كويبر قدم موسم ماضي كبير والموسم الحالي يبدأه بهدف خطأ وبطاقة صفراء بعد المرور بالنسبة للاعب جواو غوميز وخطأ على باسكال جروس وغروس يتحصل على بطاقة صفراء نعم في هذا التوقيت لاحتساب خطأ لمصلحة اللاعب جواو غوميز. حلوة البدايات، جميلة البدايات، مثيرة كالعادة في بطولة البريمير ليج. لا، البطاقة الصفراء على جواو غوميز لأنه احتج على ما يبدو في اللقطة الماضية بالنسبة لهذا البرازيلي الضيف الجديد في هذا الميركاتو بالنسبة لأستون فيلا. سنتأكد هنا ونايمري. الغضب مبكرا. نعم، الهدف حسب اون جول على ليندلوف، الكرة باتجاه المرمى وسجلت، بينما الرجل الإسباني غاضب جدا على خطأ من باو توريس على بعض الكرات التي تخدم. شوفون الضغط مرة أخرى، تحت الضغط يا جواو يا غوميز، عليك أن تحذر الخروج بالكرة بهذه الطريقة إلى الأمام. عندك كمارة، خطأ على عياري. لا، المباراة بدنية بطراز رفيع، وأول 10 دقائق فيها بطاقتين صفراء، معنى ذلك أن المباراة ستكون أكثر إثارة في دقائق القادمة. واضح الاندفاع البدني من الجانبين، وواضح التحركات بالنسبة للاعبين. وهنا برايتون بعد أن تقدم بهدف يتدخل ياسين عياري على كمارا، واحتساب خطأ لصالح فريق أستون فيلا. هذا عياري النجم السويدي اللي يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية في هذا اللقاء في 10 دقائق فقط نشوف فيها بطاقتين صفراء في هذا الشوط. مباراة تروح إلى أكثر من ذلك. لمسة موجودة، يا سلام، الله على الكنترول، الله على المرور بالنسبة للنجم الآخر اللي هو هيمينغز. عادت في وسط الملعب باتجاه اللاعب كمارا مرة أخرى، اللاعب كمارا الفرنسي في خط الوسط بالرقم 8 إلى جانب روز باركلي وجو غوميز. تصل على طول إلى ماتي كاش وصولا إلى فيكتور ليندلوف، لمسة إلى جواو تحت الضغط. شوف جواو على طول مع باسكال غروس، لا يترك له مجال باسكال، على طول غروس مع جواو، الكرة باتجاه ماكين. يا سلام على النظرة ثم التمرير، كرة طويلة باتجاه الأمام، بويندية في الضغط. هنا الخطأ لصالح الكرواتي فوشكوفيتش على اللاعب بويندية في الكرة الأخيرة، خطأ يحتسب في هذا التوقيت مشاهدين الكرام. المواجهة 15 لحسابات لقاءات ومواجهات الفريقين في البريمير ليج تتكلم مشاهدين عن أفضلية باسكال غروس. لا أعتقد هذا تصحيح، تصحيح ممكن لهذه اللقطة. هل جواو غوميز هنا حصل على بطاقة صفراء أم أن الكرت فقط على باسكال غروس؟ يعني من اللقطات اللي ظهرت من مخرج المباراة أن جواو غوميز حصل كرت أصفر، باسكال غروس حصل كرت أصفر، لذلك سنتأكد من القرار هل هو كان أيضا على لويس دانك أم فقط على باسكال غروس. على كل، عياري عنده كرت أصفر، باسكال غروس كذلك، اللمسة موجودة من روتر، عادت إلى يان ماتسن، عودة بصورة خاطئة في خط الوسط، بعض العشوائية وبعض الدربكة وبعض القلق، عودة إلى فيفر، لمسة في الجهة اليمين، استلام عن طريق دييغو غوميز، تمريرة باتجاه اللاعب باسكال، محاولة غروس، لمسة موجودة، فيفر الهولندي إلى باسكال غروس. سلام بمعنويات بالنسبة للنوارس بصورة أوضح وأكبر لأنه يتقدم بهدف ويستضيف المباراة على ملعبه ويسجل هدفا مبكر ويضع معنويات بصورة ممتازة وأفضلية في بداية المواجهة لمصلحة برايتون. عودة إلى فيفر مرة أخرى في الجهة اليمين لبرايتون، تمريرة باسكال، التغطية من يان ماتسل، ثم اللمسة إلى رمية تماس. التاريخ يميل في كفة أستون فيلا، صاحب تسع حالات فوز من أصل 14 مباراة سابقة. أيها الرجل الظاهر، وهذا الرجل بالمناسبة فابين هورتسلر، لم يسبق أن فاز على أستون فيلا بقيادة يوناي إيمري. 4 مباريات 3 خسائر، تعادل وحيد. لم يسبق لبرايتون مع هورتسلر الفوز على أستون فيلا، هل يستطيعون فعل ذلك اليوم؟ عودة بلمسة موجودة، الصافرة أتت من حكم المباراة بيتر بانكس. يبدو أن المباراة شاقة وصعبة بيتر بانكس في مباراة اليوم بالنسبة لهذا الحكم، صاحب خبرة ميدانية عريضة وتواجد لمباريات كثيرة وكبيرة في البريمير ليج، يعني تتكلم عن أكثر من 115، اليوم وصل إلى 116 مباراة يديرها بيتر بانكس في مباريات البريمير ليج. ليس بغريب عن هذه الأجواء، ليس بغريب عن هذه الالتحامات الاصطدامات، دوما تتعود في بطولة البريمير ليج أن هذه الأمور متكررة. فابين هورتسلر، أوه، بدأ الشد ما بينه وما بين أوناي إيمري في هذا التوقيت، في هذا التوقيت ما بين إيمري وما بين أيضا هارتسلر، صراع أسباني ألماني على دكة البدلاء. الكرة تعود من جديد، الخطأ لمصلحة فريق برايتون، يتقدم في نتيجة المباراة. الكرة باتجاه دييغو، عدت غوميز، انتهت إلى رمية التماس لمصلحة فريق برايتون الذي لم يحقق الفوز إلا في مناسبتين فقط في البريمير ليج على أستون فيلا. هارتسلر مع الربع الساعة الأول من المباراة. أجمل ما في هذه اللقطة نتعرفنا على الثلاث اللي حصل بطاقات صفراء، باسكال جروس وعياري من جانب برايتون، وجواو غوميز من جانب فريق أيضا أستون فيلا. بالنسبة للصفقة القادمة من الولفز، الظاهر في الصورة الحديث عن اللاعب البرازيلي جواو غوميز، تتحدث عن روز باركلي، تتحدث عن أيضا تواجد لأليخاندرو غارناتشو على دكة البدلاء، أيضا ماتيو روجيري. مجموعة كبيرة من الصفقات التي أبرمها أستون فيلا في وقت رحيل أيضا أسماء مهمة وكبيرة، لعل مورغان روجرز أبرزها اللي انتقل للبلوز تشيلسي بصفقة كبيرة وكبيرة جدا. أيضا تتحدث عن إيتري كونسا قلب الدفاع، كذلك يوري تيليمانس اللي راح لليونايتد، لوكا دين أيضا اللاعب اللي انتقل هو الآخر، والحديث عن عن عن عن بقية الأسماء بالنسبة لفريق أستون فيلا، لعل أيضا من الأسماء البارزة والتي تغيب عن مباراة اليوم أبرام. كرة طويلة إلى الأمام، وصول وتمرير، محاولة التقدم، التغطية الدفاعية على طول، هناك تسلل على روتر، تواجد أيضا زيون سوزوكي حارس المرمى الياباني بعد أيضا إعارة ميليانو مارتينيز، وكذلك الاسم الآخر الذي أيضا تمت إعارته وهو ليون بيلي. مجموعة من الأسماء الكبيرة، ثورة في التشكيل وصفقات قياسية سواء على مستوى المغادرون أو حتى القادمون في تشكيلة أستون فيلا هذا الموسم. صيف ساخن بالنسبة للفيلنز، خسر فيه بطولة السوبر الأوروبي. لمسة إلى الأمام، يا سلام يا جواو، هنا أستون فيلا والعودة. جواو في التمرير إلى ماكين، ماك من مسافة بعيدة، تصويب، الله بعيدة أيها الاسكتلندي، بعيدة. شوف اللقطة والمحاولة، ماكين كان قريب لكن التصويبة، هيمينغز كان يطلب الكورة لكن انظر لجواو، انظر لجواو، شوف كيف استلمها ومر فيها من كويبر بشكل رائع وتقدم إلى الأمام، واللمسة إلى اللاعب الآخر ماكين والتصويب لكنها بعيدة. حلو العمل، حلو العمل، لقطة رائعة، فردية جميلة من جواو، وهذا ما يميز القادم من الولفز جواو غوميز. لمسة إلى روتر، أي كنترول، روتر لعب على لاعب، تقدم هجوم لبرايتون، الله الله، نوارس تحلق، نوارس تحلق، ما فعلته في الموسم الماضي بأكمله تفعله في أول 17 دقيقة يا دي كويبر. كويبر بثنائية في 17 دقيقة الأولى، كل ما فعله في الموسم الماضي هو تسجيله لثنائية قد فعلها في أول 17 دقيقة. أي بداية موسم يا دي كويبر، أي بداية للبلجيكي. انظر انظر وشوف، هل كنت متسللا يا روتر؟ لا يهمني ذلك الآن، انظروا للكنترول، أي كنترول، مهاجم نزلها صح، عداها صح، تقدم فيها صح، تلاعب بليندلوف وباو توريس ومشاها صح إلى الأمام. شوف دي كويبر وتبادل الأدوار، شوف دي كويبر كيف وصل إلى أن يكون مهاجما وأن يسجلها بهذه الطريقة. عملك يا هارتسلر هنا، انطلق يا روتر في اليسار، تقدم يا دي كويبر في الهجوم، ضعها في الشباك. فلنحتفل ولنغني ولتصبح أصواتنا شجية بأصوات تعلم يفعل الأميكس هدفين دون مقابل، أي بداية مجنونة، أي مفاجأة قد تكون للكثير من المتابعين الذين انتظروا الفيلنز في مباراة اليوم. كم وكم من المنتظرين لمواجهة الفيلنز، كم وكم من المحبين للفيلنز، كم وكم ممن ينتظرونه في أول مباراة أن يظهر بالشكل اللائق في اليوم الأول. لكن عليك أن تعلم أن برايتون بفابيان هورتسلر أبدا ليس سهل على الإطلاق، وإن لم يفز من قبل على الفيلنز لكنه أبدا ليس سهل على الإطلاق، قادر في أي توقيت على أن يفجرها في مباراة اليوم، على أن يفعلها، والثنائية شاهدة على ذلك. هل ستستمر؟ قد تكون قابلة للزيادة، قد تكون قابلة للزيادة، لما لا؟ برايتون في 20 دقيقة الأولى من نار يسجل ثنائية ويقدم نفسه بالصورة التي يجب، ويقول للجميع أنا هنا، ما فعلته بالموسم الماضي لم يكن محض صدفة بل كنت أستحقه على أقل تقدير. مركز 8 في الموسم الماضي يعني أن طموحاتنا، أحلامنا، سقفها قد ارتفع. نحن أحلامنا وسقفنا في هذا الموسم لما هو أبعد من مركز 8، لما هو أبعد من بطولة يوروبا ليج أو مؤتمرات. نريد أن نكون بين الكبار في الأبطال، لما لا؟ فلتكبر أحلامنا أيها النوارس، لما لا؟ فلتكبر أحلام الأمكس وعشاق برايتون في كل مكان. لديكم مدرب طموح، لديكم مدرب رائع، عبقري، جميل، اسمه فابيان هورتسلر. قد نشاهدكم بصورة أجمل، أنتم الآن تبدأون بالشكل الأجمل. صافرة موجودة، بيتر بانكس احتسب خطأ على باو توريس، أي أخطاء دفاعية كبيرة جدا في اليوم الأول الذي يعاني فيه أستون فيلا بعد رحيل وغياب اللاعب إيدري كونسا. المعاناة واضحة جدا في هذه المباراة بصورة كبيرة للغاية، واضحة بصورة كبيرة للغاية بالنسبة للفريق في ظل غياب طبعا ورحيل كونسا بصورة كبيرة، ومينكس على مقاعد البدلاء بالنسبة للفريق بباو توريس، فيكتور ليندلوف. هناك معاناة كبيرة، هناك الثالث قد يحين موعده في هذا التوقيت. الكرة تتخلص، تعود، فرصة للتصويب، متسلل، نعم متسلل في الكرة الماضية، ماكسيم دي كويبر. أي بداية موسم يا دي كويبر، أي بداية أيها البلجيكي. انظروا للقطة التي كان فيها أون سايد، لم يكن أوف بالنسبة للاعب روتر في اللقطة الماضية، يقدم تمريرة وعملا رائعا بعد مرور كبير، ثم العرضية باتجاه دي كويبر. موسم ماضي بأكملها ثنائية فقط سجلها في البريمير ليج، هذا الموسم في أول 17 دقيقة، أول 17 دقيقة دي كويبر يعادل ما فعله طيلة الموسم الماضي بأكمله، طيلة الموسم الماضي بأكمله. يا سلام على هكذا عمل كبير ورائع في مباراة اليوم، وأول 17 دقيقة مثيرة بأجواء كبيرة، بمباريات ممتعة، هكذا هي أجواء البريمير ليج. وكم اشتقنا للبريمير ليج، كم اشتقنا لأجوائه، كم اشتقنا لمبارياته، كم اشتقنا لأصوات جماهيره، كم اشتقنا لأهدافه يا روتر، كم اشتقنا لحدث كبير في كل أسبوع على مدار يومين أو ثلاثة، تستمتع خلف الشاشة، تستمتع بهكذا أداء، بهكذا أدوار. عودة إلى الأمام، انطلاقة، أين أنتم يا الفيلنز؟ لما أنتم إلى هذا الحد مبتعدون عن العودة للمباراة؟ لما أنتم بعيدون اليوم؟ لما أنتم في سبات عميق؟ أين أستون فيلا؟ أين الذي كنا نعرفه في الموسم الماضي؟ ما هذه الأخطاء يا الله؟ ما هذه الأخطاء وما هذه الأخطار؟ إنها أخطاء تجلب عليكم الأخطار يا أستون فيلا. روتر روتر روتر روتر روتر سعيد بهكذا أخطاء في دفاعات الفيلنز. شوف باو توريس متردد، خائف، قلق، والتصويب من روتر من مسافة بعيدة. تجد حارس اسمه بيسوت خلص الكرة الماضية إلى ركلة ركنية لمصلحة برايتون، أفضل في المباراة، 35 سنة لهذا الحارس، لكنه يواجه ضغط كبير في هذه اللحظات. يواجه صعوبة كبيرة في المواجهة. انتصف الشوط الأول ثنائية لبرايتون، وعندك ركلة ركنية في هذا التوقيت لدى دي كويبر، عرضية إلى الأمام، الله، جميلة اللقطة من دي كويبر، عادت مرة أخرى، وصلت من جديد، اللمسة مرة أخرى، تعود من جديد لمصلحة دي كويبر. ماذا تفعل دي كويبر؟ ما كل هذا الأداء في هذا الشوط، ما كل هذا الأداء في هذا الشوط، أي مباراة يقدمها هذا البلجيكي؟ إنه ينتفض في أول المباريات. عودة إلى باسكال، محاولة جروس، التغطية من هيمينغز، هل عدت الكرة؟ لا زالت مستمرة إلى روتر، اللمسة موجودة، الكرة لا زالت تتخلص على طول من الدفاع. عودة إلى بويندية، والصافرة موجودة، والخطأ على الظاهر في الصورة. الحديث عن اللاعب الهولندي فيفر صاحب التغطية الدفاعية الأخيرة. مواجهة إذن بهذا الشكل مشاهدين الكرام، انظروا للقطة العرضية اللي كانت من دي كويبر، والفرصة التي كانت حاضرة، والكرة بعد ذلك التي تعود مرة أخرى لمصلحة الفيلنز. 25 دقيقة، فوز وحيد لبرايتون في آخر 10 مباريات قد قابل فيها أستون فيلا، فوز وحيد فقط، يعود ذلك الفوز إلى فترة طبعا ليست بالقصيرة بالنسبة لفريق برايتون الذي فاز بهدف دون مقابل هنا في ملعبه في شهر مايو من 2024، حينما فاز فوز الوحيد في آخر 10 مباريات أمام أستون فيلا. اليوم يتقدم بثنائية، واليوم يقدم لنا شكلا مختلفا، وما شاهدتموه من برايتون في الموسم الماضي قد تشاهدون ما هو أجمل في هذا الموسم، بنفس الأفكار والأسلوب والطريقة والعمل، وبنفس الرجل الذي وضع الفريق على خارطة الطريق وقال لهم هيا بنا نحو مشاركة أوروبية. قد تضغطنا في بعض الأوقات، قد تجعل الأمور صعبة في بعض الأوقات، لأن الفريق قادم من رحلة شاقة إلى النرويج وتعادل معها سلبيا أمام نادي ترومسو، وبالتأكيد سيقابل مرة أخرى في لقاء العودة بالنسبة للتصفيات أو الملحق المؤهل إلى بطولة الكونفرنس. عودة من جديد، الكرة في الجهة اليمين بالطول على دييغو غوميز، وتنتهي بعد ذلك لأن تكون إلى رمية تماس. رمية تماس، كرة تعود مرة أخرى، واصلة من جديد، اللمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام، التغطية الدفاعية، التمريرة من كمارا وصلت إلى الجهة اليمين، انطلق يا ماتيكاش، تقدم في الجهة اليمين يبحث عن زميل، لا وجود لماجين، أين أنت يا جواو؟ أين أنت يا بويندية؟ في يوم يغيب بالتأكيد عن قائمة الفريق مجموعة كبيرة من الأسماء، لعل أبرزها هو من سجل 11 هدف في 9 مباريات ضد برايتون. من هو يا ترى؟ إنه أولي واتكنز اللي سجل 11 في 9 مباريات ضد برايتون. أبرز غيابات الفيلنز اليوم عن التشكيلة، والأخبار كلها تشير إلى اقتراب أولي واتكنز من نادي الهلال، من نادي الهلال السعودي الذي يضغط بقوة. واليوم حسب آخر الأخبار أن الهلال قدم رابع عرض لأستون فيلا، قوبل بالرفض لكنه بقيمة 45 مليون باوند. أستون فيلا يريد أن يتمسك بقوة بأولي واتكنز، خصوصا أن عنده دوري أبطال وعنده مباريات دوري وكاس وغيرها، فلذلك يريد أن يتمسك بحجم أكبر بالنسبة لأولي واتكنز. لكن أولي أيضا هو الآخر يضغط من أجل صفقة انتقال لنادي الهلال السعودي الذي يريد إضافة أولي واتكنز للزعيم السعودي الكبير، ولا زلنا في انتظار لما ستؤول عليه الصفقة بالتأكيد. أمادو أونانا يغيب، الحديث عن برايان ماجو يغيب، وتامي أبراهام أيضا الصفقة الأخرى بالنسبة لفريق أستون فيلا على مستوى الهجوم هو أيضا واحد من أبرز غيابات الفريق عن هذه المواجهة. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة باتجاه دييغو غوميز، يوصل الكرة على طول بعيدة عن الكل، انتهت إلى رمية تماس. هذا فابيان هورتسلر، الرجل الذي قابل أوناي إيمري في 4 مناسبات من قبل لا يعرف الفوز فيها، واليوم يبحث عن أول فوز أمام الرجل الإسباني فابيان هورتسلر الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بعد مستوى وعمل كبير ورائع قدم حقيقة في المباراة أو في الموسم الماضي ظهر لنا فيها برايتون بشكل رائع. أحضر أيضا بعض الصفقات في هذا الصيف لعل أبرزها هو فوتشكوفيتش وهذا العمل الكبير ماكسيم دي كويبر عرضية إلى الأمام كرة لبرايتون الله لم تعد مفاجأة بل استحقاق برايتون ما يفعله في أستون فيلا لا يصدق ولا يعقل لكنها حقيقة الميدان والأرقام يا إمرياه أوناي سقط في النصف الساعة الأولى بالأهداف الثلاثة أمام برايتون يا برايتون ما كل هذا يا هنشلود ما كل هذا أيتها النوارس ما كل هذا فالكل في حيرة وصدمة الكل في لحظات ذهول ومفاجأة بالنسبة للفيلنز مما يفعله برايتون في مباراة اليوم أي تغيير لعب أي عرضية من دي كويبر أي راسية من دييغو غوميز أي إنهاء من هنشلود راح أصفق يا جماعة راح أصفق لبرايتون على ما يقدم في هذا الشوط الله على فرقة الألماني الله على مكاين تلعب في المباراة الله على أفكار مانشافت يضعها في التأكيد في ملعب المباراة بالثلاثة برايتون يضرب بالثلاثة برايتون يضرب بالثلاثة لا بل بالأربعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا برايتون يضرب برايتون يضرب برايتون يمتع برايتون يجعلك تقف لأن تحييه على ما يقدمه طيلة هذا الشوط بالأربعة تجعلك يا أمري في غصة بالأربعة تجعلك في حيرة بالأربعة تجعل الجماهير الحاضرة من برمنغهام تغادر مبكرا آه ثم آه رباعية في نصف ساعة رباعية بأحلى افتتاحية هكذا تكون الافتتاحية وإلا فلا هنا افتتاحية وأي افتتاحية للبريمير ليج انظر للخطأ الكبير آه من خطأ كهذا في مكان كهذا أمام برايتون يا جواو غوميز يا جواو غوميز هنشلوود يضعها في المرمى برايتون يضرب برايتون يطرب برايتون يسمع برايتون يمتع برايتون يقول للجميع هذا ليس إلا البداية هذه ليست إلا البداية الأولى هذه ليست إلا السطر الأول هذه ليست إلا المقدمة نعم وإن كنت إمري نعم وإن كنتم أستون فيلا نعم وإن كنتم أسودا لبرمنغهام نعم وإن كنتم في دوري الأبطال نعم وإن كنتم أبطالا لليوروبا ليج هنا أمامنا ستسقطون هنا أمامنا لن تقفون هنا أمامنا لن تجدون المجال والمكان لأن تبقوا أمامنا شامخين ملعبنا مكاننا اسمنا تاريخنا إرثنا عرقتنا ماضينا حاضرنا مستقبلنا نحن برايتون في الأميكس نحن برايتون بأصوات عشاقنا بحضور محبينا بمتابعينا بمعجبينا نحن هنا وهي لنا فمن ستكونون يا الفيلنز إلا أنكم تشاهدون الضربة تلو الأخرى الضربة تلو الأخرى ضرب ثم ضرب فطرب ثم طرب برايتون يمتع يطرب يا إمري أما أنت فابقى محتجا على هورتسلر فابقى في الحديث استلم المايك وتحدث فقط لك الحديث وله الميدان لك الكلام وله الأفعال لك الكلام وله النتيجة الرباعية التي تسجل في مرماك هل أنت غضبت من احتفالية فعلها هي حق شرعي له، فهو يتقدم بالأربعة يا رجل، ليس بواحد ولا باثنتين. 4-0 لصالح برايتون في شوط مثير، في عمل كبير، في نوارس تحلق، في نوارس تصفق، في نوارس حق لها أن نعلق. يا سلام يا برايتون يا سلام، قد استمتعنا برباعية في النصف الساعة الأولى. سامحني عاشق أستون فيلا، قد أخذني الحنين بهكذا نتيجة، بهكذا أداء، بهكذا روعة. بالتأكيد عودة مرة أخرى، الكرة تصل من جديد، الكرة وصلت إلى الجهة اليمين. أستون فيلا بعد 4-0، ماذا من الممكن أن يفعل؟ ماذا من الممكن أن يفعل؟ هل من الممكن أن يعود؟ هل من الممكن أن يعود؟ صعبة جدا، صعبة جدا. 4-0 في نصف ساعة فقط. يا أوناي أمري، الأمور ليست كما تحب ولا كما تريد، إنها أكبر مما توقعت. الرجل الذي لم يخسر أمام برايتون إلا في مناسبة واحدة فقط، وهي بنتيجة 1-0. هنا تسلل موجود، أما هذا حكم المباراة أطلق صافرته. أوناي إيمري الذي لم يخسر أمام برايتون إلا في مناسبة واحدة فقط كانت 1-0. في 10 مباريات قابل فيها برايتون، فاز في 6 وتعادل في 3، ولم يعرف الخسارة إلا في مناسبة واحدة فقط. بالنسبة لأوناي إيمري اليوم يستقبل خسارة بالأربعة في أول نصف ساعة فقط، في أول نصف ساعة فقط. الرجل الذي لا يعرف أمام هارتسنر إلا الفوز، اليوم يتعرض لنتيجة كبيرة بشكل غريب. هل تتساءل؟ تعال لأتساءل معك عزيزي عاشق أستون فيلا، هل هذا الفريق الذي كنا ننتظره في مباراة اليوم؟ لا. هل هذا الفريق الذي كنا نترقبه مع الصفقات الجديدة؟ لا. هل هذا الفريق الذي سيشارك في دوري الأبطال وننتظر منه الكثير؟ لا. إذن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث يا أستون فيلا؟ ما الذي يحدث؟ لما كل هذا التوأهان بالرغم من البداية الجيدة في المباراة وتذكرون فرص بويندية، ومع ذلك انقلب الحال في فجأة، وتشعر وكأنه منذ اللحظة التي سجل فيها ليندروف في مرماه انهار أستون فيلا، انهار أستون فيلا في هذا النهار، انهار يا مكين انهار. عودة مرة أخرى من أجل الوقوف على الأقدام. صعبة هي الأمور على أقل تقدير، حتى العودة ما بين شوطي المباراة أستون فيلا عليه أن يحذر من استقبال هدف خامس. كرة تصل إلى فان بروخن، رباعية نظيفة، الكل متفاجئ، الكل متفاجئ حقيقة وأنا أولهم. كيف لأستون فيلا أن يستقبل 4-0 في أول نصف ساعة من أمام برايتون؟ هذا أمر عجيب غريب، من الصعب أن يحدث وشبه مستحيل أن يتكرر مرة أخرى، لكن هكذا هي البريمير ليج، هكذا هي طقوس البريمير ليج، هكذا هي أجواء البريمير ليج. من كان يتصور أن هال سيتي سيفتتح مشواره بفوز على اليونايتد، ومن كان يتخيل أن توتنهام سيسقط 3-0 من أمام برينتفورد، وهنا أستون فيلا يتأخر 4-0 أمام برايتون، وهناك السيتي يتأخر من أمام بورموث بهدف دون مقابل. هكذا هي أجواء البريمير ليج، وهكذا هو برايتون الذي يقدم لنا أحلى شوط، أحلى شوط، أحلى شوط، أحلى شوط. الكرة بتعود، خلصها على طول، أبعدها على طول، شتتها على طول، ترجع من جديد، اللمسة موجودة، هنا استلام وتسليم، هنا تقدم وتمرير، ثم دييغو من الجهة اليمين، تغطية يان ماتسن بصورة ممتازة. ماتسن في الكرة الأخيرة خلصها على طول إلى ركلة مرمى. حكم المباراة بيتر بانكس. طبعا أستون فيلا بالمناسبة عنده على مقاعد البدلاء أيضا واحد من صفقات الصيف المنتظر مشاركته هو غارناتشو. تكلم عن ماتيو ريجيري أيضا القادم من أتلتيكو مدريد. اليوم طبعا لا يظهر في قائمة الفريق بل خارجها اللاعب مانزامبي أيضا واحد من صفقات الصيف المميزة. هنا اللقطة اللي كانت لروتر والسقوط في أرضية الملعب. 39 دقيقة مشاهدين الكرام وحكم المباراة يعود للفار. هناك لقطة قد تستوجب من حكم المباراة إشارة بطاقة الحمراء. سنتأكد بالنسبة للقطة الماضية ما بين جواو. يا جواو منك يا جوميز، يا جواو يا جوميز. هذه اللقطة الأخيرة أو هذا بويندية ليس جواو. من تدخل في اللقطة الماضية حذاري من إضافة مصائب أخرى. المصائب لا تأتي فرادة. هو جواو جوميز من بداية المباراة الكثير من التدخلات بالنسبة لجواو عند بطاقة صفراء، ومع ذلك يتدخل بهذه الطريقة في يومك الأول. على أقل تقدير يا جواو، على الأقل في يومك الأول لا تخرج مطرودا. حكم المباراة قد شاهد اللقطة وبيتر بانكس يتحدث.
1: After review, Aston Villa 35 kicks out at his opponent.
0: يا جواو جوميز، في يومك الأول تخرج مطرودا، في يومك الأول تخرج مستبعدا، في يومك الأول لم تتحمل حجم هذا الضغط، لم تتحمل حجم هذا الألم. الله على أوناي أمري بلقطة رائعة، يحيي في جواو، يهدي في جواو. أن ما حدث كله غير مفهوم، ما حدث اليوم كله غير معروف. لا نعرف ما الذي يحدث ولا نعلم ما الذي يجري. الجماهير بدأت بالمغادرة منذ وقت مبكر للغاية من شوط المباراة الأول. فما الذي يجري؟ هذا لا يفهم، وهذا لا يفهم، وهذا لا يعرف، وهذا لا يستوعب، وهذا يتحدث بمنطق فيقول لا أعلم ما هو المنطق اليوم، وهذا يقول ما حدث اليوم مو بمنطق على الإطلاق. ما حدث اليوم ليس معروفا بالنسبة لنا. لا نعرف ما الذي يجري، لا كبير ولا صغير، لا سيد ولا سيدة، الكل بالتأكيد بالكثير من الذهول والاستغراب مما يحدث. فنحن لا نعلم ما الذي يجري. رباعية صفر، وتزداد الأمور وتزداد المصائب وتتوالى مرة أخرى بإقصاء اللاعب جواو جوميز الوافد الجديد من الولفز بالبطاقة الحمراء. إنها ليلة مأساوية. عودة في خط الوسط باتجاه اللاعب باسكال كروس. باسكال يوصل كرة على طول في الجهة اليمين، محاولة استلام، تقدم عن طريق اللاعب فيفر، عودة إلى باسكال، رائعة إلى الأمام، عرضية ورأسية تخلصت وعادت عياري، تسديد خلصها كمارا. شوف الضغط والرغبة والنوايا بإضافة هدف خامس لازال ممكنا. الكرة عادت، لازالت تمريرة، تصويبة قوية. الله، أوه يا لها من المباراة، يا له من شوط يا برايتون. كان الخامس كاد أن يكون قريب لكنها مرت بسلام. انظروا لتمريرة عياري، لتصويبة فيفر، لشوط كبير يقدمه لنا فريق برايتون في هذه اللحظات. فابيان هارتسلر تفوق واكتساح في شوط المباراة الأول. وناي أمري ماذا من الممكن أن يفعل في شوط المباراة الثاني؟ ماذا من الممكن أن يقول للاعبيه؟ أوكي، راح يوبخهم، راح يقول لهم أن ما حدث غير مفهوم، الجماهير الحاضرة لم تقدروا حضورها ولم تقدموا شيئا لها، هذا كله متوقع. لكن ماذا من الممكن أن يقول لأن يستعيد شيئا من بريق الفريق؟ لا لا لا، الخامس هو من سيأتي، الخامس. الله، يا دي كويبر، كادت أن تكون مباراة العمر، كادت أن تكون مباراة للتاريخ، كادت أن تكون في كل شيء تاريخية. الخامس كان قريب، استلام وتصويب، دي كويبر كان قريب، لكن الكرة مرت بسلام على مرمى الفيلاز. رحمة شوية برايتون، يرحمه عزيز قوم دل في شوط المباراة الأول. الرحمة شوي لفريق قد قدم موسما كبيرا في الموسم الماضي، كل ثأر السنوات الماضية يسترد برايتون اليوم، كل الديون السابقة يسددها اليوم. الله على المتعة! لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، متعني يا أخي، أطربني يا أخي. أي مستوى وأي ظهور، أي حضور وأي تسجيل، وأي أهداف وأي أشكال وألوان، وأي طريقة في التلاعب بدفاعات الفيلانز في شوط المباراة الأول. رباعية دون مقابل، والخامس كان قريب في أكثر من مناسبة. عودة إلى ياسين عياري، الكرة في الجهة اليسار باتجاه لويس دانك، عودة إلى الخلف لدى المدافع الآخر الحديث عن الكرواتي فوجكوفيتش، عودة من فوج مرة أخرى إلى دانك، لمسة باتجاه فيفر الهولندي يتقدم من اليمين، لمسة موجودة يا سلام حلوة إلى هينشلوت، خطأ ولا يوجد إلا أن تتسبب بخطأ. لمسة في الجهة اليسار عرضية، الله، إلى الأمام باتجاه الأمام، عادت ولا زالت تحت الضغط. هنا الأخطاء، مناقصين أخطاء، صدقني الفيلنز مناقصين أخطاء يا روز يا باركلي، مناقصين أخطاء. دييغو غوميز في التصويب، حارس المرمى في الإبعاد، وأي إبعاد، أي مباراة فيها معاناة كبيرة جدا. شوفوا الأخطاء لا زالت مستمرة في دفاعات الفيلنز. الفريق لم يحضر إلى الأمكس، الفريق لم يأتي إلى برايتون، لا زال هناك في برمنغهام. 45 دقيقة، التعبير يكفي عن كل الكلام، تعابير الوجه تكفي بالنسبة لوناي أمري. الكرة الثابتة لمصلحة برايتون، الكرة تعود الثابتة عرضية باتجاه الأمام أبعد من الكل، انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة أستون فيلا. بيتر بانكس يضيف 5 دقائق قد تزيد من جراح أستون فيلا. أما أنت فما أكثر السعادة التي في داخلك لولا احترامك البسيط ليوناي أمري لأظهرتها بالتأكيد. جماهير أستون فيلا التي تغادر تريد أن تعود إلى منزلها وهي متألمة بخسارة كبيرة في شوط واحد، ولا تريد أن تكمل المباراة لمشاهدة المزيد من الخسائر والأهداف. عودة إلى خطأ لمصلحة أستون فيلا. شوط مباراة أول هو الأجمل، هو الأجمل لفريق برايتون بطبيعة الحال. بال4-0 يتقدم برايتون، الكرة تصل مرة أخرى طويلة باتجاه الأمام، عودة إلى ياسين عياري، على طول تتخلص، تعود من جديد واصلة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام. في الموسم الماضي في هذا الملعب أستون فيلا فاز بال4-3 لبرايتون، اليوم يردها برايتون في شوط واحد. هل تعلم عزيزي المشاهد أن الموسم الماضي بأكمله في بطولة الدوري لم يسبق لبرايتون منذ أن بدأ الدوري إلى أن انتهى الفوز بأكثر من 3 أهداف؟ في هذا الموسم يبدأون بشيء لم يحدث طيلة الموسم الماضي بأكمله، وهو أن يتقدموا بال4 في شوط واحد، أمر لم يحدث. شوف الأون تارجت 4-0 ومعها النتيجة 4-0 أيضا. عودة إلى كمارا، 2 دقائق مرت من الوقت بدل الضائع المقدر ب5، ولا تزال الأمور بهذه الصورة مشاهدينا. ماجين إلى كمارا، عودة إلى ماتي كاش، هل من هدف على أقل تقدير قبل نهاية شوط المباراة الأول من أجل عودة إن كان هناك مجال لها، وإن كانت شبه مستحيلة في ظل أيضا النقص العددي الذي أتى بطرد وإقصاء اللاعب جواو غوميز. لذلك ما يهم أستون فيلا فقط أن لا يستقبل نتيجة أكبر من هذه المسجلة حاليا. عودة باتجاه الخلف عند فيكتور ليندلوف، لا ليندلوف ولا باو توريس ولا بيزوت ولا ماتي كاش ولا البقية قادرون على إيقاف خطورة برايتون. رائع دي كويبر، معنويات مرتفعة، وضعية مميزة جدا بالنسبة لبرايتون في هذا الشوط. عودة من جديد، اللمسة موجودة إلى الجهة اليسار باتجاه بوسكالي، لويس دانك، فوجكوفيتش، نقلات لمصلحة لاعبي برايتون. وسط تراجع لأستون فيلا بهكذا نتيجة في شوط أول، وبهكذا وضعية الأمور كيف ستكون عليه في شوط المباراة الثاني. بالتأكيد سيتراجع أستون فيلا ويدافع. أوناي إيمري يكتفي فقط بالتحفيز من أجل رفع المعنويات، لأن المعنويات في أقل درجاتها لفريق أستون فيلا في شوط المباراة الأول. كان هذا واضح بصورة كبيرة للغاية. عودة إلى الخلف باتجاه فوشكوفيتش، نقلات بالنسبة لبرايتون عند باسكال جروس. برايتون سيحول هذه المباراة إلى فرصة لأن يستعد معها للمباراة القادمة أمام الفرقة النرويجية في البلاي أوف المؤهل لدور المجموعات في بطولة المؤتمر. مشاركة أوروبية تنتظر برايتون، سيستضيفه هنا على هذا الملعب نادي نورموسو النرويجي. ثواني معدودة على نهاية الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول. بالأربعة صفر برايتون حسم الأمور في هذا الشوط، وبنقص عددي لأستون فيلا بإقصاء جواو غوميز في مباراته الأولى. المصائب تتوالى على الفيلنز في أول ظهور وفي أول مشاهدة لأستون فيلا في بطولة البريمير ليج في هذا الموسم الجديد 26-27. البداية أبداً محبطة وليست موفقة لأستون فيلا. في المقابل بداية موسم رائعة وخيالية لفريق برايتون، قدموا معها أجمل أداء ممكن في أجمل شوط تاريخي لبرايتون ممكن في البريمير ليج. أيها الأحبة، بالأربعة صفر برايتون ينهي الشوط الأول.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 اليابان حصري.

عودة إلى حضراتكم مرة أخرى أيها الأحبة في كل مكان مع بداية شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة بعد أن شاهدنا شوط المباراة الأول ينتهي بمفاجأة كبيرة بنتيجة لم تكن متوقعة بال4-0 لمصلحة برايتون في أول نصف ساعة من المباراة، والأمور كانت لطرف واحد وتسير باتجاه واحد. برايتون تقدم بال4-0 مشاهدين في الشوط الأول. ماذا عن شوط المباراة الثاني؟ سنشاهد ونتابع الأمور ما بين الطرفين. للعلم والتذكير فقط، ليس إلا أن فريق برايتون تقدم بال4 وأستون فيلا يلعب منقوص العدد بعد طرد اللاعب جواو غوميز الذي طرد بالبطاقة الحمراء. في انتظار شوط المباراة الثاني مشاهدينا الكرام، وفي انتظار فرجة كروية ممتعة لعشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية في البريمير ليج عبر قنوات بي سبورتس، الشوط الثاني البداية. هل سيكون الشوط الثاني كما انتهى عليه شوط المباراة الأول؟ هل سنشاهد برايتون هو من يهاجم فقط مع تراجع كامل لأستون فيلا؟ هل أستون فيلا سيتقدم نحو الأمام باحثا على أقل تقدير عن أول هدف له في البطولة؟ كل تلك الأسئلة سننتظر جوابا من الطرفين، سنتعرف معها على معرفة من هو في الأخير الفائز بنقاط هذه المواجهة، والتي يبدو بأن الأمور فيها قد حسمت في النصف ساعة الأولى لمصلحة برايتون. لكن في انتظار الشوط الثاني وما هو أكثر، في الشوط الثاني وما هو أجمل، المحاولة باتجاه يان ماتسن. أستون فيلا بنفس الأسماء، لم يجري أي تغيير على تشكيلة الفريق، بينما على الجانب الآخر الحال نفس الحال بالنسبة لبرايتون الذي يأتيك ببروخن في حراسة المرمى، بتواجد دانك وفوشكوفيتش قلبي دفاع، بتواجد بوسكالي واللاعب فيفر في الجهة اليمين، عياري وباسكال جروس ودييغو غوميز وروتر ودي كويبر، وأخيرا المميز هانشلوود ودي كويبر، ثنائي الأجمل في شوط المباراة الأول. عودة في خط الوسط باتجاه ياسين عياري اللي بدورة يوصل كرة على طول إلى فيفر في الجهة اليمين، نقلات لمصلحة برايتون الفريق الذي يتقدم في نتيجة المباراة والذي يسيطر عليها. كرة بتصل، لمسة موجودة إلى الأمام، التمريرة تعود مرة أخرى إلى الخلف باتجاه اللاعب فوجكوفيتش، غير اتجاه اللاعب دي كويبر. يا سلام يا أخي، يا له من قطار بلجيكي سريع في الجهة اليسار، يا له من قطار بلجيكي سريع في الجهة اليسار. عودة مرة أخرى، الكرة باتجاه فوجكوفيتش الكرواتي، يعود الكرة مرة أخرى إلى فيفر في الجهة اليمين، تصل الكرة مرة أخرى بنقلة إلى الخلف من هينشلوود باتجاه فوجكوفيتش. يا سلام، لمسة حلوة إلى الأمام، تمريرة ودي كويبر، ثم نقلة دي كويبر مرة أخرى مع عياري، ثم فوجكوفيتش تصويب، خلص روتر وكان متسللا في اللقطة الماضية هذا المهاجم روتر في ظل غياب المهاجم أولي واتكنز من أستون فيلا، والذي ساهم طبعا هذا الحارس أيضا سوزوكي القادم من هذا طبعا الحارس الياباني بالمناسبة واحد من الحراس المميزين قادما من بارما الإيطالي في صفقة قد تم التعاقد معها في هذا الصيف بالنسبة لنادي أستون فيلا. هل كان يجب أن يبدأ أساسيا في مباراة اليوم؟ لا أعتقد أن المشكلة كانت في بيزوت، ولا المشكلة كانت في حارس المرمى على الإطلاق، بالعكس المشكلة كانت دفاعية بصورة واضحة بالنسبة لفريق أستون فيلا. لمسة موجودة أطول انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي برايتون. شوف الثقافة،

هكذا هي الأجواء، جماهير أستون فيلا تدعم وتستمر في الدعم في ظل هذه النتيجة وفي ظل هذا التراجع. الكرة بتصل على طول، اللمسة واصلة، الكرة في الجهة اليسار بتقدم عن طريق بوسكالي، أو هذا الحديث عن اللاعب، نعم بوسكالي، يغير اتجاه اللاعب عند دييغو غوميز، لمسة إلى فيفر، فيفر مرة أخرى باتجاه ياسين عياري، يريدون تحفيزا ودعما للاعبيهم من أجل عدم استقبال أهداف أخرى. كاد الهدف الآخر أن يأتي، باو توريس تدخل في التوقيت السليم والكرة تعود من جديد إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق برايتون في هذا الوقت.

يا سلام على لقطة جميلة ما بين دي كويبر وعياري، لكن فرصة عياري مرت بسلام على مرمى الفيلنز. شوف الإعادة، شوف التمريرة الجميلة من دي كويبر، رائع الفكرة باتجاه ياسين، مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة أستون فيلا في هذا التوقيت. يا لها من مباراة كبيرة، برايتون يستعد فيها بشكل جيد للبلاي أوف المؤهل للكونفرنس من أمام نادي ترومسو النرويجي، ثم بعد ذلك على برايتون أن يذهب إلى لندن حيث يحل ضيفا في ستامفورد بريدج على البلوز تشيلسي في مباراة القادمة في بطولة الدوري. بينما أوناي إيمري عليه أن ينسى سريعا هذه المباراة ليقابل فريق السابق أرسنال في الجولة القادمة في مباراة ستقام في ملعب الفيلنز. كرة ملعوبة، هنا الهجوم، ماكسن تصويب، الكرة في الشباك لكنها من الخارج، في الشباك لكنها من الخارج. الفيلنز يستضيف أرسنال في الجولة القادمة، وأرسنال هو أكبر المستفيدين مما يحدث في هذه الجولة. تأخر السيتي حتى اللحظة، وتأثر أستون فيلا بالخسارة حتى اللحظة، وخسارة اليونايتد، وخسارة سبيرز توتنهام، ولا نعلم عن ليفربول الذي سيفتتح مشوار أمام المكبايز ماتياس يايسلي في المباراة القادمة بعد هذه مباشرة، والبلوز تشيلسي الذي سيختتم الجولة يوم الغد أمام فولام. أربيلوا سننتظر بالتأكيد الكثير من الفرق، ولكن أرسنال هو أكبر المستفيدين مما يحدث حاليا من تأثرات للفرق الكبيرة. أرسنال بطل الدوري والمستمر هذا الموسم في حملة الدفاع عن اللقب، وهي فرصة في ظل هذه النتائج السلبية أن ينفرد أكثر بصدارة الدوري في البدايات. لويس دانك يلعب لكرة إلى الجهة اليمين لبرايتون عند فيفر ودييغو غوميز، ثم لمسة إلى باسكال، عرضية إلى الأمام بيخلصها ماكين، تنتهي إلى ركلة ركنية. اليوم لا ماكين ولا بويندية ولا روز باركلي ولا أيضا جواو غوميز الذي طرد بالبطاقة الحمراء، ولا ماتيكاش ولا ليندلوف ولا توريس ولا ماتسن ولا أي أحد من لاعبي فريق أستون فيلا اليوم كان بالشكل الذي يجب. لا هذا ماكين ولا هذا أستون فيلا ولا هذا الفريق الذي كنا ننتظره في مباراة اليوم. على النقيض تماما، هناك نوارس حلقت، هناك نوارس قدمت نفسها بصورة جميلة، هناك نوارس غنت بأجمل صوت، هناك نوارس تلحن أجمل الألحان. باسكال بعرضية إلى الأمام من أجل الخامس، لم تصل يا فوتشكوفيتش، خلصت الكورة من أمام الكرواتي صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ نادي برايتون. هذا صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ نادي برايتون، الحديث عن فوتشكوفيتش، صفقة ممتازة حقيقة وبداية مبشرة بالنسبة للمدافع الكرواتي. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، تصل من جديد، عند ماتيكاش، لمسة موجودة على طول، التمريرة إلى الأمام، حلوة اللقطة لصالح أستون فيلا، تقدم موجود، عرضية المين، عدت الكل، عادت ماتسن من أمام دييغو، اتخلصت على طول، وصلت من جديد لأن تصل مرة أخرى. إلى صافرة موجودة، خطأ لمصلحة اللاعب بوينديا، خطأ وسقوط في أرضية الملعب. يا سلام، هكذا هي الأجواء، بالأربعة صفر يتقدم برايتون. للعلم هذه ليست أكبر نتيجة استقبلها أستون فيلا في شوط في الشوط الأول عبر تاريخه الطويل في بطولة الدوري. أكبر التأخرات الكارثية لأستون فيلا في الشوط الأول كانت 5-1 من أمام ساوثامبتون في مايو 2015، لما

يذكر تلك المباراة يذكر الهاتريك التاريخي الأسرع لساديو ماني, وهو أسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليج بواسطة السنغالي ساديو ماني في مرمى أستون فيلا. تلك المباراة انتهى الشوط الأول فيها 5-1 في 2015, وهي أكبر نتيجة استقبلها الفريق في شوط واحد. هنا 4-0 تأتي ثاني أكبر نتيجة يا أيون هنا يا أمري في شوط أول, بينما هنا يتقدم برايتون 4-0, وهذا ليس بجديد, فقد فعلها ضد ولفرهامبتون ويفعلها اليوم ضد أستون فيلا. قد فعلها ضد الولفز في أبريل 2023 حينما أنهى الشوط الأول هنا على ملعب الأمكس ب4-0, واليوم يفعلها أيضا في الشوط الأول هنا في الأمكس في شوط المباراة الأول أمام أستون فيلا. عودة مرة أخرى, الكرة بتصل باتجاه ياسين عياري, لمسة رائعة إلى الأمام, الكرة لازالت والتسديدة سهلة لحارس المرمى بيزوت. شوف اللقطة مرة أخرى, والمحاولة لمصلحة نادي برايتون مرت بسلام, عادت الكرة باتجاه فير بروخن تحت ضغط ماكين. مع غياب إيميليانو مارتينيز الذي لم يرحل رسميا بعد ولكنه استبعد من قائمة مباراة اليوم, وطبعا ضغط للرحيل, يعني هو في الأخير يعني أوناي إيمري في تصريحاته الأخيرة تحدث عن أن مارتينيز طلب رسميا خوض تحدي جديد خارج النادي, وهو السبب طبعا اللي خلى أستون فيلا يعتمد اليوم على بيزوت بعد أن انهارت صفقة اليوفي. ماذا عن هنا صفقة أخرى وهدف خامس عن طريق هنش الأمن, لازالت ممكنة, فرصة للتصويب, عرضية إلى الأمام باتجاه روتر, عادت إلى دييغو مرة أخرى, الكرة تصل من جديد ودييغو غوميز قاتل عليها بصورة ممتازة, يعيدها طويلة إلى الأمام, فرصة باتجاه دي كويبر تتخلص عن طريق ماكين, رمي التماس. لذلك هذا الموسم كيف سيكون شكل أستون فيلا بدون إيميليانو مارتينيز؟ هو الموسم الماضي كان قد طلب الرحيل ولكن بعد ذلك لم تتم الصفقة وعاد إلى أستون فيلا, ها هو يعيد نفس السيناريو في هذا الموسم, وكيف سيكون شكل أستون فيلا بدونه؟ هنا غارناتشو يستعد, وطبعا استعداد للاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء, عندك غارناتشو يستعد, عندك أيضا اللاعب الآخر أليسون يستعد, عندك أيضا لينش, مينكس, بقية الأسماء التي تستعد أيضا للمشاركة في شوط المباراة الثاني. عودة إلى فير بروخن, غياب مارتينيز ورحيل إزري كونسا الذي غادر إلى المكبايز بلا شك أعمل خلل أيضا في دفاعات فريقي أستون فيلا. كرة تعود من جديد, محاولة كمارا يتدخل معها بصورة جيدة, برافو برايتون, مباراة للتاريخ, مباراة للتاريخ. نعم عودة من جديد, المحاولة مستمرة ولا تزال عند فيفر, عودة إلى فوتشكوفيتش, رابع الترتيب العام في الموسم الماضي أستون فيلا يسقط بالأربعة في أول شوط له في هذا الموسم. هنا يا أمري معاناة كبيرة في هذه المواجهة, لم يكن يتخيل أبدا, يتصور أبدا, هو تحدث عن أن الفريق جاهز لهذه المباراة لكنه يستقبل نتيجة كبيرة في هذه المواجهة. لعل أكبر هزيمة محلية تعرض لها مع أستون فيلا كانت أمام نيوكاسل 5-1, هل يأتي الخامس لتكون الأكبر؟ أوه, بيزوت خلصها على طول لتنتهي إلى ركلة ركنية, 5-1 هي أكبر هزيمة في البريمير ليج مع أستون فيلا لأوناي أمري
5-1 أمام المكبايز الآن بال4-0 والخامس قريب. هل تتكرر وتكون أكبر خسارة حتى اللحظة بالنسبة لأوناي إيمري وبالنسبة لأستون فيلا؟ الكرة الثابتة لمصلحة فريق برايتون. عودة مرة أخرى بالكرات الثابتة طويلة رأسية، فرصة كبيرة باتجاه روتر لكنها عدت إلى ركلة مرمى محاولة المهاجم الفرنسي الظاهر في الصورة. والحديث عن اللاعب روتر، كان متسلل أيضا، كان متسلل وعدت بسلام. هذا روتر، فرصة الأخيرة، صنع هدف جميل حقيقة بعد عمل رائع، قدم عمل رائع بالنسبة للاعب روتر. لم يكن طبعا ضمن قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي. رمي التماس، لمصلحة أستون فيلا من الجهة اليمين عند ماتي كاش. حتى الآن 61 دقيقة لعب مشاهدينا، والأمور لا تزال ب4-0 لبرايتون. عودة مرة أخرى من ياسين عياري، مباراة تسير باتجاه واحد، مباراة النقاط الثلاث المضمونة والمريحة لفريق برايتون قبل خوض غمار البلاي أوف لدوري المؤتمرات. لمسة موجودة في الجهة اليسار مرة أخرى بالنسبة للاعب بوسكالي. لويس دانك عند فوتشكوفيتش، وصولا في خط الوسط لباسكال جروس. دانك، بوسكالي، دانك، عياري، دانك غير اتجاه اللاعب إلى فوتشكوفيتش في الجهة اليمين، وصول على طول باتجاه اللاعب فيفر، ثم عودة إلى فوتشكوفيتش. عياري، ياسين، تغيير اتجاه اللعب بشكل جميل، لا أطول أطول أطول بن روتر، انتهت إلى رمية تماس لصالح نادي برايتون الذي يجري تغييرين قادمين في هذا التوقيت. اشتراك اللعب كوستولاس بالنسبة لليوناني الذي سيشارك، وأيضا الحديث عن اللاعب الآخر الذي يأتي إلى جانبه كوستينيا. هكذا هي التغييرات القادمة لفريق برايتون. كوستينيا البرتغالي القادم في هذا الصيف من نادي أولمبياكوس اليوناني بعد أن كان بطلا للدوري في اليونان مرتين. هنشلوت بعد مباراة كبيرة يغادر، أداء رائع من هنشلوت، وهنشلوت دوما يفي بالورود. عياري أيضا وهنشلوت يتركون أماكنهم لكوستينيا وكوستولاس. كوستينيا البرتغالي صفقة هذا الصيف هو الآخر، والتواجد اليوناني كوستولاس الذي تواجد في الصيف الماضي أيضا من نادي أولمبياكوس. ثنائي جاي من تجربة في اليونان، عاد هذاك يوناني كوستولاس، لكن هذا البرتغالي كوستيني أيضا هو الآخر، المدافع الأيمن الذي يأتيك من نادي أولمبياكوس اليوناني هو الآخر. ويبدو بأن بضاعة أولمبياكوس بضاعة جيدة لنادي برايتون، لذلك يتم الاستفادة من بعض نجومي والمميزين في جانب فريق أولمبياكوس. راح نشوف الحضور الأول لكوستينيا، سنشاهد الحضور الأول لكوستينيا بالرقم 20 بالنسبة للظهير الأيمن الذي يتواجد هناك في الجهة اليمنى. فيفر يدخل إلى وسط الملعب مع خروج ياسين عياري، الكرة تعود والصافرة موجودة، والخطأ لمصلحة نادي برايتون في هذا التوقيت مع التغييرات، مع تواجد كوستولاس ومع حضور الأسماء الأخرى. سنشاهد ماكسيم دي كويبر، عرضية، فرصة كبيرة، الخامس، يا الله، صاروخ صاروخ صاروخ من كوستينيا. القائم يتصدى ثم هدف كوستولاس يلغى بداع التسلل. يا لها من تسديدة يا كوستينيا، يا لها من تسديدة، هل هذه هي اللمسة الأولى؟ يا ساتر، شوف كرة ماكسيم دي كويبر، شوف الفرصة، تصويبة قوية، نعم كان متسللا كوستولاس، التسديدة تصدى لها القائم بنجاح يا بيزوت.
لحسن حظك يا بيزوت أن القائم وقف مع أستون فيلا من نتيجة تاريخية هي الأكبر حاليا أيضا هي الأكبر في تاريخ مواجهة الفريقين. هل يتأكد التسلل أم لا؟ ماذا لدينا؟ تسلل نعم، هدف يلغى من كوستولاس، لكن تصويبة كانت هي الأجمل حقيقة من كوستينيا. 66 دقيقة لعب من عمر المباراة، 4-0. للعلم أن حالات فوز برايتون التاريخية على أستون فيلا في كافة المسابقات في كافة البطولات بمختلف الدرجات هي 4 مرات فقط. برايتون لم يفز على أستون فيلا من أصل 33 مباراة إلا في 4 فقط، واليوم بال4-0 من أجل حالة الفوز الخامسة في مختلف المسابقات. ويبقى أولي واتكنز أبرز غيابات الفريق وأقربهم انتقالا لنادي الهلال السعودي ب9 أهداف، هو أكثر من سجل في شباك نادي برايتون. هداف مواجهات الفريقين وأبرز غيابات الفريق عن هذا الموسم، ولا زال أستون فيلا يريد أن يتمسك أكثر وأكثر به. أولي واتكنز عودة من جديد، هنا الأخطاء، حذاري من أخطاء أخرى. كرة إلى الأمام عند ماتي كاش، استلام موجود للبولندي، تمريرة إلى الأمام، المحاولة لمصلحة أستون فيلا عن طريق اللاعب هيمينغز. كاش من جديد في الجهة اليمنى، ماتي يضطر أن يعود إلى جانب هيمينغز. الإنجليزي الشاب صاحب 19 سنة فقط اللاعب هيمينغز. كرة تعود باتجاه باو توريس، طويلة إلى الأمام، تتخلص من دييغو، عودة، خطأ أمام بويندية، لمسة إلى ماتسن، يان في الجهة اليسار، يان يتقدم، ماتسن يحاول، والتغطية الدفاعية بصورة رائعة بالنسبة لكوستينيا من أمام يان ماتسن في اللقطة الأخيرة. هذا فوتشكوفيتش، أول خطأ على الكرواتي في المباراة. شوفوا اللقطة من بويندية واللمسة إلى يان ماتسن. انتصف الشوط الثاني أستون فيلا، يان ماتسن حاول والكرة انتهت إلى ركلة ركنية، يتقدم لها باو توريس، يتقدم لها فيكتور ليندلوف، والعرضية إلى الأمام باتجاه أحد الرؤوس، رأسية روس باركلي، مرت بسلام كرة هذا اللاعب، واحد من أصحاب الخبرة بالتأكيد. الحديث عن روس باركلي 32 سنة، اللاعب الذي يملك خبرة ميدانية عريضة بتواجده مع البلوز تشيلسي، مع أيضا تواجده مع نادي إيفرتون، مع نادي ليدز يونايتد، واللاعب الذي أيضا كان بطلا الموسم الماضي مع أستون فيلا في بطولة الدوري الأوروبي، لم يلعب إلا مباراة واحدة لكن كان معها بطلا لأن يحقق ثاني بطولة يوروبا ليج بعد بطولة أولى حققها رفقة البلوز تشيلسي. هذا روز باركلي، عودة إلى باو توريس، روز باركلي مرة أخرى، البحث عن الحلول في يوم قد غابت فيه الحلول، وفي يوم قد وقف أستون فيلا وحيدا بعيدا، لم يكن حاضرا، لم يكن متواجدا. بداية كارثية ومزعجة بالنسبة لأستون فيلا، اللي راح يكون عنده مباريات مهمة طبعا لحسابات دوري الأبطال الأوروبي، عند دوري الأبطال وعند صراع دوري وعند صراع الكاراباو وعند صراع الاف اي كاب وعند مجموعة من المسابقات. هذه تعطيك بالتأكيد مؤشر مزعج في بداية الموسم، عليه أن يتراجع سريعا، عليه أن يصحح الأوضاع سريعا سيد أوناي إيمري. مباراة قادمة أمام أرسنال ليست سهلة على الإطلاق، نعم سيد أوناي إيمري، مباراة قادمة أمام أرسنال ليست سهلة على الإطلاق، وبعد ذلك هال سيتي الفائز على المان يونايتد في هذه الجولة سيقابل أيضا في الجولة ما بعد القادمة. يفكر أوناي إيمري، عليه تصحيح الكثير من الأمور، تصحيح الكثير من الأوضاع بهذه الصورة
الفريق سيعاني تحديدا في الجوانب الدفاعية الكثير من الأخطاء. لا زالت مستمرة الأخطاء، والتصويبة من دييغو بعيدة من البرغوياني، انتهت إلى ركلة مرمى لصالح أستون فيلا. السيتي لا يزال متأخر في نتيجة أمام بورموث بهدف دون مقابل. بداية مقلقة للسيد إنزو ماريسكا. أداء رحيل العراب، رحيل عبقري، رحيل المدرب الذي غير في وجهي وأسلوبي وطريقة كرة القدم بأكملها، إنه بيب غوارديولا الذي يعد واحد من أكبر خسائر البريمير ليج رحيله في نهاية الموسم الماضي. سيتي سيعاني وسيشعر بفراغ كبير، فراغ كبير جدا سيشعر به بعد رحيل بيب غوارديولا. ستكون المهمة صعبة للغاية بالتأكيد لإنزو ماريسكا أن تغطي ذلك الفراغ الكبير جدا. ستكون مهمة صعبة على إنزو، لكن فرصة لأن نستمتع بكثير من مباريات البريمير ليج، هذه البطولة التي تشتاق إليها في كل وقت، تشتاق إليها في كل جولة، تنتظرها بشغف، تنتظرها برغبة أكبر أن تكون مبارياتها أجمل، تنتظرها دوما، وقلما أن تخذلك هذه البطولة الأجمل على الإطلاق، قلما أن تخذلك مبارياتها، دائما ما تكون ممتعة ومثيرة للغاية. عودة إلى الويستانك، تيرون مينكس الاسم القادم لتعزيز الجوانب الدفاعية بالنسبة لفريق أستون فيلا. فيلنس سيأتي بمدافع من أجل الحفاظ على هذه النتيجة وعدم زيادتها، وهذه المشكلة الكبيرة. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة تصل من جديد إلى الجهة اليسار باتجاه اللاعب دي كويفر، لمسة موجودة، الكرة فيها محاولة، عادت مقطوعة، التغطية ممتازة، والعودة من جديد لبرايتون. ما أكبر المكاسب في مباراة اليوم، ما أكثر الإيجابيات وما أكبر المكاسب في مباراة اليوم بالتأكيد. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، عرضية دي كويفر، خلصها باو توريس لأن تصل من جديد فوتشكوفيتش إلى كوستينيا، لمسة إلى دييغو غوميز، عرضية، عرضية، أوه. تسلل، تسلل، كان محقا باو توريس، تسلل على لاعب دييغو، وركلة حرة غير مباشرة للفيلنز مع تغييرين بإشراك اللاعب تيرون مينكس، وكذلك إشراك اللاعب الآخر وهو إبراهيم أوسمان، أو لا، اللاعب بوغارد، اللاعب بوغارد اللي يشارك إلى جانب تيرون مينكس، يغادر روس باركلي. يغادر روز باركلي، يغادر باو توريس، الأسماء التي تغادر. مباراة للنسيان، باو توريس مباراة للنسيان، يعني 4.8 تخيل تقييم باو توريس من 10 في مباراة اليوم، وهو أقل اللاعبين تقييما طبعا بعد جواو غوميز اللي طرد بالبطاقة الحمراء، ولا يأتي مقاربة منه إلا فيكتور ليندلوف. معاناة دفاعية بصورة واضحة في مباراة اليوم. رمية التماس عند يان ماتسن، ترسل على طول، تحية لبرايتون على هذا الأداء،
تحية لبرايتون على هذه الصورة، تحية لبرايتون على هذه المباراة الكبيرة جدا التي قدمها اليوم، تحية لبرايتون على هذا الأداء الكبير والمختلف في مواجهة اليوم. يا له من أداء، يا له من أداء، يا لها من إصرار ورغبة. عودة إلى كوستولاس، المحاولة موجودة، تغطية من ماتيكاش، وصولا إلى فيكتور، انتهت من ليندروف إلى رمية التماس. تحية لبرايتون على هذا الأداء الكبير جدا في هذه المواجهة، على هذا الحضور، على هذه الرغبة، على هذه القوة، على هذا الإصرار، على هذا العمل من فابيان هورتسلر. مسوي زراعة شعر، مسوي زراعة شعر أنيق عاد هورتسلر، أنيق داخل الملعب وخارجه، أنيق بهذا الشكل الذي يظهر لنا في مباراة اليوم، وهو يقدم لنا هذا المستوى الجميل حقيقة، هذا الشكل الرائع، هذا الثوب الجميل الذي يرتديه فريق برايتون في هذه المباراة. عمل كبير من فابيان هورتسلر، وأجمل من برايتون هنا في الأمكس. بداية ممتازة، وما أجمل أن تبدأ الموسم بهكذا طريقة، ما أجمل أن تبدأ الموسم بهكذا طريقة. كرة ملعوبة إلى الأمام، انطلاقة، والخامس يقترب يقترب يقترب، تخلص على طول، تصلي إلى كوستولاس، أعرفه جيدا، هذه كراته وهذه لقطاته، بعيدة مرت هالمرة، بعيدة هالمرة عدت إلى ركلة مرمى. شوف اللقطة من جديد، شوف المحاولة من جديد، حلوة اللقطة من كوستولاس، مرت إلى ركلة مرمى لأستون فيلا. تغييرات لبرايتون وسط هذه التحية الكبيرة جداً.

عثمان يشارك إبراهيم عثمان في هذا التوقيت. بالنسبة للاعب الغاني فيفر يترك مكانه هو ودي كويبر. دي كويبر مباراة، أي مباراة اليوم. يشارك إذن في هذا التوقيت اللاعب زادوك يوهانا، اللاعب النيجيري واللاعب الغاني، الأسماء التي تشارك في هذا التوقيت. الغاني عثمان عنده 21 سنة، ويوهانا عنده عنده 19 سنة بالنسبة للاعب النيجيري. عودة مرة أخرى، هذا الظاهر في الصورة الحديث عن اللاعب يوحنا النيجيري، اللاعب الذي يشارك في هذا التوقيت. عودة بإرسال كرة طويلة إلى الأمام تتخلص، انطلاقة فيها فرصة، فيها السرعة، فيها البديل، فيها عثمان إلى يوحنا، محاولة للنيجيري من الجهة. الله، حلوة لعثمان، عثمان، عثمان، لا شيء لا شيء لا شيء لإبراهيم عثمان في اللقطة الماضية. عادت صافرة الآن من بيتر بانكس، خطأ للفيلانز، خطأ على اللاعب زاتوك يوهانا، اللاعب النيجيري اللي تقدم في اللقطة الأخيرة ومر بشكل جميل لإبراهيم عثمان، لكن الكرة بتدخل من ماجين لا شيء فيها بقرار الحكم. شوف هذا التدخل في اللقطة الأخيرة، هل تستحق ركلة جزاء؟ في انتظار تأكيد حكم المباراة. أعتقد الأمور ستسير بدون احتساب ركلة جزاء على ماجين في اللقطة الأخيرة. أكبر نتيجة فوز إذن لبرايتون عبر التاريخ على أستون فيلا هي هذه النتيجة المسجلة مشاهدين الكرام، لكن تبقى أكبر نتيجة فوز ما بين الفريقين كانت لأستون فيلا طبعا بـ6-1 بهاتريك أولي واتكنز، لكن هذه أكبر نتيجة تسجل لبرايتون بالفوز على أستون فيلا حتى اللحظة بـ4-0 مع تبقي 10 دقائق. مشاهدين الكرام، متابعي قنوات بي إن سبورتس، على نهاية هذه المواجهة، كرة ملعوبة لا تزال. كوستينيا تغطية دفاعية، رمية التماس عند يان ماتسن في الجهة اليسار. تغييرات قادمة لمصلحة الفيلانز أيضا، فرصة لإعطاء الوقت لماتيو ريجيري القادم من أتلتيكو مدريد، هذا الإيطالي، من أجل مشاهدته ومتابعته في الـ9 دقائق الأخيرة من المباراة. هل سيعطي الفرصة أيضا لأليخاندرو غارناتشو؟ لا، أو هذا ماتيو ريجيري اللي يشارك في هذا التوقيت مكان يان ماتسن، وماجين يترك مكانه للاعب الآخر، هل هو أليخاندرو غارناتشو أم من؟ سنتأكد. لا، إذن ماجين وماتسن أليسن اللي يشارك بالرقم 47، 20 سنة فقط لهذا الشاب الصغير أليسن اللي يشارك مكان ماجين. في الـ8 دقائق الأخيرة مشاهدين الكرام، عودة لتغطية دفاعية ممتازة بالنسبة لبوسكالي، قدم مباراة كبيرة حقيقة بوسكالي في الجهة اليسرى بالنسبة للمدافع الفرنسي، بينما فابين هورتسلر أول فوز على أولاي إمري، أول فوز على أستون فيلا يتحقق في مباراة اليوم لهذا الرجل الألماني الذي ينجح في مباراة اليوم بتحقيق أول حالة فوز على أستون فيلا وعلى السيد أيضا أولاي إمري. نتيجة كبيرة ونتيجة طيبة وإيجابية بطبيعة الحال بالنسبة لي فابين هورتسلر، 33 سنة فقط للشاب الألماني
الذي يقود برايتون بصورة ممتازة حقيقة. فابين هورتسلر بعد تجربة سانت باولي مع برايتون موسم ثالث على التوالي، ويقدم حقيقة صورة وكرة قدم جميلة. الدقائق السبع الأخيرة، بالأربعة صفر برايتون يضرب في مباراة اليوم ويقدم لنا واحدة من أجمل مبارياته على الإطلاق. كرة باتجاه بوسكالي، لمسة إلى إبراهيم عثمان، تتخلص من دييغو غوميز، يأتي إبراهيم سريع، إبراهيم عثمان الغاني في الضغط العالي على ماتي كاش، ماتي يخرج بالكرة بصورة خاطئة، ترجع من جديد دييغو، لمسة إلى الأمام، محاولة تقدم عن طريق روتر، لكنها تعود من جديد لمصلحة فوتشكوفيتش. في مباراة يغيب إيفان فيرغسون وكذلك يان كوبا مينتي، واحد من أبرز لاعبة البرايتون يغيب عن مباراة اليوم. الكرة تعود من جديد، تصل في الجهة اليمين، استلام عن طريق يوحنا، المحاولة موجودة والكرة تعود من جديد. في أول موسم منذ فترة ليست بالقصيرة تشاهد برايتون دون داني والبك الذي انتقل إلى البلوز تشيلسي بعمر 35 سنة، تعود إلى مصاف أندية التوب رفقة البلوز تشيلسي داني والبك، ذهب إلى هناك. وفي أول مباراة بدون داني والبك نشاهد هذا الأداء الهجومي أيضا الرائع، لم يتأثر برحيل داني الذي كان دوما ضمن قائمة هدافي الفريق. عودة إلى الأمام باتجاه عثمان، رمي التماس، تغيير أخير قادم، نشوف أيضا غارناتشو سيشارك رفقة أستون فيلا. دييغو غوميز يترك مكانه للاعب مالك يالكوي الإفواري في تغيير أخير لصالح برايتون، وأيضا بوينديا يترك مكانه للاعب غارناتشو. إذن يالكوي في يوم بدون ميتوما ولا فيرغسون ولا الراحل لليونايتد كارلوس باليبا ولا مينتي ولا تيماس أيضا. كرة عرضية طويلة، فرصة تصل سهلة لبيزوت، المشاركة الأولى لغارناتشو بقميص أستون فيلا بعد تجربتين في اليونايتد وتشيلسي، لم تتحقق الأحلام على مسرح الأحلام ولم يقدم شيء يذكر بفرصته رفقة البلوز تشيلسي. قد ينتهزها هذا الموسم مع أستون فيلا ويقدم نفسه بصورة أجمل بالنسبة لغارناتشو، قد يحدث ذلك، وقد لا يقدم الكثير، سننتظر هذا الموسم. هنا إبراهيم عثمان خطأ لمصلحته، بصراحة رائع هذا الصغير، رائع، 20 سنة للغاني، سريع ومهاري ورائع إبراهيم عثمان. شوف الاستلام مع التقدم، المرور من أمام ماتيكاش، والخطأ لمصلحته بصورة واضحة، وخطأ لمصلحة فريق برايتون في هذا التوقيت مع إشراك ملك يالكوي ويوحنا. إبراهيم عثمان الثلاثي الشاب الصغير الذي يشارك في هذه الدقائق، فرصة مباراة اليوم لإعطاهم الوقت من أجل المشاركة. الكرات الثابتة لمصلحة نادي برايتون في الدقائق الثلاث الأخيرة بعد أن حسموا كل شيء في النصف الساعة الأولى، سيروا المباراة بالطريقة التي يريدون ولعبوا كما لو كانت مباراة استعدادية ودية لما هو قادم. الثابتة عند باسكال، الكرة الثابتة لدى كروس، والخامس قد يقترب، الكرة تتخلص، بيسوت يتألق، تعود الكرة باتجاه عثمان إلى جانب مالك يالكوي اللاعب الإفواري في طبعا تواجده في هذه الدقائق الأخيرة. وفي أول لمسة ليالكوي الإفواري الذي يتحصل على هذه الكرة، يعيدها مرة أخرى باتجاه فيربروخين. عندك هذا
الإفواري الشاب الصغير الذي طبعا هو تنقل في عديد الإعارات عقد مع برايتون وتنقل في عديد الإعارات آخرها مع نادي سوانزي بالنسبة ليالكوي. وكذلك تتحدث عن يوحنا النيجيري 19 سنة فقط للاعب المنتقل حديثا في هذا الصيف من نادي أيكا أثينا، وصفقة بالتأكيد بتواجد النيجيري يوحنا رفقة برايتون واحدة صفقاته في هذا الصيف. بينما أوسمان النجم الغاني الرائع حقيقة معجب بما يقدم في مباراة اليوم، والذي أيضا هو الآخر تنقل في عديد الإعارات. كرة بتعود من جديد، لمسة موجودة، الكرة تتخلص إلى رمية تماس، ولاعب مع نادي برايتون منذ طبعا صيف 2024 ذهب في إعارات لفاينورد وأوفتسير وبيرمنغهام سيتي. بالنسبة لإبراهيم أوسمان هذا الموسم يبقيه إلى جانب فابين هورتسلر ليشاهد منه ما هو أجمل، ما هو أفضل، وأيضا ما هو أكثر بالتأكيد للوقوف عند آخر جاهزية لأوسمان ولما يمكن أن يقدمه في هذا الموسم. كرة باتجاه يوحنا، تقدم موجود، الكرة ملعوبة، اللمسة أو هذا روتر إلى يوحنا الآن، استلام موجود، عودة إلى الخلف إلى اللاعب كوستينيا، وصولا إلى يالكوي، عودة إلى فوجكوفيتش من مسافة بعيدة، دانك في مباراة رقم 300، يا لها من مباراة للذكرى. عودة إلى أوسمان، لمسة بتصل إلى دانك مرة أخرى باتجاه أوسمان، لعب على لعب، شوف كيف يتلاعب بكاش، شوف كيف يتلاعب بكاش، يا لعيب يا لعيب. حلو أوسمان، حلو أوسمان، حلو أوسمان، سجلوني واحد من معجبي أوسمان. هذا الشاب الصغير الغاني رائع في الجهة اليسرى، يتلاعب، يمر، يعرض كورة باتجاه كوستينيا، عادت سهلة لحارس المرمى، تصل من جديد، هنا اصطدام، عودة إلى غارناتشو، متسلل يا غارناتشو، متسلل في اللقطة الأخيرة، و ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي برايتون في هذا التوقيت. التفكير الآن في كيفية تخطي العقبة النرويجية في المباراة القادمة نادي ترومسو. جاك هنشلوت، يا لها من مباراة قدمتها في مباراة اليوم، يا لها من مباراة قد قدمها هنشلوت حقيقة في مباراة اليوم، مباراة رائعة وأداء كبير جدا وحضور لافت، وطالما كان هنشلوت يقدم لك أداء لافتا حقيقة وهو جوهرة الأكاديمية بصراحة، شاب عنده 21 سنة فقط من أكاديمية نادي برايتون، وكما يلقب جمهور برايتون هذا جوهرة الأكاديمية، أجمل مخرجات الأكاديمية. طبعا أرتيتا مدرب أرسنال معجب بصورة كبيرة في هنشلوت، مان يونايتد أيضا. حاول ضمه في هذا الصيف لكن لم ينجح، تحول إلى باليبا وتحصل عليه، كرة بتصل على طول، انطلاقة موجودة، يا سلام، يوحنا يحاول، عودة إلى يالكوي، تحية كبيرة لبرايتون، سأحيي مع الجمهور، أحيي برايتون على ما قدم في مباراة اليوم. برايتون قد قدم لنا مباراة هي الأروع والأجمل، استحق معها المكسب والنتيجة، استحق معها الفوز والنقاط الثلاث. عدت إلى ركلة مرمى لمصلحة أستون فيلا، هنا يمري مباراة للنسيان، ومباراة ستستفيد منها بصورة كبيرة في تصحيح الكثير من الأخطاء نتيجتها للنسيان، لكن ما حدث فيها من أخطاء تكتيكية ومن أخطاء فنية ستعمل عليها بصورة كبيرة في القادم. كرة تصل مباشرة إلى الأمام، عودة مرة أخرى باتجاه ماتي كاش، السيتيزن يقلب تأخره أمام بورموث إلى فوز،
بهدفين لهدف السيتي أمام بورموث. أول نتيجة فوز للتوب 6 منذ فوز أرسنال في افتتاحية الجولة. عودة في الجهة اليسار لدى اللاعبي بوسكالي. 5 دقائق وقت بدل ضائع، 2 إلى 3 عدت، 2 متبقية مشاهدين على نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة ككل. ولا تزال الأمور بال4-0 لمصلحة برايتون منذ النصف الساعة الأولى من شوط المباراة الأول. رائع يوهانا يقاتل على كورتا، تعود إلى يالكوي، يعيد الكرة إلى فوتشكوفيتش، لمسة إلى إبراهيم عثمان، عثمان دانك، تغيير اتجاه اللعب بصورة جميلة، هناك باسكال، عرضية جروس بالرأس، كوستولاس لم ينجح اليوم في الوصول إلى شباك الفيلانز، عدت بسلام. وبرايتون يطير إلى صدارة بطولة الدوري بفارق الأهداف عن الجانرز. برايتون في الصدارة، هورتسلر، برايتون في الصدارة لبطولة البريمير ليج. كرة إلى كوستولاس، 1 دقيقة الفرصة الأخيرة، لصالح نادي برايتون بطاقة صفراء على ماتي كاش. لا يريد الكثير من الخسارة أستون فيلا بعد خسارة النتيجة، خسارة جواو غوميز في مباراة اليوم بالطرد بالبطاقة الحمراء. والطرد بالبطاقة الحمراء والنقص العددي والخسارة الكبيرة ونهاية مباراة هي للنسيان لأستون فيلا ولجمهوره وليوناي أمري، بينما هي للذكرى وللتاريخ لفابيان هورتسلر ولبرايتون. مبروك برايتون هذه النتيجة وهذا المكسب الكبير بال4-0، ينهي مهمة الجولة الأولى بنجاح ويقفز إلى صدارة بطولة الدوري. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مساءكم بكل خير مشاهدي بي إن سبورتس، أنا ما كنتم أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه التغطية الخاصة للدورية الإسبانية لكرة القدم. قبل الدخول في التفاصيل اسمح لي أولا نرحب بمحلي بي إن سبورتس ونجمي الكرة العربية السابقين كابتن أحمد محمدي صاحب تجربة طويلة في الكرة الإنجليزية ولعب منتخب المصري سابقا. مساء الخير كابتن.
1: مساء الخير محمد، أهلا بك.
0: رحب كذلك كابتن عبد العزيز سليطة نجم المنتخب القطري والنادي العربي والجيش القطريين سابقا، مرحبا بك.
2: على سلام عليك. السد القطري
0: سد ست شهور صح؟ لعبت فيهم يومين الباقي إصابة ولا؟
2: صح.
0: طيب قبل أن ندخل في تفاصيل الدوري الإسباني دعونا نتوقف عند أبرز النتائج التي سجلت في الدوريات الأوروبية ونبدأ من الدورية الإنجليزية الممتازة لكرة القدم، حيث حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا كابتن محمدي ومتأخرا بعد أن عانى في الكوميونيتي شيلد، شاهدنا يعاني أمام بورموث حتى الدقائق الأخيرة.
1: كانت بداية ممتازة بالنسبة لبورموث في بداية اللقاء، قدر يستغل الأخطاء الدفاعية لمانشستر سيتي اللي استمرت من الموسم الماضي، قدر أن هو يتقدم عن طريق تيفرنر، ولكن مارك جيهي في عاد مرة أخرى عن طريق كرة ثابتة قدر أن هو يعادل لمانشستر سيتي. يمكن تغييرات ماريسكا في الشوط الثاني محمد كان لها تأثير كبير جدا، خاصة نزول شركي يمكن إدى باص أكثر من رائع لفارديول، صناعة ممتازة. يمكن التغييرات في الشوط الثاني كان السبب أن أداء مانشستر سيتي يتغير، ولكن برغم الأداء غير الجيد لكن فوز ممتاز لماريسكا في بداية البريمير ليج.
0: تعادل مثير بين نيوكاسل وليفربول عبد العزيز.
2: صحيح، خصوصا بأن الصورة التي ظهر عليها نيوكاسل كانت غير متوقعة بعد رحيل العديد من اللاعبين. إيلانجا في بداية المباراة تمكن من تسجيل هذا الهدف بعد التحول رائع من قبل لاعب نيوكاسل، وعانى ليفربول في الهجمات المرتدة في هذه المباراة. خاكبو سجل هدف التعادل لمصلحة ليفربول، وحاول حتى اللحظات الأخيرة رغم معاناة ليفربول مع الأسلوب الذي يلعب به إيراولا الذي حتى الآن لم يعتد عليه، لكن نيوكاسل تمكن من تسجيل الهدف الثاني أيضا عن طريق تحول. وهنا نرى المشاكل التي حدثت بتواجد لاعبي خط وسط فقط دون عمق في خط الوسط للحفاظ على توازن الفريق، ولو يسجل الهدف الثاني لمصلحة نيوكاسل. لكن بعد ذلك مينيوز اللاعب الجديد تمكن من الحصول على ركلة جزاء، سوبوزلاي يسجل هذا الهدف في الدقائق الأخيرة، وبالتالي تنتهي مباراة مثيرة، المباراة الأمتع حتى الآن في هذه الجولة ما بين ليفربول ونيوكاسل بالتعادل.
1: ضربة جزاء كابتن؟
2: أعتقد نعم.
0: انت رايك تحفظ عليها؟
1: اعتقد ان اللي كان فيها يعني رعونه من لويس هال، ولكن يعني في امور كتير شفناها في السابق ان الاحتكاكات زي ديت ما بتحسبش بشكل كبير، ولكن انا اتفق معك يا ضربه الجزاء، لان لما تشوف الاعاده محمد من اكتر من انجل، يمكن هو ثبت رجليه فحصل فيه عرقلة، يمكن الأنجل الأولاني ما تشوفهاش بطريقة كويسة، ولكن في الأنجل الثاني لويس هال عرقل لاعب ليفربول، فأتفق معك يمكن العودة للفار مرة أخرى أعطت الصلاحية للحكم أن هو يحسب ضرب الجزاء ليفربول، وكان وقت صعب على نيوكاسل. برغم وأنا أتفق مع كابتن عبد العزيز يمكن أفضل مباراة في هذه الجولة، خاصة الاثنين مدربين محمد، الاثنين مدربين جداد ولكن بيلعبوا كرة مفتوحة بشكل كبير جدا، فكانت مباراة ممتازة.
0: هنا
1: بالضبط هي دي العرقلة من لويس هول، قدمه اليسرى كان عرقلة لاعب ليفربول، وأنا أتفق أن هي ضربة جزاء صحيحة بالنسبة ليفربول، ولكن كان وقت صعب لنيوكاسل خاصة الدقيقة 95 في آخر ثانية في المباراة، ولكن عودة يمكن عودة كويسة بالنسبة لأراولا خارج ملعبه في سان جيمس بارك، يمكن بداية نقطة خارج ملعبك أفضل أنك تخسر في أول مباراة.
0: لن أجد أفضل منك الحديث عن صلاح بعد جدل كبير عن الاختيار عن الانتقال، لماذا الدوري التركي، لماذا هذا النادي، في مباراة ثالثة الآن يسجل هدفين ويقود فريق الفوز بتسجيل الثنائي.
1: مباراة ممتازة بالنسبة لصلاح، يمكن عاد مرة أخرى إلى الناحية البدنية، يمكن غاب في المباراتين اللي فاتوا، يمكن شارك المباراة الأولى احتياطي والمباراة الثانية يمكن شارك من بداية المباراة، ولكن عودة مرة أخرى إلى اللياقة البدنية إلى قمة مستوى من الناحية البدنية. الهدف الأول خطأ من حارس المرمى، قدر ان هو يستغله صلاح بشكل ممتاز، ولكن ده محمد تيبيكال صلاح، وانتو مع
3: الهدف في كاس
1: العالم تيبكال بالضبط. يعني شفنا اهدافه مع ليفربول مع منتخب مصر دائما بيستخدم المهاجم
3: مع زيكو وانتو صح في كاس
1: العالم مع زيكو فعلا بيستخدم المهاجم كمحطه وقدر ان هو يحرز الهدف الثاني. وكان في كلام كتير وانا عجبني صلاح في النقطه ديت ان هو قال الحكم اللقاء اللي مش ضابط جزاء هي فعلا
3: طيب خد كارت اصفر
1: حاجات
3: شكرا على اخلاقك
1: بالضبط. لا هو طلع محترم في النقطه ديت يعني ان هو كان صريح جدا مع الحكم ولكن سجل هدفين اخرين يعني الهدف
3: بس هذا حاله درس لابو تريكه
1: هدف ممتاز ولكن اتحسب فاول انا اشوفه ان هي ما فيهاش اي عرقله تماما. يمكن اللعب في الدوري التركي غير الدوري الانجليزي الحاجات ديت في الدوري الانجليزي ما تحسبش فاولات. وايضا الهدف الثاني اللي ما اتحسبش كان هدف حسبه تقريبا الحكم اوفسايد كان هدف رائع ايضا ولكن هي مباراه ممتازه بالنسبه لصلاح ده الهدف اللي انا بتكلم عليه كان اتحسب ان هو اوفسايد راجع من الاوفسايد كان حارس المرمى المتقدم قدر ان هو يحرزها ولكن يعني هدفين ممتازين بالنسبه لصلاح مباراه اليوم مكسب ممتاز بالنسبه لفريقه يمكن محتاج بعض التدعيمات خاصه في الناحيه الدفاعيه يمكن ترابزون بيستقبلوا اهداف سيئه جدا فاشوف ان صلاح يعني بدايه موفقه مع ترابزون في الدوري التركي.
3: ألغي هذا الهدف إذن لصلاح سجل هدفين رسميين وألغي له هدفا. هنا احتفال صلاح مع جماهير ترابزون.

0: من هذا الانتصار وهدفي صلاح. الآن إلى تفاصيل الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى تعادل إيجابي بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد الذي كان فريقا أثار الجدل على مستوى سوق الانتقالات، خاصة قضية ألفاريز عبد العزيز.
1: صحيح، رغم أنه لم يبدأ أساسي لكن تواجد الأهداف كلها في الشوط الثاني، هدف الأول عن طريق كوبل، هدف رائع بالنسبة لأتلتيكو مدريد، ولكن بعد ذلك أتت ركلة جزاء لمصلحة فريق فياريال اللي يدربه أيضا مدرب جديد إنيغو بيريز، مدرب رايو فايكانو اللي قاد فريقه لنهائي دور المؤتمر الأوروبي، فقدم أيضا مباراة جيدة. لكن بعد ذلك أيضا ركلة جزاء أخرى، كانت هناك ركلتي جزاء، بعد ذلك طرد لينورمال بعد ارتكابه لهذا الخطأ، ميكيتاوتزي لاعب الجورجي سجل الهدف الثاني، لكن أيضا مع حالة الطرد تمكن أتلتيكو من تسجيل الهدف الثاني عن طريق سيميوني، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدفين. يعتبر أداء جيد وبداية جيدة حتى الآن لأتلتيكو، عطفا على الظروف التي حدثت في مباراة اليوم.
0: تعادل إيجابي إذن بين أتلتيكو وفياريال. إليكم الآن مشاهدين الأعزاء تذكيرا بالمباراة الرئيسية لهذا الاستوديو، مباراة إلتشي برشلونة، وهي مباراة تنطلق عند 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. دعونا الآن نتحدث أكثر عن فريق برشلونة، أحد أبرز وأكبر فرق على مستوى العالم والدوري الإسباني بكل تأكيد. نتوقف مع أبرز وأهم الانتقالات التي حدثت في صفقات برشلونة هذا الموسم. جاء برودري، بجوردن، بأدينيو، وكذلك بكانسيلو من السيتي، نيوكاسل، دورتموند والهلال. كيف نقيم سوق انتقالات برشلونة كابتن؟
2: ممتاز ممتاز، خاصة رودري. يمكن كان في كلام كتير عن رودري وذهاب إلى ريال مدريد، ولكن أنا أشوف أن رودري أفضل لي هو كلاعب فريق برشلونة، لأن ستايل برشلونة بيليق على ستايل لعب رودري كلاعب نص ملعب، كلاعب ارتكاز. يمكن من اللاعبين، من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. يمكن هو كان أفضل لاعب في كأس العالم، وقدر مشاركته مع منتخب أسبانيا قدر تغير شكل منتخب أسبانيا في كأس العالم.
0: حتى رودري تغير، لأن رودري سيتي ما كان موسم مثالي، بعد العودة من الإصابة تأخر في العودة للمستوى.
2: بعد الإصابة يمكن عودته كانت بطيئة شوية مع مانشستر سيتي، يمكن الموسم الماضي عانى بشكل كبير من الإصابة، ولكن نتذكر تصريح غوارديولا أنه هو تكلم على رودري أنه هنشوف أفضل نسخة رودري في كأس العالم، وفعلا كان كلامه صحيح أن رودري قدم كأس عالم ممتاز، خاصة في المباريات الكبيرة.
0: فاز بكل شيء كابتن، كأس عالم، كأس أوروبا، بالون دور، دوري أمم، فاز بكل شيء.
2: كل شيء كل شيء هو يستحق. هو أنا أشوف أنه هو في آخر 5-6 سنوات هو أفضل لاعب خط وسط كرقم 6 في العالم، مع وجود حاليا فيتينيا مع باريس سان جيرمان، يمكن هما الاثنين الأفضل في هذا المركز. فرحيله عن مانشستر سيتي وشفناه تأثر بشكل كبير جدا في مباراة السوبر أمام أرسنال، حتى في مباراة اليوم بلاعب ماريسكا مارك جيه في هذا المركز، فهيتأثر مانشستر سيتي برحيل هذا اللاعب، لأن لاعب بيقدر يتحكم في رتم المباراة محمد، بيقدر يتحكم في اللعيبة اللي حواليه في وسط الملعب، وأيضا اللعيبة المهاجمين. فأنا أشوف أنه هو تعاقد ممتاز، ويمكن أفضل تعاقد بالنسبة لبرشلونة. نتكلم على طبعا أنتوني جوردون، كان في كلام كتير هل التعاقد مع راشفورد أو جوردون كان الأفضل لبرشلونة. أعتقد أن عامل السن كان لعب دور كبير جدا، جوردون أصغر من راشفورد، ويمكن فليك نحتاج لاعب بنوعية جوردون، هو ممكن يستخدمه كجناح، ممكن يستخدمه كصانع ألعاب، ممكن مهاجم وهمي. فده كان السبب التعاقد. أديمي طبعا وشفناه مع دورتموند لاعب ممتاز، جناح أكثر من رائع. كانسيلو كان موجود مع برشلونة، بيعرف الفريق بشكل كبير جدا، فأنا أشوف أن برشلونة هو الكاسب الأكبر في التعاقدات في الدوري الإسباني هذا الموسم.
0: محمد ذكر العمر، وهذا يمكن من السلبية القليلة في انتقال رودري. هناك بعض جماهير برشلونة يرون بأن الفريق إلى حد ما لم يوفق على مستوى قيمة الصفقة للاعب في سن 30 وقام 4 سنوات بمبلغ كبير جدا. هذه يعني من ينتقد هذه الصفقة يتطرق للعمر وللمدة وللقيمة.
1: هذا أمر طبيعي بأن تنظر إلى جميع العوامل اللي أدت إلى تعاقد برشلونة مع رودري والمبلغ الكبير الذي دفع فيه. لكن لو تشاهد تشكيلة برشلونة في الموسم الماضي حتى هذا الموسم، يعني تشكيلة مباراة اليوم معدل أعمار تقريبا 23 عام، معدل أعمار صغير، هناك كثير من اللاعبين الأكاديمية متواجدين، بالإضافة إلى أن الكثير من لاعبي المنتخب أيضا من برشلونة. فعندما تجرب هذا اللاعب اللي أعتقد بأن سيشكل إضافة كبيرة وربما تكون القطعة الناقصة للحصول على دوري الأبطال،
0: معتاد على المنظومة، على نوعية اللاعبين،
1: على جميع الأمور، فريق مستقر لديه أسلوب واضح في اللعب، تجلب رودري اللي كل تأكيد سيدخل في التشكيل الأساسية متى ما كان جاهز، على عكس ديونج اللي دائما إصاباتها كثيرة تحتاج إلى لاعب بهذه النوعية. في الموسم الماضي كنا نشاهد إريك غارسيا، كنا نشاهد كسادو، مع كل الاحترام لإمكانياتهم وللطريقة التي لعبوا بها في الموسم الماضي، لكن رودري في مستوى مختلف عن هؤلاء اللاعبين. أعتقد بأن بكل تأكيد سيشكل إضافة كبيرة، وربما تكون القطع التي كانت تنقص برشلونة للحصول على دوري الأبطال، مع أن ما زلت أنتظر مركز المهاجم بأن يتم تدعيمه، خصوصا بعد رحيل ليفاندوسكي، رحيل فيران توريس. تحتاج إلى هذا المركز بأن يكون هناك لاعب. من الممكن في بعض المباريات بأنك لا تحتاج، ممكن استخدام رافينيا في هذا المركز، استخدام أديم، استخدام جوردن، العديد من اللاعبين. لكن أيضا في هناك مباريات سنقول فيها بكل تأكيد تحتاج إلى مهاجم. وربما أيضا أتت الفرصة على طبق من ذهب لحمزة عبد الكريم. حمزة قدم مباريات ممتازة في الفترة التحضيرية،
0: أربعة أهداف
1: من أصل 5 مباريات. فحتى مع عدم حصوله على إجازة كافية ودخوله في الفترة التحضيرية وتقديمه مباريات ممتازة في الفترة التحضيرية، أعتقد بأنه كان عليه البدء في هذه المباراة، لأن لاعب
0: المونديال تحدث عن حمزة تصفوه بقناص الأهداف الجديد لفليك والطامح للقب بالنسبة
1: لحمزة. محمد، أنا كنت أشاهد بعض ردود الجماهير الإسبانية في وسائل التواصل الاجتماعي يطلقون عليه هالاند المصري. يعني لهذه الدرجة، رغم أنه لم يشارك كثيرا في 4 مباريات، كسب انتباه الكثير من متابعين الكشافين الأندية. يعني يحتاج إلى الفرصة، يحتاج إلى وقت، ما زال لاعب صغير في السن، لكن بكل تأكيد مع هذه المنظومة لن يجد فريق أفضل من برشلونة لصناعة الفرص، لجعله دائما
0: قريب
1: من المرمى لتسجيل الأهداف. فأعتقد بأن كانت صفقة ممتازة، رغم أن في الكثير من الأوقات لا تريد أن تختصر الطريق بأنك تذهب إلى فريق كبير في أول مسيرة لك احترافية، لكن بكل تأكيد أعتقد بأن العقلية اللي يمتلكها حمزة ويمتلك الكثير من اللاعبين العرب في الوقت الحالي تؤهلهم بأن يشاركوا مع أقوى الأندية ويلعبون باستمرار بنفس العقلية اللي يحتاجها أي لاعب محترف يلعب في أعلى المستويات.
0: خطط ملعب مانويل مارتينيز فاليرو هناك في إلتشي، حيث عملية الإحماء بدأت لفريق برشلونة على أرضية الملعب. تحدثنا عن حمزة، تحدثنا عن رودري، شاهدنا لقطات من تقديم رودري وكذلك من عرض مجسم لكامب نو عن طريق رئيس النادي سيد لابورتا. الآن نتوقف مع ردود أفعال
3: نتوقع يعني أشياء كثيرة، يعني اللاعبين الجدد مع المدرب العظيم يعني المعروف، لا داعي يعني لأنه أعرف به كثيرا. الكل يعني ينتظر من الفريق الكتالاني أشياء عظيمة وبطولات يعني وإنجازات، وبالنسبة يعني للفريق الكتالاني من أحسن اللاعبين اللي في العالم حاليا.